حيث الجلال والجمال والثناء والبهاء، أين تصمت لتصغي إلى حديث الأرض والسماء. يقع نهر الأردن على الحدود الفاصلة بين الأردن وفلسطين المحتلة، يقدر طوله ب320 كيلومترا، وهو جزء من حوض الأردن، البحر الميت، وادي عربة. تتدفق مياهه من 3 روافد تصب فيه. الأول يأتي من نهر الحاصباني في جنوب لبنان، والثاني من رافد اللدان الفلسطيني، والثالث من رافد بنياس السوري، ليصب في نهاية المطاف في البحر الميت. عرف النهر منذ القدم باسم نهر الأردن، وتعني كلمة الأردن في اللغة اليونانية القديمة المياه السريعة التدفق. أما الكنعانيون فأسموه ياردون، ويعني النازل، وورد ذكره بهذا الاسم في عدد من السجلات المصرية القديمة التي تعود إلى أيام الفراعنة. وفي الإغريقية عرف باسم يوردانيم، ويوجد رسم بالفسيفساء للنهر في خارطة يعود تاريخها إلى القرن السادس. لم يبالغ مسيحي الشرق حين أسموه النهر المقدس، فنهر الأردن ينبع من سفح جبل الشيخ، وهو جبل مقدس ارتبط بأحداث روحية. وعلى جانبي النهر أراض وسهول خصبة مر بها المسيح عليه السلام حاملا بشارته ودعوته. وفي مكان ما قربه توجد بئر تسمى بئر أيوب، يقال أنها البئر التي اغتسل النبي أيوب بمياهها ليشفى من أمراضه. وهكذا يتماهى النهر مع الإنسان، فيكابد بصبر لينبع من أدنى مكان ويحمل كنبي بشارة الحياة إلى بحر الميت.

0: يشكل نهر الأردن جزءاً من تاريخ المنطقة العربية ورمزاً دينياً لشعوبها، واكتسب لدى الطوائف المسيحية عموماً ومسيحي الشرق خصوصاً أهمية روحية لاعتقادهم أن يوحنا عمد المسيح عليه السلام في الموقع المعروف بالمغطس عند الضفة الشرقية لنهر الأردن. في المغطس تلفح وجهك خيوط الشمس وأنت تطالع جمال الطبيعة وجداول المياه وبقايا آثار الكنائس القديمة وأشجار النخيل الباسقة. يضم موقع المغطس 13 كنيسة وديرا، ويعتبر مركزا موحدا لكافة الكنائس في الأردن ومحجا لأبناء الكنيسة في العالم، حيث يشهد المكان في جاف من كل سنة زيارة آلاف المسيحيين، وتقام مراسم الاحتفال بيوم الحج السنوي في كنيسة عماد المسيح. يسبق ذلك موكب كبير يتقدمه مجموعة الكهنة على وقع موسيقى فرق الكشافة وصولا إلى نهر الأردن، حيث يحتشد الناس في طوابير طويلة للظفر بمكان في برك المياه الباردة، وتحج كل طائفة على حدة، فينطلق الموسم بحج مسيحيي كنائس الكاثوليك واللاتين، يعقبه حج المسيحيين من كنائس الأرثوذكس ثم الكنائس المارونية الكلدانية. ولا تقتصر زيارة المغطس على موسم الحج، إذ يعتبر المكان موقعا سياحيا أثريا ثقافيا يأمه الزوار من كافة الأعراق والديانات للتمتع بجمال الطبيعة البرية والشعور بروحانية المكان والتأمل بتكوين الله لهذه الأرض. ويوجد بجانب النهر حديقة المعمودية التي تحتوي على بقايا دير يعود إلى العصر البيزنطي، وتضم الحديقة 4 كنائس على الأقل، بنيت إحداها حول كهف أسماه الحجاج القدامى كهف يوحنا. وفي عام 2015 قررت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تسجيل المكان على لائحة التراث العالمي في أعقاب تجاذبات بين الأردن والكيان الصهيوني الذي ادعى أن هذا النهر جزء من أرضه وتراثه.
1: أيها المارون، بين الكلمات العابرة يحملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم منه صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم. وطن ينزف شعبا ينزف وطنا، يصلح للنسيان أو في الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة.

إذا كان المسيحيون يقدسون نهر الأردن فإن المسلمين يجلونه. فعلى مقربة منه دارت معركة فاصلة في تاريخ الفتوحات الإسلامية، هي معركة اليرموك، ويطلق اسم اليرموك على الأرض والوادي والنهر، فيقال أرض اليرموك ووادي اليرموك ونهر اليرموك، وهذا الأخير ينبع من جبال حوران وينحدر جنوبا ليصب في غور الأردن ثم في البحر الميت، ويعد رافدا من روافد نهر الأردن. لا يعرف على وجه التحديد المكان الذي جرت فيه المعركة من أرض اليرموك، فهي واسعة نسبيا وتمتد حتى يلتقي اليرموك بنهر الأردن، ولكن ابن عساكر وابن كثير يتحدثان عن دور معاوية ابن أبي سفيان في اختيار المكان الذي نزل فيه المسلمون، إذ أنه أشار عليهم بمكان لا يحال فيه بينهم وبين المدد والخبر الذي يأتيهم من مدينة الرسول، فنزلوا على رأيه وجاءت الروم ونزلت بين دير أيوب وما يليه من نهر اليرموك، فدارت بين الجيشين معركة انتصر فيها المسلمون بقيادة خالد بن الوليد، وكانت فاصلة لأنها أنهت الوجود البيزنطي في بلاد الشام ومهدت لما تلاها من فتوحات. أدت الانتكاسة التي عرفها المسلمون في فترة لاحقة إلى استرجاع الصليبيين للقدس إلى حين، فبعد 90 سنة تقريبا عبر جيش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي طريق عفرة باتجاه نهر الأردن جنوبي طبرية، وقطع طريق الإمدادات إلى القدس من طرابلس وأنطاكيا. عسكر جيش المسلمين في الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية لمدة 5 أيام، ثم ارتحل عنها صوب الغرب من أجل الوصول لقرية السنبرة عند تلال المنطقة القريبة من البحيرة. وقد أراد صلاح الدين أن يخدع الصليبيين ويجعلهم يتركون مراكزهم، وقد نجحت خطته بالفعل، فقد أمر قائد الجيوش الصليبية رجاله بالتحرك شرقا نحو طبرية ليكتشفوا صباح اليوم التالي أنهم محاصرون بعيدا عن الماء، فقرروا التحرك مرة أخرى مسرعين إلى مشارف حطين، لكن التعب كان قد أنهكهم بسبب الحرارة والعطش الشديدين. ولذلك عندما دارت رحى المعركة في اليوم التالي انهزم الصليبيون هزيمة نكرة، وبعد 3 أشهر فقط من معركة حطين فتح بيت المقدس وانتهت إمارة الصليبيين عليها، لينحسر ملكهم عن الشام شيئا فشيئا إلى أن طردوا نهائيا من الشرق الإسلامي.

عندما تدخل مدينة أم قيس الأثرية تواجهك عبارة منقوشة على شاهد قبر الشاعر أرابيوس ابن المدينة، يخاطب فيها الضيوف قائلا: أيها المار من هنا، كما أنت الآن كنت أنا، وكما أنا الآن ستكون أنت، فتمتع بالحياة لأنك فان. أم قيس كانت قديمة تسمى جدارة، وهي تقع على تلة مرتفعة شمال الأردن، وتشرف على بحيرة طبرية وهضبة الجولان، ويلتقي سهلها مع بداية نهر الأردن عند خروجه من البحيرة، وتعتبر من أبرز المواقع السياحية في الأردن، وتشتهر بمدرجاتها ومبانيها اليونانية والرومانية. أما غور الأردن أو وادي الأردن فهو سهل تبلغ مساحته حوالي 400 كيلومتر مربع، ويمثل امتدادا للانخفاض القاري على طول نهر الأردن على الحدود مع فلسطين. والغور وهو من أخصب الأراضي الزراعية، وكما يقال هو سلة خضار الأردن، مناخه دافئ شتاء وحار جدا صيفا، لذلك يناسب الكثير من الخضار والفاكهة، كما أن المناخ الحار يناسب نبات الموز، حيث يوجد في الغور مساحات شاسعة من مزارع الموز. والغور أحفظ منطقة في العالم في حدود 390 مترا تحت مستوى البحر، ويعتبر مقصدا سياحيا حيث تتواجد به الكثير من المناطق الخلابة والأثرية مثل منطقة المغطس. تعد أراضيه رسوبية عميقة، وخاصة في السهل الفيضي لنهر الأردن، وهي في الشمال عالية الخصوبة، حيث تسود في طبرية والحولة وبسان والناصرية التربة السوداء اللينة، وتتوفر في شماله المياه الجوفية والسطحية بغزارة. تعتبر منطقة الغور والبحر الميت موطنا للحضارات التي تعود إلى العصور الحجرية الأولى، وفي موضع عينان في الحولة وأريحة عثر على آثار الحضارة النطوفية التي تعود إلى 2000 قبل الميلاد. أما حضارة أريحة فهي مرجع في تخطيط المدن وبناء الأبراج ذات الأدراج وحفر الخنادق وبناء المساكن بالطوب. وفي تل أبي حامد وتليلات الغسول اكتشفت توابيت فخارية على هيئة مساكن ذات أسقف سنامية، ولحضارة الكنعانيين في أريحة وبيسان ترجع الجرار التي تعلوها التماثيل ورسوم الجدارية لمواكبهم التي تحمل الكحل لفرعون مصر. وفي أدوم جنوبي البحر الميت ما بين الحسا وخليج العقبة أقام الآدوميون دولتهم التي تميزت بنظمها الإدارية والمعيشية الزراعية والرعوية الخاصة بهم. وللبحر الميت قدسيته الدينية، وخاصة في المدن المكتشفة في شماله الشرقي، إضافة إلى أريحة ومدينة الناصرة حيث ترعرع سيد المسيح. وبين 284 و305 ميلادي عدت بيسان مركزا لوحدة فلسطين الثانية. واليوم قرب جسر الملك حسين يقع مخيم الكرامة، رمز صمود المقاومة الفلسطينية المهجرة. فتاريخ الغور هو تاريخ بلاد الشام منذ القدم، وما زال كذلك.

ما زلت أقطف من خزان الطفولة والطين. لم تعطني المدينة شيئا، ولم أستطع أن أقيم معها علاقة تصالحية، بل ظلت مناكفة وليست انسجاما. في حين كنت في القرية ألتقط الأشياء الفطرية التي تتبتع بإحساس عفوي غير مصطنع. بهذه العبارة قدم ابن منطقة الأغوار الشاعر والفنان التشكيلي الأردني محمد العامري معرضه النهر وجواره، وقال العامري: أحلم يوميا، فالحلم هو الحيوات التي تساعدني على اقتراف الحياة. وباعتقادي أن الإنسان بلا حلم آلة صماء جامدة تتحرك ضمن برمجية، وأنا أحب المنطق الرعوي في الأشياء وعدم الانتظام الذي يشبه وعورة الطبيعة وسهولها. أحاول إتقان الحلم، فجفاف الحلم انتحار. وتعكس رسومات العامري فلسفته الشخصية في أن الطبيعة أغنى من الإنسان وأرحب، حيث أن للطبيعة عبقرية في التعامل مع الأشياء. فنجد النبتة الرقيقة تعيش قرب نبتة شوكية بانسجام، لأن الطبيعة تتقن التعايش لكن الإنسان يتقن الإقصاء. وفي النهر وجواره لا يحضر الجمال وحده فقط، بل هناك رؤية فكرية تحدد العلاقة بين الشاعر الرسام والنهر. فهو يرى أن نهر الأردن بضفتيه الأردنية والفلسطينية نهر من ماء وليس من نار، ويضيف: الماء في الدلالة عنوان السلام والهدوء والوصل والتقارب والجمال والطهارة، وليس هناك أدران بيننا وبين فلسطين، بل طهارة عالية يحملها لنا النهر يوميا. فالنهر حمل بدو الأردن باتجاه القدس، وقد اختلط دم النهر بدم الشهداء. هذه الرؤية الفنية الفكرية عن وحدة الجغرافيا والمصير، والتي تتجلى في امتداد نهر الأردن كفاصل بين الأردن وفلسطين التاريخية، تفسر هذا التداخل والترابط والعلاقة المعقدة بين بلدان الشام. فالحديث عن إحداها يستدعي الأخرى بمدنها وتاريخها، فينتهي بك المطاف وأنت تحكي عن بلد واحد دون أن تلقي بالا للحدود. فالأردن وفلسطين ليسا إلا توأمين متلازمين، لا غنى لأحدهما عن الآخر، فكل واحد منهما امتداد للآخر وجدانيا وعاطفيا وتاريخيا.

يحصل الأردن على حاجته من المياه من مصادر تعتمد في تجديد مخزونها على الأمطار التي أصبح معدل هطولها متقلبا بفعل عوامل التغير المناخي. ويعتبر نهر الأردن وحوض اليرموك من أهم مصادر المياه في الأردن. يفقد نهر الأردن نسبة كبيرة من المياه عن طريق التبخر بسبب ارتفاع درجة الحرارة. هذه الهواجس المائية تتقاسمها الجارة فلسطين التي تعاني أصلا من قلة الموارد المائية، مما أدى إلى استنزاف المخزون الجوفي المتاح. أزمة فاقمتها الإجراءات المشحفة التي تمارسها سلطة الاحتلال، إذ وضعت سقفا لكمية المياه المستخرجة من الآبار الفلسطينية بحيث لا تزيد عن 100 متر مكعب في الساعة، ومنعت الفلسطينيين من حفر آبار جديدة بعد مصادرتها للآبار القديمة والأراضي التي بنت عليها المستوطنات. كما يمنع الاحتلال الفلسطينيين من استخدام مياه نهر الأردن.

ويعرقل إمدادات المياه إلى البلديات الفلسطينية. ومؤخرا نشرت مجلة ناشونال انترست الأمريكية مقالا تحليليا حذر فيه الكاتب من أن الشرق الأوسط على أعتاب حرب محتملة على الموارد المائية التي كانت وفيرة في حوض نهر الأردن حتى منتصف القرن العشرين. وأضاف الكاتب أيضا أن تغير المناخ سيخل بتوازن القوى في منطقة حوض نهر الأردن، حيث تتنبأ بعض النماذج المناخية بأن شح المياه في الشرق الأوسط سيبلغ مستويات كارثية. ومن بين الأمثلة الواضحة لتدني مستويات المياه في حوض نهر الأردن انخفاض مستوى البحر الميت بمقدار متر واحد سنويا، وذلك بسبب استغلال دولة الاحتلال والأردن المفرط لمياه الأنهار والروافد التي تغذيه.

الأنهار كالأشخاص، لكل حكايته وهواجسه. معظم الأنهار في العالم تعاني من جفاف متربص أو تلوث مهدد، أما نهر الأردن فيحمل فوق ذلك هموم أوطان وصبر أبياء صاروا ذات يوم بمحاذاة ضفتيه حتى تماهى معهم في الذاكرة والمخيلة. ولم يعلق عليه الشاعر أماله ورجاءه حين قال: ستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمحو يا نهر الأردن آثار القدم الهمجية. بأيدينا لنهر الأردن سلام، وللقدس سلام، وعلى ضفة أخرى لنا لقاء.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: عزائنا على دروب المحبة نلتقي،
1: وفوقها تتفتح أزهار الأمل،
0: وبالأمل يتخطى الإنسان الصعاب.
1: ما أجمل الأمل حقيقة ونبضا يعيش بين الجوانح،
0: وما أروع الأمل محطما لليأس،
1: وما أعظم الأمل نبراسا ينير الطريق.
0: وهذه دعوة لأن نعيش كلنا بالأمل،
1: فتعالوا نأمل ونتأمل في هذه الوقفات الملونة.

0: عزيزي، الإنسان وحده هو الذي يتخطى حدود العجز، فهو وحده قد يصنع الأمل وقد يصنع اليأس.
1: فلو صادفته مشكلة واستسلم لها فهو يحكم على نفسه بالفشل، لكن لو وجد وقوة فإنه حتما سينتصر عليها.
0: والسؤال الذي قد يسأله الفرد منا، من أين يستمد القوة والصلابة وهو في وضع تحيط به المشاكل والعقبات من كل جانب؟
1: في رأينا أنه يستطيع أن يستمد القوة والصلابة من المبادئ النبيلة التي يحملها بين جوانحه ويؤمن بها في أعماقه.
0: بالمبادئ النبيلة الرائعة يستمد قوة جبارة صلبة وطاقة خلاقة للصبر والاحتمال.
1: والمبادئ النبيلة كثيرة ومتعددة، فتربية الأبناء تربية فاضلة مستقيمة مبدأ نبيل، لو وضعه الإنسان نصب عينيه لكان له الهدف النبيل ينبوعا يستمد منه الصلابة والاحتمال.
0: الإنسان لا يختلف في قوة احتماله الفسيولوجية في الأعم والأغلب، لكنه يختلف من ناحية قوة إيمانه بالهدف النبيل الذي اختطه لنفسه.
1: لذلك ندعوك عزيزي المستمع لتتأمل في لون النبل وتبحث عنه وتؤمن به، حينها سوف تعانق الشمس بطموحاتك النبيلة.

0: زرع الإنسان وليس هناك خطأ. وإذا أردت معرفة ماذا نقصد فأنت مدعو لوقفة تأمل قصيرة.
1: يقول أحد الأمثال المهمة: إذا أردت أن تزرع لستة أشهر فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لسنة فازرع نخلا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع إنسانا.
0: المقصود بالزراعة هنا هي التربية والنشأة الصحيحة السليمة القادرة على النمو الصحي الكبير العطاء للإنسان والوطن.
1: ليس سهلا أن تزرع في أي إنسان قيما رائعة ومبادئ عظيمة يظل يحافظ عليها أمام مغريات عصرنا الحديث.
0: زراعة وغرس المبادئ والقيم الشريفة في داخل الإنسان لتكون من أساسيات أخلاقياته وسلوكه في أي مجتمع تحتاج إلى صبر وحكمة وفهم عميق بأبعاد الحياة وخصوصياتها.
1: زراعة الإنسان وتنميته ثقافيا وأخلاقيا ليست مسألة عابرة وعادية، وإنما هي عملية تربوية تحتاج إلى الكثير من الوعي بفلسفة الحياة.
0: زراعة الإنسان وغرس مبادئ الخير والعدل والأمانة وغيرها من القيم في تربة نموه الأولى مسألة ضرورية وأساسية تأتي بعدها المسائل التربوية الأخرى.
1: حين تكون القاعدة صلبة يكون البناء قويا شامخا في أعنان السماء ضاربا بجذوره في أعماق الأرض. وكم لنا في هذه الحياة من دلائل على صدق المثل الذي يدعو لزراعة الإنسان بالقيم والمبادئ الرائعة.
0: كم من أناس حملوا أعلى شهادات العلمية لكنهم سخروا علمهم وجهودهم لتدمير الإنسانية وسحقها والقضاء على فرحها الطفولي البريء.
1: فهل ننطلق من هذا المثل الرائع الذي يدعو لزراعة الإنسان بأعظم القيم في بناء إنساننا البحريني الجديد الواعي بواجباته ومسؤوليته المؤمن بقوة وعمق بمبادئ رائعة يكملها علم وثقافة ليكون زرعنا الجديد فخرا لنا وللوطن في قادم الأيام؟
0: نأمل ذلك من قلوب صادقة. الأرض

0: أعزائنا نتساءل، هل للفن علاقة بجميع الناس؟ وما هو الفن في علاقات الناس بعضهم ببعض؟
1: نعتقد أن الفن ليس لوحة أو قصيدة أو مسرحية فقط. الفن يكمن في كل شيء حولنا، حتى أنه يتغلغل في علاقاتنا بالناس ومعاملاتنا لهم. فكم نتمنى أن يكون الفن سلوكا يوميا في حياتنا.
0: بمعنى آخر، نتمنى أن يلون الفن سلوكياتنا بالآخرين، وأن يخلق قاعدة معينة نتعامل على أساسها ضمن علاقاتنا الاجتماعية المختلفة.
1: فلو أن علاقاتنا الاجتماعية اليومية، سواء كانت خلافا أو اتفاقا في أي محيط، احتكمتها سلوكيات الفن الذي يحترم المشاعر ويقدر الأحاسيس، لكان بيننا جسر لن ينهدم رغم كل خلاف.
0: الخلاف بين الناس من سنة الحياة وقانونها الدائم، وهو يأتي ويذهب بحكم الظروف المحيطة.
1: والظروف هي كيفية معالجتنا للخلافات اليومية. فلو حكمتها روح الفن الرائع وتقاليد الفن الإنسانية، لما كانت هناك قطيعة مستديمة أو خصام دائم.
0: الخلاف لا يفسد المودة، وقديما قالوا الخلاف لا يفسد للود قضية. والمودة بين الناس علاقة إنسانية فنية في مشاعرها الرقيقة المتلونة بألوان الفرح.
1: فهل نستطيع أن نقول أو نهمس للجميع بأن تكون علاقاتهم الاجتماعية اليومية في البيت أو المدرسة أو العمل علاقة فنية شاملة لكل معنى الفن الرائع والإنساني؟
0: الفن في العلاقات اليومية مطلب وضرورة، وليس افتعالا أو ترفا. ولو كان غير صادق في أعماقه لا خرج لنا كأي فن ليس صادقا، أي سيكون فنا فاشلا.
1: وفي النهاية هي تأمل واجتهاد نرجو منكم فيه المشاركة ليتم نضوجه وتكتمل صورته.

0: لكم منا أعذب المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: لوسيان، أنا سعيد بلقياك وأهنئك لما نلته من الفوز بإرضاء زبائننا في بلغراد، فقد كتبوا لي خير ما يكتب عنك.
1: إني لم أعمل يا سيدي غير واجبي.
0: أوصلت الآن إلى باريس؟
1: بل مساء أمس. إني لم أسألك يا سيدي بعد عن صحة الآنسة ماري.
0: ماري اشتدت علتها.
1: هل الأمر خطير؟
0: ليست علتها بخطيرة، ولكنها كافية لإشغال بالي. لقد أخبرتها بخدومك وهي تنتظرك في المساء للعشاء معنا ليكون اجتماعنا عائليا.
1: ولكن يا سيدي.
0: لا لا لا لا لا تحتذر، ولا سبيل إلى رفض دعوتها.
1: أغتنم الفرصة بتقديم احترامي للآنسة ماري.
0: حسنا فعلت، فإني أعلم يقينا أنك لا تبغي إساءتها.
2: هلم بنا إلى القاعة فإن ابن الانتظار.
3: لوسيان.
0: ماري ماذا أصابك يا ابنتي؟ هل أنت متوجعة؟
3: لا، شعرت بدوار بسيط ولكنه زال حين رأيت لوسيان. أنا أحبه، أنا سعيدة برؤياه بعد غياب شهر.
1: وأنا سعيد يا سيدتي برؤياك.
3: أحقا ما تقول لوسيان؟
1: أؤكد لك يا سيدتي.
3: إذن لقد قبلت دعوتي بسرور.
1: وكيف لا أقبل وأنا أجد هذه الرعاية من أبيك؟
3: طالما قال لي إنه يحبك حب الآباء للبنين،
1: إني ممتن له كل الامتنان.
3: إذن لماذا لا تزورنا باستمرار؟ إنك مخطئ باحتجابك عنا بعدما رأيته من حب أبي. أدعوك للعشاء بلسانه، تتعشى معنا كل ليلة، أليس كذلك أبي؟
0: دون شك يا ابنتي، دون شك.
1: إنك تفكرين كاهلي يا سيدتي بجميلك.
3: إذن اتفقنا، ستذهب معنا كل ليلة إلى المسارح.
1: إني أضعف يا سيدتي من أن أقبل هذا الشرف.
3: رجائي لوسيان، رجائي ألا ترفض إلا إذا كنت تريد إغضابي.
1: حسن، أقبل يا سيدتي مع الشكر، ولكن كثرة شواغلي تقضي علي أن يكون لي شيء من الحرية.
3: إنك حر في أيام الأحد، لكن أرجو أن تخصص لنا هذه الأيام أيضا في المستقبل.
1: ولكن يا سيدتي لي كثير من الأصدقاء المخلصين، ولا سبيل إلى الاجتماع بهم إلا في أيام الأحد، فإذا انقطعت عنهم حسب ذلك مني هجرا.
3: أنت ترفض طلبي إذن؟
0: كلا يا ابنتي كلا، لوسيان لم يرفض طلبك، ولكنه اعتذر اعتذارا عادلا لأنه لا يستطيع الانقطاع عن أصحابه، ولا يحق لنا أن نستولي على كل أوقاته.
1: وأنا أرجو سيدتي أن تعذريني، فإنك تعلمين يقينا أن طلبي عدل.
3: أنا حين أمنح صداقتي أمنحها خالصة مجردة، لا أشرك فيها. لا أنكر أني بلغت في الطلب، ولكني سأعتذر فيه وأرضى بالقليل، إذ لا يحق لي أن أطمع بالكثير كما يظهر.
0: كوني واثقة يا ابنتي أن لوسيان يبذل مجهوده في سبيل إرضائك.
1: وأنا أرجو أن تثق سيدتي بما قلته.

0: اجلس لسيان اجلس، فإننا سنتحدث ماليا. إن تلك الفتاة التي تحبها غير جديرة بك وبهواك.
1: غير جديرة بي؟
0: سأنقذك وأنقذ شرفك.
1: وأي خطر على شرفي؟
0: خطره ذلك الزواج الذي تريد عقده.
1: كل ماذا تعني بذلك؟
0: أعني به أني أريد أن أمنع زواجك الذي يهين أباك، وأريد أن أنتزع من قلبك هذا الحب الذي يشينك.
1: أتعني خطيبتي لوسي؟
0: نعم لوسي. لوسيان.
1: نعم.
0: أتعلم من هي لوسي التي ستدعوها باسمك؟
1: نعم أعرف أنها فتاة طاهرة.
0: إنها يتيمة، وضعت في ملجأ الأيتام، وكانت تدعى رقم 9. عرفت ذلك؟
1: نعم عرفت ذلك. وإذا كان هناك عار فهو يهم الأبوين لا الفتاة.
0: هو ذاك، فإن هذا المبدأ لا يعرفه غير كبار النفوس. ولكنك يا لوسيان لم تبحث كما يظهر عن أهل الفتاة.
1: لا يهمني ذلك، فإن المرء ابن نفسه.
0: لا شك أن الحب قد أضل صوابك. فاعلم إذن أن لوسي هذه إنما هي ابنة أنا فورتشي، قاتلة أبيك، وإنك إن لم تصدق مقالي قدمت لك البرهان.
1: ابنة أنا فورتشي. إلهي أرجوك، لا هذا غير ممكن.
0: لا يا لوسيان، هذا ممكن.

0: الخير سيدتي ماري.
1: مساء الخير.
0: تفضلي تفضلي.
1: إني آتية لمباحثتك في شأن خطير. قلت لي إنك يتيمة.
0: نعم.
1: وإنك لا تعرفين أحدا من أهلك، بحيث أنه لا مورد لك إلا من تلك الإبرة.
0: هو ذاك، ولكني رغم ذلك سعيدة.
1: سعيدة؟ أرى أنك مبالغة بهذه السعادة.
0: كلا،
1: لا تحاول إقناع لوسي. اسمعي جيدا، أنا ثرية وأريد ضمان مستقبلك.
0: وكيف يكون ذلك يا سيدتي؟
1: أمنحك رأس مال قدره 300,000 فرنك.
0: لم أفهم.
1: أريد أن أعقد معك اتفاقا تكونين فيه الرابحة.
0: أوضحي يا سيدتي.
1: بعد أن تقبض المال تبرحين باريس بل فرنسا.
0: أبرح فرنسا؟ ولماذا؟
1: كي لا أراك فيها.
0: لا شك أنها مجنونة.
1: إني أمنحك هذا المال الوفير كي لا أراك في سبيلي.
0: إنما أراه في عينيك من دلائل الحقد، وما أسمعه من أقوالك الجارحة يدل على أنك غير مني.
1: تحبين لوسيان؟
0: نعم نعم أحبه، وتريدين انتزاعه من قلبي، وأن أبرح فرنسا، وأن أقسم لك بأني لا أحاول أن أراه، وأنك تمنحيني مقابل ذلك 300,000 فرنك.
1: وسأضاعف القيمة.
0: هل خطر لك أني أرضى بهذا الاتفاق الشائن؟
1: ولماذا؟ لماذا لا ترضين؟
0: لماذا؟ لأني أحب لوسيان بملء جوارحي. أحسبت أن القلوب تباع وتشترى يا صاحبة الملايين؟ أنا أحبه وأنت تحبينه، فليختر هو التي يميل إليها. والآن يا سيدتي ماري، لم يبقى لنا ما نتحدث فيه.
1: سأنتقل.

0: كلا سيدي، إنها نميمة لا أصدقها.
1: بل هي حقيقة ثابتة.
0: إذن برهن لي على ذلك.
1: لقد قلت لك أن تلك الفتاة التي فتنت بحبها مقيد اسمها في سجل الأيتام تحت عدد 9.
0: إني أعرف ذلك من لوسي نفسها.
1: إذن لا يسعك إلا تصديق هذا السجل الرسمي. تفضل اقرأ بنفسك، فأنك ستجد فيه اسم الفتاة وأمها ومرضعتها وتاريخ إرسالها إلى الملجأ.
0: صحيح، إن لوسي ابنة أنا فورتي،
1: ابنة قاتلة أبيك.
0: ولكن لا يوجد برهان جلي يثبت أنها ارتكبت الجريمة.
1: ألا يكفي حكم القضاء عليها؟
0: كلا، فإن القضاء قد يخطئ أحيانا، وأنا أعتقد أن أنا فورتيه بريئة، وقد قلت لك ذلك مرارا.
1: ربما كنت مصيبا، ولكن لوسي تبقى في عيون الناس ابنة قاتلة أبيك إلى أن تثبت براءة أمها، ولا سبيل إلى ذلك.
0: ربها.
1: رأيت يا ابني أني كنت لك من النصحين، وأنك لا تستطيع الزواج بهذه الفتاة. ارجع عن هذا القصد الذي لا يغفره لك أحد.
0: أرجوك، لقد عقدت كل أمالي على الزواج بهذه الفتاة.
1: خدمتك أجل خدمة وأنقذتك من العار مقابل أن تنقذ ابنتي.
0: إذا كنت لا أستطيع القبول،
1: إذا رفضت طلبي قتلت ماري وهي تعبدك. أنت مدين لي بالامتنان.
0: لا أنكر هذا الامتنان بالرغم عن ألامي، فإن الهوة كانت منفتحة فحذرتني منها، ووجب علي الشكر، غير أن جرحي يستوجب وقتا للشفاء. ورجائي أن تعتذر عني لدى ابنتك لاضطراري إلى الاحتجاب بضعة أيام.
1: ولكن هذا الاحتجاب هو الذي يقتلها.
0: أتأذن لي بالاحتفاظ بهذا السجل يوما وليلة؟
1: احتفظ به قدر ما تشاء.
0: أودعك الآن.
2: بائعة الخبز. تشخيص المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. تقديم سندس حمو. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.
3: إذاعة تتويل.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وفي جولة جديدة مع العلم وفنونه وموضوعاته المنوعة.
1: لقاؤنا معكم هدفه تقديم المعلومة المفيدة والمعرفة الهادفة،
0: نختارها لكم ونقدمها في إطار من الإمتاع والتشويق.
1: نأمل أن تعجبكم وتؤنس مجالسكم وأوقاتكم.
0: أصدقائنا المستمعين، ما أجمل أن تتحول المعرفة إلى هدف يسعى له الجميع،
1: وخصوصا في عالمنا المعاصر حيث وسائل عرض المعرفة وأساليبها أصبحت مبسطة وسهلة وشائعة، وقد تكون غير مكلفة قياسا عما كانت عليه في السابق.
0: فمع دخول الحاسوب إلى مختلف مناحي حياتنا باستخداماته المتعددة والتي في مقدمتها الإنترنت، أصبح باستطاعتنا الدخول إلى عوالم جديدة من بحر العلم الواسع والعميق.
1: فأبواب المعرفة بكل تنوعاتها وأساليبها مشرعة أمام الجميع، وليس علينا سوى النهل من روافد العلم بما يغني ثقافتنا وينمي شخصيتنا.
0: في لقائنا لهذا اليوم،
1: الإنسان الأول أجدادنا كيف عاشوا،
0: شخصيات من التاريخ، زهير بن أبي سلمة شاعر الحكمة،
1: كيف تؤثر الألوان في حياتنا،
0: ونختم معكم مع بعض المعلومات السريعة.
1: فعلى بركة الله نبدأ معكم.

0: لدي سؤال، ومن خلاله سنتحدث عن الإنسان الأول، أي البدايات الأولى للبشرية.
1: تفضل واطرح يا فؤاد سؤالك على المستمعين الأعزاء، وطبعا نحن سنتولى الإجابة.
0: سؤالي هو على الشكل التالي: متى وأين وكيف عاش الإنسان الأول؟
1: في الواقع نحن أمام ثلاثة أسئلة لا سؤال واحد. السؤال الأول حول البدايات، أي التاريخ الإنساني الأول. السؤال الثاني: أين عاش الإنسان القديم؟ أما السؤال الثالث فهو يبحث عن كيفية معيشة هذا الإنسان.
0: السؤال الأول: متى عاش الإنسان؟ في معرفتنا للإنسان القديم الذي عاش منذ آلاف السنين، ثمة ثغرات مثيرة على الرغم من كل الاكتشافات الحديثة التي جرت في الكثير من المواقع والحفريات في مختلف أنحاء العالم. وهناك بعض الآراء التي يتبناها العلماء عن بدايات الإنسانية ومراحلها والحضارات التي بنتها، لكن هذه الآراء ليست حاسمة.
1: ماذا تقصد يا فؤاد بالآراء غير الحاسمة؟
0: أي إنها آراء غير نهائية، فهي قابلة للتغير حسب المعطيات والمكتشفات، ولكن حتى الآن هي معتمدة كنظريات يحاول العلماء تأكيدها من خلال دراساتهم المكثفة والمستمرة على الكثير من الآثار والحفريات الموجودة في مختلف أنحاء العالم. لننتقل الآن إلى السؤال الثاني، أي أين عاشت الإنسانية في بداياتها؟ والجواب عندك يا جمانة.
1: في الواقع تشير الدلائل المتجمعة حتى الآن لدى علماء الآثار وعلماء الاجتماع إلى أن شرقية أفريقيا كان مهد البشرية قبل ما يقرب من 5 ملايين سنة.
0: وتأكيدا لما قلته، فقد قرأت مؤخرا أن فريقا من العلماء اكتشف في منطقة أثيوبيا متحجرات 3 جماجم بشرية،

0: يبلغ عمرها 160 ألف سنة، وتم هذا الاكتشاف عام 1997.
1: والمفارقة الغريبة أن أفريقيا هذه التي كانت مهد الإنسانية كما يقول العلماء كانت آخر القارات التي اكتشفت، حيث بقي معظمها مجهولا عن العالم حتى بدايات القرن 19. والمقصود هنا بالقارة الأفريقية الجانب الداخلي منها، لأن السواحل كانت معروفة منذ مئات السنين كالحبشة وبلاد شمال أفريقيا.
0: فلنعد إلى سؤالنا الثالث، وهو كيف عاش الإنسان الأول؟
1: يمكن القول إن مهنة الصيد هي أول مهنة تعلمها الإنسان لكي يعتاش من رزقها، حيث اصطاد الحيوانات والطرائد المنوعة، ثم تطور الإنسان فاكتشف النار ثم الزراعة، ومن خلال التجربة تطورت أساليبه في الاستفادة من ظروف الطبيعة لتحسين معيشته ونمط حياته.
0: ولهذا فنحن نجد أن الشعوب البدائية كانت تنتقل من مكان إلى مكان طلبا للرزق وسعيا وراء مناطق تتمتع بأرض خصبة ومياه دائمة. فكانت الهجرات الكبيرة من أفريقيا إلى قارة آسيا وبقية القارات الأخرى.

0: هل تحب الشعر يا فؤاد؟
1: بالتأكيد، فأنا أحبه وأتذوقه وأميز الجميل منه من غيره. لا بل أحب إنشاده أيضا.
0: أها، قلت تحب إنشاده؟ تفضل أنشد لنا هذه الأبيات بصوتك العذب الرخيم.
1: ماذا؟ يبدو أننا ورطنا أنفسنا.
0: تفضل.
1: هاتي، ولكن شرط أن يكون الشعر جميلا وينساب بدفء ونغم.
0: اقرأ ولا تتعذر بشروط.
1: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممي. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلمي.
0: أحسنت يا فؤاد، قرأت فأصغينا وأنشدت فطربنا.
1: شكرا على هذا الإطراء يا جمانة.
0: طبعا عرفت لمن هذه الأبيات.
1: هذه الأبيات للشاعر الجاهلي الكبير زهير بن أبي سلمة، وهي جزء من معلقته الرائعة التي تبلغ 64 بيتا.
0: وقد نظم زهير هذه المعلقة بمناسبة عقد الصلح بين قبيلتي عبس وذبيان على أثر حرب السباق المشهورة. وهل تريد تفصيلا أكثر عن هذه المعلقة يا فؤاد؟
1: لا يكفي، أنا سأتولى التعريف بشاعرنا الكبير، فهو زهير بن أبي سلمة بن ربيعة المزني. نشأ في بيت عريق في الشاعرية، وقد عرف بالرزانة والحكمة وحب الحق والسلام. ولد عام 530 للميلاد ومات عام 627. كان شعره صورة لحياته، فامتاز معناه بالصدق والتعقل والميل إلى الإكثار من الحكم. وله ديوان أكثر محتوياته في المدح، ويتضمن قصائد في الهجاء والفخر. وزهير يعتبر أشعر شعراء عصره، وقد أجمع الباحثون على وضعه في الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين.
0: إضافة إلى ما تقدمت به يا فؤاد، فإن قصائد زهير كانت تسمى الحوليات، لأنه كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة، أي حول كامل. وهذا يدل على أنه كان يعتني بشعره عناية خاصة.
1: ومن هنا كان تميزه عن غيره من الشعراء الجاهليين.

0: الألوان ظاهرة طبيعية نتعامل معها بشكل يومي، وهي تشكل نمطا معينا في حياتنا، ومع ذلك فإن معرفتنا عن طبيعتها وتأثيرها النفسي تكاد تكون ضعيفة وربما سطحية.
1: لنطرح هذين السؤالين: أي الألوان أروح لنفسك؟ وأي الألوان أوضح لبصرك؟
0: كل شخص يتأثر بالألوان دون أن يشعر، وأحيانا يشعر ويتأثر ويتحسس إلى درجة حب بعض الألوان وكره أخرى.
1: وقد اكتشف العلماء حقائق كثيرة عن رد الفعل الذي تحدثه الألوان في نفوسنا، وهذه الحقائق على جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى مصممي ألوان المنسوجات والأقمشة والأزياء وأثاث البيوت وغيرها، لكي يتمكنوا من الحكم على أذواق الناس والتعامل معهم على أساسها.
0: وهناك بعض الألوان تترك تأثيرها المباشر في نفوسنا، فاللون الأسود مثلا يزرع في قلوبنا الحزن والشحوب والتشاؤم، فيما اللون الأبيض يجعل الحياة أمامنا أكثر نضارة وجمالا. أما الأصفر فكأنه يعبر عن الذبول والموت كما هو الخريف.
1: وهناك علاقة بين الألوان والسيطرة على درجة الحرارة، فعلم الفيزياء يعلمنا أن الألوان الفاتحة تعكس الضوء المشع البراق، بينما تمنع الألوان الغامقة هذا الضوء. فالسفينة المطلية باللون الأبيض تنخفض درجة الحرارة بداخلها 10 درجات على الأقل، بينما ترتفع درجة الحرارة داخل السفينة المطلية باللون الأسود.
0: ونلاحظ ذلك من خلال لباسنا، فحينما نلبس قميصا لونه أسود نشعر بحرارة مرتفعة أكثر مما لو كان لونه أبيض.
1: وهناك بعض الألوان تشكل تعبا للعيون كالأسود مثلا، وحينما تجمع الألوان تحت ضوء واحد نجد أن أكثرها وضوحا هو الأصفر، لأنه يمثل السطوع والوضوح.
0: ولو أننا أمعنا النظر قليلا لوجدنا أن بعض الألوان تعكس الحالة النفسية للإنسان وتكشف عن بعض طباعه ولو بنسب متفاوتة. فالشخص الانطوائي والمتشائم غالبا ما يميل إلى الألوان القاتمة، بينما المتفائل الذي يحب الحياة يميل إلى الألوان الفاتحة والمشرقة.
1: ويبقى هناك فكرة مهمة لابد من قولها في هذا المقام، وهي أن الإنسان تعلم مقاييسه من الجمال والألوان من الطبيعة نفسها، فيما يرى من تقلب عناصرها وأحوالها بين سماء تغيم قاتمة ثم تصحو فهي زرقاء، وبين شمس تطلع حمراء فتتوسط السماء فتصبح صفراء.
0: فالطبيعة هي المعلمة الأولى للإنسان في اختيار الألوان ومدى تأثيرها على حياته.

0: أراد أحدهم أن يمتحن فقيها فتقدم منه وقال:
1: ألا قل لي أيها الفقيه، أريد أن أسألك مسألة وأرجو منك الإجابة الشافية.
2: سل ما بذلك، ففي السؤال مفتاح العلم والمعرفة.
1: ما رأيك بالخمر، أحلال هي أم حرام؟
2: طبعا حرام، وهذا مسلم به.
1: وما تقول في العنب والزبيب والتمر، أحلال هي أم حرام؟
2: لا لا، بل حلال.
1: فما تقول إذن في السكر والعسل والزبيب؟
2: وهي أيضا حلال.
1: إذن أقنعني وزد في علمي أيها الشيخ، فأي شيء حرم الخمر وحلل هذه المأكولات؟
2: اسمع، لو أخذت كفا من تراب فلطمت به وجهك أكان يؤلمك؟
1: لا.
2: فلو أخذت كفا من ماء فلطمت به وجهك أكان يؤلمك؟
1: طبعا لا.
2: ولو أخذت كفا من تبن فلطمت به وجهك أكان يؤلمك؟
1: كذلك لا.
2: أحسنت، فلو أخذت التراب والماء والتبن مجتمعة وجبلتها ووضعتها في الشمس أياما ثم ضربت بها وجهك أكان يؤلمك؟
1: نعم.
2: فهكذا، إذا جمع هذا وعطق حرم، وإذا جمع هذا وعطق

0: نحن قد وصلنا معكم إلى الفقرة الأخيرة من هذا اللقاء. سنجول بشكل سريع مع بعض المعلومات الخاصة بأصوات الحيوانات وأعمارها.
1: صوت الديك السقاع،
0: صوت البطة بطبطة،
1: صوت الناقة حنين،
0: صوت الشاة ثغاء،
1: صوت الجمل هدير،
0: وصوت الدجاج نقنقة.
1: يعمر الفيل 80 عاما،
0: ويعمر وحيد القرن 40 عاما،
1: ويعمر الأسد 30 عاما،
0: ويعمر النمر 30 عاما.
1: أما السلحفاة فتعمر 150 عاما، وهي الأطول عمرا بين الحيوانات.
0: وإلى موعد آخر مع
2: لقاء الأنس.
3: لقاء الأنس.
4: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم خشب.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

0: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. اليوم في مقامات وحكايات مش ناخذ علم من أعلام القراء الذين تربعوا على عرش التلاوة. نسمعوا فاصل قرآني وبعد نتعرفوا على قارئنا لهذه الحصة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أرجعناكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، والمقامات الموسيقية في التلاوة القرآنية ما هيش مجرد ألحان، بل هي أبواب من الجمال، وهي أيضا نوافذ تفتح على النفس جسورا تصل المعنى بالإحساس. ومن بين القراء اللي أتقنوا هذه الفنون وأبدعوا في تطويعها لخدمة المعنى ولإيصال كلمات الله التامات وآيات الذكر الحكيم إلى قلوب الناس والمستمعين، نذكر اليوم صاحب الحنجرة الذهبية الشيخ سيد متولي عبد الأحد.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: مستمعينا الأعزاء، اليوم في مقامات وحكايات كما كنتوا تسمعون نحكيه على الشيخ السيد متولي عبد العال الذي ولد في قرية الفدادنة بمحافظة الشرقية. نشأ سيد متولي عبد العال في بيت قرآني عريق، فتشرب حب التلاوة منذ نعومة أظافره. لم يكن شيخ سيد متولي عبد العال مجرد قارئ، بل كان فنانا في أدائه، يعرف كيف يأخذ المستمع في رحلة إيمانية من خلال صوته العذب وتلاوته المتقنة التي تجمع بين القوة والحنان وبين الجمال والإحساس العميق. فاصل ورجعين مستمعين الأعزام، كملنا معكم مقامات وحكايات. بسم

فلينظر الإنسان مما خلق.

0: ناصر.
1: والسماء ذات الرجع
0: والأرض ذات الصدع.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات ونحكي على سيد متولي عبد العال واستخدامه للمقامات الموسيقية. الشيخ سيد متولي كان مدرسة في تطويع المقامات الموسيقية لخدمة معاني الآيات، فلم يكن يقرأ لمجرد التلاوة، بل كان رحمه الله يتقن اختيار المقام المناسب لكل معنى فيأخذك بصوته الشجي إلى أجواء مختلفة.

0: وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
1: مستمعين الأعزاء، في مقامات وحكايات نحكي عن الشيخ سيد متولي عبد العال واستعماله لمختلف المقامات. كان رحمه الله يستعمل مقام البيات وقت ما يكون الخشوع والرقة حضور في التلاوة، فباستعماله لمقام البيات تستشعر كمستمع الدفء في صوته، وهذا يناسب أيضا العديد من الآيات القرآنية ومعاني القرآن اللي كي تسمعها بمقام البيات يؤخذ قلبك إلى عالم من السكينة والأجواء الإيمانية. استعمل أيضا الشيخ سيد متولي عبد العال مقام السيكة حين يتناغم مع معاني الرحمة، ويحكي على الجنة ويحكي على الآيات اللي فيهم الأمل وفيهم رحمة ربي سبحانه جل جلاله وعم نواله، يجعل المستمع يشعر وكأن القرآن يهمس في أذنيك برفق وحنان، ويحبك في الجنة ويحبك في الدين وفي الإيمان. أيضا الشيخ سيد متولي عبد العال استعمل مقام الصبا اللي هو مقام الحزن مقام الرجاء، استخدمه عند الحديث عن مشاهد العذاب على جهنم على التضرع أيضا، فتشعر وأنت تستمع إلى الشيخ سيد متولي عبد العال يستعمل مقام الصبا تشعر كأنه يعيش الآيات بكل وجدانه. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء ونحكيوا على مقامات وحكايات، نحكيوا على الشيخ سيد متولي عبد العال وعلى استعماله لمختلف المقامات. كنا حكينا أنه استعمل مقام البيات اللي هو مقام الخشوع والرقة، واستعمل مقام السيكا في الآيات اللي فيهم الرحمة، واستعمل مقام الصبا أيضا اللي هو مقام الحزن، ومقام الرجاء في الدعاء في التضرع في مشاهد العذاب. أيضا الشيخ سيد متولي عبد العال استعمل مقام الحجاز. وقتاش استعمله؟ حين يقرأ كل الآيات التي تتحدث عن عظمة الله جل جلاله وعن منواله وعن قدرته. كان هذا المقام مقام الحجاز يضفي على صوت الشيخ سيد متولي عبد العال مهابة ووقارا.

كما كنتم تسمعوا مستمعينا الأعزاء في الصوت الشجي والصوت الجميل للشيخ السيد متولي عبد العال رحمه الله وإبداعه في استعمال مختلف المقامات سواء الحجاز أو الصبا أو السيكا والبيات. الشيخ السيد متولي عبد العال استعمل أيضا مقام غست، وحين يأتي عن الحديث بالوعد وإلا البشارة هنا يستعمل مقام أغست، فتشعر في صوته قوة وتشعر بالثبات أيضا، وكأن كلماته أمل يرتقي بالنفوس، وهذا اندل على شيء فإنما يدل على تمكن الشيخ من مختلف المقامات.

الكلمات، وأن رب زد سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله حباه بصوت جميل، وأيضا الدربة في كل الأوقات الشيخ سيد متولي يقرأ ويعاود ويسمع نفسه ويحضر ويسمع النقد من اللي هو صغير، فبشوية بشوية ولت عنده ملكة، ولا يقرأ بالسليقة ولكن يستعمل المقامات وينتقل من مقام إلى مقام آخر دون أن يشعر المستمع أنه انتقل. الشيخ سيد متولي عبد العال لم يكن مجرد قارئ متقن للمقامات، بل كان قادرا على تحريك المشاعر، إذ كانت تلاوة الشيخ رحمة الله عليه تجمع بين الدقة الفنية وبين التعبير الإحساسي العميق في لحظة واحدة. قد يبكيك برقة صوته ثم يرفعك بعظمة الأداء، وكأنه يريد أن يحلق بك إلى السماء. في تلاواته رحمة الله عليه كان الشيخ سيد متولي عبد العال يحرص على نقل الإحساس الكامل بالآية، فتشعر وكأنك تعيش كل معنى بأدق تفاصيله، وكأن الكلمات تتحول إلى صور مرئية أو مشاهد تعرض أمامك، فيبكي القلوب حين يكون الحديث عن العذاب، ويسعدها حين يكون الكلام عن الجنة.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، وحكينا على الشيخ سيد متولي عبد العال، وكان المستمعون إليه يشعرون أن أصوات المقامات ليست مجرد أنغام، بل كانت وسيلة لنقل روح الآيات. كان الشيخ سيد متولي عبد العال قادرا على أن يمتع الأذن ويمس القلب في الوقت نفسه، فلا تملك إلا أن تنصت له بكل جوارحك. الشيخ سيد متولي عبد العال رحمه الله كان موهبة نادرة، قارئا فهم أسرار الصوت وأتقن فنون الأداء، فجعل التلاوة مدرسة للجمال والروحانية، ترك بصمة في عالم التلاوة، وترك وراءه إرثا خالدا من التسجيلات التي لا تزال تشنف آذان المستمعين وتأخذهم في رحلة إيمانية قرآنية من نوع خاص. مستمعينا الأعزاء، هكذا نكون قد أبحرنا مع شيخ من عظماء التلاوة، وتعرفنا على سر جمال صوته، وكيف استطاع أن يجعل من القرآن الكريم لوحة فنية حية. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنلتقي مع قارئ آخر وقصة أخرى من عالم المقامات والتلاوة. إلى اللقاء في مقامات وحكايات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اسعد الايام واحنا واجمل الاحلام. قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام. اسعد الايام

صاحب خير واماني وطيب الاوقات، صغت لك احلى الاغاني واعجب النغمات، تصبح بخير واماني وطيب الاوقات.

حديد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ

الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

بعيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

سعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي

بعيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقل

لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود.

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي، شفيعي إليك صدقي وعذري إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض. ارحمنا وزين أعمالنا برضاك عنا، فأنا مذنب ربي وأشعر دائما بذنبي في الليل ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير. تتجافى عن السرير جنوب، وجنوب نشدها للسرير، ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد يا إلهي، وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري. يأمن العبد إن أتاك منيبا، يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه، ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني، لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا، وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال: اتق الله تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي الحديث والصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، الذي كان من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله عنه يتخذ من المسجد مستقرا ومقاما، إذ هو من أهل الصفة، وهو مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فقراء الصحابة يتخذونه مكانا إليه يؤون أو يأوون. وقد تهيأت لأبي هريرة بهذه الملازمة لرسول الله فرصة أن يتلقى عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره من بقية الصحابة الذين ينصرفون إلى أعمالهم وتدبير ما أفاء الله به عليهم. وقد وهب الله لأبي هريرة حافظة قوية جعلته يبلغ بدقة ما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سأل عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما خصه به. ولا غرابة أن يكون أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، وقد ناصب أعداء السنة النبوية الطاهرة الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه العداء، واتهموه بما هو منه براء، وهم وراء ذلك يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي البيان لما أنزل على رسول الله من قرآن كريم لا يكتمل معناه ومراد الله به إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء في شكل عرض كريم من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهل يعرض عليهم عليه الصلاة والسلام إلا ما فيه صلاحهم وفلاحهم؟ لقد دعاهم ودعا الأمة من خلالهم لما يحييهم، جاء ذلك في شكل سؤال منه عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ وكان المبادر والمسارع إلى تلقي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا، أولى هذه الخمس قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله تكن أعبد الناس. نعم، فالتقوى هي ثمرة العبادة، وهي لبها وجوهرها، وهي علامتها الحقيقية. والتقوى هي الخشية والخوف من الله، وهي التقوى وخشية تحجز صاحبها عن أن يأتي ما يغضب الله مما نهى عنه عبادة من مختلف التصرفات أقوالا وأفعالا. قد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محل التقوى حين قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه ثلاث مرات: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال في حديث آخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأعبدوا الناس لله، من يتق الله ويخشاه فتحول تقواه دون وقوعه فيما يغضب الله من المعاصي والذنوب، وتدفعه تقواه إلى فعل الخيرات وتحصيل الحسنات. ثاني الكلمات: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والغناء، الغناء الحقيقي هو غنى القلب، والمؤمن الحق هو من يسلم بما قسم الله لعباده وما كتبه لهم، وهو القائل عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي الحديث، حديث الشريف، أن الملك يكتب للإنسان رزقه وأجله بعد 40 الثالثة: 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وهو لم ينزل بعد إلى هذا العالم، وهو لا يزال جنينا في بطن أمه. فالغنى الحقيقي يتمثل في تلك الطمأنينة والراحة النفسية، وذلك الرضا بما قسم الله بين عباده، وهي قسمة عادلة. والمؤمن الحق يعتقد بيقين أنه لن يخرج من الدنيا قبل أن يستوفي رزقه وأجله، وأن الإنسان يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، والأجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك الرزق لا يخرج من الدنيا العبد إلا بعد أن يستوفي رزقه. المؤمن الحق لا يخشى الفقر الذي يعد به الشيطان. ضعف الإيمان هو الذي يجعل الناس يبخلون فيجمعون ويمنعون. أما المؤمنون حقا فهم أغنياء حتى ولو كان ما بين أيديهم قليلا. ثالث الكلمات: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. والجار له على جاره حقوق كثيرة، قد حذر عليه الصلاة والسلام من إلحاق الضرر بالجار، فقال: لا يؤمن بي من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. وقال: لا يؤمن بي من بات شبعانا وجاره إلى جانبه جائع. وقال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأولى الأجوار بحسن المعاشرة والمواصلة الأقرب فالأقرب، ويمتد الجار إلى 40 جار. وكل الأجوار لهم الحق: الجار القريب والجار غير القريب، والجار المسلم والجار غير المسلم. رابع الكلمات: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين بعضها البعض. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابين فيه، أي في الله، بأنهم من 7 الذين سيظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وخامس الكلمات: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والتحذير في هذا الحديث هو من كثرة الضحك وليس من الضحك المعتاد والمعقول، فذلك داخل في الترويح المشروع: روح النفوس ساعة بعد ساعة. الإكثار من الضحك هو علامة الغفلة وعدم التقدير لما ينتظر الإنسان في آجل حياته من حساب على كل ما أتاه من تصرفات. وكيف يكثر من الضحك من وراءه الموت وسكراته والقبر وظلماته والبعث وأهواله والحساب وموازينه؟ وكثرة الضحك تميت القلب. تلك هي الكلمات التي تلقاها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها، ولا شك أنه قد عمل بها رضي الله عنه وأرضاه.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستقبل.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

كانت الزهور منذ القدم أجمل النباتات على وجه البسيطة، ولها تاريخ طويل يدلنا إلى اكتشاف المزيد من أسرارها كلما توغلنا فيها واطلعنا على فحوى أخبارها. فالزهرة نبتة تثمر في معظمها حبيبات ذات رائحة فواحة، وهي ذات ألوان زاهية متعددة، وتنتج رحيقا تمتصه الحشرات الطائرة. ومنذ أقدم العصور جلبت الزهور اهتمام الإنسان، فصار يعتمد عليها في نبات حديقته، كما ألهمت الزهور عديد الفنانين والرسامين والشعراء. وتعتمد الزهور في تلقيحها على الحشرات التي تنقل الرحيق من زهرة إلى أخرى، ومن أكثر الحشرات الطائرة النحل الذي يعتمد على الرحيق لصنع العسل.

هناك بعض الزهور التي تنطوي على نفسها مساء، وذلك بسبب غياب الضوء وتغير الجو وبزيادة الرطوبة الليلية تنكمش الزهرة، على أن أقدم زهرة في التاريخ يقال إنها جلبت من الصين، وهي نبتة سقوية، وذلك منذ ما يزيد على 2,000,000 سنة، وهي تشتمل على عدة أصناف، وأشهرها ليغلونتين النسرين، أي زهرة النسرين، وكذلك أنواع الزهور البرية. فالوردة مثلا تعرف بتعدد أوراقها التي تمنحها شكلا مميزا، عرفت بجمالها الذي جلب إليها منذ القدم اهتمام العديد من الشعراء والكتاب، وهي متعددة الألوان من أبيض وأحمر وأصفر، وهي تدعى ملكة الزهور، ونظرا لوجودها في أغلب الحدائق فهي تعتبر النبتة الأكثر زراعة في العالم. ولا ينبغي أن ننسى أن الوردة هي بالأساس نبتة برية، ومنذ القرن 18 وقعت العناية بزراعة الورد بصفة منتظمة، مما أدى إلى تكاثر أنواعه التي ناهزت 3,000 نوعاً.

استعملت كلمة وردة روز في فرنسا في القرن الثاني عشر، إذ اشتقت كلمة روز من روزا العبارة اللاتينية. وفي سنة 67 و800 ألف جلب من الصين نوع من الورد إلى جانب الشاي. وترجع غراسة الورد في بلاد الصين والفرس إلى 5000 سنة قبل الميلاد. أما في اليونان فمنذ العصر البرونزي. المؤرخ اليوناني هيرودوت أثبت أن الملك ميدياس في القرن السادس قبل الميلاد عندما هزمه الفرس أخذ معه نبتات الورد التي بحديقته إلى منفاه بمقدونيا. أما المؤرخ الطبيعي تيوفراست فقد أشار إلى وردة كثيرة الأوراق، وجاء بلونين للورد وهما الأحمر والأبيض، كما ذكر عطر ورد سيرينيا. أما المؤرخ بلين في تاريخه الطبيعي فقد ذكر 20 نوعا من الورد عرفت بأسماء الأمكنة التي تنبت فيها. أما الرومان فكانوا يستخلصون زيت الورد ويستعملون أوراقه للتتويج والقلائد والوسائد، ويستعملونه كذلك في العبادة لإله الصمت. كما ازدهرت غراسة الورد محليا عندهم، وجلبوا من مصر سفنا محملة بالورد وغيرها من كارتاج وليبيا. ومنذ القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثاني، أي خلال هذه المدة التي سيطر فيها اليونان والرومان، فإن الورود تصدر من الفرس إلى أنجلترا ومن اليونان إلى مصر.

في القرون الوسطى قلما نجد معلومات عن الزهور باستثناء ما قيل عن الملك سيلديبار الأول الذي اعتنى بالورود في مزرعته الفرنسية قرب سان جيرمان دي بري في القرن السادس الميلادي. وفي القرن الثامن أمر شارلمان بزراعة الورود، وفي نهاية القرن السادس جلب الورد إلى أوروبا من مصر وفارس ومن أمريكا الشمالية. ومن القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر بلغ عدد الورود 30 نوعا. ومن حدائق الصين في أواخر القرن الثامن عشر نقل الورد الصيني إلى أوروبا. وفي القرن التاسع عشر تأسست بمدينة ليون شركة للورود، وللورود قيمة رمزية بفضل رائحتها، فعند اليونان ترمز الوردة إلى أفروديت إلهة الحب، وعند الرومان إلى فينوس. وفي سنة 87 ومائة وألف فتح صلاح الدين الأيوبي القدس وعطر مسجد عمر بماء الورد. وفي أوروبا أصبحت الوردة رمزا عند العديد من الدول.

فالوردة هي زهرة وطنية عند العديد من الدول مثل انجلترا وبلغاريا والولايات المتحدة وفنلندا والعراق والمالديف ورومانيا. وفي الآداب الشرقية عرف الشاعر سعد شيرازي الفارسي بأشعاره الوردية في أواخر القرن الثالث عشر، وكذلك عمر الخيام الرياضي والفلكي. أما في أوروبا في القرون الوسطى فقد ظهرت قصة الورد لكاتبها غيوم دولوريس حوالي سنة 36 و200 و1000، وختم دانتي في الكوميديا الإلهية برؤية لوردة بيضاء. وفي القرن السادس عشر قال الشاعر بيير دورانسار: لا تنتظروا حتى الغد لتحيوا، إذا صدقتموني اقتطفوا منذ اليوم ورود الحياة. ويصف كورني زوال الزمن بزوال الورد: الزمن يمر بسرعة في زهو، يحلو له السير فيذبل ورودكم مثلما يترك التجاعيد في جبهتي.

عرف الورد في الفنون التشكيلية والرسم منذ الألف السابعة قبل الميلاد، وفي إليادة هوميروس حوالي 200,000 قبل الميلاد، كما عثر في جزيرة رودس على لوحة رسمت عليها ورود يرجع تاريخها إلى 3500 سنة قبل الميلاد. وفي الرسم عرفت لوحات كثيرة عن الورد، أشهرها لوحة بوتيتشيلي الإيطالي وعنوانها ولادة فينوس. وفي الطرب غنى الكثير من المطربين عن الورد في كافة الأقطار العالم، كما ازدهرت صناعة تقطير الورد واستعمل للأغراض الطبية والعطرية والغذائية، كما أطلق الآباء والأمهات على أبنائهم أسماء الورد بكل اللغات مثل وردة أو ورد أو روزا أو روزالين.

لستم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمد جريس. الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جريس على الساعة 7 مساء. قررت وكالة مارث التابعة للشركة الجهوية للنقل بجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزرات بداية من اليوم، وينطلق الخط على الساعة 4 مساء من حي أولاد مهلهل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15. ويؤمن الخط حي أولاد مهلهل وادخلة جن ومزرع عين سلامة والمجني وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزرات. تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف للرياض حومة السوق جربة. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدت أمس على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 في العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليها بين البلدين قد انتهى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مع أولى منوعاتنا اليوم على موجات إذاعة تطوين برنامج ورود الصباح من 6 حتى للعشرة، أكيد على امتداد الأربع ساعات هدية نقضي معكم بداية الصبحية وقلكم منذ بداية اليوم. اليوم إن شاء الله باش يكون نهار سخون، فإن شاء الله ربي برد علينا الناس الكل. بعد شوي نعطيكم أكثر تفاصيل إلى جانب مجموعة من الأركان والفقرات القارة، التنويعات الصائفة، وإحنا في 11 جويلية 2026 الموافق للسادس والعشرين من محرم من عام 1448 هجري. يومكم سعيد مبارك جميعاً.

ونهاركم فل الناس الكل. أهلا وسهلا بالناس الناشطة والناس اللي تفيق بكل نشاط وحيوية. تحية لكم أينما كنتم. باش نعطيكم فكرة عن طقس اليوم اللي سبحان الله يعني رغم اللي بلادنا صغيرة ولكن فما فرق كبير في درجات الحرارة وفي الوضع الجوي. تفاصيل بعد الشارع. أنا قلت في البداية أنه اليوم سبحان الله يعني بش يكون نهار سخون في الجنوب الشرقي على عكس الشمال اللي بش يكون فما توقعات بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر على مستوى المرتفعات الغربية للشمال والوسط. طقس اليوم السبت 11 جويلية عامة الحرارة في ارتفاع بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبش يكون بين 41 و 45 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. سرعة رياح باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وتكون ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر باش يكون شديد الاضطراب بالشمال وفي خليج جابس ومتموج ببقية السواحل. كما قلت اليوم يعني وخاصة في نهاية الأسبوع باش تكون درجات الحرارة مرتفعة وهذه التوصيات تجينا أيضا من المعهد الوطني للرصد الجوي باخذ الاحتياطات اللازمة الكل في حال الحرارة المرتفعة. نهاركم طيب جميعاً.

ويا صباح الورد للناس الكل مستمعينا، نحييكم من جديد على موجات إذاعة تطاوين. اليوم السبت 11 جويلية 2026، الموافق للسادس والعشرين من محرم من عام 1448 هجري. موعد الشروق كان في 5:16 والغروب باش يكون في 7:31. باش ناخذوا فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصبح في 3:35، الظهر باش يكون في نص النهار 31، العصر في 4:06، صلاة المغرب في 7:33، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 9:12. ذكر كل السادة المستمعين القاطنين خارج ولاية تطاوين بواجب مراعاة فوارق التوقيت، ونقولكم الناس الكل تقبل الله صلاتكم وجميع عباداتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. توقيتنا الآن 6:25، نواصل معكم فقراتنا في ورد الصباح.
1: كيما اليوم، كيما اليوم.
0: برشا أحداث صارت في العالم كيما اليوم 11 جويلية. نبدأ بعام 1857، هو تاريخ نهاية الحملة الفرنسية المسماة حملة جرجرة على منطقة القبائل بالجزائر بإخماد الثورة وأسر حاملة لواء الجهاد للا فاطمة نسومر. في 1882 الأسطول الإنجليزي يقصف الإسكندرية ويدمر قلاعها ويواصل القصف، اضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء. عام 1921 في 11 جويلية كيما اليوم هو إعلان استقلال منغوليا عن الصين. في عام 1924 ثورة شعبية في مدينة دلهي قام بها المسلمين والهندوس ضد الاحتلال البريطاني أنذاك. 11 جويلية 1927 زلزال مركز ذات شمال البحر الميت اللي ألحق بأضرار في القدس نابلس أريحة والرملة وأدى إلى وفاة 225 شخص أنذاك. توقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة عام 1961 كانت المعاهدة هذه بين الصين وكوريا الشمالية. عام 1973 الكشف عن محاولة اغتيال القيادي الفلسطيني سعيد السبع في مدينة طرابلس شمال لبنان وكان يقف خلفها طبعا جهاز الموساد. في 78 وقوع كارثة لوس الفاكيس في إسبانيا وين ملقى 215 شخص حتفهم بعد انحراف شاحنة محملة بالوقود لتنحرف عن مسارها وتنفجر قرب مخيم في الطريق. عام 1979 كما اليوم عودة سفينة الفضاء سكاي لاب الأمريكية إلى كوكب الأرض. في 11 جويلية 1982 تتويج المنتخب الإيطالي بكأس العالم لكرة القدم لثالث مرة في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الألماني في المباراة النهائية. في 11 جويلية 1987 الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان الكرة الأرضية بلغ 5 مليارات نسمة حسب تقديراتها. في 91 سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية النيجيرية من الرحلة الخطوط الجوية النيجيرية الرحلة عدد 2120 بقرب من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وأدى الحادث هذا إلى وفاة 261 شخصا. عام 95 وحدات الجيش الصربي ترتكب مجزرة بحق مسلمي البوسنة وأدت إلى استشهاد آلاف المسلمين العزل. في 2002 بداية أزمة جزيرة ليلى وهي أزمة حصلت بين كل من المغرب وإسبانيا حول ملكية الجزيرة هذه في البحر المتوسط. في 11 جويلية 2008 الأعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية لتكون الحكومة الأولى بعهد رئيس ميشيل سليمان وذلك تطبيقا لبقية اتفاق الدوحة. في 2010 منتخب إسبانيا يتوج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الهولندي. في 11 جويلية 2018 علماء يكتشفون أدوات حجرية يعود تاريخها ل 2.1 مليون سنة في موقع شانغشن الأثري في الصين وهي أقدم دليل على تواجد البشر خارج إفريقيا. في 2021 إيطاليا تحقق بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية أمام إنجلترا والفوز كان بضربات الترجيح. آخر خبر، وفي 2022 الناسا تكشف عن أول صور حقل عميق التقطها مقراب جيمس ويب الفضائي وتعد هذه الصورة أعمق وأدق صورة التقطت للكون في تاريخ البشرية. هذه أهم الأحداث اللي صارت في نهار اليوم 11 جويلية.

نواصل معكم في الدقيقة 39 بعد السادسة. ورد الصباح تتواصل معكم خلال شبكة الصيف حتى للعشرة، ومازال عنا برشا أركان وفقرات وأخبار ومتفرقات وتنويعات موسيقية. توفى الورود ويلتقيكم حاتم الغرياني مع منوعة دقة خلالها من العشرة حتى النص النهار. بعدها سلسلة الموسيقيون العرب نعورة الطبوع، وفي الواحدة وثائقيات عين مسلسل عروس الجبل للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني. من الساعتين للأربعة حديث الناس مع زميل شكري العدودي، وبعدها من الأربعة للخمسة أغاني في البال انتقاء حبيب هدية وصلاح الدين الرفاعي. العشوية عشية السبت كالعادة ويكاند على الكيف مع صديقتنا عفاف البرهومي من خمسة حتى الثمانية. إعادة للوثائقيات يعين ومسلسل عروس الجبل، ثم ساعة ترب من التسعة حتى للعشرة. وفي العشرة السهرة باش تكون مع زميلة فيروز جباهي مع منوعة جارة القمر من العشرة ودرجين بعد نشرة أخبار الليل إلى حين منتصف الليل، وهذه باقت برامجنا على موجات إذاعة التطوين إلى حين منتصف الليل. متابعة شيقة ورائقة للجميع.

0: يا وردة على عين تملى الجرة. نوصلوا معكم ديما باش نمشي معكم الآن إلى فقرة المولية، فقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم هو 9.1 ملايين قنطار، وهو الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني. ما شاء الله تبارك الله، وإن شاء الله ديما ربي يعطي خير. وتواصلت عمليات التجميع هذه في مختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة حسب المعطيات اللي صادرة

الإنتاج هو اللي يساهم كذلك في تسريع وتيرة عمليات التجميع. وفي سياق متصل أفاد ديوان الحبوب أنه اللجان الفنية الجهوية باش تتولى انتقاء كميات من الشعير من صابة 2026 وباش يتم إدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر. وكذلك الزيارات الميدانية المنتظمة ما زالت متواصلة في مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب إلى جانب مراقبة مدى تقدم صرف مستحقات الفلاحين.

على الإيقاعات هذية ومحلاها عيشة الفلاح متعبة ولكن أكيد فيها برشة بنا وبرشة خير وبرشة بركة. ومواصلين معكم في الورود حتى للعشرة، نرجع معكم بعد نشرة الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. 7 صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. بداية من اليوم انطلاق خط نقل شاطئ بين تطاوين وجريس وآخر يربط عدد من مناطق مارث بشاطئ الزرات. مجلس النواب الشعبي يصادق على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وفي العالم محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع إعلان ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. أعلنت شركة الجهوية للنقل بمدين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جريس. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جريس على الساعة 7:00 مساء. بدورها قررت وكالة مارث التابعة للشركة الجهوية للنقل بجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزرات بداية من اليوم، وينطلق الخط على الساعة 4:00 مساء من حي أولاد أم هلهل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15. ويؤمن الخط حي أولاد أم هلهل وادخل التوجان ومزرع عين سلامة والمجني وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزرات. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمطوية، مشروع بكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفى شهر أوت القادم، وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي عن المطوية هشام بعود.
3: المحطة الاستشفائية هو إنجاز كبير مكون في المنتزه الحضري بمطوي، هو يعتبر برنامج نموذجي وإقليمي على مستوى إقليم الخامس، تم اقتراحه من مكونات المنتزه منذ تأسيس المنتزه. الآونة الأخيرة تمت الموافقة عليه مكون كامل. الجمعة اللي فات طارت بلوكاي متاع تمويل متاع هو الوزارة الظلم الأول 1,780,000,000. قعدنا ناقصين تمويل متواصلة مع السيد المعتمد ومع المسؤول عن التنمية المندمجة. تم رصد 1,140,000,000 آخرين من التنمية.

0: مندمج. وفي محمد الكو بارك الله فيه تم تمكيننا من مليار من الوزارة، هيك وصلنا لقيمة المشروع 4 مليارات و120 مليون. وإن شاء الله هنا لآخر شهر أوت تبدأ الأشغال.
1: تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي في مركز أليف للرياض حومة السوق جربة بحضور عدد من المستشارين للتوجيه الجامعي وممثلين عن جامعات. نجاح الحمداني كاتب عام جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني تضيف الإطار.
2: التوجيه هو مرحلة هامة ويحتاج إلى مرافقة، لذلك تنظم الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهن يوم الأحد 12 جويلية بمركز أليف جربة من الساعة 9 صباحا منتدى لتوجيه الجامعي 2026. ستكون هناك مرافقات خاصة من عديد المستشارين وكذلك ممثلين عن جامعة جابس، أيضا عن التوجيه الجامعي. ستكون هنالك أيضا مرافقة لبعض التلاميذ من ذوي التجارب الناجحة، فطبعا الباب مفتوح للناجحين في البكالوريا ولأوليائهم لأنهم سيجدون الإصغاء المرافقة والمعلومة الدقيقة.
1: على صعيد الوطني صادق مجلس نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عام أمس على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي ونهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 30 و2000. وفي المجال الطاقي نص المخطط على الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35% بحلول سنة 30 و2000، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة. بلغت الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. دعا أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى التسريع في إصلاح قطاع المقاطع وتبسيط إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، معتبرين أن تعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية ولا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. في الملفات العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين قد انتهى. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع لطاقة، مضيفا أن المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. قالت هيئة البث الصهيونية إن وفدا من الجيش الصهيوني أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في الأثناء، واصلت قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينية وسط استمرار استهداف المناطق السكانية والمخيمات المكتظة بالنازحين. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. بداية، من اليوم انطلاق خط نقل شاطئ بين تطاوين وجرجيس وآخر يربط عدد من مناطق مارث بشاطئ الزرات. مجلس نواب الشعب يصادق على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وفي العالم، محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع إعلان ترامب انتهاء اتفاق

0: وقف إطلاق النار المتفق عليها. في الختام لكم تحيات ضوب سالم في الهندسة التقنية وأحسن العيش في أعداد وتقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: المحطة الفضائية الدولية هي واحدة من أبرز الإنجازات العلمية في تاريخ البشرية، حيث تمثل نموذجا فريدا للتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء. تدور هذه المحطة في مدار منخفض حول الأرض على ارتفاع يقارب 400 كيلومتر، وتتحرك بسرعة هائلة تتيح لها إكمال دورة كاملة حول الكوكب كل نحو 90 دقيقة. أطلقت أولى وحدات المحطة في العام 1998 بمشاركة عدد من وكالات الفضاء العالمية من أمريكا وأوروبا واليابان وروسيا، ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة مركزا دائما للأبحاث العلمية في بيئة الجاذبية الصغرى. يعيش على متن المحطة رواد فضاء من مختلف الجنسيات، حيث يجرون تجارب في مجالات متعددة مثل الطب والفيزياء وعلوم الأحياء، بالإضافة إلى دراسة تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان. كما تستخدم المحطة لاختبار تقنيات جديدة قد تستعمل في الرحلات الفضائية الطويلة، خاصة تلك المتجهة إلى القمر أو المريخ. وتلعب المحطة الفضائية الدولية دورا مهما في تعزيز التعاون السلمي بين الدول، إذ تدار بشكل مشترك وتستخدم لأغراض علمية بحتة، كما تسهم في إلهام الأجيال الجديدة للاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. وفي ظل التطور السريع لبرامج الفضاء، من المتوقع أن تستمر المحطة في أداء مهامها خلال السنوات القادمة، مع خطط مستقبلية للاستفادة من خبرتها في بناء محطات جديدة حول القمر مثل مشروع البوابة القمرية. وبذلك تبقى المحطة الفضائية الدولية رمزا للتقدم العلمي والوحدة الإنسانية خارج حدود كوكب الأرض.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

هذايا فريد الأطرش رجعنا به النغم هذايا معاكم عبد الوهاب عون رجعنا به معاكم النغم هذايا في الدقيقة 19 بعد السابعة صباحا. أهلا وسهلا بكم معنا ديما في ورود الصباح حتى للعشرة على موجات إذاعة تطاوين. وأكيد نتصور أنه برشا معدلين الموجة معنا باش نعطيكم آخر تحيين حول الوضع الجوي بالنسبة لليوم. طقس اليوم السبت 11 جويلية باش يكون عامة قليل السحب، خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار على مستوى الشمال والوسط، وبالنسبة لنا في الجنوب باش تكون درجات حرارة مرتفعة، تكون في المناطق الساحلية بين 35 و 40 درجة، وبالنسبة لجهة الجنوب باش تكون بين 41 و 45 درجة. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحلية قوية قرب السواحل باش تكون أيضا ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر شديد الاضطراب في الشمال وفي خليج جابس باش يكون متموج في بقية السواحل. ديما كل التفاصيل ناخذوها مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي @rw.meteo.tn، ولنا عودة بأكثر تفاصيل مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجة الثامنة.

واصل إذن معكم مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين ديما معكم حتى للعشرة بإذن الله. نتحدث الآن على وزارة التربية اللي تفتتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسيين للإدارات العمومية وذلك في 29 أوت الجاري على المترشحين اللي يرغبوا بطبيعة في ترشح والمشاركة في المناظرة هذه. أولا ما يلزمش أعمارهم تتجاوز 40 سنة، يكونوا حاملين لشهادة الإجازة بنظام مادة والأستاذية في علم النفس أو ما يعدلها، التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية www.junet.an بداية من تاريخ صدور البلاغ 9 جويلية 2026، الملفات تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية وترسل عبر رسالة مضمونة الوصول في أجل أقصاه 3 أوت 2026. مجموعة من الوثائق بطبيعة المطلوبة في الملف هذا يتعلق باستمارة الترشح، وتستخرج استمارة هذه من الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، طابع جبائي يتم اقتناؤه عبر الموقع الإلكتروني المفتوح للتسجيل، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة العلمية، ونسخة هذه تكون مصحوبة وجوبا بنسخة من الشهادة المعادلة بالنسبة للشهائد الأجنبية. وتأكد لهنا أنه الوزارة أنه المترشحين اللي تجاوزوا السن القانونية يلزمهم إرفاق الوثائق المذكورة سابقا بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو التسجيل بمكتب التشغيل. بعد شوية آخر أخبار عالم الرياضة وأخبار المونديال مع زميلة رفاه بلطرشة.

0: 7:30 لأنه ربيب جهزة بحضرة بحضنا لتقديم لانفو سبور. صباح النور.
1: صباح النور ليلى، مرحبا بيك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. لانفو سبور، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. كما تعودت الانطلاقه باخبار المونديال، المنتخب الاسباني يترشح الى الدور النصف النهائي اذا الى المربع الذهبي بعد الفوز امام بلجيكا البارح بنتيجه 2-2. الليله النرويج تلتقي المنتخب الانجليزي والارجنتين يلتقي منتخب سويسرا. في أخبارنا الوطنية، مستقبل مرسى تعاقد رسميا مع لاعب وسط الدفاعي الإيفواري اللي هي أوريال قادم من أفريكا سبور. نذكر أن أوريال يبلغ من العمر 19 سنة، لعب هذا الموسم 15 مباراة في الدوري وساهم في 7 أهداف. مهاجم الاتحاد الرياضي المنسير إبراهيم السويسي اقترب من الانتقال إلى نادي مسمر لقطر. ذكر من المتوقع أنه باش يمضي العقد مدة 5 سنوات في الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية. الترجي الرياضي التونسي وفي اتفاق بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. من المنتظر إذن الشيخاوي باش يمضي لمدة 3 مواسم نهاية هذا الأسبوع. نذكر في صفقة بيع نهائي بقيمة 500,000 دينار. هذه أخبارنا في الرياضة. عبدالليك ليلى،
0: شكرا، يعطيك الصحة رباب، وحنا باش نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام ديما في ورود السبت.

ربي يستر كل الأمهات ويحفظهم ويطول في عمارهم ويرحم اللي توفى ويفضل لنا زادة كل أبائنا وعائلاتنا. أكيد إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. 9:30 دقيقة بعد 7 صباحا وكالعادة ديما لقيت هذايا مع فقرة عين على الحدث مع سي الحبيب السماوي. بعد شوية إن شاء الله يكون جاهز معنا في مجموعة من المواضيع اللي نحضروها مسبقا إن شاء الله باش نتحدثوا على المخطط المصادقة على مخطط قانون المخطط 2030-2026 من قبل مجلس نواب الشعب وأهميته بطبيعة وضرورة العمل على التنفيذ والحد من الفوارق. والمخطط الثاني باش يكون في حديث وفي علاقة بدمج ذوي الإعاقة. بعد شوية يكون جاهز معنا سي الأحبيب نسمعنا غمضة وتحية لضو بن سالم في هندسة هذا اللقاء. تقنيا واصلوا معكم ديما في ورود الصباح.

مليت دوينا بالبشرة والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح

ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى وبضحكتك لنا.

0: ومحلها نسمة الصباح خاصة في الصباح بكري كفرشكة ومنعشة، واللي عنده قضية يقضيها ديما في الصباح بكري خاصة مع الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة في نهاية الأسبوع. فقرة ديما عين على الحدث أمنها سي الحبيب السماوي حاضر معنا على خط البرنامج. صباح النور سي الحبيب، أهلا وسهلا.
1: صباح المحبة لكل أوفياء إذاعة تطوين وبانوراما والفريق العمل معاك اللي يبذل مجهود كبير لتأمين هذه الحصة.
0: شكرا، بارك الله فيك. تحية صديقنا ذو بن سالم في الكواليس وكل الزملاء. نبدأ معك بالخبر الأول سي الحبيب. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 خلال جلسة عمل عامة يوم أمس بموافقة 64 نائب مقابل احتفاظ ب 15 نائب بأصواتهم ورفض 24 آخرين. تفاصيل معك.
1: أكيد هذه مرحلة أولى في إطار المصادقة على المخطط التنمية 2026-2030. بالناحية القانونية كل القوانين يعني ينظر فيها المجلس الوطني للجهات بعد يحيل المجلس النواب الشعب، لكن باسم قانون المخطط هو القانون الوحيد اللي سواء سيحال على رئيس على المجلس الوطني الأقاليم والجهات اللي هو بدوره يصدق عليه إذا ماش تعديل يحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقا بالنص. هذا هو ما ينص عليه المرسوم عدد واحد لسنة 2024. لذا نحن ننتظر المرحلة القادمة اللي هي مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي يكون وقعت المصادقة عليه ويبقى كان ختم رئيس الدولة. الحقيقة المخطط هذه أكيد بعد عملية التشخيص للوضع العام ككل من ناحية الوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي وغيره، وخاصة التفاوت بين الجهات ومحاولة لإساء العدالة الاجتماعية. تقريبا ما احناش من نتناول العديد من الأرقام. أهم شيء هو أنه مخطط متفائل يرنو إلى تحقيق نمو اقتصادي نهاية 4.2 من 2030، كيف كيف الحد من الفقر، التحكم في نسبة التضخم. وأنا نحب نركز أكيد أنه موضوع الطاقة والأمن المائي، لكن أهم شيء منها الأولوية المشاريع. المشاريع اللي تقريبا تم 21 ألف مشروع بكلفة 120 مليون دينار، ولكن أهم شيء بالنسبة للمخطط مش المشاريع فقط لكن البرامج والإصلاحات، خاصة إصلاح منظومة التربوية اللي هي جوهر الإصلاحات. لأنه معناها مش نركزوا على الرأسمال البشري اللي من شأنه نحن مش نكونوا إطارات قادرة أن تهز تحمل الاقتصاد الوطني وتجاوز كل الإشكاليات في المجال التربوي اللي نعاني فيها. كيف كيف بالنسبة للبحث العلمي تم نتوجه نحو الرقمنة، هذا في علاقة أكيدة بسوق الشغل وبالاستثمار، لأنه توا معناها يعني لازم نواكبه كل التحولات الرقمية والاقتصادية. لذا أنه يلزم الكفاءات تكون معناها قادرة على أن تندمج في السوق الوطنية والعالمية. معناها يعني ديما هذا هو البحث العلمي كيف كيف على مستوى المنظومة الصحية ومنظومة الأسرة والطفولة والشباب. يعني التركيز على الإصلاحات هام جدا، لأن الكلفة متاعها يعني معناها يعني بسيطة مش
0: معناها
1: ولكن أهم شيء إذا كيف كيف التدخلات النواب البارح كانت تدخلات هامة جدا، حثت على أنه معناها المطالبة بقائمة مفصلة للمشاريع ودعوة لتكريس المساواة وتوفير الضمانات والحقوق الرقمية وتأكيد على السيادة في المجال الأمن الغذائي والأمن الطاقي، وخاصة نأكد عليه أنه معناها تحقيق الإصلاحات وتنفيذ المشاريع ويعني تجاوز

0: برامج 12,000 تلميذ من ذوي الإعاقة في أكثر من 1,700 مؤسسة تربوية. هذا اللي يعتبر من أولويات الوزارة واللي تم مناقشته خاصة بعد عقد اللجنة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نهار الخميس، خاصة كما قلت يعني الصغيرات المهددين بالانقطاع المدرسي وكذلك إدماج التلاميذ ذوي الإعاقة، ولا يختلف اثنان في أهمية إدماجهم في المؤسسات التربوية وحقهم في التعلم، ولكن بأي آليات بأي إمكانيات بأي ظروف، هذا ما يناقش سي الحبيب.
1: أكيد هو الممثل وزارة التربية في مناقشة مع في مجلس الوطن للجهات والأقاليم في لجنة الخدمات، معناها أكدوا أنه من الفترة 2026-2030 سيتم إدماج 12,000 تلميذ من ذوي الإعاقة تقريبا موزعين على 1,700 مؤسسة تربوية، وهذا في إطار معناها في الشراكة مع وزارة الصحة وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنه حق التعليم مكفول حسب الدستور لكل تونسي، لذا مش معقول لما يبقوا خارج المنظومة التربوية يعني. وإحنا لاحظنا أنه العديد من أصحاب الإعاقة اللي ما يدخلوش المدرسة ويبقوا معناها في الظلمات، معناها ويدخلوا في الأمية وغيرها و نعرفوا المآلات نتاعها.
0: نعم. ما نحبهمش يذيعوا أكيد. نعم.
1: أي وهذا وراه برنامج هذا وقع انطلاقه بداية من جانفي 2026 وقع على العنية تقريبا في ديسمبر 2025 في إطار برنامج بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية من أجل المجتمع دامج لتحقيق العدالة الاجتماعية. البرنامج هذا فيه العديد من الركائز، أهم شيء هو تكوين قرابة 1,000 متخصص في الدمج المدرسي وخاصة هذوما المرافقين للتلاميذ ذوي الإعاقة اللي في حاجة للمرافقة. في جانفي الفارط وقتها تكوين 260 مرافق متخصص في الدمج المدرسي وماشي تواصل من هنا لآخر مخطط، لكن البرنامج الدمج هذايا معناها ما يكتفيش على أنه الجانب التكوين، في جوانب أخرى لوجستية تهم هوية البنية التحتية الملائمة للتلاميذ هذوما، قاعات الدراسة، الوحدات الصحية وغيرها، واعتماد الأقسام الدامجة اللي في البيئة التربوية في المدرسة العمومية، يعني باش يحسوا أنفسهم أنه مش في مدرسة وحدهم، خاصة استهداف أبناء العائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود اللي أخت ليلى ما عندهمش الإمكانيات باش يهزوا أولادهم ويخليوا معهم مرافق.
0: نعم.
1: والأكيد أنه إن شاء الله هذه معناها تنجح ونعملوا زادة على عقلية التلامذة متاعنا للأسوياء والمربين مختلف الأسلاك متاعها باش يزيدوا ويعاونوا ويساندوا الوليدات متاعنا في دمجهم في المسار التعليمي هذايا. وأنا البارح في تصفحي لبعض الصفحات التواصل الاجتماعي ثم البنية آمنة بن سعد أنها كفيفة تحصل شهادة بكالوريا، كيف ثم إيمان بن الهوشيت طالبة من ذوي الاحتياجات الخصوصية تحصل على الدكتوراه في علم اجتماع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
0: وشاب آخر والله نسيت الاسم بتاعه زاد إعاقة معناها على مستوى الأطراف الأربعة، ما عندوش أربعة الأطراف واخذ البكالوريا نسيت الاسم الحقيقة، فما قصص نجاح ملهمة جدا، فما تحديات لكل ظروف سواء الإعاقة العضوية ولا ظروف اجتماعية غيرها، الإرادة هي كل سي الحبيب، ولكن هذا زاد ما يفيش دور الدولة التونسية في أنها توفر لأبنائها كل ظروف وسبل النجاح والتألق. يعطيك الصحة يا سي الحبيب، شكرا لك، التقي معك السبت القادم بإذن الله.
1: يومكم سعيد.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: أيه.

0: صباح الخير يا أهل الخير.
1: صباح الخير يا أهل الخير.
2: يصبح المسك والعنب، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحنا خير،
1: صباحنا خير.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية طاوين ومعتمدية جريس. الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جريس على الساعة 7 مساء. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف للرياض حومة السوق جربة. صادق مجلس نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة أمس على مخطط التنمية 2026-2030. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي تلقاه آخر تطورات في المنطقة، وفي مقدمتها مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران دون معرفة مصدرها أو أسبابها. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: أثر عبر الأثير.
8: في الحلقة الثانية من بودكاست أثر عبر الأثير، شعل المجعي تختفي أثر مهندس ساهم في بناء تونس الحديثة وكتب فصلا مضيئا في مسيرة ترجي الجنوب، إنه فتح غانا.
9: مرحوم مختار العتيري يعترف على رؤوس الملا بعبقرية فتح غانا حين قال عنه: نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح تامر رجل أعمال سعودي وعبقرية الفني فتح غانا.
7: أثر عبر الأثير،
8: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
10: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
11: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
10: من عبر الأثير.

ورجعنا معكم بغنية جنوبية أصيلة بصوت رؤوف مهرك إيقاعية شوية حتى تنشطكم وتكونوا ديما عالي العالي معنا في إذاعة تطاوين. نواصلوا معكم في الجزء الثالث ومش الأخير خاطر قبل ديما نقولوا والأخير أما مش الأخير لأنه نواصلوا معكم للعشرة بإذن الله. ولكن الموعد اليومي والقار مع المعهد الوطني للرصد الجوي حافظ على التوقيت متاعه ديما لقية هذايا سخانة كبيرة في الطريق جيتنا باش ناخذوا

0: أكثر تفاصيل حاضر معنا على خط البرنامج سي ميلاد. صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباحي ليلى وصباحي كيف مسامعين هذا طويل.
0: شكرا, يعطيك الصحة. إذا معك ناخذ تفاصيل الوضع الجوي وبرشة تحذيرات من السخانة اللي جاية, بديناها الحقيقة من أمس ولكن يظهر لي مازالت باش تسخن. تفضل.
1: صحيح, البارح نحن أزرنا نشط متابعة الوضع الجوي, فيها درجات الحرارة المتوقعة لكافة الولايات الجمهورية, خاطر نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا, يسير في تيارات جنوبية صحراوية حارة من الطبقة العليا للجو نحو سطح الأرض, وبالتالي البحر الطقس اليوم باش يكون حار وقليل السحب على الوجهات, بينما السحب هذه تتكاثف خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بعض الأمطار. هنا نذكر ولاية كيف تليانة وشمال ولاية القصرين. بالنسبة للرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فمحليا قوية, خاصة بخليجي تونس والحمامات والمرتفعات, وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم يكون شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل, بينما الحرارة كما قلنا مرتفعة وتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات, وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي, وبين 41 و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. اليوم شرف في جهة التطاوين سجلوا 40 درجة كحرارة قصوى, وهي تجاوز معدلات العادية لهذه الفترة بقليل, مدنين 41 درجة, رمادة 40 درجة, البرمة 41 درجة, بينما الجربة 38 درجة. بالنسبة للغدوة يتواصل طقس حار وتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية, بين 41 و 45 درجة بقية الجهات, وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيلي محليا. غدوة إن شاء الله بجهة القيروان سجلوا 43 درجة كحرارة القصوى, يعني طقس حار سخون. إن شاء الله نهار زادة نهار اثنين فما انخفاض في درجة الحرارة, انخفاض خاصة بالجهات الشرقية للبلاد, بينما الجهات الغربية تقعد مرتفعة نوعا ما في حدود 40 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا الخدمة.
0: نعم نعم, شكرا, يعطيك الصحة سي سليم بن ميلاد. مباشرة كنت معنا في آخر تحيين للوضع الجوي, تحياتي ليك ولكل زملائك في المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام في ورود السبت.

0: يلا نوصل معكم توقيتنا الآن 8:15 باش تكون معنا كالعادة صديقتنا هدى العلوي في فقرة أحوال السوق مباشرة من معتمدية تمارس، ناخذ معها فكرة عن آخر الأسعار.
1: أحوال السوق،
0: هو الحقيقة الواحد مع السخانة هذه ماذا به يقضي شورة ويقضي أموره بكري بكري، والغلة والخضرة الفرشكة زادا ياخو بايو من الأول. باش ناخذوا كل التفاصيل معاك هدى حول الأسعار. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى، أهلا وسهلا، تحية لك وتحية لكل المستمعين وكذلك لكل عاملين معك هذا الصباح.
0: شكرا.
2: أكيد اليوم إن شاء الله بشكون الأسوان اللي موجودة في سوق بلدي بمارس. باش نبدأ بالخضر كالعادة، دونك الورقيات تقريبا في حدود 500-600 مليم، الحمارية من 15% حتى 3000، البصل 15%، السجل على دينار، الفول 2500، الخيار 2000، البطاطا من 15% حتى 2000، فقو 3000، القنارية 2000، الفلفل 4500، الجلبانة 5000، القراع من 15% حتى 2000، البتراف 2500، والبدنجال 15%، البوتزينة 2500، سلطة 3000، والطماطم 2500. هذا بالنسبة للخضر ليلى. بالنسبة للغلال أكيد عنا التفاح من 3000 حتى 9000، الدقلة من 2000 حتى 6000، وعنا زادة بالاع والبطيخ اللي هما الغلال متاع الموسم. دونك
0: ما يحلى الصيف كان بيهم زادة،
2: نعم. وفي البطيخ في حدود 15% بالنسبة للكيلو. عنا زادة هذا بالنسبة للخضر والغلال ليلة. بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء، البيض في حدود 6500 البلاتو، بالنسبة للدجاج في حدود 8500 بالنسبة للكيلو. اللحوم الحمراء،
0: نعم،
2: نشوف بالنسبة للحوم الحمراء باش نعطيك تقريبا الأسوان اللي مؤخرا تم تحيينها بعد العيد الكبير. أكيد
0: أي
2: باش نعطيك الأسوان ليلة. دونك الجدي علوش في حدود 47 دينار، القعود 30 دينار، والنعش علوش في حدود 38 دينار. هذا بالنسبة للحوم والبيضاء والحمراء.
0: واضح يعطيك الصحة. أي
2: بالنسبة للأسماك باش نحاول، هي تقريبا متوفرة بعض الأنواع اللي موجودة في مدينة الزارات. لحظة نشوف معك الأسماك ليلى.
0: يلا
2: أنا خربطتها شوية في التليفون.
0: في وقتك هدى، أكيد ديما التحيين مهم للأسعار وفي مختلف المواقع، هذا أكيد مش سهل تشبيحة، فمشكورة جدا هدى. نعم
2: يعطيك صحة. وصل تقريبا الأسواق، دونك عندنا الكروفات 35 دينار، عندنا الرز على 25 دينار، عندنا زادة الشورو أصفر على 15 دينار، وعندنا السنورة على 10 دينارات، عندنا الشفاو على 7 دينارات، مخلط على 7 دينارات، سردينة 4000، والحمام على 15 دينار. هذه تقريبا مختلف الأسوام اللي موجودة اليوم في مدينة مارس.
0: شكرا يعطيك صحة يا هدى، نلتقي السبت القادم مع قايمة جديدة أكيد، وإن شاء الله ديما نقولوا صحة وبشفاء للناس الكل. ما سألتكش على الطقس اليوم هدى في مارس، كيفاش هو؟
2: طقس والله هي هو البشائر الدون فما نسمة لما حالة أنا فما شوية سخانة
0: إن شاء الله. أكيد ديما نذكركم الكل بالقواعد الخاصة بأنكم تستحفظوا على رواحكم في السخانة. مشكورة هدى يعطيك الصحة. ديما واحد
2: إنسان
0: شكرا يحاول يلبس مظلة، وماذا بينا كان مظلة السعف متاعنا التقليدية الصحية زادة والطبيعية. نعملوا الإكران سولير متاعنا زادة، الناس نسوي رجال راه ماهوش عيب إذا واحد يحط باقي شمس معناها بيحافظ على البشرة متاعه، ونتبع ظل قد من قد، ونحطوا الشارب فولارة للنساء للسيدات اللي يخرجوا يلفوا على رواحهم من الشمس. صغيراتنا ماذا بينا ما يخرجوش في أوقات الذروة هما، وكبارنا نواصلوا بالإيقاعات والأغاني التراثية من تطاوين محمد النصري في النغم الموالي، وبعدها فقرة في الشأن غلط باقي ضو قال لي لازهر ليتيم به في الشأن البلدي الله يرحمه وينعمه، أكيد من أجمل الأصوات في الجنوب الشرقي في ولاية تطاوين. وبعدها باش نقوله مع فقرة في الشأن البلدي مع بلدية تطاوين مع سي خير الدين المؤدب.

0: بكم مستمعينا 23 دقيقة بعد الثامنة صباحا، مواصلين كالعادة مع فقرة في الشأن البلدي اللي ديما بالتداول بين بلديتي تطاوين وغمرسن، والأسبوع هذايا مع بلدية تطاوين. حاضر معنا على خط البرنامج سي خير الدين المؤدب، نستقبلوه بعد الشارع.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي.
0: صباح النور سي خير الدين، أهلا وسهلا بك.
3: صباح النور أخت ليلى، صباح النور لكافة المستمعين إذاعة تطاوين.
0: شكرا ليك، ما ننساش ديما باش نهنيكم بجائزة أنظف بلدية على مستوى وطني، وهذا فخر لنا جهة الكل أكيد ما شاء الله.
3: عيشك يعطيك الصحة، وهذا فخر وإنجاز غير مسبوق لبلدية تطاوين، وهذا فخر ومعناته مبروك لنا كل تطاوين كله، إن شاء الله نواصلوا على المنوال هذا إن شاء الله.
0: نعم أكيد، وراه برشا خدمة وبرشا جدية وبرشا تعب زادة في نفس الوقت، وبرشا إصرار على النجاح. ونقول زادة أيضا أنه فما تحسن منسوب الوعي، لأنه بلدية ما تنجمش تخدم وحدها إلا ما يكون فما مواطن واعي حافظ على المحيط متاعه وعلى البلدية متاعه كذلك.
3: أكيد هو تحدي أخت ليلى، تحدي كبير معناتها لبلدية تطاوين بحكم شساعة المساحة والمشاركة في جائزة أنظف البلديات، مع التحدي كبير، لكن بفضل رجال بلغة من مهندسين نظافة وأعوان البستنة تضحيات كبيرة مع موجودات كبيرة في الصحة، وكذلك انخراط المواطن معتها والوعي في مجهود البلدي معتها خلانا باش نوصلوا نلحقوا الجائزة هذه. أختي الوصول للقمة معتها صعب، لكن الأصعب هو البقاء في القمة معتها، تول الخدمة الصحيحة وتول المواصلة في العمل وتول التفاني وبذل العطاء وبذل مجهود أكبر لمواصلة الإنجاز هذا، ومواصلة توفير كافة كما نحكي لك ديما الهدف نتاع بلدية تطاوين هي السعي إلى توفير بيئة سليمة ومناخ نظيف لكافة مواطنين جهة.
0: نعم، هات ناخذوا فكرة معاك سي خير الدين على نسق عملكم الفترة الحالية.
3: أكيد أخت ليلى، كما تعودتوا بلدية تطاوين كل يوم في حملات استثنائية وعمل يومي ودؤوب. اليوم مثلا إن شاء الله عندنا حملة نظافة في المستشفى الجهوي بتطاوين، هذه الحملة عدد السنين تندرج في إطار الحملات المؤسسات العمومية تقوم بها بلدية تطاوين. يوم الثلاثاء الفارط واليوم يوم السبت معناتها في المستشفى الجهوي تطاوين في معتمدية تطاوين الشمالية، كذلك من المطبيعة من نس ومعتمدية الزوز معتمدية تطاوين الجنوبية. اليوم حملة نظافة أخرى في طريق مستغرات معناتها بعد غرغار، بالتالي معناتها حققنا التوازن بين العمل في زوز معتمديات. كذلك كنا مبرمجين اليوم حملة نظافة أخرى في المستورية، لكن تعرف ارتفاع درجة الحرارة والسخان الكبيرة اللي باش نعيشوها نعيشوا التطاوين اليوم وغدوة، خيرنا باش نأجلوها أول الأسبوع إن شاء الله. كذلك فريق المدوات يشتغل يوميا معناتها في كل الأماكن الأودية والمناطق اللي فيها تشكل خطر لتوافد الحشرات. التنوير العمومي، فريق صيانة التنوير العمومي يوميا كل يوم في جميع المناطق، معناتها أي تدخل من أي إشكال من المواطن ولا أي ريكلاماسيون ندخله بالوقت. فريق صيانة الطرقات، وتعرف أنت طرقات تطاوين تشهد طرقات معناتها حالتها هشة وبرشة برشة برشة برشة وضعيات معناتها صعبة جدا، معناتها سعيين لحل كافة الإشكاليات وتتدخل في جميع الطرقات لتوفير سلامة مستعمل الطريق.
0: يعطيك الصحة سي خير الدين، أكيد نتمنى لهم الكل طريق السلامة إن شاء الله، ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وثنية زينة أيضا زادة للي قصدين تطاوين والجالية بالطبيعة اللي يروحوا بأعداد غفيرة لولايتهم والأهلهم وناسهم، أكيد إن شاء الله نتمنى لهم إقامة طيبة زادة بيننا. شكرا، يعطيك الصحة سي خير الدين.
3: شكرا
0: إلى اللقاء ونهارك طيب.

0: ومحلها لما كي يتلموا حبايبنا الغايبين والله يجمع شمل كل العائلات وكل الأسر التونسية في صيف 2026 في مختلف المناسبات بحر وخلاعة فرحات وأعراس إن شاء الله ديما فرحانين وزهين. فقرتنا الموالية مع صديقنا عبد الله بقير فقرة أيتيكا.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور

مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم باش نرجعوا لاخبار التعليم العالي والتوجيه في بلادنا. الاداره العامه للدراسات التكنولوجيه تعلن على احداث مسارات تعليميه جديده ومبتكره في اختصاصات الهندسه الكهربائيه باش تواكب الثوره الرقميه الصناعيه. ثلاثه مسارات تكوينيه جديده معتمده رسميا لتلبيه متطلبات سوق الشغل الحديث والتحولات التكنولوجيه. السنه الدراسيه الجامعيه 2026-2027 واللي باش ينطلق فيها رسميا التدريس بالاختصاصات الجديدة هذه في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لزيزات الموجودين في تونس الكل. أربعة شعب بكالوريا هي فرصة للالتحاق بالمسارات المفتوحة أمام الناجحين في البكالوريا: رياضيات، العلوم التجريبية، الإعلامية ولا التقنية. الاختصاصات الجديدة اللي باش تكون فيها تركيز كبير على مجالات مستقبلية وتطلبها الصناعة الذكية هي الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقة المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. والأهم من هذا هو الجانب التطبيقي اللي يضمن أفاق أكبر. المنهج الجديد باش تعتمد بالأساس على الجانب التطبيقي في تنمية الكفاءات المهنية وتتيح للطلبة أفاق واسعة لمواصلة دراستهم في الماجستير، الدكتوراه أو الالتحاق بمدارس الهندسة.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك

هذي رغب على ما لا تلعب بالنار غنية رجعنا الأجواء تسعينات وبرشا أكيد نصور عملوا عليها كيف كما صديقنا الضو بن سالم موصلين معاكم بالفقرات وبش يكون معنا ديما لقيت هذي كل نهار سبت بإذن الله وطيلة الشبكة الصيفية صديقنا الهدي بن جديان في فقرة الأجندة الثقافية وبش يعطينا أهم المواعيد الثقافية على مستوى ولاية تطاوين. الأجندة.

0: هدي صباح النور، نهارك طيب، هلا وسهلا.
1: صباح الفل ليلى، مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المستمعين وتحية لكل الزملاء.
0: شكرا، يعطيك الصحة. شنو عنا في الأجندة؟ تفضل اليوم.
1: مجموعة من الأخبار أبداها على مستوى وطني من تونس. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 15 أوت 2026 بمختلف ولايات الجمهورية. وتنتظم فعاليات هذه الدورة عبر شبكة المكتبات العمومية بمختلف ولايات الجمهورية من خلال برامج جهوية ومحلية تراعي خصوصيات كل جهة وتجمع بين الأنشطة الثقافية الترفيهية والتكوينية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المطالعة وتشجيع الإقبال على الكتاب لدى مختلف الفئات العمرية. أما في ولاية تطاوين في إطار الدورة 28 للأيام الثقافية الصيفية بالبير الأحمر التي انطلقت يوم 4 جويلية وتتواصل إلى يوم 15 جويلية 2026، يكون الموعد الليلة مع عرض مجموعة نجوم تطاوين بداية من الساعة 10 ليلا بفضاء دار الثقافة البير الأحمر. أما غدا الأحد 12 جويلية وبقصر أولاد أبو بكر السهرة الفنية تحييها الفنانة نجوى عمر بداية من الساعة 9:30 ليلا، وتختتم الدورة 28 لأيام الثقافية الصيفية بالبير الأحمر يوم 15 جويلية بعرض الفنانة منال أحمد بدار الثقافة على الساعة 9:30 ليلا. في غمراس وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين تنظم دار الثقافة وجمعية أصحاب الوعد الدورة 7 لمهرجان عرس الجبل، وذلك أيام 17-18 و19 جويلية 2026. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بتطاوين والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، ينطلق مهرجان تطاوين الصيف الدولي يوم 14 جويلية ويتواصل إلى يوم 2 أوت 2026 بمسرح الهواء التطلق والمركب الثقافي بتطاوين. أما في إسمار تنظم دار ثقافة الدورة 29 الأيام الثقافية الصيفية من 12 إلى 20 جويلية 2026، ويكون الموعد غدا الأحد 12 جويلية مع سهرة فنية يحييها الشاب عماد بساحة الشهداء أسمار بداية من الساعة 10 ليلا. في ولاية مدنين تنظم دار ثقافة بنجردان ندوة فكرية بعنوان تثمين التراث المحلي لمدينة بنجردان، يؤسس الندوة كل من الدكتور محمد الزواري والأستاذ أمن الجراي، وذلك بمقر جمعية بنجردان الغد اليوم السبت 11 جويلية بداية من الساعة 10 صباحا. أما في ولاية جابس تعلم المكتبة الجهوية بجابس أن موعد التقييم الأول لمتسابقي البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة يكون أيام 14-15 و16 جويلية 2026 بالمكتبة العمومية بجابس. في إطار مشروع بوبينا لجمعية فوت هيس جابس يكون لجمهور الفن السابع موعد مع عرض لفيلم لسيرك للمخرج تشارلي شابلن، وذلك اليوم السبت 11 جويلية بالمؤسسات الثقافية التالية: دار الثقافة المطوية، المركب الثقافي محمد الباردي، دار الثقافة ميرت، دار الثقافة غنوش على الساعة 10 صباحا، أما دار الثقافة مطمات الجديدة بداية من الساعة 11. وأخيرا تنظم المكتبة الجهوية لجابس بالشراكة مع اتحاد الكتاب التونسيين فرع جابس وبالتعاون عن المركب الثقافي محمد الباردي لقاء أدبي لتقديم ومناقشة روايتي أشتاف حياة سيرة روائية وابن غنية رواية تاريخية للكاتب عبد القادر لطيفي، وذلك اليوم الأحد 12 جويلية 2026 بداية من الساعة 9:30 صباحا بفضاء المركب الثقافي محمد البردي بجابس. هذه هي نقطة النهاية للأجندة الثقافية ليلى.
0: يعطيك الصحة، جولة في مختلف المحطات الثقافية، مهرجانات وتظاهرات ثقافية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. يعطيك الصحة يا هادي، شكرا لك، نلتقي في مناسبات إذاعية قادمة. إلى اللقاء.

مواصلين معاكم في ورود الصباح مستمعينا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل, وأكيد الحركية بدأت على طرقاتنا كل واحد والوجهة اللي قصدها إن شاء الله في نيزينة لكل مستعملي الطريق, خاصة مع حرارة الطقس كما قلت يعني موجة حر في انتظارنا ليمات القادمة. سيسر واحنا نردوا بينا خاصة من أشعة الشمس الحارقة. نرجع معاكم لاستكمال المشوار حتى

0: صباح الخير يا أهل الخير.
1: صباح الخير يا أهل الخير.
2: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحنا خير،
1: صباحنا خير.
3: يسعد صباحك كلنا يا قلب الشدا.
0: اللي يخدم واللي يقرأ،
1: اللي يبني ويعلي،
0: يا زارع أرض الجدين،
1: أقصد رب العالمين،
0: أقصد رب العالمين.
1: الله يعين،
0: الله يعين.
4: مع قساوة الطقس في الجنوب ما يلزمكش تخاطر بفلوسك. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تضمن لك ماتريال من أعلى طراز عالمي مع جارانتي يوصل ل 35 سنة. أكثر من 1850 عائلة وفلاح ركبوا وتجربتهم ناجحة بفضل مهندسين وتقنيين الأكفاء. ما تترددش، كلم ما تترددش، كلم أهل الاختصاص والخبرة على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورنا مقابل جمع الأنصار في حي المهرجان. شركة الأحمر، كفاءة تشرف.
5: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
6: موجز الأخبار،
7: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم غد الأحد منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك بمركز أليف للرياض بالرياض حومة السوق جربة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس، وذلك بداية من اليوم. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضاري بالمنطقة، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع موفى شهر أوت القادم. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة أمس على مخطط التنمية 2026-2030. بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار. دوليا، ذكرت مصادر طبية في غزة أن فلسطينيين 2 أصيبا جراء استهداف مسيرة صهيونية داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أمس الجمعة أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى 4118 شخصا. نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل أحسن العيشي.
8: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة الأيام الفلسطينية، والتي تقول إنه لابد من الإشارة إلى أن بعض التخبط الذي يبدو عليه ترامب في مواجهة الملف الإيراني له تفسيران، أحدهما تكتيكي حيث يتلاعب بمفردات الحرب والتفاوض للضغط، أما التفسير الثاني فإنه يعود إلى فقدان زمام المبادرة والعجز بعد الفشل العسكري. بدورها صحيفة العربي الجديد ترى أنه ما يجري اليوم بين واشنطن وطهران حرب إيرادات وتنافس في ساحة الأخضر على التحمل، وقدرة إيران ستفوق قدرة أمريكا في هذا الصدد، فالمعركة بالنسبة إليها وجودية في حين أنها اختيارية في حالة الولايات المتحدة، وسيتوسل الطرفان ضمنيا وبأشكال غير مباشرة للعودة إلى طاولة المفاوضات. إلى صحيفة العرب اللندنية، والتي ترى أن ليبيا تحتاج اليوم إلى نخبة سياسية تؤمن بالمصلحة الوطنية العليا وتدافع عنها وتضحي في سبيلها، وإلى موقف حازم من المجتمع الدولي يعبر عنه قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن بضمان تفعيل العقوبات التي يمكن أن تستهدف كل من يعرقل الحل ويتمسك بالسلطة كما هو الحال في طرابلس. ونختم بصحيفة رأي اليوم، والتي تقول إنه لن تكون هناك أي ضمانات لأوكرانيا ولا تسوية سلمية معها سوى بعودة الأراضي التاريخية الروسية إلى وطنها الأم روسيا، وتخلي الناتو عن مخططاته ورفع العقوبات ضد روسيا، وتخلي أوكرانيا ومن ورائها أوروبا عن أوهام إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وعن أوهامها بشأن الانضمام إلى الناتو، وحينها فقط في القارة الأوروبية. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات أحسن العياشي. ألقاكم بخير.

0: رجعنا معكم ونحبوش نفحطير الحقيقة. مواصلين معكم بعد غنية المشينة بصوت أمينة فاخت وردة صباح كما قلت يعني خلال الشبكة الصيفية تتواصل معكم ليلة عشرة ومجموعة من الأركان والفقرات في انتظاركم أيضا حتى ليلة عشرة. ومن بين الفقرات الجديدة معنا ولدات ما السبت اللي فات فقرة جيوسيت اللي فيها باش نتعرفوا على مختلف المواقع الجيولوجية في الحديقة الجيولوجية وفي طريق الظهر وفي جنوبنا الشرقي. وبشي أمن الفقرة هذه كالعادة أسبوعيا سي الحبيب علجان دليل سياحي محلي اليوم باش نتعرفوا على الأحافير الجيولوجية.
1: جيوسيت جيوسيت
0: سي الحبيب صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير تحياتي وتحياتي لمستمعين إذاعة تطاوين.
0: شكرا يعطيك الصحة. إذا معك كما قلت في كل أسبوع باش تكون لنا وجهة مع مختلف المواقع الجيولوجية في جنوبنا الشرقي. اليوم نتحدثوا على الأحافير الجيولوجية. شنو معناها الساعة كعبارة كمفهوم أحافير جيولوجية سي الحبيب؟
2: الأحافير الجيولوجية هي والله في العامية يعني احنا الببوش لكن ببوش متحجر فعل الملايين السنين ولا متحجر. نعم. وأغلبه معنا يكون ببوش بتاع بحر.
0: نعم. واللي يثبت كونه يعني منذ ملايين السنين البر هذي كل كان بحر
2: يغمر البحر.
0: نعم. نعم جميل برشا حفرية تقريبا والله وساعات تلقاهم حتى في الطبيعة سي الحبيب يعني ما تجتهدش برشا لإيجادهم.
2: طبعا عندنا دارين كلهم بالتطاوين وغمراس في الظاهر أغلبه معنا سمى طبقات جيولوجية غنية بالأحافير. نعم. والأحافير البحرية. احنا نبداو كنت حاب شويه كي نحكيوا على الجيولوجيا والاحافير الجيولوجيه والجيوسيت احنا نحكيوا ديما المنطلق هو الجيوبارك واللي خذت اللبان معناها من اليونسكو والباش تكون هي دونك نعطوا بعض القواعد الاساسيه بتاع الجيوبارك هي الـ معناها التعليم والتحسيس ثم المحافظة وثم تعدينا هذه للسياحة الجيولوجية ونسموها جيوتوريزم. هذا هو معناها القواعد الأساسية في الجيوبارك اللي باش نحاولوا باش نخدموا عليهم خاصة التعليم والتحسيس السكان المحليين للتراث الهذائي رغم اللي عمره ملايين السنين.
0: نعم.
2: لكن يجب المحافظة عليه. دونك هذه ديما ملاحظة باش نلاحظوها نعطيوها في ديما في تقديم الجيوسيت اللي باش نقدموهم. دونك باش نقدموا الجيوسيت معناها كي نقولوا الجيوسيت معناها موقع جيولوجي. الموقع الجيولوجي هو الأساس في الحديقة الجيولوجية. دونك الجمعة اللي فاتت ادينا بجبل تباقة وجبل تباقة هو معناها موقع معروف عن النطاق العالمي عن النطاق الافريقي وعن النطاق العالمي. هذاك علاش بدينا به هو وهو اقدم معناها اقدم طبقات جيولوجيه في في
0: نعم.
2: تونس وفي افريقيا كامله بتسب الطبقات البحريه الجيولوجيه البحريه. وكذلك اليوم نذكروه على خاطر هو مزاد غني بالاحافير البحريه اللي عمرها في 260 مليون سنه. هذا الموقع الاول الجيوسيت الاول في في الجيوبارك في الحديقه الجيولوجيه الظاهر. الموقع الثاني هو في واد زعفران شمال قصر حدادة. دونك حتى هو شوف فيه شعاب اسفنجية وشعاب مرجانية متحجرة ومشاكل معناها أشكال تورينا شكل القاع البحر في فترة العهد الجراثي معناها في 160-140 مليون سنة كيفاش كانت غنية بالشعاب المرجانية والشعاب الاسفنجية ديما متحجرة. دونك حفير متحجرة كلها. الموقع الثالث هو في بني غدير. دونك بني غدير كذلك نبقاو فيه في الطبقات الجيولوجية في الجبل في بني غدير حتى الغمراس طبقات غنية ياسر بالأحافير. ونقولوا أحافير معناها الببوش معناها الببوش تاع البحر اللي بيجو التوى من المحار الحلزونيات الأنواع مختلفة من
0: الأصداف يعني ككل
2: من الأصداف المتحجرة نقاوم في الطبقات الجيولوجية في
0: أحجام مختلفة زادة سي الحبيب تخلي فما الكبير كبير زادة
2: أحجام اللي تشبه الأحجام الأصداف اللي نقاوها تو في البحر الموجودة تو ثم اللي أكبر وثم الأصغر. كذلك الموقع الثالث الجيوسيت الثالث هو في قصر المرابطين عندنا بحضر القصر عندنا طبقات جيولوجية كيف غنية بالأحافير هذه وكلها في تقريبا في فترة العهد الجراسي معنا في 160-150 مليون سنة.
0: ما شاء الله. نعم.
2: الموقع الرابع هو في جبل سياح الشهبانية, هذا قريب من بير 30, موجود حتى هو كيف طبقات نمشيه على الأصداف, نمشيه على الأحافير البحرية, أنا موجودة بكثرة فعلا انجراف معناها نلقاه في الهواء الطلق.
0: نعم.
2: الموقع الأخير هو في جهة الصمار, هو في كافة ورق, وإحنا منطلقين لسطح القمر المعروف المشهور في جهة الصمار, موجود في الطريق هذا كان نلقاه كافة ورق, هذا فيه حتى هو أحافير بحرية من عهد الترياسي, هذه أقدم من الجراسي, معنا في الجراسي احنا في 150-160 مليون سنة, غاديك نوصل 230 مليون سنة تقريبا. الموقع هذا الأخير كي نقولوا مواقع جيولوجية معناها اللي كي نزوروها هذه ممنوع باش ناخذ من الأحافير هذه, إذا ما تبقى غاديك باش الزوار يجيو يلقاو.
0: نعم نعم.
2: وهو ممنوع معناها تداول ولا أخذ الأحافير هذه, في قانون قاعد في مجلس النواب توا باش تعمل للتراث الجيولوجي لمنع البيع ولمنع تداول الأحافير هذه, كما قلت لك هي عمرها 80 سنين لكن يجب المحافظة عليها.
0: نعم. لأنها تاريخ وهوية بطبيعة,
2: وهي نعم. منطلق معناها للزيارات والسياحة الجيولوجية والسواح اللي بيجيون.
0: وفرضا سيلا حبيب زاد اللي يلقى الأحافير هذه وين يتوجه مثلا باش يقدمها باش يفيد بها؟
2: هي في الأغلب معنا عنا في تطاوين, عنا متحف ذاكرة العالم في تطاوين, دونك فيه بعض العينات من المواقع هذه ومن مواقع أخرى, وكذلك للمعاهد ولا ثم نوادي في المعاهد, وحنا خدمنا حتى على التلامذة وحسسناهم وقلنا لهم يكونوا نوادي وكونوا ينجموا في النوادي هذه في المعاهد يكونوا مجموعة من أحافير هذه. وكما قلت لك معناها احنا من المستحسن نخليوها في الموقع بتاعها, خاصة في المواقع هذه اللي باش نهيئوها احنا لزيارات السواح, لكن في مواقع أخرى معناها خارج المواقع هذه نجموا معناها كي تلقى حاجة معناها مزيانة نتجه سواء للمعاهد سواء للكليات للبحث العلمي سواء للمتاحف. هذا
0: نعم. يعطيك الصحة سي الحبيب. نعم شكرا.
2: نختم في إطار في الجيوبارك دي نصيحة بعض النصائح باش نعطيوها زاد للسكان المحليين وحتى للزوار, هو معناها نصيحة معناها في إطار الجيوبارك حنحكيو على البيئة وعلى التنمية المستدامة. اليوم نحكيه على استهلاك المواطنين وخاصة السكان المحليين والسكان عامة في الطبيعة, معناها استهلاك نسموها احنا صفر كيلومتر. مثلا ناخذ مثال مثلا تو فصل الدلاع وفصل البطيخ, ناخذ الدلاع اللي جاي من جهة تطاوين, جاي من جهة ذهيبة ولا جاي من بير الأحمر.
0: نعم.
2: قبل اللي جاي من جهة سيدي بوزيد ولا جاي جهة الشمال, علاش مش لتشجيع معناها على الانبعاثات السيودية معناها جلبه من الشمال من منطقة أبعد هو يتكلف معناها استهلاك أكثر للطاقة وانبعاث أكثر للغازات اللي في التغيرات المناخية نلاحظوا فيها توا, هو الأساس بتاعها هو الغازات المنبعثة من التلوث هذه. تقريبا هذه نصيحة من النصائح اللي باش نعطيوها كل مرة في تقديم الجيوسيت جهة جيوبارك.
0: شكرا يعطيك الصحة, نلتقي معك السبت القادم مع مواقع جديدة إن شاء الله. مشكور جدا سي الحبيب, نواصلوا بالأنغام ديما في ورود الصباح.

هذه أصالة الورد البلدي نهديه لكم الناس الكل مستمعينا. حبيت نذكركم أنه الشركة الجهوية للنقل بمدنين تنطلق انطلاقا من اليوم 11 جويلية في استغلال مجموعة من الخطوط الصيفية أسبوعيا اللي تربط بعض الولايات بالشواطئ كما جرديس مثلا. ولاية تطاوين الخط اللي يربط بين تطاوين وجرديس باش يكون يومي السبت والأحد، الانطلاق من تطاوين 9:30 وطريق في طريق جرزيس، وتوقيت العودة باش يكون 7 مساء. بالنسبة للخط الثاني اللي يربط حس عمر وبغرارة، توقيت الانطلاق 4 متاع العشية والعودة في 10 متاع الليل. وبالنسبة زادا أيضا البير الأحمر أسد بغرارة 4 العشية و 9:30 مساء، في بني خداش قصر جديد وشط بغرارة 3:30 والعودة إيابا 10 متاع ليل. وهدوم الكل استثنائيا يومي السبت والأحد في محاولة بطبيعة من الشركة الجهوية للنقل بمدنين أنه تمتع حرفائها بإمكانية الاصطياف في شواطئ الجنوب الشرقي تحديدا جرزيس وبغرارة. نوصلوا بالإيقاعات والأنغام وبعضها ضيف الصباح.

0: حلوة ونيالها ونيالها زادة جرزيس بحريرها. نتحدث على الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فرع جرزيس اللي بادر بشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بمدنين وأطلق تظاهرة لتثمين الكتاب المدرسي تحت شعار نقرأ نحافظ نتقدم. أكثر تفاصيل مع ضيفتي رئيسة الاتحاد المحلي للمرأة بجرزيس السيدة أنيسة الشايبي. نستقبلها بعد الشارع.
1: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
0: صباح النور سيدة أنيسة. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح النور سرور. شكرا لكم على الاستضافة أخت ليلى. صحية طيبة لكل مستمعين ومستمعات إذا عطتها
0: يعطيك الصحة سيدة أنيسة. ومن خلالك زاد نشكر كل زميلاتك على المبادرة والتظاهرة هذه اللي تكون بشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بمدنين. عادة ما نتفكروا الكتاب المدرسي كان كي تقرب لقراية أعطيني كتاب شكون عنده كتاب شكون عنده كالكتاب الفلاني وديما نحاولوا أنه في المحيط تمتاعنا معنا نستفيدوا من بعضنا خاصة في مختلف المستويات. أولا نحييكم أنه تحركتوا على بكر يعني منذ انتهاء الموسم الدراسي وبداية الصائفة. وثانيا معنا الكتب اللي تحدثت معاك في الكواليس مش كان اللي صالحة للدراسة معنا اللي مهيش مكتوبة واللي مهيش مخربشة. لا أنتم باش تكون الحملة متاعكم للكتب الكل يعني حتى اللي ما عادش صالحة للدراسة لمستوى آخر. هات عطينا أكثر تفاصيل كيف جت الفكرة والمبادرة التفاصيل معك تفضل.
2: شكرا لكم مرة ثانية. والله المبادرة هذه جاءت عن طريق الأخوات في الاتحاد يحكيوا مع بعضهم. بدأت الفكرة هكذا. ثم زميلة مدام عايشة المرزقي الله بدأت تخدم على الفكرة كل شيء. حبينا نكون احنا سابقين قانوني بكل شيء خاطر تعرف دخول المدارس وإلا المؤسسات إلا الترخيص من المغربيات. دونك عملنا على الجانب هذا. بعدها بدينا نفكر معنا بدينا احنا بديناها قبل اما جات مع وقت الامتحانات والكل. دونك هذاك علاش نقول احنا مخرق لكن ما زلت في وقتها. دونك بدينا ننشروا في المدارس. دخلنا للمدارس عطيناهم للنونس وكل شيء. بدينا بشوي بدات اول نقاط التجميع في المدارس. كل معلم مدير الله يرحمه ليهم الكل ونشكرهم بالمناسبة هذه عبت على الصفحة الرسمية متاع المدرسة. كل اللي عنده كتاب زايد يجيبه يحطه في المدرسة خاطر بعد احنا بنعمل عملية التجميع وعندنا نقاط تجميع أخرى بخلاف هذيك اللي هي دار الشباب المعرفة دار الشباب وسط البلاد جرجيس. عندنا نادي شماخ أطفال نادي الأطفال شماخ وعندنا معهد شماخ. دونك هذوما يصير فيهم التجميع اي مواطن متعدي اقرب بلاصه له يهز يحط الغادي.
0: عاود بليله وتسمع المواقع مره اخرى وين بالضبط باش العباد تاخذ فكره.
2: ايه عندنا دار الشباب جرجيس دار الشباب المعنصه نادي اطفال شماخ منطقه شماخ ومعهد شماخ في شماخ. هذوكم تكون قريبه لهم حتى جد
0: اللي اقرب له بلاصه يمشي لها اكيد يعطيهم الكتب والكراسات اللي عنده.
2: ان شاء الله وان شاء الله عند نخدم على نقاط اخرى ان شاء الله نعلم عليها في الابان جسم نكملوا الاماكن الكل.
0: الهدف كما قلنا ما هوش كان الكتب الصالحه لاعاده الاستعمال وانما ايضا رسكلت الكتب الغير صالحه للاستعمال كما الكتب المكتوبين الكراسات الاوراق هذوما الكل راهو ساعات في العائلات تلقى بالكرادن معناها وما نجموش يا اما يتخلصوا منهم في الطبيعه يا اما يتقطعوا معناها ما فيهم حتى فايده لا بل بالعكس يقلقوا في الدار.
2: اكيد الموضوع هذا احنا خبرنا بيئي وعندي مركز على البيئة ونشر ثقافة البيئة عند صغيراتنا اللي هو مع الكتب بس يصير صرفها الصف الاستعمال لك الروايات والكراسات والقصص والموازيات. أما جزء منهم بش يمشي المدارس بعيدة اللي ما عندهمش قصص ونقصين وكل شيء بش نحطوا لهم نحاول نحطوا لهم مكتبة عظمة في الكتب والكتب المراجعة وكل شيء اللي باش يبقى كله اللي باش نعمله له فرز غير ما نجموش نستعمله فما برسي باش تمشي منها لإعادة تدوير في ورشات الرسكلة كما عملناها في اليوم التحسيسي اللي صار مؤخرا عارف 8 جويليا فها ورشات متاع رسكلة بالكتب بالقدم والباقي الكل اللي ما هو صالح والكراسات وكل شيء كله عملنا شراكة مع معمل رسكلة في جديد باش يمشي كل تثمين نفايات وإعادة رسكلة. أنا الحمد لله يا ربي ماهوش باش تمشي حتى ورقة باش تطيش.
0: نعم
2: نحافظوا أكثر بالبيئة مع مخاطر التلوث والحاجات اللي مازلنا توا نمشيو فيها.
0: نعم مهمة جدا بطبيعة مثل هالمبادرات هذه. ونعطيكم يعطيكم الصحة بالفعل سيدة أنيسة أنه فكرتوا في المبادرة هذه، المبادرة اللي مازالت متواصلة حتى للعودة المدرسية. معنا عنا ما شاء الله متسع من الوقت واللي يخلي يعني أغلب العائلات أو لن تسمع بالمبادرة وتساهم فيها زادة في نفس الوقت.
2: سامحني أخت ليلى، هي الشركة مع المندوبية التربية الدخول الى جميع المدارس ابتداء من كان عشان الدراسيه اللي هو مشروع يحب واصل معناها بشكل السنه راه بعدها معناها في الرونتري توا باش نحضروا وبعدها باش نحطوا دي تطبان في المدارس واللي عنده حاجه عليه يجي خطفا بعد احنا نعملوا التجميع.
0: نعم
2: معناها هو برنامج متواصل على امتداد السنة.
0: جميل جدا. نعم نذكر زادة أيضا أنه الأمسية اللي أعلنتوا فيها عن البرنامج متاعكم سيدة أنيسة كانت فيها أنشطة وكانت معناها موجهة للصغيرات، فلو تعطينا فكرة عليها.
2: أكيد هي حملة تحديثية حكم احنا كعملنا طلقنا في التظاهرة هذه كانت أغلب المدارس معنا في امتحانات وسكرت الكل، دونك عملنا اليوم التحديثي هدايا بشارك كيف مع شركاء وداعمين اللي نشكرهم ونحبهم وقفوا مع المبادرة هذه. دونك عملنا تحسيسي عندنا في معرض تبادل الكتب، فما شكون جاب كتب فضل يهز على معرض بينا للصغار. عملنا ثلاثة ورشات، ورشة قراءة ومطالعة، ورشة الرسم لتثمين النفايات من الكتب هذوك، عملنا ورشة الرسم الله وتكلمت كلها بالنجاح والصغيرات كلها تشجعناها بجوائز والكل، وكانت عندها صدى ما شاء الله. معناها ممكن هي اليوم التحسيسي هذا هو اللي عمل فوق ان العباد بدأت تسمع واللي ذا عابدة مشكورين حفيين الكل انه ساهموا معنا في نشر هالتظاهرة هذه.
0: اكيد تستاهل التظاهرة هذه والمبادرة هذه انها توصل للعموم، خاصة في جرزيس حتى يساهموا في انجاحها من نواحي الكل حقيقة، سواء اعادة الرسكلة والا حتى ناس اخرى تستنفع بالكتب صالحة للاستعمال، وهذه يعزز طبعا الهدف البيئي بالاساس، اولا المحافظة على المحيط وعلى البيئة، خاصة من الكتب التالفة اللي برشا عائلات كما قلت ما نجموش يعرفوا وكيف كيفاش ينجموا يتخلصوا منها، وكيف زاد خلق حظوظ أوفر للتعلم من خلال إعادة استعمال الكتب الصالحة. شكرا لك سيدة أنيسة، يعطيكم الصحة كاتحاد أو فرع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بجرزيس، مشكورة جدا على تدخل معنا.
2: شكرا.
0: إلى اللقاء.
2: شكرا لكم ولكل
0: الله يخليك
2: داعمين والشركاء في هذه المبادرة.
0: العفو.
2: إن شاء الله هذا أول تظاهر وإن شاء الله نواصل على هذا المنوال.
0: شكرا بالتوفيق لكم، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
2: عايش السلام.

0: شكلي مفقود.
1: نواصل معكم مستمعينا ديما في ورود الصباح على موجات إذاعة طوين. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي بدأت معنا من الستة وتواصل معنا أيضا وتلتحق بنا حتى للعشرة. نمشي معكم للفقرة الموالية, فقرة أنا والغربة مع صديقتنا سعاد شلبي وضيوفها اللي يمر معها.
2: أنا والغربة.

0: الصيف في تونس ديما يجيب معاه فرحة كبيرة برجوع أولاد البلاد المقيمين بالخارج واللي يرجعوا باش يزوروا أهاليهم ويفرحوهم. أول حاجة خويا الطاهر باش تعرفنا بروحك.
1: يومكم سعيد مبارك. الطاهر عبد الكيف، أصيل بلاية تطاوي من سنة 91 في فرنسا باريس. حوالي 35 ولا داخلين في 36 سنة، يوم 11 جويلية لأن عندي 35 عام ولا.
0: ما شاء الله.
1: غربة. مشيت عمري تقريبا 21 سنة. احنا كملنا البريفي وقتها بتاع نقول احنا السي تكنيك بتاع الصناعة واحد وكذا، وخرجنا توكلنا على الله للغربة باش نمشوا يعني قصدنا رب.
0: كيفاش تنجم تقدم لنا الايامات الاولى بتاع الغربة كيفاش كانت؟
1: والله الغربة الايامات الاولى كانت يعني ممتازة برشا. البداية حلم بسيطة على الإنسان خارج من هنا ماشي باش يكون روحه باش زي أي شباب، يعني الواحد يتوكل على الله ويعمل حياته يعني زي حلم قضينا عمرنا كله لما تولي عديناه في فرنسا في باريس أكثر من اللي عديته في تونس.
0: فمش صعوبات يعني اعتراضاتك في البداية؟
1: في الأول كانت الحياة يعني حلوة، يعني كانت ما كانش الصعوبات اللي يمكن موجودة تو، كان يعني الإنسان يمشي للغربة متوكل على الله عنده أمل يعني لكونه باش يعيش حياة سعيدة، عنده أمل زادة باش يكون باش يجيب الخير لبلاده. تم شوية صعوبات الأول، هي صعوبات في الوقت هذاك اللي مشينا فيها هنا، وسائل الاتصال هذه تو مش موجودة الآن، تو اللي متغربين يمشوا يشوفوا يعني كل شيء على الفيسبوك، أنا شفته المسنجر والتوفرة الوقت اللي مشينا فيه احنا باش نتصل بها ان تم اللي عنده الهاتف القار في الدار وتم اللي ما عندهش. احنا الوالد والحمد لله من سنة 76 الهاتف القار موجود في الدار يعني، لكن في شوية صعوبة ما كنتش اتكلم كل يوم لاني كانت الاسمان بعض وكانت الدنيا غالية يعني تمشي انت
0: يعني حسيت هالغربة، الغربة حسيتها فعلا
1: تسليف برشا. وكنا ننتظر، وكان خوي زاد من خلالكم نحييه خوي منصف عبد الطيف، هو زاد من سنة 80 و 81 في فرنسا، كان يجيب لنا في منين يروح لهنا يجيب لنا يسجل لنا بالفي اش اس الكاميسكوب اللي قدم هذوكم الاخبار، نبدو نستنوا فيه باش نشوفوا العائلات ونشوفوا الاصدقاء ونشوفوا الاهل ونشوفوا الاحباب ونشوفوا مش كما توا تتصل بالواتساب ولا تتصل بالمسنجر ولا باي وسيله اتصال، تشوف الشخص تشوف على المباشر تشوف الشكل اللي يشرب ايش يلعب افراح يحتمل تم فرح لدى عيلته ولا حاجه تكون يعني تواكبهم في الاحداث. انت مش موجود ولكن تشوفه امامك كل شيء.
0: وما جيتش صعوبه مثلا في اللغه في المعاملات مع الاجانب؟
1: ثقافه تونسيه هي ما ثقافتنا
0: فرنسيه. نحكي شويه على العمل، ايش خدمت غادي في باريس؟
1: العمل مشيت من هنا عندي بريفي بتاع من وزري يعني نجاره وكذا، ومن دخلنا ميدان الحياه كله في
0: الدينة
1: والباتيمون والأشغال
0: العامة
1: الأشغال اللي ما تخص يعني بالمونتريتيان صيانة المنازل وكذا، ومنه تختلف. أنا 35 عام دهان يعني بانتر، وكيف نتحق أني حد باش يدلنا الدار والحاجة كان ما نجيب يعني ما مسيش تختلف البرودوي والواحد وكذا، ومنه مش كيف كذا ومنه يعني عمل آخر. كنت خارج من الشغل وكأني خارج من قصر الرئيس، ما نشخار يعني نضيف كذا معناه شكل طريقة العمل اللي هنا هذه يعني الإنسان يقولوا يبدأ حشاك يعني باش متاع مصخة ولا كذا ولا لا يعني الخمسة بتاع العشية ولا الأربع انتي والشغل بتاعي تخرجي وكأني كنت في موظف كنت في إدارة تعدي عشر سنوات. أنا ضحيت عديت عشر سنوات وستة شهور شفناش اللي بدأت تو معاش نقعد حتى
0: برش. وكي عدت وقتها أول عودة ليك إلى أرض الوطن، حسيسك كيفاش كانت؟
1: حسيس التحضيرات غادي هو الحمد لله رضي الله الوالدين يعني ما تعطلت زي برشي شباب جتني خفيفة برشي يعني في الوقت هذاك كلفت يعني محامي وكذا ومنه يعني 150 ألف فرنسية في الوقت هذاك يعني مبلغ زهيد جدا جدا جدا بسيط يعني نعمة. جهزنا السيارة وجينا وكذا وممكن لما
0: اي وفرحة الوالدة الله يبقيها وإن شاء الله يطول في عمرها
1: يحفظك إن شاء الله،
0: والوالد أكيد
1: أحباب والأصدقاء
0: فرحة كبيرة بك
1: بدون يعني واحد الناس يعرفني نعرف الناس يعني كي خرجت السوق ما كان ليش يعني شوك ولا حاجة لا يعني قعدنا باتصال بالناس وكانت الرسائل يعني كانت الرسائل ما كانش الاسماس والواتساب ووسائل هذه ما احناش حتى باش تبعث الصديق ولا حاجه لا بالرسائل يعني كل
0: شيء. المهم يعني كل صيف تبدا في تونس
1: ضروري هاي والحاجه والحباب والكس واللحم البنين
0: طبعا
1: ضربه السويقه هذه الصباح حتى غادي تحضر لنا الوالده نهزها معي ما عندها نشوفها زي الصباح يعني انه بكري يا عبد كرموس من من من كرمه ديراكي يعني بنت البلاد كذا منا ريحه الخضره ريحه الغله رغم ان الخير غادي موجود يعني والحمد لله يعني
0: لكن تفرق
1: تحس روحك في اصلك انا لما جيت من اللي هبطت الكنبه في حرق الواد وليت شخص ثاني من اللي وصلت جابس وبديت تقرب جاي وليت شخص اخر رغم الواحد رغم الصعوبات ورغم الحانه ورغم التعب
0: يخف الانسان
1: يتيري واللي جديد واللي عبد آخر
0: واللي يتير طيران ونفرح العائلة إن شاء الله وإقامة طيبة ليك إن شاء الله بين بين عائلتك وصحابك وحبابك
1: ربي يحفظ العروس عروس الصحراء في أوروبا منتدنا نشموا عليه ريح البلاد الدنيا السرية الوطن نحل إذا تطوين ونبدو كأننا موجودين معنا.
0: شكرا أخي الطاهر
1: يحفظك وربي يوفقكم إن شاء الله وربي يبارك فيكم وربي يحفظ تونس وأهلها إن شاء الله من هالكوارث وهالحكايات وعطلة سعيدة للجميع إن شاء الله.

وهذيك هي الغربة وصعيبة الغربة وسنينها، ولكن الخبزة سبحان الله كل واحد وين يجيه، وإحنا أكيد ديما أهلنا وناسنا وعائلاتنا وأحبابنا وأصحابنا في الغربة ديما في البال، ونتمنى لهم إن شاء الله عودة سالمة لأرض الوطن، فيهم اللي روح، فيهم اللي في الطريق، وفيهم اللي مازال جاي، كل واحد وظروف حياته وظروف خدمته والعطلة متاعه وقتاش، وفما زاد اللي ماهوش مروح، فإن شاء الله تكون إذا عطتوين همزة الوصل بين وبين الوطن. تقريبا مستمعينا نوصل معكم إلى موفى حصتنا لهذا العدد من ورود السبت على موجة إذاعة تطوين، السبت 11 جويلية 2026. برامجنا أكيد ما زالت متواصلة على مدار اليوم، بعد إن شاء الله بشكون حصة مسجلة من برنامج دقة خلالة، فبالتالي ما فماش مكالمات هاتفية لأنه صديقنا حاتم في عطلة. الحصة مسجلة من 10 حتى 1:30 نهار وكالعادة في رابط مع إذاعة بانوراما. شكرا ضو بن سالم في هندسة هذا اللقاء، تقنيا عادل جميل على اللوحة الهاتفية، زملائنا المراسلين هدى العلوي وكذلك الهادي بن جديان، وكل الضيوف اللي أمنوا مختلف الفقرات معنا في ورود السبت. نهاية أسبوع مريحة للجميع، مع أجمل تحياتي ليلى صحنون.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت الشركة الجوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. قررت وكالة مارث التابعة للشركة الجوية للنقل بجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزارات بداية من اليوم، وينطلق الخط على الساعة 4 مساء من حي أولاد مهلهل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15، ويؤمن الخط حي أولاد مهلهل وادخل التوجان ومزرع عين سلامة والمجني وعرام ومارث والعربوب وصولا إلى شاطئ الزارات. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى توجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف للرياضة حومة سوق جربة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس الجمعة خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج تونس المهنية الذي تنفذها الوزارة في إطار التعاون التونسي الإيطالي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي لتحقيق التنمية والتشغيل. دوليا، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران عقب استئناف إيران هجماتها على الملاحة الدولية في مضيق هرمز. من جهة أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إيران التزمت بتعهداتها حتى الآن، ولكن السبيل الوحيد هو التزام الطرفين بتعهداتهما بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. نهاية الموجز، والآن موعد الرياضة مع ربيب لطرش.
3: شكرا عمر. انفاسبار، شكرا، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. ترشح المنتخب الإسباني البارح أمام بلجيكيا للمربع الذهبي بنتيجة 2-2. الليلة النرويج تلتقي المنتخب الإنجليزي، وبعد منتصف الليل الأرجنتين تلتقي المنتخب السويسري. في أخبارنا الوطنية، مستقبل المرسى تعاقد رسميا مع لاعب وسط الدفاعي الإيفواري لاهيي أوريي القادم من أفريكا سبور. مهاجم الاتحاد الرياضي المنسير إبراهيم السويسي اقترب من الانتقال إلى نادي مسمار القطري، منتظر أن يوقع السويسي عقد مدته 5 سنوات مع الفريق. إدارة الترجي الرياضي التونسي اتفقت بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسير على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوية. هذه أخبارنا في الرياضة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسارة. يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة وياما. هني وين يقول الشعور كلامة،
6: الشعر والكلامة،
5: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
6: صوت وغناوي
5: في بر غامض لنا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
6: ملظوم ملظوم دك خلانا،
7: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجة إذاعة الطويل، مرحبا في الاستماع لإذاعة بانوراما، أيضا في هذا البث الموحد في برنامج دق خلالة، أينما كنتم أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الاستماع لنا، ومرحبا بكل أحبتنا وين ما يصلهم صوتنا في ربوع تونس النبية العزيزة الكريمة. أهلا وسهلا ومرحبا في الخرج الإذاعي اللي يحس اليوم صديقنا هادي الغريبي، أهلا وسهلا بيك سمير فرشيشي في قاعة الستوديو 14 في إذاعة بانوراما، حبيب خراشي غرفة الهاتف حاتم غرياني مع

لهم في مساحة نهتم بها بتراثنا وموروثنا الشعري الشفري الشفوي والصوتي. طبعا احنا اولاد الباديه كما نقول كما قال الهادي الشيباني في موال موال الباديه. الهادي الشيباني هي الهاديه وانا اسمع الاسم وربي يجيب القسم ان شاء الله. طبعا يكون هو نغم البدايه. واليوم موضوعنا على القلب, القلب والجيش وكل ما يخطر بالقلب هذا. كتيت ما كتش جمل محملة نفرغك يا قلب وانت تملى يا قلب كندر. وكنت داخل ولا تقول كلمة السو تقعد وحل.

0: شهيدة، ناس يصبروا للحب يوم غريدة، زهاد يده مو ما يعرفوش الحيدة، عوايم يتقدم لهم الغمام. أهل الغارة طيور اللحم وأهل الزعب كسارة، من خشم الفريدة يقنعوا في زوارة ويتعنوا لغريمين هم بالذنايا. ناس ما يرتدوا لا يعتنوا للضعف لا يجدوا رحل نزعهم قبل بحاير غدوا حشد مالهم تم الاحزاب لما طيور الجوبة على الحد تدبيون ودهم منصوبة وكل حد يظهر دقته مسلوبة والذود يرتع في صناهم ما مازال نجعل بعد يا يسمى.
1: هذا الهادي شباني مازال نزع البادية السنة، وأكيد فرحانين أنكم تكونوا معنا في تواصل مباشر 75-870-900. أولى المكالمات بدأت توصل للستوديو، ما خليكم مش تستنى برشا ناخذ أولى المكالمات ريثما تكون ربما هي مفتحة شاهية فتح للمحفل كما يقولوا. على كل ألو، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: أهلا
1: مرحبا ميمة، أهلا وسهلا بك على بكر. أهلا وسهلا، مرحبا، يا ربي رضاك. شحوالك أنت؟
2: لاباس عليكم الكل.
1: يا ربي رضاك، الحمد لله الحمد لله. شحوال طقس غادي؟
2: والله سخانة برشا، عدو عروسات وتعب وحالة.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
2: أنا برشا
1: الله
2: ما خصني، ما خصني من زركين لهنين تعبت، مرة أنت زركين مرة هنين مالية.
1: هني وين هني وين تو الزركين عرفناها، وهني وين
2: يعني من
1: زركين روحت
2: عاد
1: مشيت نمر
2: فيه.
1: نمر
2: أهلي يسمي في المركز وهذه بنت خالتي ولد عمي يعرف ابن يسمى عسولي. أنا ترى قديش العرس والله يا وليدي مطبخين هذا، يعني ودي سخانة ما نحملها.
1: إن شاء الله لبس
2: الله أنا حملها.
1: وش كون يحملها السخانة؟ وش كون
2: وليدي؟ والله ما عاد حملتها، ما نكذب لك، نمشيها محزاية قدامي نمشي نسهر نقصر الليل، غير تعالي غير تعالي مع الشيخ العزوة، غير يقول يحزانة غير يقعدي نقعد ذيك الرويحة ونصفع نقول ما ودي سخانة، يعني ما ودي سخانة النهار ما نمشيش والله كان معشية هكا.
1: أي يا إن شاء الله إن شاء الله طبعا نكونوا ديما على قد ما تحمل قلوبنا محب للناس، يبرد علينا ربي إن شاء الله إن شاء الله. القلب إيش قلتي فيه؟
2: لا يلا شوية على أمي وماليش مركزة على أمي، قلب قلب الأم ولا عباها.
1: أي
2: ولولا رضيت الوالدين الجنة ما خشاها. أي ما هيش صحيح يا ولا كانت عندي صحيحة وما ذاكرة من السهر ومن الأيام. لأمي قلب بها والع وغر وخرج أمينتي من غريق الغارق.
1: أي
2: أمي في قلب أمي تبغيني وفي قلبها مجراحة شاكيني.
1: اي
2: ولاد دوتي كلام بيه تبكيني امي، ما ليش مركزة يعني مش مركزة
1: يعني. اي لكن كلامك فيه به بلاستة الكلام
2: ما زي والكلمات الباهية تريحت.
1: لا لا انت باهية وكلامك كله به.
2: عايشكم
1: عايشكم مهارك طيب ان شاء الله.
2: هذه تعبة راس ولدي تعبة تعبة تعبة زي من السهر ما نبغيه.
1: مرحبا بك وان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج علينا وعليك ان شاء الله.
2: عايشكم الله يفرج على محمد وينجح امه محمد كله، وعامكم مبروك.
1: عامكم مبروك، شكرا لك، شكرا، يعطيك الصحة، نهارك طيب. مكلمة موالية ناخذها مع بعضنا. الو اهلا وسهلا.
3: اهلا صباح الخير خويا حاج.
1: مرحبا بك اختي غالي،
3: تحية ليك وتحية للفريق اللي قبل معك.
1: اهلا وسهلا. شكون معنا؟
3: ضحى من الحامل.
1: ضحى من الحامل، مرحبا يا ضحى.
3: يا عايش،
1: اهلا وسهلا بك.
3: عندي خواطر.
1: اي قولي.
3: قول قداش يا قلبي مليح وباهي وحتى عليك الزين ديما زاهي.
1: اي
3: التخمام يا قلبي نكد يزيدك،
1: ايدك
3: لا مذهب لك شيرتك ما يفيدك.
1: صحيح.
3: لا تطاوعك يا قلب فيه المره ويزيك من الاوجاع راهي مره.
1: اي
3: هني قلب لا منه حايزه وتدرج سكن بيك في وين كان السحاب مدرج. قلبي مشي مثل السحاب الراحل
1: أي.
3: سحب سحابة وصب في براخر ذوق الندم يا قلب يا جارحني وبالك الشبيه تموت وتريحني يا قلب يا مجنون فاش تخرف
1: أي.
3: وخلي الزمان براحته يتصرف يا قلب بدل فكرك بالحيرة وباريك من يذهب عليك الشيرة يا قلب ما توريش دس جروحك وبايت تكندر في المنام الروحك
1: صحيح.
3: حبيب ليه بعد المعرفة يتبرى وفي القلب عقبلي غسايس مرة جيتك بربي يا طبيب الصحة داويلي قلبي وكبتي لوحة يعني دي جت بلاصتا مجهولة وفي القلب ما يقدر حبيبي طوله وسع الحمادة
1: أي.
3: وياريت قلبي زيه
1: أي.
3: يحمي الكلام الموجع والسيء قالك جميع اللي تخذ ما تلقاه كان خزين القلب يظهر على
1: على مولاه صحيح
3: أي. قلبي خزن منك خزين الصابة وعيني لاراتك تدير ضبابة
1: يا لطيف
3: نوصيك يا قلب المذيمة تعده بالأحباب سده سبحان ربي كل حبة ونصة وكل قلب للتخمام عنده قصة
1: أي.
3: يا قلب طبك مطرقين توام يجو وين يهسوا على الحوامة
1: وين يهسوا
3: شتي القلب منظيمك بكت عيوني
1: أي.
3: اتكيت على أحباب ما فادوني قلبي تعبى والوجيع زادت وحتى المليحة دركة ما فادت قلب على قلب بياض سنونك وقلب على قلب سواد عيونك شقيت على قلبي وشفت طواله لقيت شجر من دون شجر مثبالة رديت على قلبي بديت نهرم اللي غزلت في الرقيق الصرم رديت على قلبي غديت سلاسل من العكس صحرة في الكلام الباسل رديت على قلبي الجير والراس من الدمار شاب صغير داركين يا قلبي عليك تلاقوا وجرحين في المكنون ما ينطاقوا يا قلب وعي نبتهم كتبولك وترك عليهم رزاف علولك تفراج يا قلبي عليك وجاعك وتنسيه من درته حبيبه وباعك تفراج يا قلبي عليك الكتة وكيف العام كيف الاثنين كيف الستة يا قلب اصبر للدرك وكلاحة ولابد يجي يوم زي الراحة رديت على قلبي سواد ودخل ومهموم طول الليل هو يرح شكرا
1: شكرا لك هذيك الصحة ضحى
4: لو كوش لاح غيننا وغنال قد ما عارغناك تعال غنا القاه قلب غنا غنا قوة قد لاح غوالداي لو كوش لاح غيننا وغنال حلف قوالا لغيننا ننسى غنا ننسى غنا حفونا وغنا نوالي بيلنا
1: قلت له حول القلب طبعا برشا كلام وبرشا تزيين ان شاء الله اليوم باش يرافقنا في حسدنا على القلب بعض بعض الاصوات كما قلنا مكالماتكم 75 870 900 مكالماتكم طبعا حبيب خريز في انتظارها وفي انتظاركم احنا قلناها قبيله يا قلب ما تكندرش كنت الداخل تقول كلمه سوت وقعد يحل

0: هذه محمد النصري مع الطبل تقول كلمة صوتك الواحد مكلمة جديدة على الخط الأول. لو سهلا.
1: ألو صباح النور سي حاتم.
0: صباح الخير سي أحمد شي حوالك؟
1: لاباس عليك صحتك
0: يا رب رضاك.
1: درتك عزيز وغالي ودرتك اللي في القلب شانك عالي.
0: ايه
1: ويقول الحكيم سي حاتم الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس في العرض.
0: اي راه الغنية على القلب يعمل راحة حتى خدم من قالت مرتاح.
1: لذا نحترس مما نزرع في القلوب هذه ونراعي ما نقول فقد نضطر يوما لنأكل ما مما زرعنا. كانك على السماح نسامح وما زلنا رغم الوجيعة ما توارد فينا.
0: صحيح.
1: قلوب بيض وحن في داخلنا. والله بنية طيبة عطينا مسكين ديما في عوايد هلنا من سكر البيبان للي جينا.
0: اي يعني القلب عندي وسعات ركانة 30 غرفة و40 خزانة.
1: النوم ضغط والسهر شريته والقلب عند الوالدة خليته.
0: تمنيت يا قلبي الطبيب يتوقك يلقاك ساكت يبسات عروقك.
1: قلب الرحى يرقل وقلبي زي وبهلول من ياخد بلاش بغية.
0: يا قلب ما تزيدش على ما بي صحن كبتي وكمل عقاب الرية.
1: لا عجبرك في قلب السمات هويدة خطف قلب متعود على التنهيدة.
0: القلب عندك والخلوق مشولك ما زال سلك الروح نبعثهولك.
1: أنا قلبي أبيض بياض سنونك وانت قلبك أسود سواد عيونك.
0: قلبي على شطرين راح تفرق واحد قصد الغرب لاخر شرق.
1: يا قلب عندي أحباب ما تنساهم صون ودهم واحفظ عزيز غلاهم.
0: القلب صندوق للدس والقلب قلب راجع بنادم يقربوه الأحسان ويبعدوه المواجع.
1: حزين قلب والعيون ملاية جمرني فراق الوالدة وبابايا.
0: وسع الحمادة يا ريت قلبي زي يحمل يسامح ويعدي الموجعة والسية.
1: دق بالخفايا قلب بتضيعني من عبد لا سلم ولا نافعني.
0: قلبي وجعني والمحاين زادت من عبد درت فيه الباهية مفادت.
1: وقال الجدود الزين الزين زينة القلب مش نواظر وخدود خلي قلبك متسامح ولا تكون كجمال الحقود.
0: قلبي قلبك على قلبي سواد عيونك وقلبي على قلبك بياض سنونك.
1: جميل وطني وقلبي باغيه وننشد طول العمر عليه وديما في بالي وبروحي نفديه.
0: الكرموس يوفى والورق يليمة والخايبة في القلب تقعد ديما.
1: تحياتي لك والبرنامج
0: شكرا لك مزيد شكرا
1: تحيات برب السيدة ولزل مضاول كمالي.
0: شكرا سيد أحمد سول. شكرا
1: ومصباح الليل وكل متابعي برنامجكم الشيق.
0: شكرا لك عادل بلطيف يقول سلام على قلوب ما زال البياض وشاحة تسقي زرع من حولها وتنسي نسيب زرعها من حولها وتنسى نسيب زرعها. طبعا مكلمتكم 75-78-900 مكلمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
2: هلو عسلي مسيحات.
0: مرحبا بك أختي الغالية.
2: نصر ذاكر من تونس.
0: الاسم
2: كوثر ذاكر.
0: كوثر ذاكر مرحبا يا كوثر.
2: يا عايزك
0: محمد. لبس عليك شحمال شي صالح.
2: حمد
0: لله. لبس عليه الولد.
2: الحمد لله
0: الحمد لله.
2: والله حبيت نسلم عليكم من جست عفنا نقول الشعر ميتلمون برنامج يعجبني ديما نحاول شي نتكلم ما تحصلش.
0: الله يخليك.
2: اليوم اسعفني الحظ. حبيت نقول لك برنامج شيق برشا
0: ومحكم
2: برشا نتابعوا فيكم كل اسبوع انا والوالد وحتى اختي زاده في دارها ورجلها يتابعوا فيكم. تحيه بربي اهالينا في الجنوب الكل. حاب نقول لهم محلى كلماتكم ومحلى اغانيكم
0: الغنيه اللي
2: كلهم هزوا الصوت يعجبوني برشا.
0: الله يخليك.
2: وبرنامج مزيان برشا.
0: شكرا لك يا كوثر.
2: معكم على الخط.
0: الله يخليك يا كوثر.
2: يا عايش اليوم الكل.
0: الله يخليك. يا قلب من كتك عروق وعروقك بادو زي المناصب دخنوا وسويدوا. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا وتحية الكوثر ذاكر من عدن بلطيف. يلا ألو أهلا وسهلا. مرحبا
3: أنت أهلا هاتم.
0: مرحبا بيك.
3: أنت في القلب متسوس.
0: أي
3: كونش من شعرك محسوس. وأعرف وين تغوص بقلبك وعقلك ومشارك سيبت فلوس.
0: هذا من نظمك أنت هذا.
3: أي
0: مرحبا بك.
3: أميلة معك من المطوية.
0: مرحبا يا أميلة وكل سوينا المطوية.
3: تحية بالليل الزملاء الكل كل كل كل.
0: تحية لك. الله يخليك.
3: عايش يا ربي.
0: شكرا لك. نهارك طيب إن شاء الله. مكالمة موالية. أهلا وسهلا.
4: ألو
0: مرحبا سي عمر.
4: عليك يا حاج صاحب لبان.
0: الحمد لله يا ربي. شوالك انت؟
4: صحيح الحال هذه الغريبة خريت من الترشيشي.
0: عايشك الله يخليك.
5: إشهار
6: اخواتنا ناسنا اصحابنا واحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
5: إشهار
0: إيك. شكرا لك.
4: تقارنك الرسالة اللي جبتها لك خويا حاتم
0: ما نجمتش نقراها خطك مش واضح يهزر. سامحني تهجيت تهجيت ما قديتش ما راي وصلت وقريتها.
4: عندي خواطر شن نقولهم
0: قول اي قول من هيك الخواطر ما تكتبهمش قولهم برك.
4: يقول خلوق القلب عندي كل خلوق مشولك مازال سلك الروح نبعثون.
0: اي ما شاء الله ديما ديما ديما بصحة وسلامة ان شاء الله.
4: تنهدت وتنهيد قلبي ذرة وتنهدت وتنهيد قلبي ذرة على الرخص بعد الغلامة مرة.
0: ايه يا العين سلمنا.
4: يا قلبي سوق سويد وزي المناخ الضخم وسويد. أتيت ما كت الجمل في الحلة طوال مرة صابرة صابت علي. كتيت ما كت الجمل في البور طوال مرة صابت علي الدور.
0: ايه
4: لفت تلقى ذاك فيه ساكن كان في المكنون دار ترك
0: مكنون. ايه تابع القلبي صحيح.
4: يا طير ود الحمام يهز للحبيب في قلبي نهز.
0: يا
4: الحمام في قلبي زي يحفل كلام الموجع والسي.
0: يا ريت يا ريت.
4: يا قلبي يزيك من الأوجاع. خل عاود الخوة نلوق
0: من لو الله يسر عادي. يا قلبي يزيك من الأوجاع.
4: يا قلبي في هالمرة يزيك من الأوجاع راهي مر.
0: اي الموجعة في القلب زي الجمرة تحرق بنادم لين يوفى عمره.
4: تحرق بلاي يجيب لنا لازريتيم يخلني على القلب في حد.
0: ايه عنا لازريتيم تتسمع ان شاء الله تتسمع ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة عمر. شكرا لك. مكلمة مويلة 578-79-900. الو الو سهلا.
7: الو السلام اخي حد.
0: مرحبا بك ولالي. الو سهلا.
7: لبس عليك يا حد.
0: الحمد لله.
7: تحياتي ليك وتحياتي لكاميرا التقنية.
0: شكرا لك. شكون معنا؟
7: عبد الرزاق حوش بالسير.
0: مرحبا سي عبد الرزاق. كل مسامعين نفس خير. اي زوز
7: انا كلفت بالكفيف روا.
0: اي عبد هذا يا حكيناه عم ناول هذا. انت ضيف ديما مكانك جاهز بيناتنا.
7: سلام مورك يا ربي.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
7: والله حبيت اقدم لك تحيه اللي ما عنديش شطر الشعر بس ما حبيت اشارك.
0: مرحبا يا عبد الرزاق ديما مكانك موجود ومرحبا بك في الاستماع وفي المشاركه في كل شيء. مرحبا
7: انا اخويا نتبع في دار التطوين ديما.
0: تحيه ليك وكل مستمعينا في الصخيره. تحيه ليكم الكل. تحيه محبه وتحيه ود وان شاء الله يا رب يعطيكم الوقت الطيب. طبعا ديما تواصلوا معنا على 75-870-900. مكالمه جديده على الخط. الو اهلا وسهلا.
8: هلا وسلم. مرحبا سي حسن.
0: مرحبا بك خويا الغالي. اهلا وسهلا بك.
8: شحوالك يا خويا وفعل هالبرنامج السمح هذايا.
0: الله يسمح ايامك خويا الغالي.
8: غني كل سبت نقعد نستنى بالعشر
0: حتى انا كل سبت نستنى بيك.
8: وبارك الله في الهز على التليفون.
0: عايشك.
8: الهادي العامري من صفاقس.
0: اهلا بس الهادي وكل مسامعين في صفاقس.
8: عايشك. دينا صفونا شوية هنا ونحب نهني عندكم عندكم واحد جاب اربع بنيات. اربع بنيات في البك.
0: ايه اربع توامة صحيح. في اللبة في مدنين تحديدا.
8: نحب نهني يا اخويا.
0: تحية لي.
8: وربي بارك لي يا اخويا في صغيرتك.
0: الحمد لله. هذا لازم قلب داير الباهية. هذا قلب دير يقول لك يا قلب دير الباهية تلقاها والخايبة تقعد مع مولاها.
8: مولاها صحيح صحيح.
0: شكرا لك خويا الغالي. يعطيك الصحة. نهارك طيب ان شاء الله. مكلمة جديدة 75-870-900. الو اهلا وسهلا.
9: صباح الخير خويا حاتم.
0: مرحبا بيك. بيك عايشك
9: خويا.
0: شكون معنا؟
9: عرفت صوتك عايشة بن قرداني.
0: عايشة بن قرداني. يا قلب دس يا قلب دس الخايبة فركانك. بالك تكندر يسمعوا جيرانك.
9: ما قلت عاد قلت لهم يا ناس ما تلوموني والجرح في قلبي ضر عيوني.
0: اها القلب يزي عاد ليش نمشي العيون عاد.
9: وتعطي يا اخويا حتى يجيك وجاعه.
0: اي
9: تعبر بالغنيه.
0: صحيح صحيح صحيح.
9: وقلت قلت لهم يا ناس غرقتوني الناس في التراث غرقتوني
0: اي
9: بنت الوصول وما نديرش الدنيا هذا كلهم كنتمني بروح على روحي معنا
0: اي
9: قال ولا نكفخ روحي روحي يا اخويا
0: قال قال الشيب زازني وولدي بدم قديني وقلبي على السمحات ما مهنيني
9: يا اخويا الحمد لله ومره ضحك ومره هيك مره هيك
0: شكرا يا عايش الله يخليك
9: طيب.
0: يا عايش الله يخليك موافقة إن شاء الله وطبعا مكلمتك 75-78-900
10: على دولة على قلب جلاها هلقنيها يا مولا كوني وتلا مالك تنديني مريح تندير وليه ما يواني هيا مولو إهلا لأكلت جلاها هلقنيها هون الكون وموت ليه ما أهل الكنديني مري وليه ما يعين هاي مون ويه ما ينعين ولد جليه اللقنية كنديني وليه ما ولد جليه اللقنية يا ما جيت أبيه والنزانة والعلق ويني ما الغان أرباح ما نعي هنا وموه ما نعي ما ميله حقني
0: هذا صلاح نكوع الله يرحمه وينعم إن شاء الله تقول بنت الجنوب بين القلب زاد في تخمامة وين يرقى الجبل ينزل قامة يجاوبها أحمد سورة يقولها نوصيك يا قلب على الدنيا خسيس العقل بالك تولي زيها مكالمة جديدة على الخط ألو ألو سهلة بسم الله عليك بسم الله عليك اهلا وسهلا سي محمد اهلا سي محمد ذي من جربه الو مرحبا بيك
11: سلاما وصباحا
0: اي مشينا للتخليفه
11: كيف حالك خويا حاتم
0: لاباس اهلا وسهلا بيك
11: تحيي لك انت وفريق الهندسه وحبيب الحسن
0: الله يخليك سي خليفه عندي
11: سيد حاتم عندي مطلب هو تعدي لي اغنيه
0: غنية شين ما في ما عرفتهاش الغنية شنية ولا اللي عرفتها شنية الغنية
11: أنا عند واحد اسمه كحلاوي
0: الكحلاوي شنية اسمها
11: لا هو في أول مقدمة يقول علي يمشي
0: وين غزالي وين هو يمشي ويجي
11: عطيها لي
0: نردي لك على الهوي
11: ما طلبتش قبل الأغاني
0: ان شاء الله ان شاء الله
11: اخويا علي
0: وقتاش
11: عندنا فرع وعرس عن قريب
0: عن قريب وقتاش الجمعة الجاية
11: لا لا بعد يومي
0: ايه عاد وقت يجي العرس تنعدوا هيك الغنية ان شاء الله
11: عطيها اليوم انا عاد زين
0: اليوم علي ما يعرسش اليوم عاد
11: كم
0: يعينك انت ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة
11: انا نقول لك انا
0: قول
11: حاضر يا سيدي القاضي باسم القانون انت السكين الماضي واللحم والطريق والسرانين تقول انت قابل اليوم يا حاتم
0: عيشك الله يخليك هذا من كرم اخلاقك يعطيك الصحة شكرا لك مكلمة مويلين اخذوها بعضنا الو الو سهلا
10: يا وعينك سوبين ويانا وبعد ننزيهون وليانا يا وان يا وعينا ومعينك سوبين يا وان يا وعينك سوبين ويانا البستون الطيوينين ودينا يا وان يا وان اتحان الزمين يا وان بسن الطيوين لودنا يوانا رتحنا الزمن يا يوانا لكرت فيني تخليلي عانا من انكونو نتنا نجري فينا يوانا يوانا البلين من بيني عيوانا البلين ومن بيني بيعانا وكل يوم ومعانا الله صرانا وانواك يوا هيا ناقرونو تقليني عايوا هيا الرونو تقليني بيعانا وحزانا وينبيني الكرطول
12: يونو وشتنا يربيني يا هيا ودونا ويربين وهيانا وزنا واتبين الله وين يا ويا وانا صيرون ومصفين يا يوم حكمتين الطليا لا يوانين سجانا جيتنا وحفل يا ويا وانا بترنس قلبنا يا هيا وربنا نزقل فانو يوانيني وخليني ومتويني الديودين ويوه

0: البابون وبور عيون وبور وين تلقى لاني يا وين تلقى لو يا وانيني وحافيا لو اني نجري مشانا ويا يا وانا الريحانة كرعانا يا يا وبعدين منزون وليانا يا وانا ومعينك سوبيني يا يا
1: وبعدين منزون وليانك سوبيني. يعطيك الصحة. هذه القصيد اللي بنك طنش هذي.
0: نعم
1: الكلام هذا اللي كنت تقول فيه اللي بنك طنش ايه تعرف الشاعر بن قتنس ولا
0: اي لمحمد بن محمد بن
1: قتنس ايوه يعطيك الصحه يعني.
0: هو مبروك بن قتنس
1: اي تعرف كيفاش معنا بعد لبسنا الطويل وعملنا حزاميه هو كان
0: هو ما ساعات من يمشي ننعزوه للونديشين
1: ايه مشي كان لا هو كان فلاج ومقاوم للاستعمار وبعدين مشي حارب حتى مع ثوار ليبيا ايه في اللندوشين ومع ثوار ليبيا فهمني وبعد الاستقلال حطوه شاف شانتي
0: ومعه عبدالله البهلي من معتمدية مارك هو ومحمد بن عبد الجواد
1: صحيح يا سطاهر صحيح يا سطاهر
0: القصة هذه قلت للأخذ راوي موسى النهار
1: ذكرت أيام
0: للمعرف للدار
1: ايه بعد العز لبست السروال بعد ما كان لابس زي العز
0: بعد نزول أيام عكسه بي لبست الطويل ودارت
1: حزمية صحيح
0: يعطيك الصحة أقدم لك التحية أنت والطاقم إذاعة التطاوين واحد واحد والاخ عادل بالطيف والاستاذ راوي موسى
1: الله يخليك
0: والسيد الحبيب الاسود من معتمدية مارف والاخت منيا من جربة وسي عمي جنيدي وسمو صباح ابو قديمه
1: ان شاء الله ربي
0: محمد من محمد اليحيوي من ما تبع المعتمدية
1: نعم على كل صديقك محمد الحيوي شكرا لك يا ستاهر يعطيك الصحة وإن شاء الله أيامك كلها فرحة وسعادة يا ربي مكالمة جديدة على الخط ألو أهلا وسهلا
2: ألو يا مسيك بالخير يا سمح
1: أهلا بسيم محسن ببكر شرحويل منزل الحبيب لباس
2: يا غالي
1: لباس الحمد لله منزل الحبيب لباس كل
2: مسلمين عليك عدوا يتبعوا في البرنامج يطعمهم المحسن وبر
1: يا قلب ما تعاديش دي ما سلم وراك رقاد القبر ديما مظلم
2: ايه قلب ما ديما سلم وزيك هذيك الديم ديما يتمنى يتألم
1: ايه الدسان في قلبك يزيدك علا يكهر كبتك يقتلك بالسلة
2: يا قلب نكويك بالنار
1: وإذا ما
2: ولا كان مزاك تنزيتك وقدام الناس خلفت لي العار وتبعت لي دام
1: نوصيك يا قلب على الدنيا خصيص العقل بالك بالك تولي زيه
2: هيك هيك هيك هيك
1: اني القلب
2: ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه

0: قلب نكويك بالنوارة احنا هو احنا ريوكين احنا انا اتمزقش نزيدك
1: احنا ريوكين. يعطيك الصحة يعطيك.
0: ايه هو ايه هو ايه هو ايه من ناس خلفت لي
1: لارح
0: هو احنا ري وتبعت لي لا احنا ما انا احنا احنا وانا اكلا من يريدك اخوي تبيني بسنة محا وجيت انا كبرنا بيها
1: الله يبارك لك يا سيد محسن. الله يبارك لك يعطيك الصحة.
0: عايشك يا غالي عايشك وبارك الله فيك.
1: الله يخليك وامتعتنا
0: ونحييك من حنية تقنية التطوين وكل من يعرف.
1: الله يخليك محسن نهارك نهارك طيب إن شاء الله. مواصلين ديما معاكم على 75 87 900 وتحية للصديق خير النوري. أهلا وسهلا بيك. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا. ألو على السلامة.
2: هينك رباعي موزر تبقى طنة شوف فيك تقتل وفلوس ما نظنش
1: ما نظنش إذا ولازل ما فيك.
2: هينك رباعي مسرعة ومطاعة وتضرب 12 ميل على التربيع. هذا هو ما عندي والله يبارك فيك يا سيدي.
1: أنا باش نقول لك مسمح القلوب الرقيقة النظيفة ما تسمع منها كان الكلمة اللطيفة. يعطيك الصحة. شكرا لك سيدي.
2: الله يبارك فيك بالله يبلغ لي السلام معناها
1: يوصل
2: لحمد صولة صاحبي راهو خويا ياسر
1: اي
2: وطاقم الإذاعة كاملة وانت وجميع من يعرف ذو الأزهر.
1: شكرا لك يعطيك الصحة. طلبتوا الأزهر لتيم ها ولا الأزهر لتيم.

0: هذايا لازم الجو الكبير يعني مع الصوت الأصيل التراثي المجعى في القلب زي الجمرة تحرق بنادم ليلي وفى عمره. الشيب زازني ووليدي بدين قاديني وقلبي عالسمحات ما مهنيني يا طفلة نسها ونقسى ندير روحي ناسي نلقاك وسط القلب بين انفاسي. لو كان قلبك جير كبدي حنا الاثنين ما يسلمش واحد منا. يا قلب نكويك بالنار ولا ما بريت نزيدك. يا قلب خلفت العار تبعت لي ما يريدك. العين ساهرة والقلب بات يحوس التكيت على الأخضر يبس وسوس. النفس قالقة والقلب زاد همومي والعين تبكي طيرت لي نومي. روح قلبي سافرت وتوها وينها وش نوض البارود بيني وبينها. شكرا عادل بن طيف مكلمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلا. ألو عسلامة. ألو
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك
1: وبيك يا عيشة.
0: أهلا وسهلا مريم.
1: وبيك تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
0: الله يخليك مريم الحامة مرحبا.
1: ألو
0: نسمع فيك يا مريم.
1: نقولهم هم الأربعة ساكنين قليبي وهم حياتي وقسمتي ونصيبي. في القلب هم تربعوا وارتاحوا وندعي لهم في كل صلاة صباحي. وقول له يا قلب ما تكندرش دق الداخل ولا تقول كلمة صوت وبعد واحد.
0: قالت له لو كان قلبي
1: قلبي يوسف. على قلبين راح تفرق واحد ميشيل الشرق لاخر غرب. ألو
0: قالت له لو كان قلبي يوصلوه صباعي حتى السكران يرجع يولي واعي. وقالت له شقيت على قلبي شبحت حواله لقيت شجرته دون الشجر مذبالة. شكرا لك يا مريم يعطيك الصحة.
1: بلاي تحية أخويا بربي.
0: قولي.
1: والله نحب نحيي أولادي وجيراني وأخوتي وأخواتي ونحب نحيي دار أخويا أحمد بمناسبة إن شاء الله يا ربي ثلاثة أوت عرس وسيم وإن شاء الله بالهني
0: إن شاء الله.
1: نقول له قول له فرحانة ونكتب فشعاري معي فرحة ناس اللي تبغيني واليوم الفرحة في داري جتني لحباب تهنيني وإن شاء الله يا ربي بدي بتمام ونحب زادة نهني بنت أختي درة زواوي بنسبة إن شاء الله زواجها 29 جويلية
0: جويلية.
1: ونقولها كل شيء بالبركة أختي السيدة وإن شاء الله بالهني ويا ربي إن شاء الله بدو بتمين وإن شاء الله فرحانين
0: إن شاء الله
1: دار خويا ودار أختي وإن شاء الله الفرح في كل دار
0: إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله الناس كلها فرحانين
0: إن شاء الله في ديار كل مستمعينا عبر موجات إذاعة التوالي وإذاعة بانوراما وين يوصلكم صوتنا. مكلمة جديدة على الخط. الأولى وسهلا.
2: السلام صحاب.
0: مرحبا بيك.
2: لبس عليك.
0: الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟
2: أختك ناجية من جابس.
0: مرحبا يا ناجية وكل مستمعينا في جابس. إن شاء الله نجين ديما
2: إن شاء الله يا ربي ينجيك إن شاء الله
0: أجمعين إن شاء الله.
2: تحية بربي مريم العقربي تحية لها كبيرة كبيرة.
0: أي.
2: أي وتحية لكم أنتم الكل واللي يخدم في الإذاعة الكل.
0: الله يخليك الله يخليك يا ناجية. شكرا شكرا.
2: بربي باش نقدم تحية لولد أبري أختي في طقاوي. ولد أختي ولد سفيان جليتي نجح في الباك نقول لها ألف ألف مبروك
0: ألف مبروك إن شاء الله.
2: عايشة ويهاب ويهاب زاد زرلي زاد نقول له الف مبروك ولد اختي حتى هو تخرج
0: الحمد لله
2: ان شاء الله حتى هو ان شاء الله الف مبروك وجيراني زاد نجحوا ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله مبروك عليهم.
0: امين يا رب.
2: وربي باش نقدموا تعازينا الحار كبيره كبيره لعمك العبد الله الناشي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه ويسامحه.
0: شكرا لك.
2: تحيه للميلود جليت الحاج الميلود تحية لي كبيرة كبيرة وأختي العروسية بن عليا تحية ليهم كبيرة.
0: تحية للناس الكل يعرفوك وتعرفهم. شكرا ليك يعطيك الصحة. تقول بنت الجنوب نهنيك يا قلبي حبيبك ريتا وقاعد يحبك كيما خليتها. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو أهلا وسهلا.
0: اي مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا في حياتك.
0: اهلا وسهلا. الحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله. فتح السيد مبارك.
0: مرحبا سي فتحي، شو الحوايج؟
3: وبيك سيدي الله يسلمك.
0: لاباس عليك الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: هاي زوزي.
3: حاسم.
0: سيدي.
3: والله حبيت نقول لك واحد جاب هاك القصيدة بتاع يا طبيب الصحة.
0: اي.
3: نشكر عليها هو، لكن راهي الغنية يقول لك يا طبيب الصحة داوي لي قلبي وكبتي منحها مش كبتي لوحها.
0: آه.
3: يقول هو ما نعرفش كيفاش اخذها، اما هي راهي الاصل الاصيله داوي لي قلبي وكبتي منحها.
0: اي اي اي
3: غنيه راهي سمعتها تعرف وقتها هذه في السبعينات راه
0: قديمه. اي قديمه.
3: كان الله يرحمه عمر بن مبارك مذكرين راهي مكمل نويل نمشي بحذاه يعني وهو كان يشعر.
0: اي
3: قال هذه الغنية هذه داوي لي قلبي وكبتي منحة.
0: اي لا هي هي هيك هي هيك صوابها.
3: فهمتني؟
0: هي هيك صوابها وعندها معنى صحيح.
3: هو وقت جابها مبكر القصيدة يقول داوي لي قلبي
0: وكبتي لوح. اي لا ما هي على الميزان كانك على الميزان تركب ولكن لكن المعنى المعنى يولي سقيم شوية.
3: اي الصح هي داوي لي قلبي وكبتي منحها.
0: منحها ان شاء الله من عين ديما يا ربي.
3: ان شاء الله من عين يا اخويا حاج.
0: شكرا يفتح عليك.
3: تحياتي لعلي الغندري وعبد الله الحناشي مزكين.
0: الله الله الله يخليك. شكرا لك خويا فتحي مكالمه جديده. اهلا وسهلا.
4: تحياتي لك انت خويا حاتم للناس الكل.
0: الله يخليك ومادي مرحبا.
4: الله يخليك. القلب. يا قلب كندر كان فيك موازع.
0: اي
4: الناس ماشيه القدام وانت راجع.
0: لا لا ترجعنا ان شاء الله ديما القدام.
4: ان شاء الله قلبي خزن مني خزين الصابه والعين لا راتك تدير ضبابه.
0: اي
4: تنهدت ومن التنهيد قلبي شطه على اللي مات والمربوط واللي هطه.
0: اي القلب فايض والخواطر ملوا يا ريتها الايام الجديد يولوا.
4: مكبره بالي والقلب باتي يخرف عقله البكاري للجمال الشرف.
0: نريد نهجرك والقلب ما هو رايد نجين حتى نلقى حديثي زايد.
4: اني القلب ساهي والحزها والمنية مع الحز يا عمبوه رزق الدنيا.
0: ليش تكشفي على القلب يا دكتورة يا نداية ما طلع عندك في الصورة.
4: هلي عليه القلب رامي شرم شيفاتني ما لقيت كان الجرة.
0: لا ينسهر والقلب باتي حوس تكيت على الأخضر يبس وسوس.
4: كتيت ما كت

0: يا قلب ما تزيدش على ما بي صحن كبتي وكمل عقاب الرية.
1: رديت على قلبي ورد علي ورقيت مثل الخيط في السورية.
0: الدسان في قلبك يزيدك علة يقهر كنينك يقتلك بالسلة.
1: رديت على قلبي عمالة بيدة بايت انكندر وعيشتي تنهيدة.
0: يا ريت ما فينا قلوب يميلوا ولا دموع من غياب الحبيب يسيلوا.
1: تفراز يا قلبي عليك الكتة سوى عام ولا زوز ولا ستة.
0: يا ريت سبعة قلوب عوضوا قليبي باش نعشقك مرتاح من تعذيبي.
1: تفراز يا قلبي عليك وزاعك وتنساه من درت حبيب وباعك.
0: تفراز يا قلبي عليك غمامة كل حتى فعشرة وياما.
1: صليت على قلبي تراب مرغم وقد ما طعمته ما بغي يطعم.
0: نخلو شوي البقية للمستمعين. شكرا نمادم.
1: الله يخليك بارك.
0: شكرا الله يخليك. شكرا لك. طيب إلى اللقاء. موصين معكم وكلمتكم 75-78-900. ألو ألو سهلا.
2: ألو أسلام أخوي حاتم.
0: مرحبا بك أخوي الغالي. مرحبا.
2: معك حمزة من دود.
0: مرحبا أخوي حمزة.
2: بالله أخوي وبيك يا عايشك. بالله أخوي حاتم أنا متابع وفي البرنامج.
0: إيه.
2: يرحم والديكم على البرنامج سمح عدونا قصيدة البشير عبد العظيم كان ممكن أشلازك يا قلب تتفكر
0: وتسهر على خاطرها
2: وتحلف على الهاتف يجيب خبرها
0: إن شاء الله على شلاء. شكرا خويا.
2: الله يبارك لك كل يرحم والديك
0: بارك لك ويعزك ويخليك يا خويا الغالي. أنا كنت مبرمز أغنيات لكن مش نمشي الأغنية الثانية صديقي الهادي لأن جاء وقتها نتصور جاء وقتها أن نهديوها لأصدقائنا المستمعين بصوت معتصم نمير.
3: كبيرك مقسوم ليك القهوة والفنجان أنا بنت خشوم على مترحل والحاف طوال قالت لها فز أي استعد غرام العز أنا لجعي هز بر اللي عدتها ميال 60 لزز ومنهم 7 أيام طوال
4: يخانوي
5: يوم
4: جاياني بعيني ام هاي امين يا وخي ضان اصحاب تكيد حيواني دان اخصين وديونا يبحيني Hey!

يجي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المجزى. أعلنت شركة جهوي للنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية الجشيسة. الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7:00 مساء. قررت وكالة ميرثا التابعة للشركة الجهوية للنقل بجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزارات بداية من اليوم، وينطلق الخط على الساعة 4:00 مساء من حي أولاد مهلهل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15، ويؤمن الخط حي أولاد مهلهل وادخيل تجان ومزرعين أسلامة والمجني وعرام وميرثا والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزارات. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف للرياضة حمد السوق جربة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم الموافق للرابع عشر من جويلية جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. في العالم، قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران عقب استئناف إيران هجماتها على الملاحة الدولية في مضيق هرمز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إيران التزمت بتعهداتها حتى الآن، ولكن السبيل الوحيد هو التزام الطرفين بتعهداتهما بموجب مذكرة تفاهم إسلامباد. أهلا بكم من جديد. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليفة، سينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 5:00 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة معاند وغريميسا والزهرة من معتمدية تطاوين الشمالية. كما تجدر الإشارة بأنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. وجاء هذا التحذير في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. ودعت الإدارة العامة للأداءات كافة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية. كما حثت الإدارة العموم على ضرورة الإسراع بإعلام مصالح الأمن الوطنية في صورة التعرض لمثل هذه الممارسات، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. انتهى المجزة، مع تحية عفيف لونيسي، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إخراج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشر دعوة ياما. هني وين يقول الشعور كلامه،
5: الشعر والكلامة،
4: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
5: صوت وغناوي
4: في بر رامد لالا، وشعر موزون جيل يحيى جيالا.
5: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
1: دك خلالا، عبق من إذاعة تطاوين.

0: هذا الغزولي مختار عدنا به بعد موجز الأنبال للساعة 11 اللي قرروا تواصل معكم في دقة خليلة. وطبعا يا قلب من كتك عروقك باد وزي المناصب دخنوا أسواد. والشاعر يقول يا ريت ما فينا قلوب يميلوا لا دموع في غياب الحبيب يسيلوا. ويقول يا ريت سبع قلوب عوض قليبي باش نعشقك مرتاح من تعذيبي. ويقول أيضا إيش بي دعوتك يا قلب واكل خبطة سلاحك رميتة وهدفهم صبتة. يقول أيضا يا ليل يا جامع على الود قلبين لك عادة تجمع قلوب الولايف. يا ليل في قلبي مش شوق جرحين ودموع عيني على خدودي ذرايف. ويقول قلب الرحاء وقلبي يرجل زيه ومهبول من ياخذ من غير بغية. يقول موجوع قلبي والسبب عيوني من البخت ما صادفت كانت دوني. وقلت احدى البنات قلبي نطق كسر حواج صدري وحتى اللي عشقته ظلم قلع جدري. تفرج يا قلبي عليك الكتة سوى عام ولا زوز ولا ستة. قلبي تركته في صحاري بعيدة لا زاد لبير يملى تقصد الملاية. وسافرت زادي من الوجع تنهيدة بالك الرحيل يعيد فيه دوايا. مكلمتكم 75-870-900 مكلمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخي حاتم.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
0: الحمد لله. شحوالك أنت؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يا قلب كندر وكتب وجاعك وحبيب القلب بعد المحبة باعك.
1: اي قول يا اخوي حاتم قول.
0: ناني حتى نحب نسمعك.
1: الله عجبتني المقابله الناريه بكري انت باك الحاجه.
0: اي
1: من شيره وانت من شيره.
0: اي ام ادم.
1: اي
0: القلب على القلب والعلاقه سمحه. نوصيك على الشعر خذ منه لمحه.
1: اي
0: نزيدك.
1: زيد زيد زيد.
0: سقوا على قلبي وشوفوا عروقة تلقوا أيه؟ سوايح كبتة معروقة.
1: ايه
0: هيقول انت عاد.
1: انا عاد ما عندي منقول يا اخوي حاتم. ما عندي منقول.
0: مرحبا بيك على كل المعاني.
1: والحمد لله حبيت نسمع الصوت وان شاء الله
0: مرحبا.
1: يوم سعيد.
0: مرحبا.
1: وان شاء الله عاد ما هو لنا تفكرت على المقابلة النارية انت والمرأة هذه. ما هو المنتخب بعد سنين ما قدوش رواحه ما داك هو
0: ان شاء الله في غيرها. ان شاء الله في غيرها. ان شاء الله في غيرها.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فهمت.
0: ان شاء الله ما نقعدوش وين تحنا نقوموا ونعاودوا نبنيوا من اول جديد
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك خويا الغالي. الله يخليك. مكالمه جديده على الخط. الو هلا وسهلا.
2: خويا حسن نهار زين.
0: نهارك طيب سي محمد. شنو احوالك؟ لاباس.
2: ما عجبتش من الاول الموضوع لك المسالج. بقول لك من صبرك يا قلبي طوعني. قال لي نشد عليه بالروبو يعني.
0: اي الكساد للقلب راهو عله. واشره وخلي الفرح حتى فله.
2: قول يا الغالي قول. انا بفكرك من صغرك وبفكرك من جي انت والولد. دعمك بشير بن دوخه تكليفيه.
0: يا
2: تجربه يا ماري.
0: ربنا ربنا في جذبه. ايه
2: ربنا ايه
0: عم بشير العسادي. صحيح
2: صحيح. انت صغير ساعتها.
0: لا بهيش انا صغير ولكن عائله كريمه وعمتي غثيه والله يرحم الضميري والمنجي والكل اولاد ان شاء الله ربي يطول في اعمارهم. واختي فضيله عائله طيبه وريحه طيبه وريحه الوالد ايضا.
2: حتى انتم من انعم الريحات من اطيب.
0: الله يخليك سي محمد. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لك. ربي يجمعنا ان شاء الله ديما على الخير والفرحه. شكرا لك سي محمد من جربه. مكلمه جديده. الو اهلا وسهلا.
3: الو عسلام.
0: مرحبا بك. اهلا وسهلا. مشينا لتونس. عندي مبروكه.
3: هاي
0: شي الحوايج.
3: كتيت ما كت الجمل اللي بحمله نفرغك يا قلب وانت تملى.
0: تي وين الجمل توا؟
3: علاش يا قلب نلت سوادك في ركبتك ولا في راق بلادك؟
0: ايه في راق بلادك اكيد.
3: كنت يا قلب وكنت لداخل لتقول كلمه عيب تقعد واحد.
0: ايه ايه
3: يا قلب يا مهموم نوز تفرج شوف القوري في السمية الدرج
0: أي
3: استناني برشا حضرته والمخ ما عادش
0: أي ثم ثم ثم ثم كلام يقول مشتاق للأحباب في ملقاهم والروح ديما معاهم عز الرفق القلب ما ينساهم
3: ما ينسى أنا هذه بلاد الناس مش بلادي وأنا بلادي تجافت غادي
0: مرحبا فيك
3: أي السلام
0: شكرا لك مشروح جرح القلب ينزف ديما بير حل يا عين قعدتي تيمة مكالمة جديدة على الخط لا ناخذ تأشيرة يلا

0: مريض قلب ماني مريض قوايم شهرين من التخمام نمشي هايم القلب القلب يا الأحباب دم لقيته علي مشيت تحت الثراء حطيته تنهيد وسط القلب تعبيهم وعباد فوق النفس نقبل فيهم. على كل شكرا عادل بالطيف على الثراء. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبا بيك خويا الغالي.
1: صديقكم إبراهيم الرحمن من محسن مر مدنين.
0: مرحبا سي إبراهيم شنو حوالك؟
1: الله يبارك فيك عايشك. بالله يا أستاذنا فضل أنا عندي مقترح بالنسبة لبرنامجكم وتأصيل الكيان بالتأكيد.
0: قول.
1: ولكن مظبين الثراء والثراء في نفس الوقت. عندنا مخزون ما شاء الله سواء كان سمعي بصري معناها ما يسمى بالمادي ولا مادي الى اخره ربنا المساهمات نتاع المستمعين انا طلبتكم تحسن لي ما عنديش معناها عندي قصائد وغيره واكثر لكن قصدي يا ريت نمشوا اكثر تحكون على تقاليد معناها قالنا فينا نسمع فينا حتى خرجتونس عن طريق الانترنت ولا بانوراما ولا غيرها
0: يعني
1: تقاليدنا وقيمنا واخلاقياتنا
0: يعطيك الصح
1: الثلاثينات والعشرينات والاربعينات
0: يعطيك الصح على الملاحظة الجميلة هذية لأنه تعرف إذاعة التطاوين برمجة كاملة ومتكاملة إذا كان دق خلاله يهتم بالموروث الصوتي والشعري والشفوي الغنائي عندنا برنامج آخر اسمه مرحيل يهتم بال
1: بالشيء
0: أيوه يعطيك الصحة باش ما تدخلش البرامج بعضها كل برنامج عنده خصوصيته وهيك نتكاملوا مع بعضنا
1: ما بالله رفعنا هو إثبات الهوية البرنامج بصمة ربما تحتنا بعد بصمة شوف يا سيدي كريم من شارف منهجية معينة في البرنامج يعني عنده خطوط سير معينة عنده أهداف معينة عنده محتوى معين يمكن يشارك فيه على مدى بعيد على مدى شهر وعام وأكثر
0: شوف احنا المدى انه نختاره في مواضيع موحدة لكل حصة اليوم نحكيه على القلب الجمعة الجاية نحكيه على السهر والليل
1: اللي قبل
0: يعني كل أسبوع عنده موضوع فهمني معناش مش اعتباطي هكاك فهمني
1: فهمتك
0: شكرا لك يعطيك الصحة خير ذلك شكرا
1: للملاحظة أستاذنا لو سمحت
0: قول
1: قبل ما ياريت بلاي في أغنية للشاب عماد استنى مستحضر أنا يحكي فيها على عقاب ليل
0: عقاب ليل ايه عديناها برشا اسمع عقاب ليل وفيها سهيل الخيل
1: تفليل تونس في الثلاثينات العشرينات تخيلوا هكذا
0: ان شاء الله انت تسمعها ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة شكرا الله يخليك مكالمة موالية على الخط تاخذوها بعضنا الو الو وسهلا
2: الو اسلام
0: مرحبا سيدي الغالي
2: اسلام
0: مرحبا شكون معنا؟
2: اه سي حاتم
0: سي نحوالي سي نحوالي لاباس
2: الحمد لله
0: لي زمن الحمد اهلا سيدي علي شنو احوالك لاباس عليك
2: شنو احوالك لاباس
0: يا رب يرضاك قول سيدي علي قول
2: قلت رديت عن قلبي ورد علي وقطر العملية يدركها بيدي لحساب الدراجة حاجة في العمر لا بدار عويل تحتاجه الناس تصفر للطعام الباجة يسفر كيدي اللفت في المطوية فرديت عن قلبي ورد علي وقطر العملية يدركها بيدي
0: يا طفل النوض بيك نقعد بيك روحي روحك يا فرح قلبي يا طبيب جروحك يعطيك الصحة سيدي علي شكرا لك نهارك طيب ان شاء الله موفق ان شاء الله واحنا ديما في التواصل معاكم على موجات اذاعة التطاوين العين تعبتني وكيف بندير لها مشيت شور وين القلب ما قال لها هذه اختنا مطيرة من بخشين بنت الجنوب وعشق التراث تقول حتى حكيتوا ما علي فيكم قلبي نظيف وبنيتي نصفيكم وتقول جحفة طويلة والجمال يدادي نقر أو نقز على القلب جي منها غادي وتقول مشي وجي قلبي الولفتي في ساعة زي ما جدت الكرهبة في القاعة وتقول وعيت قلبي ما بغيت واعة كلي الحنظلة يسحبها دلاعة وتقول عشقة الربيع حبيب له بعد المعرفة يتبرى جرح جرح وسط القلب عقب جرى وتقول مجروحة جرح القلب دمي قطر بير حل يا عين جوي تعكر تقول بنت جنوب مشتاق للأحباب في ملقاهم والروح ديما معاهم عز رفيق القلب ما ينساهم. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
0: مرحبا أخوي الغالي.
3: سي هاتم شني حالك؟
0: لبس عليك أخوي الغالي.
3: صح عليك أنت في البرنامج.
0: صح علي بيكم. الحمد لله.
3: محمد من التتاوي.
0: مرحبا بك يا محمد وكل مستمعين التتاوين.
3: قبل أنا شفت البرنامج على شفتوه ساعتها على الطباعة وحتى وقتيت أنا شعر يمكن أعرف قديم على بين البابا وولده ولكن ما تحصلتش عليكم.
0: يعني تقولنا ينسى الطماع ينساك فقر الدنيا واحفر على ساسك جد البنية.
3: لا مش هذا آخر باقي آخر كيف من هذا يقول لك عليه
0: قول.
3: قال هو واحد عنده ولده هو رجل لباس عليه ولكن ولده وين يمشي زي ظهر معبي تعاون فيه الناس حبي أبعث له زي ميساج هيك بالشعر. قال له يا حبيبي ما تكون قلوب راهي الخفة تفسد الأطباع خيارنك شبحك على شوق ما تكونش دايما طماع.
0: أي.
3: كان الشتان اللي انشرك محكارة راعي جيبول الخيط المزلوق خيطه يبرو القطاع.
0: صحيح.
3: كان عرضك بين المخلوق اللي يتقطع ما ليه رقاع.
0: ما ليه رقاع صحيح.
3: زي القصاص الضوي اللماع. اللي انطلص بين فوق ولوطة وطاح قبل انشده الاصباع يحير وفيه جميع الصناع. مهناش يا صحاتم واحد يرقع الجزال.
0: لا بهي شي. يصعب ترقيعها.
3: مهناش
0: اصطاق.
3: رد عليه الاخر. قال له رد عليه ولده بالشعر.
0: ايش قال له؟
3: رد عليه قال له جميع من تدم الفحم وتعنى لا تحميم وجهه من كفوف يديه.
0: اي.
3: وكثر الطمع يرميك على المنوال ومنادم يطلب خالق يعطيه.
0: وش خير من طلبان الخالق؟
3: خير قالوا طلبان الخالق يعني قال هو تحميم الوجه واللي صار كله. من هيك الصاك اللي دائما جايبه معبي هو.
0: جايبه معبي صحيح. يعطيك الصحة. شكرا لك أخوي الغالي. شكرا شكرا جزيلا. مكالمة جديدة على الخط نخدمها بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
4: أهلا عسلامة.
0: مرحبا.
4: بك أكثر لبيت.
0: الحمد لله. شكو معنا؟
4: شريفة ملحامة.
0: شريفة ملحامة. مرحبا يا شريف.
4: بك أكثر لبيت.
0: الحمد لله.
4: هبيت جايبين على القلب شابت كلمات شو نقولهم؟
0: قول.
4: يا قلب يزيك من التخمام مرضي زيدة.
0: أي.
4: وعبد الذهب لك شيرتك ما يفيدك.
0: ما يفيدك صحيح.
4: أي. ويا قلب ته. عبد الشفق تهمل.
0: لو كان نمس كتير.
4: يا قلب تنوصيك دير عزيمة.
0: نيمة.
4: يا قلب تنوصيك دير عزيمة وعبد الجفا كان ساه مد الديم.
0: مد الديم صحيح.
4: والله تهيك أظن قلت ما خطر أني معنا بعيدة ما مستح زي الرديو
0: نكويك. يا نكويه قلبي اللي عليك مرايف أعطيت رقبتي للذبح وانت خايف. شكرا لك. عليك الصحة أختي.
4: يا عايشك عايشك
0: نهارك طيب إن شاء الله. مكالمة مهمة اللي نخذها مع بعضنا. ألو ألو سهلا. ألو سدالي الغنبري يلا.

0: يعطيك الصحة يا سيد علي، يعطيك الصحة سيد علي الغندري، مرحبا.
1: هذا عرفتهاش هذه؟
0: عرفتها مش جاي لك عليها.
1: روح الوقت غريب بجالي.
0: غريب بجالي، وشكون واش غريبته الوقت هذا؟
1: والله يا حاتم
0: سيدي،
1: احنا نعز اخوي عبد الله، هكا عبد الله في زركين، عبد الله الحناشي، ما سمعتش بيه، راه صديق وحتى هو يكلم في الاذاعه.
0: الله يرحمه، ينعم ان شاء الله.
1: اي وتحيه للفتحي، حياني بكر الفتحي ثابت
0: صحيح.
1: اي والحي دول لازم
0: قد
1: ما ونحييك انت ونحيي الطاقم الاذاعه كله.
0: الله يخليك. قد ما نهيت القلب قلت له تحول، حلف قال من فارق حبيبي الاول.
1: اي اسمع يا حاتم، قبل ما على البرميس العرس على البرميس وهيك وهيك كتب العرب هيك المايله تقع كتب المد بقبل
0: المعرقه
1: عاد واحد يقصر في الليل هيك وجبات تبنيه كاتب كل شيء. اي كتب ورقه، كتب ورقه على البرميس كتبها قال لها قلبي قد قلبك مشيها وانا كان في حياتي قلب ان شاء الله زينه. ردت لي هي عاد مشيت حتى درجت الواحد وكتبت. فات القلب احنا واحنا شرينا وفات الكلام وتكلموا فات الامر وتكلموا مالين. ردت لي عاد سكت عاد ما عادش يقول كلمه
0: اخرى. لا هو عاد بايشي اللي يعرف قدره ما
1: تو عاد هذه القصيده هذه اني اليوم مخالف شوي هيك عندي نتبع كيف في الحاجات العروبه هذي.
0: لا احنا تابعين القره. لا احنا تابعين القره، عطاني نتبع في العروبه اخوي.
1: ايه لا عروبي عروبي مش عروبه.
0: حتى احنا عروبيين. موجوع قلبي من وجاعي.
1: الله يخليك. اسمع. هذه ترى اداها للطيش بن شتي واخوها علي بن شتي ومختار ومختار في الحشانه. ايه.
0: قول.
1: مختار.
0: قول.
1: واحمد ورده وعمك ذو لازم هكا نبغي ياسر عمك ذو.
0: قول يا سيدي علي قول.
1: ايه. قلت له برا قراق عندي القيلة تركب سرابة بر معفي أخضر شعال وحتى عشايش فيه نسوم روايح فايحة وجذابة وفيه الأرنب الجالي وحجل وحتى حوايش البعد تلقى الغفر نزل عزابة بيوت شعر شامخة وكياب وحتى عشايش وغلاب ماعز وظان مغفدة وحلابة ورعاة المونة جبنة وحليب لحاقة لبعود الطايش يعرف العلوش منه الأم ومنه البابا وظيف يعشوه بالمسلان مصعيب حشك تلقى الليش العول شعير وقمح من محصول الصابة كنابيت ومطامير مدورين بها قرايش كل بيت مزينة بحصان السمح والله فرش شبابها مشدود برسمة يدور يقرب ديما شايش. هذا الوضع شفته في حياة البابا من كان القواد حشاك صعيب يلقى يبقى عايش هي وقت كثر فيه الغدر والصبابة بغية مال في بيعان خوه يدايش يا حاتم.
0: الله يبعدهم
1: تركب سرابة بر معفي أخضر شعال وحتى حشاي
0: إن شاء الله ربي يبعدهم علينا الصبابة. شكرا لك زدالي، الله يخليك، نهارك طيب إن شاء الله. مكلمة مويلي على الخط. ألو ألو سهلا.
2: ألو ألو سهلا.
0: مرحبا.
2: أهلين وسهلين ومرحبتين. أم أحلام معك.
0: أم أحلام مرحبا بك. يقول الشاعر قلب الرحاء يرحي وقلبي فاتة بنادم اللي كيفي وعلاش تم حياته.
2: يلي حقانا بأسبانا عينيا ولو كان انجانا لينا يا عالا يلي حقانا بأسبانا وعينيا انا لحقانا بس بانا عيانا وخانا ذكر على يا على الوالا الله والمعيون.

لا على رجال عبيد العيا رجال

0: يرميني في لسام ويا لا يا لا لا راح ويا
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا لك، وشكرا لأصواتكم الجميلة ومساهماتكم وإضافاتكم من أسبوع إلى آخر. يقول غسل الكثيري: يا قلبي يا نساي، كان كنعست نوضك بالكي، تنسى عزيز غلاي مصهود بالنيران مشوي شي. مواصلين معكم روف ماهر، يلا.

0: هذه يكون السيدة يعني ومضة طبعا موسين بها ومعكم لقانا وطبعا تنويعات بين الإيقاعات والمكلمات مكلمة جديدة. ألو أهلا وسهلا
1: فلك العام معك منور يا أخي.
0: مرحبا بيك بوجودك أخوي الغالي.
1: عمك عبد المجيد ببريدة.
0: مرحبا سي عبد المجيد شنو حوالك غايب علينا اللي
1: فلك العام معك إن شاء الله
0: غايب على الصفحة اليوم.
1: الو
0: اليوم شبيك غايب على الصفحة؟
1: والله شوي مشاغل خويا حاتم والله غالب نبودي ما غيبش لكن يجي شيء يغير الحوال
0: هاك عاو ان شاء الله.
1: اما بربي نحب نعزي عائلة سي عبد الله الحناشي الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله
1: وراه زميلنا وصديقنا وهذاك هو
0: كل حي يموت هاك عاو شنو
1: ونقول لك يا قاش بيك يا قلبي قليل الطاعة وكنا لحقت نكويك بالطباعة
0: اي
1: قلب الرحال هم الجماعة يقولوا فيها بشكل لكن اني غيرتها بشكل اخر يقولوا قلب الرحال يرجل وقلبي زي
0: اي
1: ومهبول من يصفر من غير مية
0: مهبول ثم خاصة اللي يصفر على الصحراء
1: خاصة اللي شق الصحراء
0: اي
1: ونقول لك القلب ياسر في حاتم قلب راوك تقول القلب ما لا يجي الدنيا كل واحد معناها الحمد لله الناس كلها منا وان شاء الله من حسننا الاحسن ان شاء الله ترتاح القلوب وترتاح النفوس
0: ان شاء الله وتكون معنا في موضوع السهر والليل الجمعه الجايه ان شاء الله
1: ان شاء الله نحضروا له باذن الله نحضروا له باذن الله ورب نحيي كل من يعرف عبد المجيد ببريده وتحيه خاصه اللي كنت
0: الله يخليك سي عبد المجيد
1: ومن خلالك بربي لو عنده اصدقاء سي عبد الله الحنافي من خلالك اذا كان تسمح معنا ماذا بيك تعلن عليه انا ثم ناس بعد شوي ما سمعوش بيه
0: مين طبعا هاك انت قلتوا لكن احنا ما نجموش نعنوا على بلغات الوفاة شكرا لك
1: ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله تسمع
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه
1: وتحياتي لكم خويا منورين وربي
0: شكرا
1: معكم
0: شكرا لك يعطيك الصحة ممكن مولي على الخط الاول وسهلا الو مرحبا مرحبا بك خويا الغالي يا انا سي محمد
2: محمد
0: احمان الزرات مرحبا مرحبا
2: بالله نحب
0: غادر انا محمد احمان طبعا ان شاء الله محبه دائمه اخوي عبد الرحمن محمد يا ولف تعيش حياتك وفخري واعتزي يلي قدرتي عرش قلبي تهزي يا قلب ما تزيدش على ما بيا صحن كبتي وكمل عقاب الريه على كل مكلماتكم ديما على 75 78 900

0: ايه واحد تسعه تسمع صوتي يرحل معاها على كل مرحبا بكم اصدقائي المستمعين في اللي سمع علينا، ومرحبا بكل تليفوناتكم على 75 78 900. مكالمه جديده على الخط. الو، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا سحات،
0: مرحبا بيك.
1: يعني مرحبا معك زهرة من بنقردان.
0: مرحبا يا زهرة، كل مستمعين بنقردان. اي زهرة،
1: اي ما شاء الله عليكم، انتم موضوعكم اليوم
0: القلب. لو كان ترقبوا على القلب وجواجية تستغربوا كيف الفريسة حية.
1: خبير كيف جدك ويقول لك وعلى السطر ان كان حفرنا سلك.
0: اي
1: هاي قولوا يا قلب يا مهموم سرك، دسه واحكيه للي يفهمه ويحسه.
0: يقولوا يا قلب يا مكبوت، يا قلب يا مكبوت، اش بيك حجرة كاسحة وليت، تغلفت بالمنحوت يلا ندرى في الحي ما ولا في الحي ولا ميت. حنك مشي لبيوت فيك نبدو على قد ما وذيت، معاهم نسيت الخوت في ناس كرهوا خاطرك حبيت.
1: مسار نصيك يا قلبي علي مضى وتعدى، والقفل بالمفتاح ده تبدا.
0: سلام عزم القلب بالمحبة وافي، سلام ود مبطن بالعسل الصافي.
1: يا قلب ما دامك صغير تنور، ولكبرت يخشك السوس تهور.
0: قلب الرحايا يرحي وقلبي فاتة، بنادم اللي كيفي وعلاش تم حياته. قلب الرحايا يرحي وقلبي زيا، على فعل ما درتاش قالوا فيا.
1: هاي موجوع قلبي من أحداث الخانة، توعدت يا ريتهم ما كانوا.
0: موجوع قلبي والوجيعة تكيد، كثرة الغصة وخنقني التنهيد.
1: ما شاء الله قلب لمتى نجح دو وندس، لحنش كينا للغوالي حسو.
0: يعطيك الصحة، شقوا على قلبي بقيتوا غادي، بلاكم هاي. يا أهل ما يسهم يعادي.
1: ما شاء الله يعيشك يا
0: سحاب. شكرا يا زهرة، يعطيك الصحة، نهارك طيب إن شاء الله. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا. ألو أسلام، مرحبا.
2: يعيشك خويا حاتم، مرحبا ومرحبا بكست.
0: الله يخليك، شكون معنا؟
2: معك هاجر من تونس.
0: مرحبا يا هاجر، أهلا وسهلا.
2: مستمع وفي، أنا
0: مرحبا.
2: مستمتع بالبرنامج.
0: يقول يا قلب ما تزيدش على ما بيا، صحن كبت يكن من العقاب الرية، سكن كن وسط القلب في جواجية، حبك معايا الأيام كابر بيا، حبك سكن وكن شد الدفي، حاز الغلي والحن، كل يوم حبل يصح يتمتن، في البال وسط القلب ديما حيا.
2: نهديها لأمي متابعة وفية للبرنامج.
0: ربي خليها بطاولي. لك ربي خليها لك إن شاء الله.
2: وكافة الدار الكل، عائلتي الكل وكل مستمعين إن شاء الله.
0: الله يخليك، ودمتي وفية، وتحية لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا، عبر بانوراما ولا عبر إذاعة التوين. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
3: ألو، مرحبا أخويا حاتم.
0: مرحبا بسيدي الغالي.
3: لاباس عايش
0: الحمد لله.
3: محمد علي من حامه.
0: مرحبا محمد علي من حامه، مرحبا بك وكل مستمعينا في الحامه. زوزه محمد علي.
3: انا من الحاله ما نحفظش برشا شعر، لكن انت حرت لي مواجع في الاغنيه، حتى تاع رؤوف ماهر على الاخت
0: سديد
3: على القلب، راهو ديما في يد عزيز القلوب، ديما بركز واحد على واحد منهم.
0: اي
3: انا اختي متوفيه
0: الله يرحمها وينعمها
3: وتعيش يا غالي. حبيت ان بوتك خصيت على غناية، كانت في ممكنية تكملها لنا خير حاجة
0: ان شاء الله. علاش لا، شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا ان شاء الله، ان شاء الله،
3: إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. مكالمة موالية نفضل بعضنا. الو، اهلا وسهلا.
4: الو،
0: مرحبا.
4: اهلا وسهلا، معك سميرة من التجربة.
0: الحمد لله غادرتنا سميرة الغالب شكما اليوم هذي. على كل، احنا مصيدية معاكم على موجة إذاعة التوين، إذاعة بانوراما، في دق خلالها.

0: دي عايشة الدبيبي مجموعة من النسوة اللي يرحمها عايشة، طبعا من الأصوات الجميلة واللي خليت إرث طيب، وأيضا كانت من بين العناصر الأساسية في أصوات أبو الفرح أكيد، واللي اكتشفها إذاعة الطويل بكل تأكيد. بنت الجنوب تقول: يا قلب كندر ويا فريسة كتي على اللي مخلي صابتي ومهطي. ويقول الشاعر نجيب الذيبي لا يرحمه: سكن كن بين التراكن في القلب ماكن، هويناكم لكن ولكن ولكن. مكالمة جديدة على الخط. ألو، ألو، سهلة.
1: منقول محمد غزل الكثير ونرجع ولا
0: رجعت لنا آدم.
1: قلت يا قلب يا نساي، قالها الكثير مشاني. يا قلب يا نساي كانك نعست نوضك بالكي، تنسى عزيز غلاي مسهود بالنيران مشوي شي. يا قلب يا مكبوت اسبيك حجرة كاسحة وليت، تغلفت بالمنحوت يا لندرا في الحي ولا نيت. حنك مشي البيوت فيك نبذوا على القد ما وديت، معاهم نسيت الخوت في ناس كرهوا خاطرك حبيت. ريشك اليوم سكوت على ناس لومة وجودهم ما جيت، تقعد مثيل الحوت هارب عليك الموج ما رديت. بلا الوالدة ما تفوت خيول السبق السابق ذاشيت، حتى نهار الموت ورا نعشهم ما تصير حتى بيت. وحتى طريق القوت وحد عيلته يصعب عليها حيت، ومهما تغيج بروت صاحب شهامة وعنف وتعفريت. ياكل المر ستوت إذا كفاه بارد ما معاها عنيد، يقعد كم المبتوت ضيع بجهد حاوي عار وتشلتيد. راه المحبة بخوت يا قلب يز النوم ما مليت، بلا إخوتي وباباي نقعد حمادة ما نساوي شي. ويغضب علي مولاي ونسكن جحيمة يوم نطلع حي، بلا والدي ورضاه رب الخلق الكون ما يرضاش. وكم قلب قاسي تاه دع الشر من والدي حاز فراش، وباع إخوته وأخواه سوما رخص رغم الغلا مسواش. واللي نسي مأواه يقعد غريب الدار مهما عاش. يا قلب فيق عليه ناعس حنانك مات ما تبقاش، وجرح الهوى وضناه خليك قاسي الحن منك طاش. والدهر وقضاياه إذا اتبع بلايه ما توفاش، واصبر على بلواه بلا صبر جرح الجرح ما يبراش. درس الحياة يا حاتم اقراه، واللي يحزنك ارميه ما تدسيش، واللي نسى تنساه نستفنى وكان ما تنساش. واللي جيتك اجفاه ومن يظلمك راعيه ما تدوسيش، وكل نهر عنده ماه واحد يهرهر ملغ ما تضوقاش. واحد على محليه فورات تشرب منه ما ترواش. الواحد ومترباه احنا يأصلنا يا قلب ما نقساش، الشر وثنياه وجد جد جدي فيه ما خطاش. يا قلب فيق معاي وابعد على ظلما يعيش الضي، ما تزيد في مأساي غير القيم كل شيء قاعد فيه. وسلمتم الناس الكل،
0: يعطيك الصحة أم آدم. شكرا لك، شكرا
1: لك، شكرا لك.
0: أحبابي قديمة
1: آدم هي أم آدم.
0: صحيح. شكرا لك أحبابي. مواصلين معكم مكالمة موالية. ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو، بخير،
0: نهارك طيب. أهلا وسهلا بي
2: عايشك، نهارك مبروك.
0: مرحبا بي.
2: عشرتهم يا قلب، عشرتهم فيا سير كان غير سير فيا، قلت لك كلها بيمشي معهم بالنية وغزيت لهم بيدي كلامهم يرجعون ثاني يرجعوا كلام. وبعتالي في الاخر يطويني بيه يا اخوي هالدنيا شمايا حد اخوي.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يخرجنا منها سالمين. على كل شكرا لك، يعطيك الصحه. كانك عليه الليل فيه نجومه، اني القلب عندي فحم في مردومه. ربما هذا يمشي مع موضوع السنة اليوم وموضوع الجمعه الجايه. عيني على مسرب رقيق ساقه، خطف لف هز القلب من معلقة. خونا عادل البلطية في حي بنته ياسين والمدام اللي يسمع معاه في البرنامج، والكل الحومة، حومة بن حسين الحشين جربة، والعمل هادي بن محمد بن معتوق العرف، ولكل المتابعين والمتابعات، وطبعا

0: من السر اللي يتكلم واحد بلا والدين حوش نظلم لو كان يكسب مذهب شكاير سهر وقلب بيت حير واحد بلا والدين
1: سمح كلامك سمح كلامك سمح سمح كلامك خوي الغالي
0: الحمد لله لك سمح أيامك
1: الله يخليك الله يخليك شكرا لك خويا عصام اي لا لا يعطيك الصحة على الإضافة شكرا يا عبد الصمد شكرا لك يعطيك الصحة مكلمة موالية أهلا وسهلا أهلا وسهلا
2: خويا حاتم
1: مرحبا بك أختي غالية
2: وبيك أكثر جميلة ما حسيت تجربي
1: مرحبا يا جميلة داية خمام والزمان بتعبى
2: وبيك أكثر نقول لك كلمتين معناها هني على قلبك هو معناها
1: قولي قولي
2: وعلى روحي
1: قولي
2: نقول يا قلب ما تخممش ديما ديما
1: ايه
2: يا قلب ما تخممش طول المده
1: ايه
2: لا ينفعك وتزيد عليك الشده
1: ايه
2: هكا هو نحيي بنتي
1: شكرا لك يا جميله شكرا
2: نعم
1: ليك. شكرا لك يعطيك الصحه
2: بارك الله فيك
1: الله يخليك سلامات داية خمام والزمام متعبه وداية قلبي ما تدري عليه الطبه قلبي رغم والزهر ما عندي اللي نزرع تفاح ينبت هندي هنادي هادم يعطيك الصحة طبعا شكرا لكل أصدقاء المستمعين شكرا لتفاعلهم شكرا على كرمهم شكرا على كلمات تجي علي قالوها شكرا هادي الغريبي في الخراج الإذاعي حبيب الخراز أيضا لكل أصدقائنا اللي كانوا معنا اليوم في دق خلالة على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما شكرا سمير فرشيشي لنهاركم طيب وشهد طيب للجميع منختم ببيت جامن أحمد سولة يقول الشرح يبرى ويولي ملموم والعيب يقعد في القلب مرسوم وربي بعد علينا من قلبه مسموم شهية طيبة للجميع.

0: الإشهار مع قساوة الطقس في الجنوب ما يلزمكش تخطر بفلوسك. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تضمن لك متريال من أعلى طراز عالمي مع جارانتي يوصل ل 35 سنة. أكثر من 1850 عائلة وفلاح ركبوا وتجربتهم ناجحة بفضل مهندسين وتقنيين الأكفاء. ما تترددش كلم أهل الاختصاص والخبرة على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورنا مقابل جمع الأنصار في حي المهرجان. شركة الأحمر كفاءة تشرف. إشهار
1: عروس الصحراء.
2: عروس الصحراء
1: إذاعة تطوين.
3: نشرة الأخبار
4: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. بداية من اليوم انطلاق خط نقل شاطئي بين تطوين وجرجيس وآخر يربط عدد من مناطق مارث بشاطئ الزارات. الثلاثاء القادم جلسة بالبرلمان بخصوص تنقيح قانون أعوان الدولة والجماعات المحلية. وفي العالم محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع إعلان ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونسية. أعلنت شركة جهوي للنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطوين ومعتمدية جرجيس. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. قررت وكالة مارث التابعة للشركة الجهوية للنقل بجبس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزرات بداية من اليوم، وينطلق الخط على الساعة 4 مساء من حي ولاد مهلهل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15، ويؤمن الخط حي ولاد مهلهل وادخل التوجان ومزرعين سلامة والمجني وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزرات. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمطوية، مشروعا بكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفق أوت القادمة وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي عن المطوية هشام بعود للزميلة هند رزق.
5: المحطة الاستشفائية هو إنجاز كبير مكون في المنتزه الحضري بمطوي، هو يعتبر برنامج نموذجي وإقليمي على مستوى إقليم الخامس، تم اقتراحه من مكونات المنتزه منذ تأسيس المنتزه. الآونة الأخيرة تمت الموافقة عليه مكون كامل. الجمعة اللي فاتت طرت بلوكاي نتاع تمويل نتاع هو الوزارة تطلب الأول 1,780,000، لأننا ناقصين تمويل متواصلة مع السيد المعتمد ومع المسؤول عن التنمية المندمجة. تم رصد 1,140,000,000 أخرين من التنمية المندمجة، وسي محمد الكو بارك الله فيه تم تمكيننا من 1,000,000,000 من الوزارة، هيك وصلنا لقيمة المشروع 4,120,000,000. وإن شاء الله هنا الأخر شرقوت تبدأ

0: التوجيه الجامعي، ستكون هنالك أيضا مرافقة لبعض التلاميذ من ذوي التجارب الناجحة. فطبعا الباب مفتوح للناجحين في البكالوريا ولأوليائهم، لأنهم سيجدون الإصغاء، المرافقة والمعلومة الدقيقة.
1: تنظم اليوم وغدا جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين فعاليات المنتدى متعدد الفاعلين بعنوان الشباب، الإدماج والابتكار الاجتماعية، وذلك في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بمدنين والجمعية الفنية الثقافية فسيفساء. منسقة المشروع دلندا الطايفي تقدم محاور المنتدى وأهدافها في استضافة أمانتها الزميلة تبرى الشيباني.
2: المنتدى بعنوان الشباب والإدماج والابتكار الاجتماعي يندرج ضمن مشروع ديناميك تروازيم، والهدف اللي يجمع بين الأطراف الكل من جمعيات ومؤسسات وشباب وهياكل داعمة باش نتبادلوا الأفكار ما بيناتنا ونلقوا حلول تخدم الشباب والجهات. المنتدى هذا باش يخلق فضاء للحوار والتشبيك، وزاد باش يخلق فرصة للجمعيات باش تعرض مشاريع نتاعها وإنجازاتها، تتعرف على شركاء جدد. باش نركزوا خلال المنتدى هذا على برشا مواضيع، من أهم الإدماج الشباب، تكوين التشغيل، ابتكار الاجتماع، ودعم مبادرة المحلية. الهدف الأساسي هو أن نقوي العلاقات ونقوي التعاون بين مختلف الفاعلين من مؤسسات وجمعيات وشباب، ونشجع الشباب على المشاركة وندعم الشباب في المبادرات اللي نجم يقدموها ويساهموا أنها تنمي قدرة الجهة الكل.
1: في الشأن الوطني، صدق مجلس نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة أمس على مخطط التنمية 2026-2030، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، وتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030. وفي المجال الطاقي، نص المخطط على الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35% بحلول سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم الموافق للرابع عشر من جويليا الجاري جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة المشتركة التي ستنطلق على الساعة 9:30 صباحا للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتركز لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة من خلال هذا التنقيح على مراجعة حقوق وواجبات الموظف العمومية وتحديث مسارات الانتداب والترقية وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والحد من البيروقراطية الإدارية عبر إدراج الرقمنة كآلية أساسية لتطوير المرفق العام وتيسير العمل الإداري. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. وجاء هذا التحذير في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك على أثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين انتهى. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مضيفا أن المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. قالت هيئة البث الصهيونية أن وفد من الجيش الصهيوني أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في الأثناء، واصلت قوات الاحتلال خلق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف المدفعية وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع. شنت روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم هجوما بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما أفاد

0: به مسؤولون أوكرانيون، وذلك غدا هجوم أوكراني سابق بالمسيرات على مصافي نفط جنوب روسيا. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بداية من اليوم انطلاق خط نقل شاطئي بين تطاوين وجرجيس، وآخر يربط عدد من مناطق مارث بشاطئ الزارات. الثلاثاء القادم جلسة بالبرلمان بخصوص تنقيح قانون أعوان الدولة والجماعات المحلية، وفي العالم محادثة مرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع إعلان ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها. أجمل تحيات محدثتكم عفاف لونيسي، مفتاح الخبير في الإخراج التقني، شكرا وإلى اللقاء.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: أثر عبر الأثير.
5: في الحلقة الثانية من بودكاست أثر عبر الأثير، شعل المجعي تختفي أثر مهندس ساهم في بناء تونس الحديثة، وكتب فصلا مضيئا في مسيرة ترجي الجنوب، إنه فتحي غانا.
6: مرحوم مختار العتيري يعترف على رؤوس الملا بعبقرية فتحي غانا حين قال عنه: نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح كامل رجل أعمال سعودي وعبقرية الفني فتحي غانا.
2: أثر عبر الأثير،
5: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
4: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
2: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
4: من عبر الأثير.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون
7: العرب. إذاعة سلطنة عمان. سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

بعض الأصوات لا ترحل حين يرحل أصحابها، تبقى كأنها جزء من ذاكرة الوطن ومن حنين الناس ومن زمن جميل لن يعود. حين نذكر الأغنية العمانية فلا يمكن أن يمر الاسم دون أن يتوق القلب قليلا. سالم بن علي سعيد، الصوت الذي غنى للوطن، للحب، للغربة، ولكل إنسان أخفى حزنه خلف ابتسامته.

في عام 1959 شهدت أرض ظفار ميلاد طفل لم يكن يعلم أنه سيصبح يوما سفير الأغنية العمانية. ولد سالم بن علي سعيد بين جبال ظفار وبين رائحة اللبان وضباب الخريف، حيث بدأت أولى الحكايات. لكن الحياة لم تمنحه طفولة هادئة، غادر مع والدته وشقيقه في رحلة طويلة عبر تحوف اليمنية، ثم واصلت طريقها إلى دبي حيث كان والده يعمل.

0: الشارقة التحقا بمدرسة قوة ساحل عمان. هناك بدأ الصوت يكشف نفسه. كان يحفظ الأغاني والأناشيد بطريقة أدهشت معلميه. وفي يوم لا ينسى استدعاه مدير المدرسة وطلب منه أن يغني، فوقف الطفل الصغير وبدأ يردد النشيد الوطني المصري. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أنهم أمام ولادة صوت سيعيش لسنوات طويلة.
1: البدايات للوالد رحمة الله عليه، المشاركة الوطنية مع فرقة صلاح الدين للقوات الفرق الوطنية الباسلة، فكان رحمة الله عليه يحمل السلاح وكذلك يحمل هذا الفن لتجديد الدماء. فطبعا بعد هذه المسيرة أتت المسيرة الفعلية، ألا وهي المسيرة الفنية ويعني الاختصاص في المجال. فكانت البدايات من محافظة ظفار مدينة صلالة وثم مدينة مسقط، وبدأ بهذه الأعمال الوطنية وبالأعمال العاطفية، ومن ثم توالت الأعمال وتوالت التسجيلات. فيعني تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشاب سفيرا لهذه الأغنية العمانية الأصيلة.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.

من خنادق العسكرية إلى أثير الإذاعة. مع بداية النهضة العمانية في عام 1970 عاد سالم بن علي سعيد إلى أرض الوطن. لم يعد مجرد شاب حالم، بل أصبح جنديا في صفوف قوات الفرق الوطنية. كان يحمل السلاح بيده ويحمل الصوت في قلبه.

وبين صمت المعسكرات كان الحلم يكبر بهدوء، إلى أن جاء عام 1974.

هناك خرج الصوت لأول مرة عبر إذاعة سلطنة عمان من صلالة، وسجل أولى أغنياته الرسمية خليك معي يا أخي وفكر بذا النسيان، الكلمات لمسلم عساس والألحان من التراث اليمني. كانت تلك البداية الحقيقية لرحلة لن

0: حسين سالم بن علي أيقونة الحقيقة بارزة في تاريخ عمان الفني المعاصر، ملحن متنوع ومطرب يتميز بصوت عذب يصل إلى الآذان ويستقر في القلب. انطلق سالم بن علي من بيئته الفنية في محافظة ظفار، المحافظة المشهورة بتنوع فنونها وبألحانها الشعبية. انطلق بشجاعة وبعزم إلى آفاق أرحب على الرغم من القدرات والإمكانات المتواضعة في بداية السبعينات، وتطور حقيقة في المعرفة الموسيقية اللحنية والغنائية إلى أن أصبح نجما في سماء الأغنية العمانية والخليجية والعربية. بدأ من الأغنية الشعبية في ظفار، لكنه سرعان ما تطور حتى وصل إلى أنه يلحن ويغني الأغنية المكبلها ويقف على أشهر المسارح بثقة وبإيمان بما يحمل من فن. ساهم الفنان سالم بن علي من خلال ما قدمه من ألحان وأغاني في إيصال الأغنية العمانية إلى خارج حدود الوطن، وأصبح يعرف ويلقب بسفير الأغنية العمانية. له أيضا الفضل في تجديد العديد من الأغنيات والألحان الشعبية وإعادة تقديمها بصورة عصرية. أصبح بعد مسيرة طويلة من الإبداع نموذج يحتذى، ويعني من أصحاب البصمات الفنية الواضحة في مرحلة يعني السبعينات إلى أن رحل عنا رحمة الله عليه. الحقيقة رحل سالم بن علي الذي عرفته بسيطا سهل المعشر، رحل عن عالمنا بجسده، لكنه ترك من الإبداع ما يبقيه طويلا في الذاكرة. سعيد البرعمي شاعر.
1: الولادة الرسمية للسفير. في عام 1975 وقف سالم بن علي سعيد لأول مرة أمام الجمهور في احتفال وطني بصلالة، غنى يا أمة الخير الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري والألحان لمسلم علي عبد الكريم، وكأن تلك اللحظة كانت إعلانا عن ولادة نجم جديد. ثم جاءت طابت ليالينا، أول عمل يحمل ألحانه الشخصية، ومن هنا لم يعد مجرد مؤتن بل أصبح صانع مشروع فني كامل.
2: هنا تقالبنا الشجون والذكريات إذا تكلمنا عن الراحل الكبير الفنان سالم علي سعيد سفير الأغنية العمانية. الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من قدم الأغنية العمانية بوجه مشرق وهوية أصيلة إلى كل الوطن العربي، وكل الذكريات وأتوقع الذاكرة العمانية كلها لا تخلو من أعمال سالم علي سعيد ورسالته الفنية العظيمة. الشاعر طارش قطن.
1: في العيد الوطني 1979 وقف سالم بن علي وغنى في واحدة من أهم حفلاته، يا موكب الفجر الجديد الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري. وفي تلك الليلة تحول اسمه إلى جزء من ذاكرة العمانيين.

0: وصعود الصوت إلى العالم. في عام 1983 حدث ما يشبه الحلم. سالم بن علي سعيد يقف على مسرح رويال ألبرت هول في لندن كأول مشاركة رسمية له خارج سلطنة عمان. وفي ذلك المحفل شارك نخبة من كبار فناني الخليج، وكان من بينهم بوأصيل أبو بكر سالم. وقدم سالم بن علي ثلاث روائع: القبس المنير من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأبات الليل من ألحانه ومن كلمات علي عبد الله الصومالي، وعش سعيد الكلمات للشيخ عوض بن بخيت العمري والألحان لسالم بن علي سعيد. وهناك لم يعد الصوت عمانيا فقط، بل أصبح صوتا عربيا يعبر الحدود.
1: نتكلم عن الفنان الكبير، الفنان العماني، الأيقونة سالم علي سعيد، وهو من خيرة فنانين السلطنة رحمة الله عليه. تمرحل كفنان من بداياته، يعني عندما أتى من الريف الظفاري، والريف الظفاري كما تعلمون وما غريب عليكم طبعا أنه يعتمد على الصوت في التعامل مع تفاصيل الحياة دائما، فقوة الصوت هي أهم شيء. وحتى الأغنية الشعبية الظفارية تعتمد على صوت الفنان بالإضافة إلى مصاحبة الإيقاعات معه بشكل عام. وبشكل خاص طبعا هو سالم علي سعيد أيضا صاحبته آلة العود، وبالتالي أيضا التون الغنائي عنده نظيف لأنه يعزف جيدا على آلة العود، وهذا طبعا ساعده فيما بعد في الجلسات في الحفلات الخاصة في داخل الظفار، محافظة الظفار، وإلى مسقط في أن التواصل مع هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات هنا وهناك. فذاع صيته في المنطقة بصوته يعني في الجميل، وأيضا باختياراته الذكية، إلى أن تكونت شخصية سالم علي سعيد كفنان له مكانة في الساحة العمانية المحلية. فبدأ تنهال عليها العروض الخاصة بالشعراء والشركات الإنتاج، وآخرها كانت شركة سابكو في ذاك الوقت، يعني وهي الشركة الأهم والأكبر طبعا، شركة هالي، شركة سابكو، شركة صوت وصورة، مجموعة من الشركات اللي كانت تقوم بهذا الدور إنتاج الأغنية. سالم علي سعيد تم نقل الأغنية العمانية من شكلها المحلي إلى شكل الحديث العام، يعني قدم الأغنية الشعبية العمانية البسيطة، وقدم الأغنية المكبلة، وقدم الأغنية ذات المقامات المتنوعة، ولأنه عنده إمكانيات صوتية آنذاك أيضا مقابل زملائه من الفنانين الموجودين، فكان يعني استغل هذه الإمكانيات بأفضل مستوى ممكن، واستغلوا أيضا المنتجين في ذاك الوقت. أنا ما أذكر سيد خالد قدم معه عمان شمس الضحى، قدم معه أيضا لك يوم. أيضا هو سالم علي سعيد بنفسه لحن أغنية مكبلة جميلة جدا بمقامات متنوعة اللي هي عش سعيد. فعنده مجموعة من الأعمال الغنائية المرتبطة بالتنوع والثراء الموسيقي، وعنده أيضا من الأعمال ذات اللون البسيط اللطيف يقترب من الألوان الشعبية. فتحي محسن، موسيقي عماني.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كانت الثمانينات هي العصر الذهبي لسالم بن علي سعيد. في عام 1984 أطلق ألبوم عش سعيد، وكان من أوائل الأعمال التي صورت بنظام الفيديو كليب في الخليج.

ثم جاء ألبوم مسافر عام 1986، الكلمات لسالم بن عبد الله الصومالي والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. هذه الأغنية نعم عبرت الحدود وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية.

ثم تابعها ألبوم لك يوم بعدها بعام. هذه الأغنية حققت انتشارا واسعا للفنان سالم بن علي سعيد من كلمات عوض بن بخيت العمري والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي، وقد تم تصويرها في باريس. وفي تلك الفترة حققت ألبوماته عش سعيد ومسافر ولك يوم مبيعات قياسية في الخليج والوطن العربي.

0: معركة الجسد وهدوء الصبر. في آخر مراحل الحياة لم يعد الصوت هو المعركة، بل أصبح الجسد هو الساحة والمرض هو الامتحان الأصعب. بدأت البداية بألم هادئ يأتي ويذهب، كما لو أنه يحاول أن يخفي وجهه، ثم تحول الألم إلى سفر طويل من الفحوصات والمستشفيات والمراجعات المتكررة، ثم أتى التشخيص الصادم. ورم خبيث في البنكرياس. غادر صلالة ثم عاد إلى مسقط، ثم حملته الرحلة إلى بانكوك. لم تكن رحلة سفر عادية، بل رحلة محاولة لإبقاء الحياة قريبة مما يمكن. في تلك الأيام لم يعد الصوت يخرج بقوته السابقة، لكنه بقي نفسا هادئا ونظرة طويلة إلى الماضي، كأنه يستعد لكتابة آخر سطر في الحكاية. ومن بين هذه التنقلات كان الجسد يترك رسائله الأخيرة، لا شكوى صريحة ولا ضجيج، بل هدوء غريب يشبه انسحاب الصوت من المسرح بدون أن يطفأ النور. حتى إذا اقترب الفجر الأخير كان كل شيء هادئا، كمن أدى دوره كاملا وانسحب بلطف دون أن يريد أن يربك أحد. وهكذا لم يكن المرض نهاية قصة، بل كان آخر صفحة في مسيرة صوت علم الناس كيف يغنون حتى في وجعهم. سالم بن علي سعيد.
1: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة السلطنة العمانيون قدمت لكم سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: إذاعة تتوين.
4: نعود الطبوع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام الواحدة ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. قضت دائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين 2، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقا للأنباء اليوم في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام وردت على الوكالة وتم نشرها في برقية بتاريخ 13 جوان 2026. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات دعوى بالسجن في حق الإطارات الثلاثة السابقة من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم غد منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك بمركز أليف جربة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم 14 جويلية جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. في العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بجراح جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت عبر حسابه على تيليجرام اليوم إن الثأر لسلفه ووالده مطلب الأمة ولا بد من تحقيقه. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: فرقة أولاد سطا جمعة، تاريخ فني وذاكرة وطن، مع منى العابدي.

0: من جزيرة جربة وبمعزوفة السلطني تستقبلنا وإياكم فرقة أولاد أستا جمعة المعروفة محليا ودوليا. محمد بن نصر عازف زكرى يتحدث عن تاريخ الفرقة.
1: فرقة أولاد أستا جمعة معروفة في جنوب التونسي وكامل تربة التونسية ومشكلة في الجنوب وديجا وصلنا تولى العالمية. فرقة مؤسسها أستا جمعة اللي معروف اللي هو الوالد بتاعي، متكونة من استول حاليا من 6 عناصر، 3 عازفين على آلة الزكرة و3 على آلة الطبل. تأسيس متاعها معناها من قبل الاستعمار، جاء الولد مشارك حتى في برشة تظاهرات لي وشارك زادة كيف في استقلال متاع تونس وقت استقلت تونس من عام 56. بعد تواصلت حتى اللي توفى الولد عام 85، وبعد خذينا احنا الرلاف متاع الفرقة ووصلنا بها للطول الموجودين. الولد تكون موش على ابوه، على خطر ابوه ما كانش في الدومين هذا في شيء، اللي هو احتك بالعازفين اللي موجودين لهنا واللي هو استار رمضان وستار جب الريغي وعياد الريغي، كلهم اللي كانوا قبل موجودين متواجدين لها، تلمذ على يديهم وكل شيء. وبعد وقت يتوفوا هم كل شيء ولا عمل فرقة واحدة وكل شيء وكم واصل المسير.
0: هناك من يرى أن الطبلة والزكرة خاصة دخلت إلى التراب التونسي مع الأتراك، في حين يرى البعض الآخر أنها موجودة منذ الزمن القديم عند الأمازيغ. تختلف الروايات، لكن محمد بن نصر وعلى غرار باحثين تونسيين حدد أصولها في جربة عن طريق اللوحات الموسيقية المقدمة لينسبها إلى الإرث العثماني.
1: مزيج معناها بين التراث العثماني، على خطر الأصل متاع تشوف مثلا آلة الزكرة والآلة الطبل هم الأصل متاعهم معناها تركي، وقت يجوا الأتراك لهنا وكل شيء خلونا برشا إرث معناها اللي تو مثلا برشا مرسوات معناها معروفين على الجيش الانكشاري معناها في تركيا، وحتى الأسامي معناها تتشابه ياسر، مثلا كي يقولوا مثلا العثمان ومثلا الطبل كان مثلا يقولوا العثمان، عثمان هو أصلا العثماني. فما زاد كثير كيف تسمع مثلا المرس معناها حربي، هو الحاجات المعزوفات اللي يتعملوا وقت الحرب معناها فهمتين، معناها تسمياته كلهم الأغلبية معناها تركية. وبعد ولا مثلا فن متاع الجزر، معناها شوفي حتى في قرقنا مثال وجربة مثال، برشا حاجات يتشابهوا معناها برشا مرسوات معناها يتشابهوا، هم يقولوا الجربي وإحنا نقولوا القرقني، معناها برشا تسميات معناها تتشابه برشا. ومعاه بون هذوما اللي كانوا قبل احنا خذيناهم وزدنا طورنا تو معناها الحاجات الشبابيه اللي هي تو مطلوبه معناها كل شيء، نحاولوا باش نوفروا لكل معناها اللي يطلب معناها كل شيء اللي يطلبوه معناها كل شيء يكون حاضر.
0: الفرقة تتكون من 3 عازفين للطبل و3 عازفين للزكرة، ويذهب الباحثون في هذا المجال إلى أن رقم 3 يرتبط بالبايات والدايات العثمانيين. الإيقاعات أيضا تحدد الانضباط العسكري في خطى فرقة أستا جمعة، وهو ما يحيلنا إلى البحث أعمق لنجد أن هذا النمط العسكري يحدد الانضباط داخل الفرقة وعناصرها. فهناك رتب ومهام محددة بدقة تحددها التجربة وتميزها الكفاءة.
1: الفرقة صعب باش تولي ستايز، ما تمر برشا مراحل ترتيب معناها من اليمين وانت ماشي لليسار، وقوف معناها تبدا فما زوز رئاسي نتاع رئيس الطبل ورئيس نتاع زكرة. يبدا الرئيس الطبل على اليمين، وبعد يجي البحري معناها اللي هو رئيس ثاني معناها بعد الطبل زوز على اليمين، وبعد تالي يجي الزكار رئيس الزكار، وبعد تالي الوسطاني معناها الوسطا الثاني اللي هو البحري، وبعد تالي البحري ثالث الزكار، وبعد تالي الاخراني الطبل اللي هو زاد كيف بحري. باش تولي رئيس يلزمك تمر بالمراحل هذوما الكل الساعه قبل، وتوصل الرئاسه يلزمك تتلمذ الساعه وتتعلم الصنعه كل شيء مش بالسهل، بالمراحل حتى باش تولي معناها رئيس متفق.

0: رئيس فرقة المسؤولية كل متوكل عليه معناها لازم يكون ملم بكامل معناها التقاليد والعادات، يزمك تكون موسيقيا معناها متكون بالبداء وتعرف بكل المرسوات متاع الموسيقى كل يزم تعرفهم، خطر في وسط المحفل ولا في السهرية وقت واحد يطلب منك باش يجيب لك كذا وكذا يزمك تكون حاضر، فهمت يا توما؟ ما يزمك تكون حاضر، ما عندكش الحق باش تدور هؤلاء ما نعرفش كل شيء، لا يزمك تعرف كل شيء، خاطر الرئاسة ماهوش سهلة، فهمت يا كلمة ستارة مش سهلة، ماهيش لعبة كما برشا توجهوها، كلمة ستارة وتوقف ستار ويجيب لك مثلا يجيك معناها زائر وكل شيء يقول لك جيب لي مثلا انك تصل هكا ولا تصل، لازمك تجيبها، هذاكش الحق تقول ما نعرفهاش وما نعرفش، لازمك هذيك خدمتك، مسؤولية كبيرة برشا، ما تعرفش ما توقفش في البلاصة هذيك.
1: إيقاعات متنوعة تشكلها فرقة استجمعات تحددها في كل مرة طبيعة المناسبة، ختان أو زواج، استقبال رسمي خلال تظاهرات دولية، كما ترافقها أغاني تدل على موروث اجتماعي تصوره وتعبر عن هواجس عاطفية وتجربة عاشتها الجربية والجربي عبر مختلف السياقات التاريخية، كما تتنوع الموسيقى بين مناطق الجزيرة ولا تخضع للنوتة الموسيقية، لهذا لا يتم تدريسها في المعاهد الموسيقية بل تتوارث بين الأجيال المتعاقبة.
0: برشا حوم، كل حومة عندها عادات وتقاليد متاعها، احنا عندنا مثلا عادات مثلا في حومة الصوت مش كما في الميدور، وفي الميدور مش كما في الماء، وفي الماء مش كما مثلا في الجيل، كل حاجة كل جهة عندها خصوصيات متاعها، وإحنا بطبيعة الحال خاطرنا أولاد الجهة نعرفوهم ونعرفوا كل عادات وتقاليد، هما ديجا فما توا برشا عائلات نسوا برشا خاصة اللي يعيشوا في الغربة كل شيء نسوا برشا عادات وتقاليد ويجوا يسهلونا احنا معناها كيفاش ونعملوا كيفاش كنا نعملوا كيفاش كذا، ونقول لهم احنا خاطر نعرفوا السجل، احنا نقولوا السجل هنا ولا الورود كل واحد مش يسميه، توا هذاك حاجات ما تمسش كيما نقولوا احنا كيما نقولوا مثلا المالوف التونسي ولا حاجة كيما هكا، هذوك ديما في الديبار نتاع السهر يزمك باش تتعدى عليهم، اما الطقوس الاولانية هذيك تقعد ديما هي بيدها ما نجموش نبدلوه، ما عندناش الحق باش نبدلوه على خاطر هذاك التراث نتاع الجربة ونتاع الفرقة، هو خاصة في جربة هنا كل حاجة تنجم تقول يعملوا لها قبل، أي حاجة مظاهر بتاع الفرح يجيب لك قبل، قبل هو رمز الفرح، يجيك ضيف تعمل لها قبل، مثلا نقول احنا قبل كما كانوا يجوا الرؤساء ولا حاجة ولا الوزراء ولا حاجة يعملوا لهم قبل، عندك افتتاح نتاع حاجة كبيرة مثلا محل كبير وإلا يعملوا لها قبل. البوغو عند البوغو احنا اللي هو الاصل الاصيل بتاعها هو من نيدور، التصاور هو موجودين لهنا مش فضايب يشوفوه فهمتني، موجودين التصاور من هذيك التصويره مثلا من عام 1948 يعني مش تو معنا تاريخ كبير ياسر، تو قاعدين معناها يمارسوا فيه وخذوه برشا جهات.

0: فما سجارة زي كيف كيف تبل كان يعمل فيها سجارة هي لعب بسيوفة مبارزة بالسيف طوروها ولا مبارزة بسيف رياضة. ثم مرسوات زي كيف كيف الفانتازيا احنا نقول الفانتازيا اللي هو معناها السباق الخيل. كل حاجة عندها موسيقى معينة يعني. السلتني نعملوه هذية السلتني توا نعملوه للوقت نخرج قبل ما نخرج للسهرية قبل نعملوه للسلاتين. إحنا نقوله كنا نقول إحنا السلاتين يبدأ عندك مثلاً مدير كيف نقوله رئيس ولا وزير ولا حاجة مثلاً جاي افتتاح ولا حاجة نعمله له مثلاً السلتس. بالنسبة لخدمتنا إحنا الأغلبية توا تشوف الخدمة العربي مش بالنوتة يعني كما الموسيقيين الآخرين معناها تحيل النوتة معناها يوقف. إحنا النوتة بتاعنا موجودة في المخ.
1: الزكرة آلة حمراء اللون شكلها مخروطي مصنوعة من خشب وفي قالبها نجد ثقوبا تختلف باختلاف وظيفتها وتصدر أصواتا مختلفة كما يختلف طولها فنجد زكرة نصف وزكرة ربع وتختص جزيرة جرباء بزكرة طويلة جدا تنفرد بها كما أن طبل جرباء مميز شأنه شأن الزكرة فحجمه كبير وذو صوت قوي.
0: تبل الخصوصية بتاعها هو تبل الجربي موجود كان في جرباء توا بقى صحيح ممكن الناس تحبك تهز البرشة بلايس كل شيء لكن معروف تبل الجربي هو أكبر هو في الحجم كما قلت لك راهو الأصل بتاعها هو عثماني والتو مازالوا موجودين لقرات مثلا يخدموا فيه خاصة في الجنوب في الأرياف بتاع تركيا التو مازال موجودين الزكرة والطبل هذوما مازالوا موجودين التو قاعدين يخدموا بهم حتى الجزء احنا عندنا الزكرة هذوما نجيبوهم من تركيا معنا الحاجة الباهية تجي من تركيا جيبوها من تركيا فما طول يصنع هنا كل شيء برشا بلايص معناها في تونس يصنع الزكرة وحتى في جربة هنا لكن العود التركي معروف معناها غادي معناها بالحنية بتاعها ومعناها والكاليتي بتاعها معناها ما عندناش بلاها الكاليتي بتاع العواد الزكرة زادة الحجم بتاعها أكبر. احنا تو مثلا كيف تشوف مثلا الزكرة في الحاجيات الأخرى مثلا في تطاوين وإلا في القصرين وإلا في بلايص أخرى الحجم بتاعها ماهوش كما الحجم بتاعنا احنا الحجم بتاعنا الكبيرة معناها قطعة كاملة احنا نقوله قطعة ثم قطعة ثم اشتر قطعة ثم قطعة ارباع معناها الصوت يختلف حتى الصوت القطعة كاملة مش كيما الصوت مثلا ارباع قطعة مثلا ولا اشتر قطعة لا مش كيف خدمة البدوي مثال ماهوش كيما خدمة تطبل حتى تخدم تطبل شيء وتخدم خدمة البدوي شيء اخر معناها بنقول احنا بدوي انا خدمة عروبي مثلا معناها بالطبلة والبندير والدربوكة ماهوش كيف الحجم عندها النمط
1: الضخم. عازف طبل يرسم لوحات راقصة بالإضافة للأداء الموسيقي في مشهدية مميزة خفة الحركة وتنوعها نزولا وصعودا ودورانا بحركة الساقين تتماهى مع حركة يدين تمتزج بين ضرب الطبل وتحريكه في تناسق مع حركة الجسم عموما. لوحات يكمل تناسقها زي خاص في أغلبه يحمل لون العلم الأحمر والأبيض ويختلف حسب التقسيمات الجغرافية الكبرى للجزيرة.
0: ثم اللبسة بتاعنا نبدو من فوق وإحنا هابتين معناها الكبوس مدور عليه القشطة والكبيتة هذيك معروفة على الكبوس وبعد تالي طابت اللوتة مثلا الاختلاف يصير بين الطبال والزكار. الطبال يلبس سورية وفرملة فوقها فرملة قم غزال إحنا يقولي قم غزال حمرة معناها قاتمة وبعتالي سورية بيضة بالنسبة للطبال وبعتالي حزام كيف كيف دم غزال وبعتالي فرقاتة اللي هو يقول كل واحد يقول فرقاتة واحد يقول جلوالي واحد كل واحد ايش يسميه فهمتي وبعتالي فلسفة حمراء كلاس أحمر وصبا طبيق هذا بالنسبة للطبال. الفرق بين الطبال والزكار لكون السورية الزكار عنده كمام احنا نقوله كمام كم اللي هو يهبط اللوط على اليدين هيك كل شيء سورية تحت الفرملة اللي هي كم يسموه كمام هذا هو الفرق بينها. الأغلبية كان في جربة بالنسبة للجنوب هنا كان في جربة في قرقنا يعملوا حتى تشوفي مثل الليزة حتى هنا في جربة مثلا بين حمد الصوت وميدون مش كيف كيف طو ميدون يعملوا كم جربي اللي هو جربي كمام تاع ميدون اللي هو كما نقول احنا سورية إنسان تاع كما سورية إنسان تشبهك عاملة كم من اللوت هيك كل شيء بلا. وبالنسبة للحمد الصوت ما يعملوش كم يعملوا كما الخيط هيك أنا قطعة قماش بلا مش في سالت كم أنا تشوفي كما اللوتة كما الخيط هذا الفرق بينها في حمد الصوت. وفي الجنوب مثلا في تطاوين ولا في زرزيس ولا ما يعملوش هذوك يعملوا كيف كيف معناها كما تبان كما الزكاة سورية وفرملة
1: فرقة ولادة ستاج مع نشأ عازفوها وتربوا على هذه الإيقاعات التي كونت تفاصيل حياتهم، وبدورهم يمررونها لجيل بعد جيل.
0: يتكون من صغرى هو والغرام متاعش، هو الغرام خطلت وصغارنا مثل يتربوا في البيئة مثلا الموسيقية وكل شيء، معناها تلقيهم من صغرى عندهم أذن يصنطوا يسمعوا. مثلا تعلمت نقرأ معناها في الولاج دي ويتون نظام 8 سنين 9 سنين نمشي نقرأ، وعندي مثلا عامل هكا كيما المزمار صغير هكا كل شيء، وفي ثنية قبل مسافة طويلة مش تمشي المدرسة للدار، مسافة طويلة المسافة هذيك كلها أنا شد مقصر بها في ثنية، فهمتي؟ وحتى أني تعلمت معناها متعلم في 9 سنين 10 سنين وأنا متعلم. يجا تصور تشوف مثلا التصوير هذيك عمري 12 سنة بالمزود، 12 سنة هذيك.
1: تتغير التفاصيل والسياقات، لكن فرقة أولاد ستاج مع نجحت في المراوحة بين ثنائية الموروث والتجديد، وهو ما يجعلها تحافظ على الريادة ومكانتها إلى اليوم.
0: متبدلت برشا أمور، خاصة قبل كان فما ديسبلين ياسر في الأمور متاع خاصة تركيب المحفل، وقبل كانت حشمة ياسر يحشمه برشا معناها مش كما توا خطر بالمو الشباب متحرر معناها بصفة كبيرة ما تنجميش، خطر قبل كنشوفوا احنا المحافل خاصة المحافل الناس كلها مقعم زي قبل، توا لا توا الناس كلها ولت وقوف، الناس كلها واقفة، معناها ما تنجميش حتى باش تعمل هكا حاجات هكا سبكتاكولار وكل شيء ما تنجميش، ما يخلوكش. تبدلت ياسر معناها والحشمة قلت على كانت تبلو كل شيء، فتبل تحشم حتى برشا غناء مثلا ما نجموش نقولوه أنا في المحافل ولا في حتى كي نقولوه معناها تحت حس نسمة أنا بعيد بعيد، تو لا تو كل شيء تبدل وما عادش كيما قبل، ونفرزوه من قبل احنا نفرزوه من قبل، من حتى اللي تم في جربة هنا اللي عندك اذن واذن موسيقية من غير حتى ما تبدأ في وسط المحفل يتسمع المرسو تعرف شنو يعمل، تبدأ من بعيد تسمع المرسوم تاع الموسيقى تعرف شنو يعمل، توا من لوزما ما عادش تعرف، على خطر برشا من الشباب توا اللي ما حبوش يفهموها لكون يسمك تتعلم راه السنه على اصلها، عندنا تحضيرات زاد كيف كيف تبلغ قبل ما توصل للعرس عندك تحضير 3 تحضيرات، توا ما عادش الاغلبيه ما عادش يعملوا فيهم، احنا نحاولوا ديما باش نستمروا على نفس النمط، مثلا التحضير الاول ما تجي قبل تيوح الشمس قبل كانوا يعملوا فيها مع تيوح الشمس قبل المغرب بشويه يعملوا التحضير الاول اللي يعرفوا بشيء، التحضير الاول اللي هو تبل ويوقف أعلى منطقة موجودة في المنزل ويبدأ يحضر وحده من غير زكا يفهم العباد اللي كونه راه الليلة فما خطر قبل قد ما تحضر معناها العباد اللي كونه عندي سهرية كل شيء ما تنجمش تحضرهم كله بالطبل يعرفوه تو لا ما عادش تعرف.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
3: فرقة أولاد ستاج مع تاريخ فني وذاكرة وطن مع منى العابدي.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.
4: قلت لها
5: شو؟
4: قلت لها يا حلوة العم تكبري خايف عليكي تكبري وتتغيري.

صار لك من سنين سنين تركض وراهن بس يا يا مسكين حاجي ورا أهل الحلا ماشي بتتعبوا مش رح يتعبوا الحلوين.

0: ضرورة وغاوة زهورة لمين بتروح تزورة اسألها عني
1: نغني ما منغني لا منغني
0: هو يا ام الشلحة الحمرة ويضحك عمرة لفت من عيون

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: خلينا نفرحوا يا شاكر، العرس قرب.
1: خايف ربيع.
0: يزي ما خوفنا، جي الوقت اللي نفرحوا فيه.
1: شو نقولك، العام خايب والمشاكل كثرت والعرس يكلف.
0: صبرنا ياسر يا شاكر، بابا يعمل حسابات، الفلوس والبزار جايبهم معاه. هو عم عبد الدايم.
2: الشيخ يا شاكر طول عن طريف، من الضحال طوي يا رسول الله. لحسن تعرضوه انت وبكار، هزوا سلاحاتكم ومعاكم ورب صروحكم.
1: باهي باهي يا عم عبد الدايم. نايب الشيخ ما يفوت شيء. باهي خوين سرحتي، وش بيك فاش تفكري في العرس ولا؟
0: سمعت شمخة تتكلم مع ابراهيم، طول نهارين وانا مشغول. اسمع وحكم.

0: القايد انتو ما رجعش هاشم واللي يقرب
1: عهدك به وصل هو اللي حاجته بيك سي شيخ.
0: اهلي مشغولين وانا مازلت كيف راجع من السفر.
1: بابا يبعثني ليك ولابد هو تو راجع وباللي يكون الحال تو ليل وفي الليل الواحد يغم راسه ويرقد.
0: وباباك ما عرفتش علاش ناداني في هالوقت هاشم؟
1: اكيد ثم شيء مهم وما دامك تعبت وجيت حتى هو يمكن راجع تو على خاطرك. لكن تحبش ماكله ولا
0: لا؟ لا ما بالي في شيء، مشغول على اهلي في قصركم، لا عندي ما نعمل ولا حد يقصر معي الوقت ولا يلهى بيه.

0: الطريق.
1: نوصل القصر بكار.
0: ثم خلايق ماذا بينا ما نشوفهاش، لكن نمشوا على جال الشيخ ولا قصر العامر تلقى فيه كان لمخوج اخوه زاس يفلو في الكلب بثلث.
2: سوق
0: تعرف كيف مشاكل مرجاك لهني وين تدخل تحس.
2: باهي باهي استناني هني.
3: من هو اللي نادي يا جلول؟
4: هذا هو شاكر معروف من صوته، يمكن نشغل على عمه.
5: وينك يا هاشم؟
3: اسمع أنا. قبل انت جلول وتكلم معه حتى نسمع راي الجيد. اما اسمع اكتب بالك تشوف ولا شيء حتى لين نرجع لك.
5: شاكر تعال يا شاكر. مرحبا بيك. مرحبا بيك.
2: وبيك يا جلول خوينا هاشم كاني سمعت صوته.
4: الحمد لله على السلامه سي شاكر. ابراهيم ضرب مكانه.
3: نهنوك اللي سطرك ربي منه.
2: الله لا يوريك باس. لكن
4: نهنيكم الكل الكل على شدان هاك الزبط ابراهيم الفلاق اللي داير قسم على الناس. لكن توا هذا حل فيه الموت. والله لو يحصل بين يدي لنخليه يتنفس لعبه.
2: لكن اني مثل
4: اما انتم لمطيس ماكمش اهل حرب. بالاخص شيخكم يحسب بعيد ويوازن. الحق هذه حاجه باهيه لكن اذا كثرتوا منها طمسات.
2: سيدي خليني نتكلم معاه. وش بيك يا جلول؟
4: يا سيدي والله فرحان بيك.
3: فرحان بيك يا سيدي. راسك بعد جهه تكسر. حظك ربي تعرف مشاكل والله حظك ربي.

0: شاكر وصل يا هاشم؟
1: ايه مشغول على عمه.
0: قول له يروح فهمها ليني خرجت في جرة مبروك، نحب نقضي عليه الا خاص كيف ولا بالحصان.
1: حتى الشيخ متقلق.
0: فهمتك اللي هالشيخ ما عادش نرضى عليه مدة الحياة. راجل شكبية وحبي بدلني ما عاد فيها مان خوان. لكن قبل ما نحيها على المشيخة مبهدل بيه المرمده، خلي يعرف قدره وقدر سياده.
1: إما وقتاش ما ناوي تقابله؟
0: شكون قال ليني نحب منظره؟ بعد نهارين ولا ثلاثة يروح خريب، لا يعرف على الجي لا باش يمشي. اخ يا حمد، مانيش الطريف بن هاشم اذا سمحتك ولا خليتك ترتاح.

0: هاك طمنت يا شاكر، عمك في خير وتو روح وهني اهلك، وغدوة على الصبح عمك يجيكم معزز مكرم.
1: يا هاشم هني مانيش مروح الا ما نقابل عمي.
0: الثقة ما حدش ولا تحسبني وليدات؟
1: خليني نقابل عمي ونتكلم معاه.
2: اذا كان محبوس فهمونا.
0: الله الله الله، هو الشيخ رخيص ولا خصيص؟ لا هي يا شاكر، اتحب تقلق عمك وتطير نومه. هيا نوصل.

0: فرصة جلول جابها لنا رب المدينة.
1: كيفاش؟
0: شاكر الليلة يموت.
1: لو قلت له واحد جانا من القصر، قصر القايد عنده حرمة،
0: كيف يرجع الليلة نتعربوا له ونقتلوه، وبعد ما يموت فارس الماتيس يولوا تحت التربي.
1: وشكون يقتله؟
0: أنت جلول. هز معاك واحد يتعرض له في الشعبة.
1: هذه مسألة ما تنجمها كان أنت يا هاشم. تحب نمشي معاك؟ الله يبارك.
0: بعد يمشي معاك أنا وأنت وصغ بينا وتوخر نمشي نسمع إيش قاعدين يحكوا.
2: ما تخافوش علي، القايد حاجته بيا، وكيفات فيا جيت نروح لما نقابل، وغدو مع نصف النهار بقدرة الله نكونوا في ماطوس.
3: شبش نقول لك عمي، أنا مانيش مطمئن.
2: يا خسارتك يا خسارتك، هذا قصر العامر ولا نعم الناس.
3: ومن اللي جيت وانت قاعد وحدك، وينهم المشايخ؟ وينهم الكبارات؟ ولا ما سمعوش بيك؟
2: شكون قالك وحدي؟ هاشم ديما ماشي جاي علي، وحتى جلول وبدر سروا من فجل. أنا واكل شارب حامد جاكر. لو كنت غادي راني تعب، هز هذي أعمل هكا من الزيتونات للكرمات للبل. اسمع شاكر، الليلة ترجع وتهني على الجماعة الكل وبالأخص أمي. أي تصبح على خير، مازال الليل في أولى ومن حسن الحظ قمر طالع.

0: عنه.
1: طيب بصوت عرض مشاكل أحلالي ريت سلمك على اللي عنده. ما هيش صوان كيف مكعلنا
0: هيا في ساعة بلا بال ثم مكعل بلا صوان.
1: تحبش نرزوه وتلاحظ
0: كيف يموت المكعل الوصاه الباروده هزيت بالفاضل وحتى المكعل هزيت ثنتين.

0: هاشم.
1: خليتهم في الباب وكيف رجعت لقيت لجنون هاشم.
0: شكون يعرف وين هاملين كيف كلب الليل؟ وتوا نبات ولا نروح؟
1: اسمع بكار، واحد منا يبات مع الشيخ اضمن، والاخر يروح باش يطمن الناس.
0: بات انت شاكر واني اللي نروح.
1: هذه مكحلتي وهذا حصاني، واعطيني انت مكحلتك وحصانك.
0: اشتم
1: مكحلتي كبسون ما تكذبش وتضرب بها حتى من فوق الحصان، وحصاني تعرف قوته وجريانه. هيا بكار خلينا نرجع من غير ما يشوفوني. عمي يضحك من غير سبب، لكن بين الكدر على وجهه والكلام بيني وبينك. تصبح على خير.
0: تصبح على خير.
1: اسمع الحسن قوي ما تروفش عليه، عندك الغدري والمطلوق. هيا تصبح على خير.
0: تصبح على خير.

0: ها؟ عمي الشيخ
1: شاكر رجعت؟
0: أنا وبكر قلنا واحد يروح ولا خربت معك.
1: خايفين علي؟
0: الجو اللي ريته ما هوش عجبني. أنت في حبس طريف يا عمي، ماكش ضيف.
1: وظن هيك
0: طريف نعرفوه، راجل راكب راسه ومتقوي بجماعة الصبايحية والمخزن، جماعته الكل مخزنية، وهو يصول ويجول ما يساعدهش حد يشكي بيه.
1: هل أنت ولي نبلغ ونوصلوا السارق الباب داره؟
0: هذا السارق وهذه داره، وانت محبوس عمي. في الصباح نخرجوا ونطلبوا من هاشم يبلغ البوه، اذا كان غايب ولا حاضر اللي احني في جبلنا، واذا حاجته بينا يجي ويقول ايش يحب. نعرفوا الكلام هذا صعيب، لكن قبل ما يهنونا يا عمي سلاحنا في دينا ونعملوا اللي نقدروا عليه.

0: حضر روحك تطلع برا الأعصاب الحجرات لازم يطيح ولا يتكسر وقتها تقول شكر بسكاكين لما مات في الطياح.
1: هاي راهو حجر رواتي. هيا هيا عاد هيا فوت اطرح.
0: شنو كنت حجر صبت عليه
1: ما طاحش. هيا نلحقو احنا.
0: ملعون ولد ملعون هو وحصانه.
1: ما ريتش بندقته الليله يقتل منه واحد
0: زعما جلول.
1: هذا شاكر يضربها وهي طايره وكيف يموت منه واحد. شنو ربحنا

هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسع الدريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وثانية ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت شركة جوية لنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. الخط سيؤمن السفرات منتظمة يومي السبت والأحد، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف جربة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم الموافق للرابع عشر من جويلية الجاري جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. في العالم أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل واعتقل 3 آخرون اليوم خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنون في عدد من مناطق الضفة الغربية. أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنائي اليوم أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنائي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الصهيونية في 28 من فبراير على إيران حاصل لا محالة وفق وكالة فرانس بريس. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

ظاهرة طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم جميعا ومرحبا بحضراتكم في هذه الظاهرة، في هذه الأمسية، في هذه القيلولة، في يوم نهاية الأسبوع السبت 11 من شهر جويلية 2026. كالعادة نلتقي في المباشر، نلتقي في مجموعة من المواضيع يعني اللي تم الحديث تقريبا في المدة هذه كلها، وانسى كلها مازالوا معناها في أجواء عايشين إيقاع الفرحة بالنجاح، معناها بعدما أصدرت نتائج رسمية معناها لكل الامتحانات الوطنية، ومرة أخرى مبروك وألف مبروك وكل التهاني لكل الناجحين، لكل الناس اللي خدمت وتعبت وبذلت مجهود كبير هي وعائلاتها والأساتذة بتاعهم، وجابهم ربي في الصواب يعطيهم الصحة، مبروك عليهم. هل مشيتش معهم إن شاء الله العام الجاي؟ قلت ربي أم انتوا على ذكري أبدأوا أحضروا الباك 2027، وإن شاء الله حظ سعيد لكم الكل. مش نية العالم كي بتنجحش، لكن المهم أنك تسعى وأنك تحاول وأنك تجتهد، ووقت مثل عندكم ومسجد صغار، وإن شاء الله في يعني العام الجاي قلت ربي. أهمية التوجيه للجامعي كمرحلة مفصلية في حياة الطالب التونسي، المقاييس المعتمدة في التوجيه الخارطة الجامعية في تونس مما دا تكافر فرص بين التلاميذ والطلبة، منظومة مد، وشنو الجديد اللي يميز ربما دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026. هذه هي موضوعنا اليوم الرئيسي، موضوع تفاعلي مع السادة المستمعين. أجمل تحية فريق الإنتاج معايا، نحب نحيي تحية كبيرة صديقنا مفتاح خبير في هندسة المباشر، وحبيب خلاص في قاعة التليفونات، رقم تليفون 75 870 900. عفاف في تأمين المواعيد الإخبارية، وأنا شكري معكم في الأعداد والتقديم. بشي ينضمنا بعد قليل سيد حبيب الرياني اللي هو مستشار وأستاذ في الإعلام والتوجيه الجامعي، عمل كبير يقوم به الهيكل هذية والسلك هذية المدة هذية كل منها، في لقاء مباشر مفتوح مع تلاميذ في أغلب معاهد الجمهورية. مرة أخرى نهنوا ناجحين مرة أخرى بالبكالوريا، وننطلق معكم إن شاء الله بعد قليل في معناها مناقشة زوايا موضوعنا اليوم اللي هو التوجيه الجامعي في تونس. نبدأ نرحب بكل السادة المستمعين، برشا ضيوف كل مرة كمعناها، خاصة في الصيف نعرفوا العائلة التونسية، نعرفوا عندنا برشا أبناء تونس في الخارج، العائلة الكبرى ترجع ناس كل من العمل، وناس كل تحاول باش تلتقي في الدار الكبيرة، ترعم ببعض المبردات وبطقس المكيف، معناها ربما هكا تكون أجواء عائلية حنينة برشا وفيها برشا محبة وفيها برشا تقارب. مبسوط سميرة توفيق، نبدأ النغم الأول.

0: مرحبا بكل ضيوفنا الكرام بمستمعينا الكرام، وإن ما كنتم في الاستماع نرحب بحضراتكم من جديد في هذا الفضاء للتفاعل المباشر معكم في هذه الأمسية الصيفية، نهاية أسبوع مريحة نرجوها لكم جميعا. وتردوا بكم شوية نعرفوا يعني الحرارة بتاع الطقس اللي معناها متوقعة جدا في فصل الصيف، سيما في السنوات هذه مع التقلبات المناخية. أنا شفنا حتى سخانة برشا، حرارة برشا، تطار حتى الدول الأوروبية كانت في وقت ما في مأمن من موجات الحر. اليوم أصبحت ربما الحر أعدل قسمة كان حبينا بين شعوب الأرض. طيب، موضوعنا اليوم كما قلت هو موضوع على توجيه الجامعي. رسميا انتهت الامتحانات في تونس وأصدر الستار على النتائج معناها البكالوريا والامتحانات الوطنية، ومبروك للناجحين. وندخلوا بتوا مرحلة أخرى معناها لا تقل أهمية عن الحصول على الشهادة، هي يعني نحبش نقول معركة التوجيه الجامعي، أما تحدي كبير معناها الحقيقة، ومرحلة مفصلية في حياة الطالب وفي حياة العائلة التونسية بصفة عامة، لأنها تحب توصل باش تجني ثمار التعب معناها، وخلي ولدها ولا بنتها تاخذ الوجهة اللي تحب عليها معناها، واللي تكون عادة تونسي ملوج على الشعب اللي عندها طاقات تشغيلية ومربحة معناها وبقل تكاليف، سيما في الجهات الداخلية. التوجيه الجامعي سلك الحقيقة هذا من السلك اللي تم أحداثه معناها في السنوات الأخرى، قدم إضافة كبيرة ونور برشا طريق الحقيقة للطلبة والتلامذة والعائلة التونسية والولي معناها سلك أساتذة التوجيه الجامعي. يحضر معنا سيد الحبيب الرياني مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. سيد الحبيب مساء النور، مرحبا بك، ظاهرة طيبة.
1: يعيشك، في شكري، مرحبا بك، وتحية لك، في شكري، وتحية لكافة مستمعي إذاعة التطبيق.
0: شكرا لك سي الحبيب. وتليفوناتنا مفتوحة وخطوطنا مفتوحة لسادة المستمعين الأولياء، 75 870 900، هذا هو رقم تليفونة. وكما ذكرت معناها معك سي الحبيب نقدمه شوية، أنا حكيت شوية ربما على السلك الجديد هذا، قديم جديد الحقيقة، أساتذة التوجيه المدرسي والجامعي، نتصور مهمة كبيرة هذه وضرورية في التوقيت كما كمان.
1: يعطيك الصحة، تشكري، وانت استعملت كلمة مهمة جدا عجبتني ياسر. انت قلت لي التوجيه الجامعي تحدي، وهذا تحدي بالفعل، لان نعرف العائلات التونسية دائما هذه تعيش على وقع النتائج نتاع الامتحانات الوطنية. صحيح من نظرة السادسة ابتدائي والسنة التاسعة يعني الرهان الوحيد هو يعني الالتحاق بالنموذج من عدمه. اما البكالوريا تختلف يعني، لانه الرهان بعدها والتحدي اللي بعدها وتحدي التوجيه، وكل تلميذ يعني يدخل يخرج من فرحة النجاح، الحيرة نقول إيجابية، الحيرة اختيار والمشاركة في مناظرة التوجيه. دونك بالفعل هو موضوع حارق ومهم جدا، تعيش على وقعه العائلة التونسية. نرجو لهم فعلا التوفيق، نحاول نقدم لهم المعلومة اللي تساعدهم، وشكرا إذا تطوين على اهتمام هذا الموضوع هذايا، ويعني وتوفير المعلومة والمساعدة اللازمة للعائلة التونسية وللناجحين. وما يفوتناش زادة باش نهنوا زادة الناجحين من دورة الأبطال معنا اللي خلطوا في دورة مراقبة يعطيهم الصحة، كل التهاني ليهم ولعائلاتهم.
0: نعم سي الحبيب، الحقيقة انطلقت في تقريبا كل الولايات الجمهورية يعني أيامات التوجيه الجامعي بإشراف السادة الولايات والسلطات الجهوية، معناها والناس كل تقريبا تشتغل على الموضوع هذايا.
1: بالضبط، هي ثم حملة إعلامية وأيام إعلامية تنطلق بداية من يوم 13 جويلية وتمتد حتى تقريبا 27 جويلية اللي هو الموعد نتاع الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. خلال الأيامات هذه المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية في كل جهات الجمهورية يخوضوا حملة إعلامية موجهة للناجحين، يقدموا لهم خلالها المعلومة ويجاوبوهم على استفساراتهم ويقدموا لهم المساعدة الضرورية في سبيل اختيار مستقبل دراسي ومهني ناجح. يوفر لهم كل المعلومات بخصوص يعني معلومات من نوع التقنية والمواعيد والمشاركات ومعلومات بخصوص الأفاق الجامعية والاختصاصات المتوفرة الجامعة.
0: جيد سي الحبيب، بنحب نتلقى مع سيادتك بربما سؤال، نحكي على الوثيقة المرجع اللي هي دليل التوجيه الجامعي اللي ينشر سنويا. الحقيقة الكتاب هذا معناها يتم إعداده تقريبا على مدى عام كامل من قبل نخبة من سادة الجامعة، من المختصين، من المستشارين معناها، من ذوي الخبرة، من أهل الذكر كما يقال. ونتصور يتم في مراعاة برشا جوانب في الإعداد، تستعمل معناها الطاقة التشغيلية التحولات العالمية ومعطيات جديدة نصور سلابي بكا.
1: بالفعل هو دليل التوجيه ووثيقة مرجعية مهمة جدا يستحقها ناجح البكالوريا ولابد من الاطلاع عليها لأنها هي المرجع الوحيد والنهائي.
0: نعم.
1: هي بالفعل تصدر على عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو دليل نجم نقوله عنده وظائف متعددة. الوظيفة الأولانية هي أولا يعني تبسيط المعلومة وتقديمها بشكل سلس ومناسب للتلميذ الناجح في البكالوريا، يعني باش يستوعب المعلومة وباش يفهم يعني ما ينتظره قسم رهاد التوجيه والتحدي نتاع التوجيه، يقدم له معلومة تقنية يعني يعطيه مواعيد وعملية الإجرائية إجراءات التوجيه كيش تهم، يقدم له حتى يعني مساعدة من نوع يعني نفسية كيف أختار ما معناها كيف أراعي قدراتي وإمكانياتي، ويقدم له زاد معلومات إحصائية وهذا المهم جدا.
0: نعم.
1: يقدم له أنواع التكوين في الجامعة التونسية، مستويات التكوين، مجالات التكوين، يقدم له زاد مختلف الاختصاصات الجامعية مع مجاميع أعداد آخر موجه لها، وبالتالي يعني هي يقدم معلومة شافية وكافية تخلي التلميذ يجد أمامه سيفساء من الاختيارات، على ضوها هي ينجم شوية بشوية يسقل الاختيار بتاعه للي يخلط حسب إمكانياته ورغباته الحاجة تتناسب معه إن شاء الله.
0: طيب بالنسبة ربما للتوجيه يعني للتعليم العسكري سيد زعبيب، ولا التعليم ولا الالتحاق ببعض المدارس الجامعية بالخارج ما يخضعش تقريبا للمقاييس هذه متاع دليل التوجيه الجامعي؟
1: لا، هو دليل التوجيه الجامعي يحكي على دورات التوجيه الكل، يحكي على دورة المتفوقين اللي المفروض يعني تمت وانتهت وطلعت النتائج منها 8 جويلية هذيك يعني تم الحسن فيها، اللي هم اللي باش يلتحقوا بالدراسة بالخارج في شكري وإلا بالمعهد العالي بوليتكنيك هذا نتاع المرسى اللي هو اللي باس من طلعت نتائجها أخيرا يوم 8 جويلية. أصلا هم غدوة إن شاء الله بعد غدوة إن شاء الله عندهم اجتماع في تونس اللي خارجين لألمانيا وفرنسا وغيره.
0: نعم. صفقت ربما سي الحبيب، ربما الحقيقة باش نكون صريح برشا تعليق شفنا ربما في مواقع التواصل الاجتماعي معناها خيرنا ماشي لغيرنا، ولكن صورها حاجة إيجابية أن المدرسة التونسية معناها بخير أن عندنا المقبولية الكبيرة نتاع طلبة توانسة معناها والرغبة في أنهم تفتح لهم الأبواب في جامعات أوروبية ماهوش من فراغ سي الحبيب.
1: بالفعل هي الحقيقة معناها المستوى البكالوريا التونسية مستوى مشهود له.
0: نعم.
1: المتفوقين بالمدرسة التونسية أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم بشكل كبير ياسر في الجامعات الأجنبية، والإقبال عليهم إقبال معناها يرجع بالأساس المستوى تكوينهم المتين. شيء فعلا مشجع أن نشوفوا نسبة متميزين ومتفوقين عددهم كبير كل عام في البكالوريا التونسية، وشرف زاد المدرسة التونسية أن كفاءاتنا تشرفنا في جامعات معناها من أكبر الجامعات العالمية يفوزوا فيها ويفوزوا فيها بالمرتبة الأولى ويتخرجوا منها، وهذا يشرف طبعا المدرسة التونسية بصفة عامة وللتعليم التونسي بصفة عامة.
0: طيب سي الحبيب قبل ما ندخل ربما في بعض التفاصيل، لما سؤال هكا نحكو بصفة عامة يعني كعموميات معناها أكبر من المشاكل أيضا اللي ربما تقلق شوية التلميذ التونسي والطالب التونسي هي اللغات، نعرف دوا معناها كيشوفوا ألاف الأسفار في البكالوريا معناها في الفرنسية والإنجليزية، ونعرف اللغات نتصور عندها دور مهم شوية في التوجيه إلى جامعة سي الحبيب.
1: بالفعل هي اللغات خاصة اللغات الأجنبية،
0: نعم
1: خاصة على اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية،
0: نعم
1: تكاد تقريبا تكون داخلة في كل المجاميع النقاط الخاصة بالتلميذ بعد البكالوريا، يعني يقع احتسابها سواء في مجموعة النقاط الأساسية اللي نسموها نحن الفورمي جلوبال، هذه هي يعني المجموعة الأساسية، وإلا حتى بعد في أثناء التوجيه للاختصاصات الجامعية في ثلاثة التخصصات دي منعود الرجع اللغة الأجنبية الثانية والثالثة. الحقيقة ثم ضعف بالفعل، وهذا في لحظات المس كله تلاحظ فيه المختصين سواء كان مختصين تربويين وإلا يعني حتى المراقبين المهتمين بالشأن التربوي، الأسباب نتاعو ربما يطول شرح عنها وربما كثيرة عميقة.
0: نعم.
1: بالضبط، ولكن يبقى للأسف يعني تعثر اللغات هو تعثر يعني يكاد يتحول إلى ظاهرة يعني منتشرة بشكل كبير جدا. اللغات ساهمت عطلت برشة لامدة على النجاح، اللغات الأجنبية عطلت برشة لامدة على الالتحاق بتخصصات جامعية ربما يطلبوها، هذاك علاش نحن في وسط العام وقت نخوضوا في الحملات الإعلامية نلحوا مليح مليح وبرش على الاهتمام باللغات. يعني التلميذ تو في البكالوريا في الشكري يعني في وسط العام نحكوله على امتحان ومناظرة. البكالوريا امتحان ولكن التوجيه مناظرة، ونقولوا له من وسط العام اخدم على السنين ما تكونش عنجح بركة، يعني ننجح لكن لازم ننجح وأعدادي تكون باهية. مش بعد قد ما يكون عندي أعداد باهية وقد مستوى في اللغات يكون مميز راهو بعدها باش يكون عندي التوجيه، عملية التوجيه تكون أسهل وأضمن وناخذ الاختيار متاعتك. وإن شاء الله بالكثير من الوعي وبالكثير من التشجيع وبالكثير من الدعم يتحسن المستوى إن شاء الله بشوي شوي، نأمل أنه يتحسن المستوى هذايا ونخرجوا من
0: الضعف المستدام. نعمل هذا كنت كما قلت الحبيبة موضوع كبير برشا وتحبل برشا معنا ساعات للنقاش فيه، وإن شاء الله الإصلاح التربوي المرتقب يضع الإصبع على موضوع الداء، ربما يراجع هذا المشكل في المناهج، المشكل في تدريس خاصة نحكي على الإنجليزية معناها تدريسها في مستوى المرحلة الابتدائية ما جذو هذا من عدمه وصلنا حتى باش ربما تلامذة ضيعوا الوقت كل بما فيهم لغتهم العربية. على كل حال مش موضوعنا هذا، لكن قد نعود له في مواضيع وفي برامج الاختصاص. سي الحبيب نوصلوا في الموضوع التوجيه الجامعي باش نسمعوا أغنية سي الحبيب، بعدها باش تعطينا فكرة ربما على أبرز ما ميز هو الجديد في التوجيه الجامعي على الأقل بالمقارنة مع نسخة 2025.

0: نعود من جديد مع حضراتكم في هذه الحصة الخاصة اليوم في حديث الناس بالتوجيه الجامعي باعتبار أغلب العائلات التونسية معنية ويهم برشا التوجيه الجامعي كمرحلة مهمة في مسيرة أبنائها التعليمية. سيما طبعا نحكي على التلامذة طبعا اللي نجحوا في بكالوريا 2026. معنا بالتليفون معنا ضيفنا مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي السيد حبيب الرياني. حبيب من جديد ورحب بك. شكرا وشكرا شكرا لك سي الحبيب. وديما الخط مفتوح لمستمعينا الكرام اللي عندهم ربما بعض الاستفسارات او بعض ما يستوضحوا فيما يتعلق بالتوجيه الجامعي. وكنت سالتك قبل الغناء سي الحبيب على ربما ابرز ما يميز او الفرق كان حبيت بين دليل التوجيه الجامعي للسنه الحاليه والسنه اللي سبقتها 2025.
1: بالفعل هو أول يعني أبرز ما يميز دليل التوجيه 2026-2027 هو طبعا واللي هو المهم فعلا هو يعني الاختصاصات الجامعية المتاحة، يعني التخصصات الجامعية المتاحة جديدة اللي تنجم تكون مضافة للتخصصات السابقة. الحقيقة دليل التوجيه 2026 فيه تحدث أو إجمالا يعني جملة التخصصات الجامعية اللي كانت متاحة أمام التلميذ التونسي، يعني التلميذ ناجح في البكالوريا، كانت في حدود 1130 تخصص في مختلف الجامعات التونسية. اللي سنة 2016-2027 وصلوا 1204 تخصص، ثم إضافات في مختلف الجامعات، تم تخصصات جديدة تم إحداثها، يعني تم لجنة التأهيل الجامعي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سنة يعني قامت التأهيل عديد التخصصات الجديدة. التخصصات الجديدة هذه نجمو حتى ما يعني إجمالا نعطوها، يعني نحكو على مجالاتها وين تنتمي وغيره إذا كان يهم السادة المستمعين في شكل
0: خاص. اتفضل سي حبيب بالعكس فرصة.
1: بالفعل هو لعل المجال الأبرز اللي فيه تخصصات جديدة سنة هو يعني كل ما يتعلق يعني بمهن ذات العلاقة بالإعلامية وبالذكاء الاصطناعي. يعني مدارس العلمية العليا، كلية التكوين في الإعلامية وكلية تكوين مهندسين، كلها فتحت يعني تخصصات جديدة في علاقة بمستجدات عالم الإعلامية وعالم الذكاء الاصطناعي اللي بالفعل يعني ولا مطروح بشدة في المجال هذا. وطبعا سوق الشغل باش يكون متهيئ لاستقبال خريجي المجال الإعلامي والذكاء الاصطناعي. دونك الجامعة التونسية حرصت على أنها تخلق فرص تكوين جديدة وإجازات جديدة وتخصصات جديدة في نطاق هذايا، سواء كان في الإجازات ولا حتى في الماجستير فيما بعد. هذا المجال الأبرز. المجال الثاني البارز هو مجال التكنولوجيا والصناعة، حتى هو زاد فيه تخصصات جديدة فيما يتعلق خاصة التكنولوجيا الحديثة وما يمكن أن يستحقوا يعني سوق الشغل من خريجين يتمتعوا كفاءات أخرى مطورة يعني تتناسب مع سوق الشغل الجديد. المجال الثالث أيضا التجارة مختلف تفرعات، هذا حتى هي فيها إجازات جديدة، فيها توجهات جديدة نحو إحداث يعني تخصصات تلبي حاجة السوق من حيث مستجدات عالم التجارة والبيع وعالم التسويق. والاختصاص والمجال الرابع إجمالا هو مجال معناها علوم التربية والتعليم. ثم هنا أثناء اهتمام جديد بتكوين تخصصات جديدة خاصة فيما يتعلق بالتربية المختصة وتكوين وتعليم ذوي الاحتياجات إلى غير ذلك. سنة تحدثوا على إجازات في الدمج الانكليزيون هذه تاع يعني التربية المختصة الخاصة بذوي الاحتياجات. ثم اهتمامات كبيرة بإنشاء تخصصات جديدة نتصور باش تكون مجال مهم وأفق مهم جدا في حاجة ليه سوق الشغل، وباش تكون فرص مهمة جدا للناجحين الجدد في البكالوريا لاستكشاف الفرص هذه وكان مستقبل مهني مناسب جدا لهم إن شاء الله.
0: يعني تقريبا سي الحبيب 1204 تخصص جديد معناها اما يكون جديد لاول مره او تم ربما تحديثه وتحيينه بالسنه الماضيه.
1: لا مقارنه بالسنه الماضيه مثلا ناخذ على سبيل المثال نحن هنا في جامعه دياب، جامعه دياب كان عندها عندنا 86 تخصص، سنه تحدث عندها 91 تخصص، يعني عندنا 5 تخصصات جديده غير في جامعه دياب الفاركه. امثله اخرى من 263 اداره العامه دراسه التكنولوجيا التكنولوجية لذات مثلا كان عندهم 263 اختصاص، السنة عندهم 311 اختصاص، وإلى غير ذلك. يعني الجامعات كلها عملت إضافات، تم تقدم، تم توسيع في مجالات التكوين، وهذا معناها باش يوفر فرص أكثر للتلامذة وللناجحين أنهم يعني مجال الاختيار يكون أوسع وأهم بيستجيب ربما لتطلعاتهم والأفاقهم إن شاء الله.
0: هو سعبيب ربما الخدمة كل هذه الحقيقة بعلاقة بكلمة سحرية برشا مهمة برشا، يعني ضرب أربعة كما حبيت بلغة التوجيه، هي السوق، سوق الشغل والطاقة التشغيلية لكل هذه الشعب المعتادة والمحينة.
1: بالفعل بالفعل، يعني نحن تو نتحدث على تخصصات جامعية وعلى مئات من التخصصات الجامعية، لابد أن تكون تخصصات هذه طبعا في علاقة ولا على الأقل منسجمة إلى حد ما مع يعني ما يتيحه سوق الشغل وما يتيحه عالم المهن على الأقل محليا وعالميا، ومحليا على الأقل بدرجة أولى. هل هناك يعني تنسيق جيد أو هناك اشتغال على هذا المجال بين وزارتي التعليم العالي ووزارة التكوين المهني والتشغيل؟ أظن هناك اشتغال على هذه المسألة بشكل كبير. ربما يطرح البعض تساؤلات يقول ها مثلا ها من خريجين ربما ما برشا ما يخدموش وغيره، ولكن نتناسوا في اللحظه دي في الموقف هذين، نتناسوا فكره اساسيه انه رانا شيئا فشيئا، يعني هو في العالم الكل مش كان في بلدنا بركه، العالم الكل اليوم راهي بشويه بشويه بدنا نخرجوا من مفهوم الدوله اللي تشغل، يعني كان ثم مفهوم راسخ في طول السنوات يلزمني نقرا ونتخرج ونجي للدوله هي دوله خدميني. لا، اليوم راهو ولت المبادره الذاتيه عندها الاولويه، الدوله تشجع فقط تنجم توفر الفرص، ولكن المبادرة الذاتية مهمة جدا. حتى علاش نشجعوا نحن الناجحين على أنهم يأخذوا تخصص جامعي يقرأ فيه وينجم حتى يعمل معه تكوين خاص وتفرماسيون في أي مجال، وبعد ما يتخرج ينجم يبعث مشروع، ينجم يبحث عن تكوين ومجالات التكوين حتى في مش بتهورة في القطاع العام، القطاع الخاص حتى هو يحتضن وينجم يخدم عند الخواص ونجم يبعث مشروع الشخصي. دونك سوق الشغل زاد في نفس الوقت في شكل يراه سوق ثابت وسوق متحول. متحول يهتز يعني ويتأثر بشكل كبير حتى بالعالم وكل بالمستجدات العالمية، ينجم يطلع ينجم يهبط، ثم مهنة نجم تولي مطلوبة في لحظة ما، ثم تنافسية زاد كثيرة فيها. دونك الميز المفروض إذا كان يفكر وقت بشقر في التخصص الجامعي يفكر في المعطيات هذه كل يأخذها بعين الاعتبار وشق طريقه وبحول الله يقول، يعني هي تخصصات كلها تؤدي للعمل إن شاء الله.
0: أكيد فقد يعني عقلية احنا نقوله عقلية مسمار في حيط سلحبيب هذه معناها شعرية ثابتة، والحاكم باش يخدمني معناها والدولة باش تشغلني، ربما هذه ما عادش تمشي برشا تو مع التحولات العالميه هذه كما ذكرت سيادتك منذ قليل. ينجم مش انسان مع شهادته مع التكوين الذاتي، واليوم برشا فرص تاع تكوين، ثم تكوين عن بعد، الحقيقه الانترنت اتاحت للجميع معناها فرص متساويه تقريبا باش ينجم ياخذ تكوين في اللغات في اضافه حاجه اللي هو مهمه برشا، وكل انتصاب بالحساب الخاص ربما هذا يفرض ايضا على الدوله مجموعه ربما من التسهيلات في مستوى المساعده اللوجستيه. هيك نجموا سوق الشغل كما ذكرت سيادتك هي ماهوش حاجة ثابتة متحولة تخضع على برشا مقاييس.
1: بالضبط بالفعل، ونزيد نضيف لهم حاجة أخرى في شكري. سوق الشغل في لها المعطيات والمتوفرة حاليا في المثيال العام والشعبي عند الناس دي ما عنده هكا التصنيف، يعني ما نجمناش نخرجوا من هكا التصنيف نتاع المهن النبيلة والمهن اللي أقل نبل والمهن الضعيفة والمرفوضة. يعني دي مبقى أن معناها يلزم الناس كل تخرج مهندسين ولا طب، إذا كان نخرج كل مهندسين ولا طب معناها المهن الأخرى ما عاد بشغل مع حتى حد. نحن فسيفساء متاع نتائج وأبنائنا زادوا فسيفساء متاع مهارات، كل واحد مهاراته وكل واحد ذكاءاته، ثم اللي فعلا بمؤهلات توصلوا أن يكون مهندس عالي ويكون طبيب معناها وعنده مؤهلات كافية لشيء هذاك، وثم زاد مهن أخرين ينتظروا زاد عندهم ذكاءات أخرى في مجالات أخرى اقتصادية ولا اجتماعية ولا في التدريس ومهارات مختلفة تنجم تلبينا زاد احتياجاتنا لسوق الشغل. وبالتالي يعني ما نجموش نصنعوا اذا نخرج زاد شوي حتى في عقليتنا العموميه من هالتصنيف هذايا اللي نصنفوا فيه المهن الى مهن نبيله، يعني تمثل يعني مستوى اجتماعي ارقى من الاخرين ولا شيء من هذا القبيل. بالعكس المهن كلها مقبوله والمهن كلها جيده،
0: أكيد وما هي أكيد. الا معناها تكمل بعضها الكل معناها.
1: شاء الله تخرج العائدة التونسية من التفكير النمطي هذا شوية زادة.
0: تفكير كلاسيكي نمطي تقليدي لا يرتكز ولا يستند إلي معناها مقبولية ولا موضوعية معناها هذا لابد أن نجوزوه. أما فقط ربما يعني من التحديات إذن المطروحة سي الحبيب وإحنا نحكي على الطاقة التشغيلية نعرف برشا سدولية يهمهم برشا المسألة هذه يعني نحكي على سوق الشغل والطاقة التشغيلية بصفة عامة. الذكاء الاصطناعي اليوم معناها أصبح بقوسين سي الحبيب يقول معناها ينجم برشا مهن وبرشا تخصصات وبرشا أشياء معناها أصبحت ربما على المحك.
1: بالضبط يعني الذكاء الاصطناعي مستجد يعني عالمي ومحلي كبير جدا قد ما بيكون وعينا به معناها واسع وعينا به يعني مدعم وراسخ راهو باش نولد ونستغلوه ويكون نافع لنا يلزمنا نكونوا متهيئين للشيء هذا. الجامعة التونسية حرصت على أنها تفتح آفاق جامعية تراعي المعطيات هذه وتراعي المستجد هذا في مستوى تكوين خريجي الجامعة التونسية. نفس الشيء يعني في استراتيجياتنا المحلية يعني الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في كل المجالات والتربوية زاد بصفة خاصة يلزمنا زاد نفكروا في عملية دمج هالمعطى هذايا ونتعاملوا مع المعطى هذايا باعتباره معطى مفروض علينا يعني كما الانترنت كما غيره. يلزمنا نفكروا في استغلاله وفي يعني تهيئة التلميذ التونسي الطالب التونسي المؤسسة التربوية المؤسسة التشغيلية كل المؤسسات أنها تكون يعني مهيئة لاستقبال هالوافد الجديد والحسن استغلاله حتى لا يتحول يعني فعلا إلى ربما عبء ربما كارثة ربما لأنه نعرف مثلا نتحدث على التلام لو نحن مدمنا ميداننا هو ميدان التعليم والتوجيه كثير من التلام بتو يعتمدوا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وعلى محركات البحث على الذكاء الاصطناعي باش نحضر منه باش يعاوني باش نسلوا إلى غير ذلك. يعني مش الذكاء الاصطناعي يكون مبرر باش ندعمه بين ظفرين الغداء الطبيعي لا بالعكس لازم يكون عامل رافد لازم نستغلوه وكل وعي وكل تنظيم في كل مجالات الحياة. إن شاء الله سوق الشغل زاد حتى هو فيه تحول نحو الرقمنة والرقمنة هي ما هي مظهر من مظاهر الذكاء الاصطناعي وإن شاء الله تكون يعني معناها التحول هذا فيه فتح آفاق تشغيلية للناجحين الجدد وخريجي الجامعة التونسية إن شاء الله.
0: سي حبيب تبع سؤال دقيق انا ما فهمتوش برشا بعرف هكا نجم نعمل انسكري في توجيه والسمع يعمل توجيه ويعاون في زوز معناها شعب مختلفين ما صعيب شويه
1: لا التلميذ التوجيه الجامعي العمليه نتاعو تتم بشكل هي ما قلنا مناظره والمشاركه فيها في الدور الرئيسي التلميذ يعمل اختيارات والاختيارات هذيك تفاضليا يعني وثم 10 اختيارات يرتبهم التلميذ بداية من يوم 27 جويلية والتلميذ مطالب أن يحط اختياراته تفاضليا من 1 حتى 10 وما يلزموش عمر أقل من 6 يعني في عمر 5 بركة ما تعرف هي منظومة رقمية
0: لا تقبل
1: المنظومة الرقمية هذه لا تقبل يعني الأخطاء وما فيهاش هامش بتاع خطأ ولكنها منظومة زادة عادلة جدا تمشي بمنطق أنه كل تلميذ يلزمه ياخذ توجيهه طالما أنه إمكانياته تسمح وتراعي يعني التنافسية والأعداد والأرقام والسكور ومجموع النقاط بشكل كبير جدا تمشي حتى الثلاثة أرقام بعد الفاصل. إذن التلميذ لا يمكن أنه يختار حاجتين في نفس الوقت لكن يختار مجموعة اختيارات ويرتبها تفاضليا ويدخل بها المنافسة يعني هي منافسة كما قلنا نزيهة وكله وتمشي بالجدارة وقت اللي ما يوصل يولي هو الأجدر بذلك الاختيار الذي طلبه يعني باش يتحصل عليه هذا لا شك في ذلك ولكن زاد منظومة التوجيه في شكري زاد نقوله راهو فيها برشا مرونة التلميذ اللي يتحصل زاد على اختيار مازال عنده فرصة أنه يغير الاختيار هذاك عندنا دورة بتاع إعادة تعيين وإعادة توجيه موجودة فيه وعندنا دورة أخرى ما بين مارس والجمعة وبالتالي التلميذ شوية بشوية يوصل إن شاء الله يختار اللي يحب عليه.
0: ما هو بذبيرة ما يضيعش عام سي الحبيب يكون من الأول ما ياخذ توجيه اللي يحب عليه هو معناه والتوجيه الأقرب ليه هو معناه.
1: بالضبط نحن ديما مرة بينا التلميذ من الدورة الرئيسية اللي تمتد من 27 31 جويلية هذه اللي تخرج نتائجها نهار 7 أوت نحن اللي نحبوا عليه واللي مرة بينا عليه والأحسن دائما هو أن التلميذ يتحصل على توجيهه اللي حاجته به واللي يحبه واللي يتناسب مع مؤهلاته من الدورة الأولى واللي هيئ نفسه ذهنيا ونفسيا لهذا التوجه الجديد ولهذا الاختصاص الجامعي الجديد يولي يفكر ربما في حاجات أخرى هي روحه للحياة الجامعية ويستعد لهذا التخصص هذاك كانوا باش يبعد كانوا يحضر روحه ربما حتى يجمع معلومات على المعطيات على المؤسسة الجامعية اللي ماشيلها ولا التخصص الجامعي اللي ماشيله ولكن يعني ديما نحن نحسبه حتى إمكانية أنه تلميذ معناها ربما يتردد ربما يصير له خطأ ربما تم حتى باشا في شقيرة الدور الرئيسي ما يتحصلوش على تعيين يعني يحط عشرة والعشرة هذوك ما يخطفولوش معناها متخطفلو حتى واحدة ينجم وارد جدا أنه برشة لامدة وتقع هذه عند برشة لامدة ما يتحصلش على تعيين في الدورة الرئيسية بعد أن دورة نهائية الدورة النهائية هذه تولي يخرجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل جديد تقول دليل طاقة الاستيعاب المتبقية مثلا الشعب شنو اللي تعبى وتفكر سيء معاش ينجم يقبل وهذه الشعب اللي ما زالت وعدد البلايس اللي في وسطها واللي تنيد يشارك زاد يتحصل على أي تعيين وحتى اللي ما يشاركش راه المنظومة تخدم بشكل آلي تعطي تعيين لأي تلميذ يعني أي تلميذ مسجل في المنظومة تعطيه تعيين وحدها من هذه إن شاء الله.
0: نعم طيب سي الحبيب سؤال لموالي جاء يحكي على شنو فوالا يحكي على التخصصات شبه الطبيه اللي عليها برشا اقبال معناها كبير وعندها مقبوليه كبيره من قبل طلبه طرحوا عليها هذه خاصه في علوم التمريض والمهن شبه الطبيه والباراميديكال بصفه عامه هذه معناها بعد شويه كنت نسمع سي الحبيب بعد ما نسمعوا الاغنيه هذه تفضل مفتاح
1: شكرا.

0: هذا كانت صوت الفدرة سعد محصنة كشوية من تراث الشمال الغربي. نرجع معكم إلى جوانا هنا في الاستوديو وفي المباشر اليوم في حديث الناس في حصة خاصة بالتوجيه الجامعي. يواصل معي المشوار في التحليل والتعقيب وتوضيح بعض المسائل الأستاذ سلاح حبيب. مرة أخرى مرحبا بك. شكراً. كنا طرحنا سؤال قبل الغناية، لكن قبل ما نرجع لي سؤال بين شبه طبية والقبل الكبير اللي تعرفه، نمشي مع بنكردين تنجيز على بنكردين مع صديقنا سيزيد من بنكردين. سيزيد ألو.
1: أهلا وسهلا سلحبيب.
0: أهلا وسهلا
2: بك.
1: اولا شكرا تحيه للفريق المنوع والتقني واذاعه الخطويه اللي جالين تليفون وربع نص الصحراء وضيفك سي الحبيب ولك انت شكري والله يا خلاني شكري اتبع في برامجك بالله ذي اللي هو سبحان الله اخوي ان شاء الله ربي يرحم لكم وبابك.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: نقول لك بعدين تستفيد واحنا وحنا يا اخوي. شكرا
0: شكرا ليك سي سيد بارك الله فيك.
1: نقول لك اخوي شكري قال لك لويس باستون قال العلم لا يعرف بلدا في عينيه او قوميه او جنسيه، المعرفة ملك جميع البشر وهي الشعلة التي تضيء العالم كله في النهاية.
0: صحيح صحيح.
1: ما درك من مرحلة سووا فرحنا للمتاجدين سووا مش يمشي كذا حالة توجه أخوي شكر هو باش يشوف روحه شكر إني الشعب باش يمشي لها خاصة سووا ما مرحلة تخرج معنا شو.
0: ألو سيزيد اسمع فيها. ألو علي في تليفون صديقنا تقص شوية الخط مفتوح ليك نجم ترجع معناها باش توصل فكرتك وسؤالك في الأثناء. نرجع لك سي الحبيب. سألنا على ثم برشا إقبال سنة في على مهن شبه طبية.
2: فعلا هي مهن شبه طبية ولت رايجة بشكل كبير. السؤال عليها يتزايد بشكل واضح ولافت من طرف الناجحين أن تحدثوا خاصة بدرجة أولى يعني على علوم التمريض اللي هي في النيل اللي هي لقي رواج وحلم متمسكين به برشا تلامذة ضمن مشاريع الدراسية والمهنية من اللي هما مازالوا يقعدوا في البكالوريا ديما ونحن شوفين في العام يسألوا فينا شنو يبين نجيب شنو يبين نعمل باش ننجم نمشي نعمل علوم تمريض. هذه الشعبة هذه بالذات معناها عليها إقبال كبير كبير كبير، لكن هذا ما زلناش ينسينا زاد شعب شبه طبية أخرى ممتازة جدا حتى هي عليها إقبال. الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش، البيولوجيا الطبية، التصوير الطبي والمداوات بالأشعة، تدميج ياسر اختصاصات الواقعة في المجال هذايا وكلها اختصاصات واعدة ومطلوبة. بعدها إجازة في المبصرات والنظارات الطبية حتى هي إجازة في أدوات هي العمليات الجراحية إلى غير ذلك. يعني هي تخصصات متعددة تشهد يعني عند التلميذ التونسي وعند الناجح في البكالوريا اهتمام كبير ياسر الحقيقة. حتى مجاميع نقاطها كل عام في تزايد اللي يزيد المجموع هذي هو هذي المؤشر اللي أكدنا شدة الإقبال عليها. يعني كل عام تزيد تطلع وتصعب شوية ولكن هي شعب ممتازة جدا واعدة في مستوى التشغيل. مهتمين بها برشا عائلات تونسية وبرشا ناجحين. وقت يرجعوا إن شاء الله لل يعني هنا متوفر في موقع أورينتاسيون بونتيال مجاميع نقاط آخر موجه لها سنة 2025 واللي هو مؤشر تقريبي على الأقل يعاون التلميذ ويعاون العائلة التونسية أنها تقيم حظوظ يعني الالتحاق بها، لانه المجموعه هذه نجم يطلع شويه كيما نجم يهبط شويه وكل ما يكون الاقبال عليها اكثر للاسف هو نقولوا نحن هم كلمه سكور هذه اللي ماشيه يعني نقولوا مجموعه نقاط ولكن كل حاجه عندها تلامذه وعند العائله التونسيه سكور السكور راهو باش يطلع شويه وان شاء الله حظ وافر لكل من يطمح الى انه يلتحق بشعبه شبه طبيه ان شاء الله.
0: هو فقط التذكير سي حبيب عندنا مدرسة في الجنوب الشرقي في جامعه يبس عندنا اختصاص متوفر في الجامعه عندنا مدرسة علوم التمريض في كبس.
2: أي بالفعل.

0: عندنا تخصص الصحي موجود في جامعة قياد وموجود في جامعة الأفطار هذا جامعة قياد نحكي عن الإجازة في علوم التمريض يمشون لها من مختلف التخصصات أداب رياضيات علوم تجريبية ورياضة للأسف علوم الاقتصاد شعبة الاقتصاد التصرف وعلوم الإعلامية من جمش يمشوا وعلوم تقنية زادة في جمش يمشوا والأداب زادة ينجموا يمشوا لها كان اللي عاملين مادة اختيارية علوم الحياة والعرض علوم طبيعية بالضبط هذا طاقة استيعاب نتاعها إن شاء الله تزيد تتحسن شوية سنة يعني نقولوا نحن ننتظروا أن طاقة استيعاب تكون أحسن شوية التكوين فيها متين وبصراحة يعني من 2024 إلى حد الآن حتى مجاميع النقاط يعني مجاميع مرتفعة جدا كي نتحدثوا مثلا على وراءه ثم فارق فيها ملاحظة يعني صغيرة في شكري نضحوها حتى للأستاذ المستمعين الإجازة في علوم التمريض بالتحديد راهو مجاميع النقاط تختلف بين الإناث والذكور الذكور بلغة أخرى باش نبسطها شوية الذكور أرخص شوية لأنه الإجازة هذه سنوات التالي يعني نجم نقول ولا فيها فائض بياسر من المتخصصين الإناث ولو عملوا يعني نقص شوية فقط بالنسبة للذكور مع أن يقولوا نأخذ مثال الآداب
1: فقط اسمح لي فقط سي الحبيب خاطر موعد معناها على مواجهتنا تو بالضبط ثلاثة موجز الأمثال الساعة ثلاثة بعد الأخبار قلت ربي نرجع توصل الفكرة هذه نتاعك ومن طول تم سؤال كيف أيضا على التعليم الخاص هل هو معني بالتوجيه الجامعي ولا نلتقي بعد الأخبار إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمطوية، مشروع بكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفقة القادمة. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا يوم الاثنين القادم احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. هذا وقد أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي أن الإضراب يشمل نشاط سيارات التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، وذلك للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في العالم أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل، واعتقل آخرون اليوم خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنون في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. أكد المرشد الإيراني الأعلي مجتبى خامنئي اليوم أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي اغتيل في خلال الهجمات الأمريكية الصهيونية على إيران حاصل لا محالة، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس للأنباء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: Passport.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي ببنغردان، ودعوة الهيئة المديرة كافة الجماهير والقدماء والمنخرطين وكل الغيورين في الفريق إلى حضور اجتماع تشاوري عاجل يعقد عشية اليوم انطلاقا بين الساعة 6 بقصر

0: بلدية بنقردين اجتماع لخلفية الوضعية المادية إلى بانطلاقة التحضيرات للموسم الجديد. إذن جلسة تشاورية تعقد عشية اليوم بقصر بلدية بنقردين انطلاقا من الساعة 6 وتضم كل الأطياف والمتداخلين في الشأن الرياضي لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردين. غفران غريسة تتوج ببطولة العالم لرفع الأثقال وزن 77 كيلوغرام في كولومبيا. غفران توجت بذهبية الخطف والنتر وبرونزية النتر لتتوج لأول مرة بطلة للعالم. في نادي الفريق المدافع عمر عبد الحق ظهير أيسر كان الموسم اللي فارت مع فريق النخبة يوقع عقد لخمسة سنوات مع الفريق وهو ابن اللاعب السابق محمد الهدي عبد الحق. في الملعب التونسي الأسبوع القادم انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد والهيئة المديرة للبقلاوة كشفت عن كامل الإطار الفني للفريق. مدرب أول البرتغالي توزي ماريكو، المساعد الأول راي بيدرو، مساعد ثاني ميغو سيكو، مدرب حراس أمين كسيكسي، معد بدني سليم بن مرزوق، معد بدني مساعد لطفي مرزوق، محلل أداء أنيس البحري، مدير رياضي جمال الإمام، ومدير رياضي مساعد ذكر جلسية. في النادي الصفاقسي بعد التعاقد مع المدرب نبيل الكوكي عودة للتدريبات بداية الأسبوع القادم. في الترجي الرياضي التونسي هيئة الفريق تلقت إدارة الترجي الرياضي التونسي عرض رسمي من نادي أهلي طرابلس الليبي لانتداب المدافع على الدول الجزائري محمد أمين توغاي. هيئة الترجي تنتظر قرار لجنة الاستئناف لتقرير مصير المدافع محمد أمين توغاي. دفعة ثالثة من لقاء المونديال الليلة، مباراة في حدود الساعة 10، المنتخب النرويجي المنتخب الإنجليزي لتحكيم الفرنسي كليمون توربيت. غدو آخر لقاء الدور الثمانية أو فجر الأحد انطلاقا من الساعة 2 فجر المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب السويسري. البرتغالي جواو بينيرو كحكم للمباراة. تذكر أولى مباراة المربع الذهبي يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 8 مواجهة كلاسيكية تقليدية بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. أختم بقرار تعيين المدرب صابر المرزوقي كمدرب وعودة صابر المرزوقي بالأحرى لتدريب فريق المستقبل الرياضي بالقصرين. صابر سبق له أن مدرب هذا الفريق، وفريق القصرين ينطلق في التحضيرات مبكرا استعدادا للموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله. اللقاء.
1: بودكاست أثر عبر الأثير.
2: في الحلقة الثانية من بودكاست أثر عبر الأثير، شعل المجعي تختفي أثر مهندس ساهم في بناء تونس الحديثة وكتب فصلا مضيئا في مسيرة ترجي الجنوب. إنه فتحي غانا.
3: مرحوم مختار العتيري يعترف على رؤوس الملاء بعبقرية فتحي غانا حين قال عنه: نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح كامل رجل أعمال السعودي وعبقرية الفني فتحي غانا.
1: أثر عبر الأثير،
2: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
4: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
5: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
4: من عبر الأثير.
6: حديث الناس. حديث الناس مع شكري العيدوني.

0: تختلف تنويعاتنا الموسيقية في حديث الناس، لكن موضوعنا يبقى ديما موضوع رئيسي، موضوع واحد. اليوم نحكي على التوجيه الجامعي في تونس. اليوم هو حديث للناس وحديث للعائلات التونسية، وحديث للعائلة التونسية اللي هي معنية ويهمة برشا طبعا. أنا تحرص باش يكون توجيه معناها ابنها توجيه جيد، توجيه يضمن له معناها أفاق مستقبلية وفي سوق الشغل بالأساس. علاش تكون أسألنا ضيفنا السيد الحبيب الرايني اللي هو مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، الذي تفضل مشكورا بمرافقتنا عبر الأثير ساعتين من أجل تبسيط وتقديم وتوضيح الرؤية، ربما وفك يعني شفرة التوجيه الجامعي، خاصة للناس اللي ما عندهاش فكرة كبيرة برشا، الأولياء الناس اللي بدا شوية ربما هيك ما عيش فيها ما بضبط شو معناه توجيه جامعي. كنا سألناك سي الحبيب من جديد، رحب بك.
1: شكرا.
0: شكرا. يعني خليك توصل الفكرة قبل الموجز. كنا نحكي على يعني المقبولية، ونحكي على الرغبة الكبيرة في المهن شبه طبية في تونس
1: مثل العائلة التونسية وناجحين الجدد في البكالوريا. هذا نسمعوا فيه الحق من وسط العام، يعني من اللي مازالوا يقرأ وحتى قبل ما تطلع النتيجة متاع البكالوريا وقبل ما يحصل النجاح، الكل برشا يعني يفكروا، باعتبار أنه الاشتغال في تخصصات شبه الطبية يعني يمثل طموح، يمثل حلم، يمثل يعني مستقبل مهني مثالي ونموذجي عند برشا تلامذة، وبالفعل مازالوا متمسكين بالحلم هذايا وبالطموح هذايا، وهذه حاجة تشجعوها. تبقى يجب نراعوا ياسر المعطيات، بالفعل مجاميع النقاط كلها قاعده تتطور وتطلع بشكل كبير لانه تقبل عليها كبير برشا. تحدثنا قبل الموجب على علوم التمريض بصفه خاصه، باعتبار انه فيها شروط خاصه طبعا تختلف بين الاناث والذكور. مثلا حبيت اعطيك حتى شوي معطيات احصائيه صغيره هيك على مثلا سنه 2024، الاداب البنات يلزمهم 163 فاصل مجموع نقاط باش يمشوا، في حين الولاد ينجم يمشي بمجموع نقاط 141 فاصل، يعني فارق كبير برشا في مجموع النقاط. راعوا النقطة هذه، يعني وقت اللي نختاروا الشعبة هذه ولا التخصص الجامعي هذا والقبل عليها، كما قلنا إذا كان القبل عليها ولا متزايد راهو نتوقع ديما أنه مجاميع النقاط والسكورات نتاعها باش تطلع، وهي خيارات حقيقة ضمن خيارات أخرى باش معناها رأيك أن هي معناها صحيح حلمة وصحيح مهن باهية وصحيح ممتازة وفيها تخصصات متعددة، ولكن هذا ما ينفيش أهمية بقية التخصصات اللي نجم يمشي لها. معناها التمييز إذا كان ما خلطش المهنة شبه طبية نجم يلقى طبعا رغبته واهتماماته في أي مهنة أخرى متاحة.
0: السؤال فقط سي الحبيب، تفضل عندك نضيف نقطة هذه.
1: لا تفضل.
0: سؤال كان سألونا في الأوف على التكوين الخاص في المهن شبه طبية، اختار ثم مظالي مدارس خاصة تقلي في ما عندش علاقة العبيب بالتوجيه مثل كماك.
1: هي التوديل التوجيهي عمل لها اشاره لها مؤسسه على مؤسسات التعليم الخاص بالتعليم العالي، يشير لها دليل التوجيه، وحتى وزاره التربيه او وزاره التعليم العالي عفوا نفسها هبطت يعني بلاغات متعدده في الموضوع هذايا. البلاغات هذه توضيحيه تحذيريه في نفس الوقت، يعني لانها شد الصيف هذه تقول انه لابد للتلميذ انه يتحكم بالمؤسسات الخاصة المرخص لها من قبل الوزارة، يعني لأنها المؤسسات الخاصة اللي حاصلة على تأهيل وترخيص من وزارة التعليم العالي هي المؤسسة الوحيدة المؤهلة حصريا، لأنها تسند شهادات جامعية معترف بها وقابلة للمعادلة، وينجم بالشهادة هذه التلميذ ينخرط في سوق الشغل ويلتحق بسوق الشغل التونسية وإلا الأجنبية. وبالتالي حذرت لدى وزارة التعليم العالي من التحاق مؤسسات اللي ما يش متحصلة على ترخيص. دونك وباش نعرفوا قائمة المؤسسات المرخص لها يكفي أن نزوروا موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي MOS.AN، هو على فكرة الموقع كيف شيء شوي ثقل مثلي بحكم ربما بعض الصيانة أو شيء من هذا القبيل، رغم أن يقول قائمة نتاع المؤسسات المرخص لها واللي شهادتها اتعادت. وبالفعل يعني من بين مؤسسات التعليم الخاص المؤسسات اللي تكون في المهن شبه الطبية واللي هي متاحة ومنتصبة في برشا بلايس في تونس، وزارة التعليم العالي هبطت قائمة في المؤسسات التعليم الخاصة اللي مرخص لها في إسناد شهادات منها في اختصاص المهن شبه الطبيه اللي ضمنها تراعي زاد مجموعه من الشروط. مثلا كي نحكوا على الاجازه في علوم التمريض يلزمها المؤسسات الخاصه هي تراعي شرط انه نوعيه البكالوريا تكون يا اما رياضيات يا علوم يا علوم تجريبيه يا اداب ورياضه مع الشروط المطلوبه الخاصه اللي هي ماده التربيه البدنيه اجباريه وماده علوم الحياه والارض اجباريه زاد بالنسبه للبكالوريا اداب. وبالتالي يعني ان نوصوا الساده المستمعين الساده الاولياء والتلامذه يكونوا حذرين في التعامل مع المؤسسة الخاصة لأنه ربما شكري لا يخفى على أحد أنهم يمارسوا في إشهار كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وينجموا يغروا وقدموا في شهادات أجنبية ومقبولة في الخارج ثم مغالطات لأن غاية ربحية تجارية. يكونوا حذرين أصلا وزارة التعليم العالي حذرت من النقطة هذه أن قلت ثم إشهارات وثم إعلانات قائمة على المغالطة تفيد أن بعض المؤسسات يعني تسلم في شهادات أجنبية زاد ونفت وزارة التعليم العالي وجود مؤسسات أجنبية منتصبة في تونس يعني مؤسسات منتصبة في تونس بتاع التكوين كلها مؤسسات تونسية يعني ويشترط فيها أساسا أنها تكون متحصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: طيب نقطة أخرى سيد حبيب يعني ثم جديد ربما خاصة ديما نحكي في نحبرك شوي الحقيقة على الجنوب الشرقي في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ثم إضافة يعني بعض الشعب الجديدة اللي هي أيضا فيها إقبال نحكي على الطاقات المتجددة اللي هي أيضا حديث ساعة اليوم في العالم سيد حبيب.
1: بالضبط بالضبط هي الحقيقة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية فكرت في كيفها شأن يعني بقية مؤسسات التعليم العالي في أنها تحيد يعني منظومة التكوين الموجودة فيها في اتجاه أنها تنفتح على تخصصات جديدة مرتبطة خاصة بالطاقات المتجددة اللي هو موضوع يعني فعلا حارق وموضوع مهم جدا وموضوع يتنزل حتى ضمن استراتيجية الدولة متاعنا والدول النامية بصفة عامة في اتجاه تحيين يعني منظومتها التقنية والتكنولوجية استجابة لاحتياجات وتطورات وتغيرات مناخية وإلى غير ذلك. الحقيقة المؤسسات التكنولوجية يعني ليزيزات الريزو ليزيزات في تونس كاملة حي المسألة هذه والحق قاعدين يبذلوا حتى في مجهود حتى خلال السنة عندهم دياكاتون وعندهم دورات تكوينية عندهم استاجات عندهم يعني منخرطين حتى مع مؤسسات يعني تكوين في الخارج وقاعدين ينخرطوا حتى في مسابقات معناها هنا وفي الخارج في الذكاء الاصطناعي في الطاقات المتجددة في الابتكارات العلمية والتكنولوجية وقاعدين يقدموا بشكل ممتاز جدا يعني حتى في الأوساط بتاع الأولياء وانت موضوع مهم أثرته شكري في الأوساط بتاع الأولياء الناجحين الأولياء ساعات يبدأ يفكر يقول لك مخير نمشي نقرأ في ديزيزات ولا نمشي نقرأ في جامعة ومعهد عالي وغيره ساعات يبدأ متردد بيناتهم. نحن نقول اللي كل واحدة وصيح نظام التدريس وسطهم يختلف شوية ولكن راه يعني المعاهد العليا التكنولوجية هذه الريزو ديزيزات راه مجال بتاع تكوين متين ومتميز جدا لا يختلف أي اختلاف عن مؤسسة التعليم العالي الأخرى. مجالات التكوين فيه مجالات ممتازة المتميزين فيه نجموا يلتحقوا حتى بمراحل التكوين الهندسية يعني بين الماجور هذوما ينجموا يلتحقوا حتى مراحل التكوين المهندسين. ابتكاراتهم صراحة وقاعدين نتابع في صفحاتهم يعني على امتداد السنة عندي ابني يدرس في إيزات نتابع حتى في برامجهم وكيفاش يعملوا في ابتكارات على امتداد السنة ومسابقات يعني الطالب لا يكتفي فيها بال التكوين وبالتحصيل المعرفي وإنما حتى الممارسة المهنية والابتكار والنوادي والمسابقات هذه على امتداد السنة يعني هو مجال بالفعل مهم جدا وخاصة ما يتعلق منه بالابتكار والتجديد في مجال الطاقات المتجددة اللي هو موضوع يعني نتصوره حتى في علاقة مهمة جدا بسوق الشغل المحلية والعالمية اللي نجم التلميذ يهتم بها ويختارها من بين الاختيارات المستقبلية بتاعها إن شاء الله.
0: سيما في الحقيقة في الجنوب الشرقي عندنا ما شاء الله برشا معهد تكنولوجيا في تطاويين في مدنين في جربة في جيبس معناها الحقيقة متوفرة برشا أغلب التخصصات موجودة تطاوين فيها جديد السناسي الحبيب في الطاقات المتجددة أيضا.
1: بالفعل تطاوين المعهد العادي للدراسات التكنولوجية في تطاوين فيه تخصص جديد يتعلق بالحق المعني شريك المعلومة الكافية لأنه يلزم نحيي الروح تحت شخصيا يعني كنت عليك في شكل كثرة عليه الاختصاصات الرسمية يعني كل يوم تقرأ ووزارة التعليم العالي الحق ما تعطيناش الوقت الكافي باش نحيي روحنا في المجال هذايا ولكن تبادر إلى مسمعي وعرفت اللي على الأقل الإزات نتاع تطاوين
2: فكرت في أن أتبع التخصص جديد إزازة جديدة في طاقات متجددة. أنا أرى أن الاختصاص هذا سي شكري منسجم إلى حد كبير مع بيئتنا حتى يعني حتى تنميته وليقنا في تطاوين. نحن في حاجة, نحن مناخ وبيئة نعيش فيها غنية بالطاقات, كل فعلا غنية بالطاقات, سواء حتى كان قلنا نحن متاخنين للصحراء, نحن عندنا موارد طبيعية طاقية مهتمة مهمة جدا, بترول وغيره. يعني السعي إلى يعني مؤسسات التكوين التعليم العالي تتخصصنا ولا تعملنا تخصصات في المجالات هذوما أكيد باش يكون يعني مظهر من مظاهر تثمين حتى مواردنا اللي موجودين هنا وطاقاتنا, ولما لا يعني يولوا خريجي المؤسسات هذيك يشتغلوا لهنا وتنبعث المشاريع لهنا وتجي أفكار المشاريع. هي أفكار المشاريع اللي تجي شكري شكري من من المشاريع ختم البحوث الدراسية والتمييز بعد كمل ثلاث سنوات في الليزات يعمل في يعني مشروع تخرج. ومشاريع التخرج هذه عادة ما تكون يعني تصورات وإلا يعني تخطيط شامل وكامل وتصور المشروع قابل للتنفيذ, يعتمد بالأساس على موارد أولية موجودة جهويا مثلا, وبالتالي ما نملكوا إلا تمنوا المجالات الجديدة اللي فتحتها الفيزيات ونشجعوا عليها زادة أبناء الجهة. صحيح, هذه حاجة ممتازة نشجعوها ونفرحوا بها بعد
0: طبعا. كي خاصة نضيف لك سي الحبيب أنا تطبيق مثال معنا جهة تنعم على الثروات البطينية وطاقة عاصمة يعني المواد الإنشائية هذه وغيرها كلها وطاقات البديلة تنجم كلها كحزام تساعد هذه معناها وطبيعي طلب باش يشتغل في ظروف جيدة. على ذكر التطاوين وعلى ذكر الجنوب الشرقي سيد الحبيب نمشي نقطة مهمة شوية مهمة برشا الحقيقة, هي التنفيذ الجغرافي بين رغبة الطالب بأنه يبعد شوية يحب يمشي يعمل علاقات جديدة. أنا أخو بكالوريا كلنا عديها في التطاوين نبقى في التطاوين يحب نمشي شوية للشمال وربما للساحل كيف كيف معناها يعني العكس صحيح يعني, لكن الحقيقة لا لازم الولي خاصة الأمهات مذبين ابناتهم يبقوا بعدها ومعنا يبتوا في الدار ولا على قل الويكند يروحوا بقل تعب بقل مصروف وتقول كلهم تكون متاني أكثر معنا في تعرف مع يعني الظروف توا وإلى آخره.
2: يعطيك الصحة, فتحت موضوع مهم جدا في شكري التنفيذ الجغرافي وما يثيره, والحقيقة هو موضوع يمكن أن يتناول من وجهين, لو له من الوجه الأول من جهة العائلة التركية واللي تفكر في أنه صغير هذا ما يبعدش من بحذاه وما يبقى يقرأ القريب ولا وخاف كي يمشي بعيد وشيء من نوع هذا, لا بالعكس نحن يزلنا ننطلق ونشجع على فكرة أساسية أنه الدراسة الجامعية راهي مش كان قراءية وتخصص معرفي, لا هي راهي فرصة لبناء شخصية الإنسان, والطالب وقت يمشي يخوض التجربة الجامعية راهو يبني في شخصيته, يمشي خالطه يمشي يتعلم برشا حاجات, يتعلم الاستقلالية, يتعلم الاعتماد على نفسه, يتعلم حل المشكلات وحده, يعني ما يبقاش ديما كل شيء من دولي, يخرج شوي من دائرة الرفاهية العائلية اللي عايش فيها ديما كل شيء يلقى حاضر, يولي يعتمد على نفسه, يعني تجربة مهمة جدا في تطوير شخصيته وفي بناء شخصيته. ماذا بدنا نشجعوه؟ تونس بلاد الناس كل ينجم يقرأ في أي مكان, ناس تمشي تبعد بعيد حتى الخارج خلي في وسط البلاد لهنا, ومع وسائل التواصل الاجتماعي هذي ينجم يشوفه كل يوم وينجم يشجعه كل يوم, دونك ماذا بينا ما يكونش البعد هذي عامل ينجم يعطل الناجح على مستقبله, معناها ما ثماش بعد وكل شيء قريب. هذه الحال قاعدة اللي نشجعوا عليها الأولياء, معناها ما تعتمدوش ما تعتبروش ان البعد يعني حاجة خايبة, لا بالعكس راهو باش يبني شخصيته باش يكونه وباش يطوره, حاجة نشجعوا عليها. الوجه الثاني اللي كنت نقول الشكر هذا هو الحديث عن التنفيذ الجغرافي كآلية من آليات اشتغال التوجيه الجامعي. الحقيقة هو نحن كمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي ضد النقطة هذه, ما نش مستوعبينها أو طرحها ليس طرحا جيدا. لماذا؟ لأنه فيها يعني تشجيع للناجح على أنه يبقى في جهته وما يبعدش بعيد, وطبعا هذا يجد ما يبقى التلميذ في جهته وأنا بشخص أكثر درجة التعليم العالي وعلى دوام الخدمات الجامعية يعني بأقل مبيت وبأقل أكل جامعية لغير ذلك. ونعتبر اللي التشجيع على البقاء في الجهة والله إذا كان جت المؤسسات الكل متوفرة, يعني التخصصات اللي ناخذه مثلا نقليم جنوب لهنا, إذا كان جت التخصصات الكل موجودة لهنا واحد مش يقرأ طب ما لازمش يمشي للمستير للصاقص للسوسة لتونس, لكن هي بس اختصاصات مش متوفرة لهنا. نحن مضادين أنه التنفيذ الجغرافي هذا هو فرصة نجم يستغلها برشا طلبة بالفعل، لأنه يقرب يتمتع بهيك 7% تأثير في مستوى النقاط، يطلب مؤسسة جمعية قريبة من محل سكن بتاعه ولا قريبة من المؤسسة التربوية اللي خذيها البكالوريا. هذا الإجراء المعمول به. لكن في نفس الوقت ساعات نحسوها غير عادلة شوية من الجهة التالية في شكري عندما نحسوها شوية للأولياء وللسادة المستمعين. يعني مثلا إذا كان مثلا تلميذ ناجح من تطاوين في تخصص معين يحب يمشي يقرأ في المهدية ويكون السكور بتاعه مثلا 130 وتلميذ من المهدية سكوره 120 هاو كي يطلبها واحد من المهدية يولي يتحصل 7% نقاط، ياخذ هو البلاصه هذيك واللي ماشي من تطاوين هنا من يجي يشغل ياخذها حتى كان يسكنوا اكثر. يعني فيها تجني شويه على تكافؤ الفرص صحيح، وفيها قمع شويه رغبات، ثم طلبه ثم عائلات ما بدهمش يقريوا لك المهديه ولا يقري في تونس لاسباب مختلفه، معناها ثم اللي متوفرت له الظروف الى غير ذلك. دونك حسنا وزاد في احيان كثيره زاد باش نكونوا عادلين كانت صالح التلميذ باعتبار انه حتى كان شعبه هي بعيد عليه في السكور يولي هو 7% بعد يعاونوه باش يولي يتحصل عليها الى غير ذلك. دونك هو اجراء في حال حاجه المراجعه، ولكن عموما نقولوا التلميذ لازم يحسبوا، لكن لازم ينتبه زاد الحاجه مهمه جدا اللي برشا شعب راهي مستثناك من التنفيذ الجغرافي اللي هي خاصه الشعب اللي تدرس او الاختصاصات التي تدرس في مكان واحد، مثلا هي شعب الطب وشبه الطب الشعب الطبيه الاغلبيه مستثنات من التنفيذ الجغرافي برشا شعب، وكيرجعوا لدي التوجيه تولي قائمه الشعب اللي يتمتع من يطلبها التنفيذ الجغرافي تاع 7% والقائمه موجوده في الدليل تقريبا صفحه 45 شيء من هذا قليل ممكن نسيت الصفحات، ولكن القائمة موجودة تلميذ يتصفحها وثبت ليه باش يفتح ويتمتع هذاك 7% ولا.
0: فقط تقريبا في المعنى هذا ثم سؤال صحبيب يقول لك في بعض الدول في برشا دول أوروبية حتى في أوروبا الشرقية في الولايات المتحدة الأمريكية كندا ثم عندهم يعني عاملين في التعليم العالي مجموعة وحدات، معناها الجنوب مختص في حاجة، الساحل والمناطق الساحلية مختصة في تخصص معين، وين ثم طاقات وثم بترول ثم طاقات معينة تربية، يعني بتقسيم جغرافي يمشي التوجيه الجامعي يكون مربوط بالمعطيات الجغرافية والمادية.
2: بالفعل هذه حاجة من هي استراتيجية في شكري ورؤية استراتيجية تعتمد فيها بعض الدول ونعتبرها استراتيجية إيجابية. هذا دكتور نحن تحدثنا من شوية على سبيل المثال على جهة التطوير، جهة التطوير غنية بالبترول وبالكيميائيات وبالطاقات المتجددة، لماذا لا تكون ثم تخصصات عندنا في جامعة يابس الكيمياء عندنا في يعني المعهد العالي للعلوم في يابس موجودة التخصصات هذه، لكن لماذا لا تكون في يابس يعني حتى قريبة أصلا من موارد نفسه يعني حتى الطالب نفسه وهو يدرس التخصص هذايا ونفرض باش يعمل هو التربص نتاعنا نعرف الناس اللي يقروا التخصصات التكنولوجيه الكبيره هذه لابد من تربصات، معناها خاصه اللي يقروا في الليزات عنده تربص كل 6 أشهر التربص هذايا تولي المؤسسات الحاضنه للتربص هي مؤسسات فعليه جهويه تقريبا من الطالب يعمل فيها تربص ويكتسب منها الخبره والفكره، واصلا هو يكون عامل من عوامل تطويرها فيما بعد، معناها وقت يعمل بحث التخرج نتاعه يحتمل يقدم مقترحات معناها نتاع تطوير المؤسسات هذيك والا استغلال ثروات كانت غير مستغله الى غير ذلك. يعني فكره انه الجهه يكون مؤسساتها الجامعيه منسجمه مع يعني الموارد البشريه والاقتصاديه والطبيعيه الموجوده فيها حاجه باهيه ياسر ياسر، وخاصه كان
0: النقطة هذه تولي موجودة عندنا في كندا. فقط سؤال رائع ربما صحبيب بعيد شوي الحقيقة على التوجيه الجامعي ولكن بعلاقة ما معناها بالحياة الجامعية، هو أن جغرافية توزيع الجامعات في تونس يكون معناها مش مدروس باعتبار السؤال شنو الطالب يضيع برشا وقت في التنقل بين الرستو وبين الجامعة وبين النبيت الجامعي معناها.
2: بالفعل الحياة الجامعية وما يرافقها من صعوبات في بعض الأماكن، ثم أماكن جامعية يعني ونرد المؤسسة الجامعية بحذاها المدينة بحذاها المطعم، يعني التلميذ تقريبا كنفس الجزء الجزيات مثلا من الناحية هذه متوفرة فيهم
0: في تطوين في حبيبتي في تطوين نموذجي الحقيقة المسألة هذه ناش تعرف لو تعرفيش تطابين
2: يلقى راحته ويلقى فرص منها يلقى بيئة تتعلم بس حياة في باية صخرة ثم تعب ثم وشقة خاصة في التنقل والنقل والمؤسسة الجامعية في جهة الإقامة في جهة المطعم في جهة معهم الحياة الجامعية ماهيش بنفس اليسر ماهيش بنفس الحظوظ في مستوى يعني الراحة ربما أو التنقل إلى غير ذلك معناها هو مطلب يعني وجيه أنه تولي عندنا مؤسسة جامعية يعني يولي عندنا ما يسمى الحي الجامعي اللي فيه المؤسسة الجامعية كلها قرابة من بعضها المبيت بحذاها ورسلهم بحذاها
0: طيب كل شيء بحذاها
2: ولكن كل شيء بحذاها ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاعدة تسعى في النطاق هذايا أصلا بعض المؤسسات الجامعية تو اللي موجودة وزارة التعليم العالي كريتها كرامة مثلا يعني متسوقتها هنا في المدينة مثلا نتاع العلوم الإنسانية نتاع العلوم الإعلامية وزارة التعليم العالي يعني في زيارة الأخيرة الجهة مثلا في المدينة يحكوا على أنه باش يولي القطب الجامعي هو الفجير غادي في
0: وتم ربما حتى رفض شوية فكة شوية عدم قبول الفكرة هذه معناها الحقيقة ما هناش صورة واضحة لك بالتو تقريبا في المسألة بالضبط أما فقط نحب ربما نمشي شوية سي الحبيب في التوقيت مع تشبرشا في البرنامج باش نسمعك هنايا بعدها باش ندخل شوية نحكي على منظومة أمد الحقيقة منظومة هذه إجازة ماجستير دكتوراه اللي ربما ما ثم شكون يفكر فإن لابد أن نفكروا من جديد في مدى وجاهة معناها المرجعية المنظومة هذه تفضل
2: شكرا نحاول إن شاء الله

0: مع ضيوفي مع ضيفي السيد الحبيب رياني اللي هو مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. في بعض الأسئلة ربما اللي جات الحقيقة وردت على البرنامج أسئلة شخصية شوية هيك وفيها صبغة معناها شخصية من الصعب اللي نجم نقدموه باش نجاوبه. ما نجمش نجاوبه ولا باعتبار هذه مسائل تاخذ عليه دليل التوجيه الجامعي والمشاركة فيه كما ذكر ضيفنا راهو يعتمد على معناها حاسوب وبمعطيات دقيقة جدا ولابد من احترام كل التفصيلات التقنية الموجودة في تعمير المطالب. طيب نرجع معك سي الحبيب في نقطة أخيرة تقريبا تتعلق بمنظومة أمد.
1: شكرا السؤال تحديدا وانا نتحدثه
0: لا هو الحقيقة ما ثم السؤال محدد بقدر ما ربما ثم سمعنا برشا كلام في السنوات الأخرى في مراجعة المنظومة هذه ربما
1: أولا منظومة إمد ومنظومة ALMD باللغة الفرنسية ووجودها في منظومة التكوين الجامعي في تونس هو راهو مش وجود عشوائي وإنما هو في انسجام مع منظومة عالمية تسعى إلى يعني التماثل بين في خريجي الجامعة في مختلف الدول. يعني هي منظومة عالمية إني معناها هو سيستم يونيفورميزي معناها في العالم كامل يولي ييسر ربما يسر عملية يعني الاعتراف بالشهائد الوطنية خارج وفي الدول الأخرى خارج بلادنا. يعني انخراط وزارة التعليم العالي فيها راهو انخراط مقصود وباش يسر حتى الخريجين الجامعة التونسية أنهم يكونوا معترف بشهادتهم محليا وعالميا. هذا الجانب الأولاني. الجانب الثاني أنه تكوين الجامعة التونسية يخضع بما التوزيع هذا يعني الشهادات الوطنية في نظام إمد والشهادة الوطنية خارج نظام إمد. معنا عندنا شهادة برشا شهادة خارج نظام إمد، شهادة الوطنية المهندسين، الدكتور في الطب وطب الأسنان، المهندس المعماري غيره، الطب البيطري، الصيدلة، دراسات طبية وحتى بكالوريوس الأعمال كبيرة. ولكن الشهادة الوطنية إمد هذه اللي تعتمد بالأساس على 8 سنوات دراسة، 3 سنوات إجازة، سنتين ماجستير وثلاث سنوات دكتوراه. ولا الحديث أخيرا يعني أو في بعض على الأقل في أوساط المهتمين بالدراسات الجامعية عن ضروره مراجعتها في أي اتجاه. يعني نحن لا نملك لحد الآن من على إذا حد علم يعني مش استراتيجية واضحة لاستبدالها بأي منظومة أخرى اللي تنجم تكون منسجمة مع استحقاقات الشغل المحلية يعني التعليم المحلي وتكون زادة في نفس الوقت منسجمة مع مستجدات التكوين في العالم بصفة عامة. نحن مع المراجعة طبعا ولكن لابد أن يكون البديل يعني بديل مناسب للتلميذ التونسي للطالب التونسي لأنه مسألة مستقبل مثلا مسألة هذا ما طرفتها محليا ودوليا. ولكن على كل حال يعني النظام له ما له عليه ما عليه ولكن النظام هذا زاد عنده خريجين تو يشتغلوا في الدولة التونسية في الإدارة التونسية معناها ما نجمش نقول قيمته بشكل كبير ولكن هو تم يعني تم نقده من جهة انه يعني يسر وكثف من الخريجين لدرجة انه ربما كانوا بعض منهم يعتبروا سبب من أسباب تفشي ربما البطالة من حاملي الشهادات العليا. والحقيقة أنه يعني أن تكون البطالة سببها النظام هذا وحده مصور هو يعني رأي ربما مجانب شوي للثواب يفرق معطيات
0: على كل حال. نعم يعني موضوع من المواضيع ربما التي قد تطرح ربما قريبا على أهل الذكر معناه والمجتمع المدني والناس اللي عندها طبعا ومتمسة كل تعنيهم الجامعة التونسية باعتبار الجامعة التونسية يعني كما قلت الحبيب هي يعني رفض كبير ومعناها مسعد كبير تونس كل يحترموها ويقدروها برشا كفاءات برشا مخب تونسية واليوم المدرسة العمومية التونسية ومراكز البحث العالمي في العالم كله الكل تقريبا التوانسه موجودين كل تمكينهم الاغلب تمكينهم كله مخذوق من الجامعه التونسيه. نعم. طيب فقط باش نخت معك سي حبيب فيما يتعلق بمنظومه التوجيه الجامعي برمتها بصفه عامه سي حبيب، ككل عمل انساني فيه نقاط ايجابيه، فيه ربما بعض الثغرات، نحب نسال ربما هذا السلك المحدث نتاع المستشارين في التوجيه المدرسي ولا الجامعي، تمشي ربما مجموعه من الافكار نجم تراجع فيها منظومه التوجيه الجامعي في مستوى الكتيب النشريه، في مستوى التوقيت، في مستوى ما يعرف بالسكور، في برشا نقاط ربما يستأنس برايكم بحكم تجربتكم اليوميه مع التلامذة معناها.
1: بالفعل هو بالفعل يعني في المستشارين في عالم التوجيه المدرسي والجامعي في كل يعني مناسبه تتم دعوتنا فيها لابداء راينا في هذه المعطيات ربما وتقديم بعض التصورات كنا حاضرين. اول تصوراتنا على الاقل اللي متاكدين عليها واللي نشتغل عليها واللي نتصورها يعني مدخل لاصلاح ربما بعض الهينات وبعض الصعوبات هو ضغط يعني انه الاصلاح يكون ضمن رؤيه شموليه، ما نجيش نصلح كان منظومه التوجيه الجامعي من غير ما نصلح منظومه التكوين في التعليم الثانوي، لابد من مراجعه ربما موسعه وعميقه المنظومة التوجيه من المرحلة الثانوية بالأساس. نحن عندنا توا مجموعة شعب معينة وعندنا 7 بكالوريات مختلفة، هذوكم هم اللي تخرج فيهم المدرسة التونسية، ربما نحن في حاجة إلى مراجعة من القاعدة من الأسفل نراجعوا شوية منظومة التوجيه في المرحلة الثانوية وبعد بشوية بشوية نراجعوا زادة كيف منظومة التكوين في الجامعة التونسية. الحلقة الربط ما بيناتهم اللي هي منظومة التوجيه الجامعي اللي سألتني عليها تو أنت بالتحديد طبعا إصلاحها هي لابد يسقوا إصلاح منظومة التوجيه المدرسي، وكي نصلحوا منظومة التوجيه الجامعي هي تو من ناحية التقنية بكل صدق معناها منظومة تشتغل بشكل جيد باستثناء بعض الهينات الضعيفة حكيت لك نذكر على 7% التمثيل الجغرافي ولا بعض الملاحظات الأخرى، ولكن في نفس الوقت زاد من بعض المؤسسات على الجامعة التونسية وزارة التعليم العالي أنها ديما تخلي المعلومة للثقة الآخر وقت يعني كي تحبوا على دليل توجيه يهبط بعد نتائج البكالوريا، كثير من المعلومات تبقى شحيحة على امتداد السماء، التلميذ التونسي تو مستحق أنه يعرف المعلومة من نص العام بشكري مضبية نعرف التخصصات وشنو المتاح باش نعرف على شنو نخدم على شنو نخدم من نص العام، نعرف النتائج اللي نحققها في المادة هذه نعرف مثلا الشعبة هذيك راهي طالبة مني أن يكون عندي عدد مرتفع في مادة الفرنسية نولي نخدم عليها، ما فيها باس كان نحيي المنظومة هذه وتكون منظومة تقدم المعلومة الحينية والضرورية من بداية السنة مع لا يخفى على حد انه حتى التنسيق يعني صراحه مع المستشارين يكاد يكون ضعيف جدا مع وزاره التعليم العالي، نحن نشتغلوا معاهم ونقدموا في خدمات في الصيف هذه توجيه جامعي ونرافقوا في التلامذه مرافقه يعني مهمه جدا مش كان في المعلومه بركره والتوجيه فيه جانب معلوماتي فني تقني ولكن زاد فيه جانب نفسي مهم جدا انك ترافق التلميذ المتردد وانك تعاونه على استكشاف ذاته وميولاته واهتماماته ويولي يعمل لك الموازنه بين قدراته وامكانياته الى غير ذلك. الحقيقه التنسيق ليس كبيرا باي مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، قدمت لنا معلومات ربما البعض من زملائنا اصلا انا شخصيا مثلا ما حضرتش في مدينه العلوم الايامات الاخرى عملوا يوم قدموا فيه الاجازات الجديده والمستجدات التكوين في التكوين في التعليم العالي وما نادوا كان بعض من الزملاء فقط دونك علاش بكري اعتذرت قلت له بعض معلومات ربما مش محينا بشكل كافي الا من نضطر اني نقرا معناها ونبحث ماذا بينا اذا كان يكون التنسيق متين وماذا بينا اذا كان المنظومه هذه تتطور بشكل اكثر مرونه واكثر يعني استجابه لتطلعات التلميذ وتكون زادة في علاقة مهمة جدا بسوق الشغل المحلي بصفة خاصة برشا آراء يتحدثوا على المتميزين في البكالوريا التونسية يقولوا صحة للخارج بهم وهذا كلام ما نجموش نردوه ولا نجمو نجاوبوا عليه لأنه بالفعل يؤسفنا أنه كفاءاتنا تمشي لبرا وما بدينا كفاءاتنا تبقى في تونس وتطور تونس ونطور بلادنا ونطور معناها يولي التلميذ حتى كي ينجح يلقى سوق شغل محلي ينجم يستقرضه. هذه كل ما غادي نشجعوها عليها ونراجعوها انطلاقا من المعطيات هذه ان شاء الله.
0: عموما سي حبيب عمل على قدم وساق وما انت وكل الزملاء اللي يهتموا في الاساتذه التوجيه الجامعي اللي انطلاق في انطلاق من يوم الاثنين نتصور في مدينه هكا.
1: بالضبط. نعم. نحن نطلق بداية من يوم الاثنين في الأيام الإعلامية في كامل الولاية في مدنين أنيو بقية زملائي، معنا نحن خمسة زملاء الحق مقسمين مؤسسات، تنطلق حتى الحملات الإعلامية هذه في المؤسسات التربوية وفي حتى مع المجتمع المدني مع بعض الجمعيات، هذا في لقاءات جانبية نجم حتى نقدم فيها المعلومة، نحرص أن ننوع اللقاءات ونثرها، حريصين أن نقدم المعلومة المحينة والصحيحة للتلميذ، نحاول أن نجنبوه أنه ينساق وراء بعض المعلومات المغلوطة اللي عجبها فضاء التواصل الاجتماعي وربما حتى بعض غير المختصين اللي داخلين على الميدان هذايا واللي كانوا في كثير من الأحيان يعني سبوا في كوارث بالنسبة للإسلام في تعمير واحد، نحذروهم من أنهم يأخذوا المعلومة من غير المختصين، نحذروهم من أنه يأخذوا المعلومة من مصادر غير موثوقة، خذ المعلومة من مستشار متاع التوجيه، خذ المعلومة من معهد متاعك، خذ المعلومة من مؤسسة جامعية، من أستاذ جامعي، من إنسان مختص، ما تأخذش المعلومة من أي إنسان، ساعات يغلطك، ساعات يعطيك رأي غلط، ساعات يعطيك تفكير غلط، ساعات يغريك، كونوا حذرين من المؤسسات الخاصة اللي هي المرخص لها، وإن شاء الله بحول الله موفقين كل إن شاء
0: فقط
1: الله.
0: إن شاء الله ربي وموفقين الناس كل. فقط سعيد بن فوتناش في ختام الحصرية باش ننوه معناها الحقيقة بالترتيب المشرف لمندوبية التربية في الجنوب والشرقي سيما ولاية مدنين في نتائج البكالوريا تطوين وجيمس، معناها هذا يعكس جدية ربما الأسرة التربوية، أيضا المعادلات المزيانة برشا هذه اللي شفناها سنة في الجنوب الشرقي في معهدنا في تطوين في مدنين في جيمس 18 و19 سلعبيب، وكلها نتصور كلها النجم ونبني عليها في المستقبل إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالفعل ما يفوتناش بالحق ننوه لهالتميز في الجنوب الشرقي، وبالمناسبة نشكر يعني كل من أشرف وحقق النتائج هذه من إطارات تربوية وإطار إشراف بيداغوجي، إطارات إدارية يعني إشراف إداري في المؤسسات التربوية، إطارات جهوية بذلت جهد كل معناها نتائج مشرفة بالفعل، شرف الناس كل فرحان بها، ثم نقلة نوعية يشهدها الجنوب الشرقي، نقلة إيجابية نعتبر أن العائلة التونسية ولد بالفعل تستثمر في أبنائها وتستثمر في المعرفة والعلم، وهذا تعكس النتائج المتحققة في المناظرات الوطنية الحقيقة الكل يعني سواء كان مناظرة السادسة ابتدائي وإلا التاسع وإلا حتى البكالوريا، معدلات ممتازة بالفعل، نسب كبيرة من المتفوقين أهل الجنوب الشرقي واللي معناها بالفعل يستثمروا في العلم والمعرفة، حاجة نشجعوها إن شاء الله. وزارة التعليم العالي تستجيب معناها وتتفاعل إيجابيا مع المعطيات هذه وتولي تقرب على الأقل المؤسسات الجامعية من أبنائنا في الجنوب الشرقي، لأنه حتى المؤسسات الجامعية موجودة ولكن ما زلنا نطالبوا بالمزيد وما زلنا نطالبوا بتخصصات أخرى مغربية تبدأ متوفرة هنا جامعة جابس يعني المؤسسة كما حكيت لك على التخصصات الذكري معنا نحكي على 86 اختصاص 91 اختصاص ماذا بينا يتوسعوا أكثر نولوا حتى نحن نتحدث على 200 اختصاص 300 اختصاص كما في الشمال.
0: نعم.
1: وما نمكن إلا نباركوا النتائج هذه ونحثوا كل الفاعلين التربويين يعني على أنهم يحافظوا على هالروح هذه وعلى أنه يبقى الجنوب يعني منارة متاع معرفة ومنارة متاع تميز وتفوق إن شاء الله.
0: شكرا عليك سعبيب. الجنوب يبقى منارة، تونس كل منارة للعلم والمعرفة، والحقيقة ما ثم عاد الطريق نجم نهيو به وننطلق في بناء بلادنا تونس نحبه الكل إلا بالعلم والمعرفة والأخلاق والتربية. شكرا عليك سيد الحبيب الرياني مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
1: شكرا لك سي شكري، بارك الله فيك، وتحية لكم إذاعة تطوين، شكرا لكم على اهتمامكم بالمشغل المهم هذا اللي هو التوجيه الجامعي، مع رجائي وتمنياتي بالتوفيق لكل الناجحين في أنهم يختاروا التخصص لنسبهم، ونحن على ذمتهم كل ما احتاجوا أي معلومة ولا أي مساعدة إن شاء الله.
0: شكرا لك يا حبيب، حظ سعيد لكل أصدقاء المترشحين في مناظرة التوجيه الجامعي، إن شاء الله ربي يعطيكم الحاجة اللي تحبوا عليها كل، ومرة أخرى مبروك لكم النجاح. أجمل تحية فريق الإنتاج معايا نحب نحيي تحية كبيرة حبيب الخلاص في قاعة التليفونات، شكرا لك حبيب، شكرا لضيفنا سيد الحبيب الرياني، شكرا أيضا لمفتاح خبير وبعده فتحي المقبلي في الاستوديو المركزي هنا، شكرا لكل الزملاء العاملين في مختلف المواقع الإذاعية. أنا شكري كنت معكم في الإعداد والتقديم، قابلوا غدوة لا بعد غدوة إن شاء الله الاثنين انطلاقا من الساعة 2 ظهرا في على الأثير، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن أحدث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد. تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف جربة. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع موفى شهر أوت القادم. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين المقبل احتجاجا على عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالبي القطاع. في العالم، نفى مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني الادعاءات التي وردت في بعض وسائل الأعلام بشأن طلب إيران التفاوض مع أمريكا، قائلا إن طهران لن تدخل في أي مفاوضات حتى تتراجع واشنطن عن مواقفها. أعلنت الرئاسة الفرنسية عن عقد الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين القادم اجتماعا لتحالف الراغبين بهدف تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا بمشاركة نحو 25 رئيس دولة وحكومة. نهاية الموجز بعد قليل. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 11 جويلية 2026. نبدأ النشرة بإعلان برياح قوية سري مرفوع لمدة 24 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة 7 صباحا، يهم محليا شمال تونس ثم خليج الحمامات. العوامل الجوية: رياح جنوبية جنوبية شرقية قوة 7 مسنون بفور من 28 إلى 33 عقدة، ناتج عن منخفض للضغط الجوي 1011 هكتوباسكال على شمال تونس. التوقعات الجوية صالح لهذه الليلة: على شمال تونس الرياح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 15 إلى 25 عقدة، تصل محليا إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة لمتوسطة. على شرق تونس الرياح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محليا إلى 25 عقدة. البحر مضطرب في محليا شديد الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج قابس الرياح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى 25 عقدة. البحر مضطرب في محليا شديد الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة لمتوسطة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد: على شمال تونس الرياح جنوبية تتجه إلى القطاع الشمالي من 15 إلى 25 عقدة، تصل محليا صباحا إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة لمتوسطة. على شرق تونس الرياح جنوبية تتجه شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج قابس الرياح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محليا بعد الظهر إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: الأشهار مع قساوة الطقس في الجنوب ما يلزمكش تخطر بفلوسك. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تضمن لك ماتريال من أعلى طراز عالمي مع جارانتي يوصل ل 35 سنة. أكثر من 1850 عائلة وفلاح ركبوا وتجربتهم ناجحة بفضل مهندسين وتقنيين الأكفاء. ما تترددش، كلم ما تترددش، كلم أهل الاختصاص والخبرة على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا مقابل جمع الأنصار في حي المهرجان. شركة الأحمر، كفاءة تشرف. إشهار إشهار.
1: أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية.

0: اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيعش بونك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين اليوم وغدا فعاليات المنتدى متعدد الفاعلين بعنوان الشباب الإدماج والابتكار الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة. تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسية والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز ألف جربة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين المقبل احتجاجا على عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم، نفى مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني الادعاءات التي وردت في بعض وسائل الأعلام بشأن طلب إيران التفاوض مع أمريكا، قائلا إن طهران لن تدخل في أي مفاوضات حتى تتراجع واشنطن عن مواقفها. أعلنت الرئاسة الفرنسية عن عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين القادم اجتماعا لتحالف الراغبين بهدف تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا بمشاركة نحو 25 رئيس دولة وحكومة. نختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليف سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة معاند وغريميسا والزهرة من معتمدية تطاوين الشمالية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

وعسلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة بعد ارتفاع درجات الحرارة. ما شاء الله اليوم نهير سخون بالقدام تقريبا هيك في مختلف مناطقنا بالجنوب الشرقي، حتى في تونس العاصمة تقريبا نفس درجات الحرارة المسجلة اللي متوقعة مؤخرا أنه ارتفاع درجات الحرارة باش ندخلوا في موجة ارتفاع درجات الحرارة. من المتوقع أنا باش يكون نهار الاثنين تخف شوي، ولكن هذا حالنا وحوالنا في النهارين اللي فاتوا. إن شاء الله معاكم هيك تخف شوي درجات الحرارة مع النسمات البحرية للناس الموجودة على البحر والناس اللي في الجبل، أكيد باش يكون نسمة أخف شوي من المدن. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وين ما كانوا يتابعوا فينا، الناس اللي تخدم على أرواحها واللي في الطريق الآن. نقول لكم إن شاء الله ربي معاكم، سيس أرواحكم المهمة وحيدة وحيدة بقدرة الله لباس. نعرف لي الكثير تقريبا هيك اليوم يتعدى عليهم في العمل، فما شكون ممكن هيك فيق كان العشوية، فأكيد جدا قاعدة العشوية ديما تكون حاضرة إن شاء الله على الإيقاعات والمتابعات اللي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين فيها، سواء كان مع ضيوفنا وإلا مع المستمعين اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله على 75-870-900 في مسابقة الأسبوع. خلينا نقدم الفريق اللي معايا اليوم في الإخراج التقني، تحية ليك فتح المقبلي، أهلا وسهلا. أكيد نحيي حبيب الخراز معنا في التليفونات، ونحيي كل الزملاء اللي باش يكونوا حاضرين في المواجيز الإخبارية على رأس كل ساعة. كان معنا عبد الله معتوق في أول موجز الخمسة، ثم النشرات الإخبارية كالعادة نشرة الستة، والمواجيز على رأس كل ساعة تابعوها معنا. تحياتي لكم من أمام الميكروفون، نحييكم الناس الكل، عفاف البرهومي نسلم عليكم واحد واحد، ونقول لكم اشربوا برشا ماء لان مع ارتفاع درجات الحراره بصراحه ما شاء الله اليوم نهير. الله مصلي على النبي، ان شاء الله ربي يعاون الرعاه والناس اللي تخدم في الشمس والناس اللي الخبزه هي تفرض عليها باش يخدموا في ارتفاع درجات حراره عاليه برشا. ربي يعاونكم ان شاء الله، وان شاء الله الناس كل زاده تخمم انها تهبط البحر تبدل شويه نسق الحياه. هذا اولى الايقاعات والانغام معنا كاظم الساهر. شكون يذكر الاغنيه هذه؟ يلا نبدو بها ونرجعوا.

0: أكيد كاظم الساهر كما قال نزلت للبحر. نعرف اللي برشا من الناس عشوية كل سبت وكل نهار يعملوا طلع على البحر وقاعد على البحر، إن شاء الله صحة وفرحة. وأكيد للناس اللي ما زالت ما برمجتش ننصحكم هيك، بما أن ارتفاع درجات الحرارة قاعد على البحر تنسيك تحب السخانة الكل، وربي صبر الناس اللي ما تنجمش ولظروف معينة أكيد، ولكن ما يمنعش اللي برشا من الناس قادرة أنها تمشي البحر وتستمتع بموجة البحر. هل قابل للسباحة وإلا لا؟ هذا ما باش نعرفوه مباشرة في نشرتنا البحرية. وسعيدة جدا باستقبال معايا المهندس أنيس الفيتوري حتى يعطينا فكرة على أحوال البحر في الخليج جابس الجنوب الشرقي وأحوال الطقس عموما اليوم الأيامات القادمة. نقولك مساء الفل سيانيس، تحياتي ليك.
1: مساء الخير مدام عفيف، تحية ليك والأوفية إذاعة تاوين.
0: والله تعرف سخانة ما شاء الله اليوم مصباح، ما هناش صبحية، دخلنا طول في القيلولة.
1: ما شاء الله مرتفعة مرتفعة جدا بأغلب مناطق البلاد. وصلت درجة الحرارة تعرف 45 درجة في جندوبة، 44 درجة في بيجة،
0: نعم
1: 43 درجة سجلنا في القيروان توزر وحتى قبلي، تونس العاصمة 39 درجة. بالنسبة لتطاوين 41 درجة
0: لما
1: حرارة قصوى، لما حالة بشتزيد ترتفع غدوة ممكن نسجله 43. ممكن الحاجة الإيجابية يوم الاثنين فما انفراج نسبي، خلينا ندخله على قليلة لمدة يوم واحد في أغلب جهات البلاد، مش تكون ثم فارق تقريب 4 إلى 5 درجات مقارنة بنهارين دوم السبت والأحد. يعني هو انخفاض ظرفي في درجة الحرارة ترجع مجددا ترتفع تقريب على كامل مناطق البلاد بداية من يوم الثلاثاء إلى غاية نهاية الأسبوع، ممكن حتى تمتد للأسبوع ما بعد المقبل، وممكن حتى نعلن على موجة حر خلينا نعلنها في الإبان. بالنسبة لليوم
0: معناها متوقع أن باش ندخلوا في موجة أكثر حتى من المعدلات اللي مسجلينهم الآن؟
1: من المتوقع من المنتظر كامتداد، معناها باش يكون طقس حار على مدة أسبوع، هذه أول مرة باش نسجلوه السنة سنة يعني
0: إن شاء الله ربي يقدر الخير.
1: في معنى ذلك بالنسبة للبحر اليوم قليل الاضطراب إلى متموج بخليج جابس، يعني ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. بطبيعة الحال ردوا بالنا نلتزموا تعليمات الحماية المدنية.
0: نعم.
1: في بقية الشواطئ باش يكون مضطرب، يكون حتى محليا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات، نردوا بالنا. يوم الغد إن شاء الله البحر باش يكون قليل الاضطراب عموما الى محليا مضطرب، اللي هنا نحكي على السواحل الشماليه فقط قليل المضطرب. ثم ان شاء الله بدايه من يوم الثلاثاء باش يكون على قليله مع ارتفاع درجات الحراره باش يكون عندنا منفذ البحر، يعني باش تكون الشواطئ كلها حاله البحر فيها من هادئ الى قليل الاضطراب، تكون ملائمه لممارسه مختلف الانشطه الترفيهيه بما في ذلك السباحه.
0: ايوه.
1: العنصر الريح تتواصل تيارات جنوبيه بالشمال والوسط، تكون شرقيه بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه، ضعيفه فمعتدله بقيه المناطق. درجه الحراره ليلا تكون عامة بين 26 و 31 درجة، الليلة هذية توصل حتى 33 درجة بالجنوب الغربي.
0: نعم.
1: هذا هو طقسنا أخت عفيف، كما قلت لك يعني سبت وحد حرارة مرتفعة جدا، نهار الاثنين فما انفراج
0: وبعد
1: وما بعده درجة حرارة مرتفعة جدا ترجع معناها
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل بالحق، وهذا تغير مناخي خلينا نقولوا متعارف عليه في شهر جويلية، والا من المتوقع انه باش يكون درجات استثنائية.
1: هي هذه معناها المعدلات العادية تجاوزناها بكثير، معناها مثال في تونس المعدل العادي في الفترة هذه 34 درجة، احنا نحكيه على 40-41 درجة، وهي موجة الحر نعلناها وقت اللي تتجاوز الحرارة القصوى المعدلات العادية بسبعة درجات لمدة 3 أيام. هذا اللي باش نعيشوه غالبا الأسبوع القادم.
0: واضح.
1: كتغيرات مناخية الحقيقة ولينا نعيشو فيه واقع، احنا ما عادش فما تغير، هذي واقعنا الواقع المناخي، معناه هذي شنو
0: تغير. وهذه هي التغيرات المناخية اللي حكينا عليها سابقا في عدة مواضيع، معناتها اللي هي متوقع حتى في العالم، وشفنا مؤخرا الموجة الحر الكبيرة اللي عايشتها فرنسا وعدد الدول الأوروبية. على كل حال ديما نقولوا إن شاء الله كل شيء يجينا باللطف. وبارك الله فيك سي أنيس، إن شاء الله أمسية طيبة، إن شاء الله عشوية طيبة، إن شاء الله نسمة البحر يأكل ملجأ الوحيد لبحر تو معاه شعرنا حتى حل آخر. يا سيدي صحة وفرحة للناس اللي مبرمجة تو خارجين في الثنية، نقول لكم سيسر روحكم للناس اللي مبرمجين قاعدة في الدار، ميساج راهو حتى هكا الدورة في الدار والقاعدة، ولأن كل امرأة تخلق هيك جو خاص بها وجو العائلة. فما برشا يقول لك احنا قاعدة الدار العشية ولما مع العائلة ولا في حدائق عمومية ولا في أماكن عمومية هي بدها تخفف علينا شوي السخانة. على كل حال هذا موضوع حديثنا لليوم، هل يعتبر طبعا الفضاءات الخارجية وإلا نقوله نحن الفضاءات المنتزهات وغيرها حل ناجع للناسري، وخاصة الناسري بعاد برشا على البحر، على اعتبار فمشكون يقول لك يكلفنا البحر، هل يعتبر حل من الحلول ولا كيفاش تصنعوا معناتها نحن جوكم متاع الراحة حتى ما تحسوش بطبيعة الحال بجو سخانة، وكل كل واحد وشنية الحل اللي يعمله. خلينا ناخذوا هيك نبرتاجوا من بعضنا شنية الأفكار، شنية الحلول، شنية الحاجات اللي ممكن تخلي برشا من الناس تنسى شوي وطأة السخانة وارتفاع درجات الحرارة في مختلف الجهات، جهات الجنوب الشرقي. أكيد الخط باش يكون مفتوح لكم على 75-870-900 على اعتبار الموضوع هذا الحقيقة فما برشا يقول لك رانا مانيش كل قادرين باش نمشوا ديما للبحر، ولكن شنو هو البديل؟ هل اليوم قاعدة على تليفون ولا قاعدة مع العائلة ولا أنك تخرج الفضاء قريب ليك هو يعتبر حل من الحلول، وإلا هو زيادة نعيشه معناتها نقص كبير في الجانب هذا. الخط مفتوح لكم انطلاقا من تو مستمعين على 75-870-900 لأنه بعد هي مباشرة إن شاء الله زادة باش يكون مسابقة دقيقة، في دقيقة جاوبني على سؤال عطاير، هيك كل مرة نعمل سؤال والسؤال هذا يكون في الثقافة العامة، كل واحد وزارة، المهم تكونوا مركزين وجاوبوا بسرعة. يلا مرحبا بتفاعلاتكم الناس الكلها.

0: يلا أكيد الجو هذه والإيقاعات والأنغام هذه تخفف علينا شوي درجات الحرارة. شكرا للناس اللي تبع فينا داخل حدود الوطن وخارجها, شكرا للناس الأوفياء اللي ديما على www.radiotatawin.in حاضرين معنا. وأكيد باش ننطلقوا في التليفونات كما وعدتكم الحصة الفارطة أنها باش نبدو فيها من الساعة الأولى, وأكيد باش تواصل إن شاء الله المكالمات على امتداد زوز ولا ثلاث ساعات حسب حنين النسق أكيد من تو حتى الثمانية متاع الليل. تحياتنا للناس الكل. فقط نذكركم توقيتنا الآن 5:21 وموضوع حصتنا لليوم شو الحل بالنسبة للناس اللي ما تقدرش تمشي ديما للبحر, شنو هي الحاجات البديلة اللي تعملوا فيها باش تخفوا شوية السخانة ولا جو روتين الصيف على الصغيرات على ممكن حتى العائلة ككل. أنا نعرف فما برشا مناطق مش كلهم قادرين أنهم باش يمشي يوميا للبحر ويسكنوا بعاد على البحر, فشنو البديل في الإطار هذا؟ أكيد هي دقيقة مسابقة, الدقيقة اللي نخصوا فيها وقت دقيقة فقط, أي سؤال تجاوب عليه في دقيقة بالضبط. يلا ناخذ أول تليفون حاضر معنا, نقوله مساء الفل ومرحبتين. أهلا وسهلا أخويا.
1: أهلا وسهلا. وين ريري الفلوس كاملوا؟
0: مرحبتين بيك. وين ريري تو
1: كده كده تكون سبب السخانة تحيي الزملاء. أنت هي سبب.
0: أنا سبب إيش خاصك أنت تاني سبب. اسمعي والله يا ربك سبحانه اليوم بركة سماح هكا ولا
1: لا يا بنتي؟ أمال أمال
0: أمال, أمال نغلط فيك أنت وسماح
1: على خاطر أنت سمحة
0: ربي فضلك يا لله. أمال أمال اليوم بركة خذيت قرار أني باش نبدل رأيي في الصيف بصراحة رغم من محبي
1: والله يا ريت وقت نطر الصبح أنا ديما نتبع فيكم لحظة بلحظة والله كنت نقولها لك بطريقة أخرى ما فاهمين اللي في قلبي نقولها
0: أي
1: يا عفيف. والله صدقتيني نهارتها انت صابت المطر قلت اني نحب ما ديما تقولي نحب السخانه واني نقول نحب الجو الربيعي
0: اي شتاء اكثر
1: اي يا اخي انت كعو ملي قلت انت السخانه برشا
0: ربي خفف علينا ان شاء الله.
1: هو كي تشوف والمال
0: اي هكا علاش انا خممت في الموضوع هذا قلت خلينا نشوف الناس اللي تسكن بعيد على البحر ولا ممكن الميزانيه تكون محدوده شوي ما تنجمش ديما تمشي للبحر, شنو البديل شنو الحل شنو كيفاش تعدوا
1: مقصوص نقب ونعاود في صاطيني نمشي ونعاود في صاطيني
0: يا والله
1: كل مره نقصتهم طاسه طاسه ونرجع
0: وين وين قاس الماء تحديدا في انا بلاصه
1: نسكنها
0: اعطينا الحي مش الحي معناها اعطينا المنطقه اللي تبعتها باش على الاقل نشيروا لل
1: تبع ولايه جابس ماك تعرفيني المطويه ما
0: سمعتيش
1: المطويه بعد من جابس
0: ينكم فهمتك
1: صراحه ما يعجبنيش بحر المطويه
0: اي تمشي لجابس اكثر
1: تمشي غادي اي ولا البنجالو والا بحر الزرات ويبد
0: ايوه
1: اي بحر الزرات عندك وكتاتك المدول اللي ما ولاش يقولون
0: ايوه
1: معناها عندنا شنني نهار مرة جتنا كل عام احنا نسكن في الكورنيش في الباب بحر غادي وين الجردة وضبط طف
0: ايوه
1: فبينا دارنا بحري على البحر تسمع صوت البحر في الدار
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: بحبش النقل وقتي نقل بابا يومي قعدت غادي
0: طبعا هو امال لهنا انت تعطي فينا فكرة البرشة من الناس يسمعوا فينا وين ينجموا يمشوا لان بحر تحديدا انا واكثر فيها
1: كيف ان شاء الله يا ربي وربي يهدي هالتلوث اللي عندنا في جابس
0: جميل جدا هو بحر جابس لولا التلوث كما قلتي. لكن امال الناس اللي ما عندهاش ممكن ميزانيه ان تمشي ديما للبحر مثلا مش بشكل يومي تسكن بعاد كذا ما عندهاش ممكن حتى وسيله نقل ولا تنقل للبحر شو البديل شو الحل زعما شي
1: لا نقصوا في الصالونيه وكهو الحمد لله نبردوا ونعاود الحمد لله
0: الله المستعان
1: الله يرحمها امين يا رب تفرض على بابا يهزنا وكل شيء ونصنو حتى في البحر قبل
0: تقعدوا بال 15 يوم هيك 10 ايام مخيمين على البحر
1: خاصه فتره اوس ينحل بروده كلها كناس تروح من القرى وقت باش تقرا في الشهر وتبقيني الامراض الكل تتنح حتى البروده تجي في البحر وخلي كان نظيف البحر في البحر غنوش نتذكر ثاني ترى في شتي كامل ما تمرضي هذه هي نفتقدها انا
0: اي ان شاء الله
1: عندنا شنو هنا في جابس صدقيني الواحات ما شاء الله ربي يحمينا من التلوث الناس الكل حتى تطوين والكل ان شاء الله قلت لك والله صدقيني منهم مره قدنا مشوا للبحر بابا وعليا تقول لي في الله
0: من غير ما ندخلوا في الخصوصيات اللي ممكن تحرج العائله معناتها تقولي انت حتى الواحه هي نجم تكون حل من الحلول ان الناس تهرب للواحه قعده الواحه خاصه في الليل هيك ولا
1: اي في الليل قلنا صدقيني الواحة والاشجار كلها اي اصلا يمص الهواء الملوث هم ان شاء الله ربي يحمي البلاد كلنا
0: امين
1: كل يا رب.
0: امين يا رب به ممتاز جدا هذه فكره من الافكار يعطيك صحه سماح يا امل هروب للواحة
1: سموها
0: أمال أمال السمحة سماحة
1: أي سماحة
0: نسلم عليها برشا سماحة هي من المستمعات المستمعات الوفيات
1: تحية لهم أختي في الأمانة
0: أكيد نحيوك برشا أمال شكرا ليك وأكيد الناس اللي تبع فينا هذا هو موضوع حديثنا شو البديل للناس اللي ممكن تفتقد البحر ما تنجمش تمشي ديما أمال اقترحت اقتراح حلو برشا قلت نهربوا للواحة لشنيني الجميلة هات شكون زاد شنيني المقترحات الأخرى مساء الفل مرحبتين
2: أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا أخويا مرحبتين بيك
2: معك شريف بن جردان
0: مرحبا سي شريف تحياتي ليك سي شريف
2: تحية ليك أختي يعطيك الوقت الطيب
0: الله أمين أجمعين إن شاء الله قولي سي شريف تو برشا من الناس ممكن ما تقدرش تمشي ديما للبحر
2: فشو أنا واحد ما نمشيش
0: أيوة شو البديل باش واحد هيك
2: والله قدام داري هنا نقول بحر
0: ما هي ما شاء الله كيفاش
2: والله يا نصب العالي للمرأة المدام الشاي
0: أي
2: وهو كان ضوء كان قاص قصنا الله ورجع خرج البر بالسيف أنا متضغط خرج البر
0: أيوة ما لا تقول أنت القاعدة العروبي هيك قدام الدار تفرهد شو
2: قدام الدار والله أنا ومدام خويا مدرين عالك الشاي الطيبة صح بحرنا حني.
0: أسمع هو يقول لك ساعات مش ديما هو ديما السعادة لازم نخلقوها حني معنا السعادة ما تجيكش واحد معنا باهي الإنسان
2: ساعات تمشي عفاف بحر ربنا نقول حتى بالعامين ثلاثة من الشيراش
0: أيوة.
2: ما نمشي ناس الحق ما أنا أول حاجة كيف ما نشوفش وتمشي غادي نمشي البحر أنا ممنوع لي العمان نمشي لأنك
0: العمان خطر
2: عندي براي في
0: لطف عليك
2: ممنوع لي العمان
0: لطف عليك والله هو حتى القاعدة على البحر هو البحر بركة يفهد شوي
2: حتى القاعدة راهي هيك قاعد كاستاي غادي نروح
0: أي علاش لا فكرة على كل حال نسلم على المدام برشا يعطيك صحة سي شريف إن شاء الله ربي يونسكم ببعضكم إن شاء الله
2: واسمعي وراه هذا وقت الصيف نجوم خاطر هذه النجمة الثالثة تكمل نهار 15 في الشهر
0: نجوم بمعنى
2: نجوم مع الصيف نسمي بنجوم راهو نقول لك كلمة يقولوا فيها جدود يقول لك قول الجدي بعد النجوم
0: اي
2: وخاطر حتى هذا النجوم في تحتها كرموز زاد بالبشرة تحت في الأربعين وفي ما بين وما بين الخمسة والخمسة وخمسين تشبح كل عين
0: أيوة.
2: وما بين الستين والسبعين يشبع كل مسكين وما
0: أيوة.
2: بين السبعين والتسعين تبدو الشرايف اثنين
0: ايوه معناها هذه
2: واو وليدنا على العلوش العلوش ما يتاكلش في النجوم يتاكل كان بعد السوق
0: هذه معطى جديد للأمانة ما ممكن نجي لحني ما نعرفوهاش برشا ولكن نتصور كبار التجربة عندهم فكرة على الموضوع على كل حال
2: وهذه نعطيك المعلومة هذه نجمة عيور هذه تو هذه تمشي
0: شو اسمها نجمة
2: عيور هذه
0: نجمة عيور تعرفها فتحي
2: وبعد جي نجمة أيوب وبعد نجمة أيوب
0: نجمة عيور وأيوب هذا حساب معناتها فلاحي ولا كيفاش
2: معناها ماي النجمة في 18 يوم
0: واضح تو نرجع للموضوع هذا نسأل عليها بالقدال حكاية النجمة كيفاش يحسبوا الحساب هذا
2: واحدة من برشا الشيابين حق معلومات هذه
0: تبعك شنو خصوصيتها ممكن الفترة اللي احنا فيها تو سي شريف خصوصيتها أن فيها طقس معين ولا فيها شنو
2: ما فيها تو راهو خاطر ماي دي مربوط ببعض النجم الثالثة هذه تمشي لحال الكرموس يعني تمشي لحال
0: فهمتك يعني وقت الكرموس نقولوا احنا
2: وقت الكرموس تو الكرموس يطيب خاطر تو يجي البحر خاصة يجي البحر الكرموس تلقاه معبي
0: واضح به هاي هيك اعطيتنا فكره معناتها لي الكرموسات قريب يطيبوا
2: لا انا بدي طاب بداي وكلت
0: اليوم صح مش في يا سيدي ان شاء الله ينفع شكرا لك سي شريف تحياتي لك يا سيدي اكيد هذا من الحساب اللي يعتمدوه جدودنا ويعتمدوه الكبار في ممكن الفصول تنزيدوا نسالوا عليها بالقدا وبربي اذا فما اي مستمع عنده فكره على الحساب هذا مثال شي يزيد يعطينا معطيات اخرى عليه لان بالحق معناتها للامانه معناتها ما نعرفش الحق فنصور هذه حاجة تنجم تفيد برشا ناس زادة معايا في نفس الموضوع على كل حال باش نمشوا للإيقاعات قبل ما نتحدثوا على مهرجان أوسو تقريبا 1500 مشارك من بينهم فرق من بولونيا والجزائر هذا ما كشف عليه رئيس جمعية استعراض أوسو وليد بن حسن في خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بأحد النزول بسوسة اللي تحدث عن تفاصيل الدورة 63 للمهرجان اللي تقام السنة هذه تحت شعار جديد فن وتراث تنرجع لي بأكثر تفاصيل شنو محتوى المهرجان هذا فما تليفون فتحية يلا مساء الفل ومرحبتين
3: السلام اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا تحياتي ليك
3: معك عمارة ثامر من مدنين
0: ايش احوالك يا عمارة
3: عايشه
0: عندي مدة ما سمعتش صوتك مرحبتين بيك
3: كي سمعتك انت تو حبيت نكلمك خاطر انت باهي متفتحه انا
0: ربي فضلك
3: صحفيه بالجداء
0: ربي فضلك
3: كان عمكم هذا يا شريف اللي من قردان يتكلم عن البشار والكرمون صحيح الكلام هذاك قبل كانت الناس ما هي المواد الغذائيه ضعيفه
0: ايوه
3: الكرموس يستنوا فيه بالدقيقه والساعه وكان الكرموس ياسر احنا تو الكرموس ناعج استنى اللوطه في الجفاره
0: صحيح
3: حرق الكرم كل شيء اللي عند الماء كان يديروا الكرموس قبل غراير وشكاير
0: ايوه
3: يحطوا زريبه تاع شوك يعني هاك الشدر وهاك الجندول وهاك السكوم يدوروه أيوة. ويفرشوا سبط في الوسط ويحطوا الكرموس يشيح
0: ايوه شريح
3: هم يشبعوا
0: أيوة.
3: الكرموس يشيح هذاك يسموه بعتين البعرور عندها سامي البعرور وغربوز وقباب
0: وكل واحد كيش
3: سمي
0: ويظهر لي الفترات الصيفية عدوا الوقت كامل في جمعان
3: ايه عند مصر ايه عند معنا سوينا مع كنسنا سوى كيلو الكرموس هاب 15
0: معناه سي عمارة تقول انت التقويب الفلاح هذا اخذوه من الميسرة متاع تيبان الكرموس هيك
3: ايه ما نشنوه قبل هكا يستنوا بها دي مصر معنا قبل كان الكرموس كان الكرم مظلم فيه الليل تو ما مشى
0: نقصت شوي صحيح صحيح
3: الكرم ديليقات وما يتحملش الزيتون يتحمل الكرم كل تحرق مشى معاه
0: ايوه وفما ناس تلها زادة في موسم الحصاد على اعتبار زادة هو موسم فما ناس يقول لك نأجلوا مشيتنا للبحر وقعدتنا في البحر لان عندنا ما شاء الله معناتها عندنا مصر باهية مش مصر هم يسموها يقول لك موسم هايل معناتها نتاع حصاد فهيك علاش نبعد شوي نمشوا ممكن في اوسو نأجلوها الاوسو لكن السؤال الرئيسي للحصة يعطيك صحة يا عمار انت على التفاعل سألت قلت أيوة. شو البديل للناس اللي ما تقدرش ما عندهاش ميزانية مثلا باش تمشي ديما للبحر شو البديل باش تفرهد الصغيرات باش تفرهد هي في حد نفسها شنو هو الحل
3: باش بحر يعني واحد منها ما نمشيش شو قعدت انا في الدار وحدي
0: معناها تصنع جوك وحدك سماره هيك
3: هاني مداير مروح هدايا ولباس والحمد لله نقلك نمشي للحانوت نهدرز شويه ونروح
0: هكا هو كل واحد كيفاش
3: كبرنا تو فتنا
0: الخمسه ما شاء الله عليك سماره ما زلت شباب الله واحد انت غير محب للبحر ولا اختيار منك انت معناها
3: كنت نعم
0: معناتها اختيار منك ما تمشيش للبحر ولا
3: وقت اللي كنت صغير نمشي وننجز ونعوم تو ما عادش عندي لي بال ياسر ساعات نمشي وحدي نقولوا البغراره نقعد ما في القهوه من الصباح حتى اكشي لل العشية ونروح النقل
0: هو حسب ما قاعدين نلاحظوا سي عمارة تو أغلب العائلات اللي ممكن تفتقر شوي لوسيلة التنقل وإلا ممكن لظروف معينة معناتها ما ينجموش يمشوا ديما للبحر يقولك يهربوا المساحات الخضراء مثلا المنتزهات الفضاءات العائلية لمات العائلية مثلا اها وفات عليه المكالمه على كل نحييك برشا سي عماره شكرا على تفاعلك اذا نجمت تتواصل معنا مره اخرى مرحبا بيك واكيد نحيو كل الناس اللي يتفاعلوا معنا ولهذه هو حابين نعطوا كل شخص كيفاش يعدي عشويه الصيف وخاصه للناس اللي كما قلنا ميزانيه نتاعهم ما ينجموش يمشوا ديما للبحر ولا ممكن عندهم ظروف ولا مناسبات ولا كما تحدث سي عماره على نقطه مهمه جدا هي فما ناس فلاحه يقول لك تو وقت الميسرة متاع ممكن الحصاد كذا ما نجمش نمشي لظروف معينة فشنو هو البديل شنو هي الحلول مرحبا بكل تفاعلاتكم أكيد باش نواصل معكم بالإيقاعات في انتظار نرجع مرة أخرى الدفعة من التليفونات

0: يلا عودة معكم مستمعينا، برشا محبة لكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا، وين ما كنتوا متوجهين، وين ما كنتوا في الطريق الآن. نقول لكم إن شاء الله زينة، إن شاء الله ربي معكم، ربي يحفظكم الناس الكل. وتحياتنا لكل الرعاة، لكل البحارة، لكل الناس اللي تشتغل هذا المساء، أكيد الإطارات الطبية، شبه الطبية، الناس اللي تخدم على الطريق. وشفنا اليوم صورة مؤثرة برشا الحقيقة، أمنية ومن القطاع الأمني بطبيعة في شرطة المرور، نسيت بالضبط البلاصة وين، ولكن ما شهد أن معناتها في ارتفاع درجات حرارة عالية برشا قاعدة تشتغل في طبعا على الطريق. وهذه صورة تفعلوا معها برشا، وفيديو تفعلوا معها برشا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك معناتها كيفاش يسمحوا أن يخلوا مرأة في سخانة كما هذه مسكينة واقفة وقاعدة هكا بالعمل المروري، معناتها تعدي في الكراهة بالكل. هذيك هي ضريبة العمل للأسف، أن ساعات الواحد يجبر في ساعات هكا في ظروف صعيبة برشا، ولكن إنسانة قدها وقدود إن شاء الله. ربي يحفظ كل القطاع الأمني، كل أمنيين في كل مكان، وربي يحمي تونس إن شاء الله. يلا نواصل معكم بموضوع حصتنا يا جماعة، راكم نسيتوا دقيقة زربتونا بالموضوع، مثالش كي نرجع تو في الدفعة هذه مع دقيقة بركة متجاوب فيها على السؤال اللي بيشكون عطاير مع موضوع حصتنا لليوم. شو هو البديل بالنسبة للناس اللي متنجمش تمشي للبحر؟ شنية الوسائل الترفيهية الأخرى البديلة؟ ناخذ معنا تليفون. مساء الورد. مساء الفل.
1: أهلا وسهلا،
0: تحياتي سي عبد الله،
1: نحييك واللي أخذ التليفون والفريق والسادة المستمعين.
0: شكرا، الله يخليك. أكيد معك سي عبد الله. سمعت شوي سي عمارة وسي شريف تحدثوا على تقويم النجوم، أنا نعرف ممكن هيك ديما نستشيركم الحقيقة في مثل المواضيع هذه.
1: هكا حد معاد نحييهم زي شريف زي سي عمارة، ولكن اليوم 50 في الصيف
0: أي
1: لو للثريات اللي مازالوا فيها 4 أيام عيوق، وليلة 15 جويلية تخرج أول نجمة في الميزان ويدخل أوسو.
0: أوسو به
1: والبشارة طاحت. ونصلح المعلومة الشريف العام للمستاذ المستمعين، العلوش ولد الحسوم والجدي ولد نجوم فلسطام، رأى مش ماكلته فلسطام.
0: أيوة.
1: الجدي كيف نفطموه في الحسوم في الربيع غادي ما يتوقش بلا حليب يموت، نفطموه بعد لا فطمناهم بعد لا طلعت الثريات.
0: تقول لي سي عبدالله الحساب هذا شن نجمو سموه؟ شو سموه جدودا؟
1: هذا احنا البدو نقوله الحساب غيلان.
0: حساب غيلان.
1: حساب غيلان ونمشوا به. وقلت لكم عدة مرات يعني حتى في البحر ريته في الخريف يشتع عليه الحوت بلغة البحارة، حتى الحوت يشرب عندك حاجتين ثلاثة يعني الغزال والبل والحوت في البحر. هذا ريت أنا الحوت يشرب في خشوم الخريف.
0: أي إيش معناه يشرب؟
1: يشرب يقابل النسمة، منين الدور النسمة يبدأ يتراقص وماشي للريح.
0: أيوة معناه هذه تقنيات الصياد اللي كيفاش ينجموا
1: منين كان الغزال والتنك داس يبدأ يسبق في البابور قد ما نعطه الفرصة، ولا كان زرم للريح يمشي منه يضيع منه ياسر.
0: أيوة.
1: يضرم للريح والبل والبل من يدور نسمة الربيع ولا يوقت في النسمة تدور معاها هذا البل. وهذا النجوم هذا الميزان بعد ليلة 15 وبعد نول مرزم يخليك حزم لي على البل الكلام راهو.
0: أي
1: نوة المرزم هذه أصعب نوة يعني في 18 بعد 54 بعد 15 جويلية نهار 18 يوم تدخل هي، وبعدها سهيل أول ليلة في الخريف وآخر ليلة في الصيف آخر نجم سهيل.
0: وهذا
1: هو تعادي يولي العشرين يوم التاليات. وأنا إحنا هنا بالساعة نضح ونقول يقعد للعشر الساعة يولي وتبرد الضحاء وينصف النهار، وهوانا عاد الخريف يولي سفارية ويطيح عاد رطب عاد
0: هكا. علاش يقولوا مع حساب غيلان ديما يتبعوا فيه حركات النجوم معناتها في السماء؟
1: حساب غيلان ها نقول لك توا، يقول لك حساب الإذاعة توا هذا هاك حساب العرب لصل نهار 28 دائما يستهل بعدنا. احنا بحساب غيلان نهار 22 اوت يدخل الخريف.
0: واضح.
1: نهار 22 اوت يدخل الخريف.
0: أي.
1: ونهار 22 ديسمبر يدخل الشتاء. و22 فيفري يدخل الربيع و22 ما يدخل الصيف.
0: واضح. به. على كل حال هذا للإفادة والاستفادة، ثقافة عامة به الواحد يعرف نوعية. يعطي الصحة الشريف على إثارة الموضوع. نمشي معك سي عبد الله، اليوم شو البديل بالنسبة للناس اللي ممكن ما عندهاش ميزانية، ممكن لظروف معينة لأسباب معينة مش تسكن بعيد على البحر، ولكن كيفاش تعدي؟
1: ما هو أنا رجع له اللي نحكي عليه، الصيف ما هو ضيف هو.
0: أي
1: الصيف هنا تو فيها، أنا قلت لك اليوم خمسة ويسموا 55 في الصيف، 50 في الصيف، هكو مازال 40 يوم ولا.
0: أي
1: هذا مرة عرس في الحومة، ومر يجوا يمشوا قد خوالهم، ومر يجوا قد عمامهم
0: زيارات العائلية. أي
1: أيوة زيارات عائلية، ومرة الإحذاء في المنتزه يمشوا يعملوا سهرة ثلاثة وربع وستة وسبعة ليالي. أي
0: تعرف سي عبد الله انت لهنا ذكرتني في حاجه مهمه ياسر، اللي ساعه لساعه تمشي عائله كامله، هذا ما لاحظناه معناته، وعلى البحر يلقاه باقي لاهي في التليفون. نطبق العمل اليوم سي عبد الله. قلت لك انت تو حاليا في طبق الخدمه، معناها في المرعى.
1: دقيقة بحسابها ما نعلفه تورسنا.
0: ما لا يا سيدي، ما ناخذوش برشا من وقتك على كل حال.
1: إن شاء الله ربي عاونكم، وإن شاء الله صيف
0: الهلال يخليك يا رب. شكرا. بارك الله فيك سي عبد الله، هيك أعطانا صورة حية على حياة الرعاة بطبيعة الحال، اللي كما سمعتوا هيك توقيت هذا الرعاة هم بيدهم يمشوا توجه نحو معناتها أتى الماشية والكل الغذاء نتاعهم والعلفة نتاعهم، وهذه يظهر لي من الحاجات اللي زاد فيها قانون، معناتها مش هكاك لأن يمشوا على السخانة، يمشوا على يقول لك الصباح بكري يلزم معناتها يفيقوا بكري، الليل مخر، عندهم زاد حساب راهو للناس اللي ما تعرفش الحكايه واللي ما عندهاش فكره، فكل اختصاص عند ناس سبحان الله. معناتها هذا نحيوا بالمناسبه كل الرعاة اللي يسمعوا فينا، وكل رعاة الابل زاد اللي هم بيدهم تعبين مع ارتفاع درجات الحراره، وعندهم زاد طقوسهم الخاصه. اتو في كل مره نطرحوا موضوع هيك ونعيشوا معهم تفاصيل الصيف، لان الصيف مش كان راهو الناس في الوتله وفي البحورات وكذا، لأن فما ناس زاد عندها مشاغل أخرى وعندها معناتها ظروف معينة، فنحاول نعيشوا معكم جو الصيف وين ما كنتوا. فما تليفون يلا مساء الفل مرحبتين.
2: عندك بحرية يا عود زايد.
0: مرحبا سي محمد وتحياتي ليك.
2: لا بصلي معلوماتك على سي زيد.
0: سي زيد سمحني، سي زيد وسي محمد ديما نغلط فيكم. سي زيد تحياتي ليك.
2: أولا تحية ليك والفريق المنوع والصحيح.
0: يا ودي ونحييك أنت الساعة سي زيد، عندي مدة ما سمعت صوتك.
2: لا أقول لك عاد قاعد هنا قدامني والمدام فهمت الله، الزبدة وكاسي خضراء.
0: صح وشي.
2: عندي الفلي وعندي الخزامة وعندي
0: اللهم صل على النبي. شنو ما هذا زرحهم ولا
2: وعندي عندي القرع ومرحبا بك انت والفريق نتاعكم.
0: اه والله العظيم كاستي تو بالحشيش هذا الكل يعمل كيف. هاي فتح نسلموا نمشوا. انستك بالعائله ساعه قبل كل شيء، وان شاء الله ديما هيك زهين
2: عساس تو عاد ماك عارف راني معود الفرحه تو في السخانه هذه.
0: اي
2: عند بنيه متخرجه استاذ، مره عندي تهريج يجيني حد.
0: اللهم صل على النبي، الف مبروك يا سيدي. تخرج تخرج
2: كل وقت
0: اي معناتها تخرج في الجامعه ولا بكالوريا سي زيد؟
2: لا تخرجت في الجامعه من
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: خضر غادي في كليه غادي مدرسه اللغات 18
0: فرحه يا بلا تستحق غنيه خاصه وفرحه خاصه. مبروك
2: تشرف وزاد يا اخوي
0: بارك الله فيك يا سيدي. احنا يكفي
2: اختي عفاف.
0: اي
2: ها باش نعطيك عاد تو واحد زعما نقول لك البل قداش تخزن، معناها البل تخزن 113 لتر المياه في 13 دقيقة.
0: باهي.
2: فقط وتم تخزين هذه المياه لمدى الدم.
0: هو على كل عن... اي باهي.
2: بدل عن تخزينها في تلاميذها الدهني.
0: اي واضح.
2: الذي يعد مصدر التغذية عند الساحة البيضاء.
0: هو على كل حال سي زيد باش ما نهربوش من موضوعنا، لان موضوعنا اليوم هي الحلول البديله بالنسبه للناس اللي بعيده على البحر. شنو هي حسب ما تشوف انت
2: الحلول البديله اختي عفاف؟ راهو الطقس هذا نقولوا احنا الحمد لله، شفتي في لندن، شفتي في باريس، وكان احنا كاس الجيم الخامه هذه نقولوا كيفاش الحل البديل اللي عامل مروحه تعب وعامل الفيديو تاع الوالده الله يرحمها.
0: اسمع سيدي معناها تقليديه تقليديه راهو
2: تقليدي اختي ياسم. والبحر اختي عفاف من مشينا كان في يوم 25 جويلي.
0: جويلي علاش؟
2: علاش خاطر مع 25 جويلي هو بداية أوسو.
0: أيوة.
2: وثم في 20 أوس يخرج أوس.
0: آه 20 أوس يخرج أوس. معناها أنت تحاول تستغل فترة أوسو.
2: اي تهل في عوالة توسل
0: اي حسب ما تشوف تو العائلات الأغلبية تهرب للبحر وللفضاءات الخضراء مثلا ولا المنتزهات ولا
2: ثم يمشي للبحر وثم تو يجي حدا ويجي ثم منتزه كيلومتر واحد يقول منتزه بتاع كبير معنا احدى حي النافورة وين تذكرة بتاع الشهداء 7 مارس
0: اي
2: نقول لك كان تعمل صلى غدي والله يسوق ليل ونهار قولي سبحان الله هذه الحمامات ولا وين
0: اي ما شاء الله صحيح فما حركيه كبيره في بن قردان
2: حضرة طنشيت عام
0: اي
2: انا فيها العاب شعبيه يعني العائلات تستغل في الفرصه هيك
0: به جميل الفضاءات العائلية اللي تلتجأ لها العائلات هيك في العشويات أنا تعدي فيها لقيد به جميل جدا بخلاف البحر فما الفضاءات العائلية والحاجة الباهية واللي تفرح سي زيد أنا ولينا في الجنوب الشرقي كثرة الفضاءات صراحة وربي عاون كل مستثمر وكل شخص معناتها
2: كثرة خاصة ثم ناس هيك الضعفاء الحال اختعفاف ما عندهم مش وسيلة اللي
0: صحيح صحيح
2: ولكن كدك توني 5000 فرنك 10000 فرنك في هذا في المنتزه هذا والله حاجة رمزية الصغار ساعات نعطيه يمشي يقول لي برا معنا وطلع عارفين ماشي معكم من كبير الصيد
0: اي ربي متعك بالصحه ان شاء الله على كل حال هو برشا من الناس معناتها تو قاعده تتفاعل في الموضوع سي زيد على فصد ولقطت وحكيت معناتها ان الفضاءات فمش كون يقول لك الناس اللي معناتها مش قادره مثالش تخلق حتى هيك نوعيه البيسين البلاستيك المنزلي اللي تحاول تفرهد شوي الصغار
2: اختي عفاف المنتزه هذا انت حاجه اللي تقدر عليها راه
0: اي اي فهمتك لا واضحه العمليه اما احنا نحكوا كحل اخر يقول لك حتى في الدار تنجم تعمل بيسين صغير هيك للصغيرات يتفرهدوا فيه يبدوا فيه الجو مش بالضروره معناها تبقى مرتبط انت بكل يوم ميزانيه كل يوم ممكن تقدر ما تقدرش حسب الظروف على كل حال
2: كل قدر وقدره
0: صحيح هي اختي
2: عفاف راهي سخانه هذه حتى في شتاء معناها في 22 عام 2022
0: 23 24 حتى بيجي سمبر اي صحيح على كل حال هو يعتبر صيف سنة
2: المراخ هذا المراخ في قلم عند سنوات اختي عفاف راه من اوروبا حتى للعالم العربي نقول لك اني تو سخانه هذه كان زين نقول الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله اي ديما نقول ان شاء الله كل شيء يجينا باللطف بالحق راه تغير مناخي ملحوظ جدا السنوات الاخيره
2: بقعه في سيسما تو هاي بقعه في اوروبا تو في الهند تجي تو هاي مطر سبحان الله
0: اي على كل حال
2: المناخ هو يتغير
0: طبيعي جدا وان شاء الله نتفاعل وان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا شكرا لك سي زيد
2: للامنيين اللي قاعدين يخدموا في السخانه
0: صحيح صحيح ربي يعاونهم ان شاء الله
2: وكل مسارين حدود راحه هذا الوطن
0: ان شاء الله ربي يحفظهم يا رب شكرا ان
2: شاء الله يعطيكم الوقت الطيب
0: عايشك سي زيد شكرا لك
2: وكافة المسلمين لو فيها
0: يعطيك صحة هيك من خلال مداخلتك سي زيد اعطيتنا هيك موجات اللي راهو الواحد ينجم يخلق جو خاص في داره حتى من خلال قاعدة خاصة هيك مع العائلة والكل فطبيعي جدا معناتها مش بالضرورة لأن ولا تو للأسف ولينا نشوفه في ناس ياسر مظاهر يقول لك يمشي يصور نهار في البحر يخلي برشا عائلات بين وبينكم متغاضة شوي يقول لك الغالب ما نجمتش خرج صغاري ما نجمتش نهزهم تلقاه مغاض لأن ولا اليوم التليفون وجهاز التواصل الاجتماعي والأجهزة اللي نتواصلوا بها تغلط برشا عائلات راهو ما يغركمش الصور راهو كل حد يمشي على قد ظروفه هذه القناعة باهية ولأن برشا يقول لك شوف كيفاش معناتها هاو مهبط فيديو في البيسين ما نش عارف شنو في الوتيل ما نش عارف شنو فيخلي اللي وراء الشاشة التليفون صراحة متأثرين برشا ويقول لك الله غالب بني بيدي كولي نلقى روحي ساعات مغاض لأني ما نجمتش نوفر الميزانية اللي نجم نهز بها صغاري هذه ملاحظة معناتها اللي لاحظوها برشا أولياء يلا ناخذوا تليفون ونحضروا نغم مساء الفل مرحبتين
3: عسلام أختي
0: تحياتي خويا أهلا وسهلا بيك
3: ودي كيف حالك وكيف المدرسة اليوم منصابة في أبوتش
0: يا الحمد لله ديما نقولوا ربي يعطينا كل شيء بلطف ان شاء الله يا رب
3: والله كل شيء بلطف احنا مالنا في الجنوب عاودين بها اللي يقول لك اللي وقته ما يلام
0: كهو هو جويلي اوتي سما سنه الصيف راه جانا مؤخر شوي مقارنه بالسنوات الفارت قبل نذكر من اخر جام في فيفري تبدا الدنيا تسخن شوي
3: واحنا راهو العام اللي تعدى احنا ثاني عندنا صيف العرب العام اللي تعدى يقول لك السنة أقوى من الملو وهو تعدد حرارة وما نعرفوش
0: اي فيها حكمه من عند ربي ما نجموش ندخلوا في اي هي تغيرات المناخيه راهي متوقعه عندها سنوات معناتها يتحدثوا عليها وقال لك راهو معناتها قادمين على تحولات مناخيه كبيره برشا في العالم وحكوا علاش للتلوث لعده اسباب وكذا ولكن يبقى في نهايه الامر هذه معناتها ظاهره الاحتباس الحراري كنت تفكر اللي مشارك فيها معناتها جزء كبير الانسان والعالم الصناعي و و فنقولوا ديما ما شاء الله كل شيء باللطف.
3: وكما كان يحكي معك الصديق راهو عندنا احنا اربع نجوم. وكل ثلاثة شهور راهم 90 يوم. كل ثلاثة شهور عندهم 90 يوم يلزمهم الصيف عندك فيه اربع نجمات. والاربع نجمات دايرين فيهم ربي حكمة.
0: ايوه.
3: ثياب الكرموس، ثياب السدر.
0: ايوه. ثياب
3: اي حاجة فيها استغلال الصيف. الصيف الحرارة هيك راهي فيها حكمة إلهية.
0: اي اكيد جدا هي كل حاجه بحكمتها قول لي تو شو البديل بالنسبه للناس اللي ما تنجمش تمشي للبحر اكيد لاسباب لظروف
3: والله ثم ظروف ماديه وثم ظروف ثانيه يقول لك انا بنمشي انا الجاز هذا وقت الصيف هذا ما نلقاش حتى وانا ضراسي معناها ما نلقاش الكريه وبرشا ظروف كل حد وظروف والله اعلم
0: على كل حال نقول احنا ان شاء الله ناس كل توجد وان شاء الله ناس كل تعدي سيف متفرهدين ونحييك برشا يا سيدي ان شاء الله ديما
3: وعندك في الخريف راهو باش تبدي في بالك ثم طيبات العرزون
0: اي اكيد
3: العرزون عندك البلح وعندك الرمان وعندك برشا اشياء والعنب وبرشا حاجات
0: تونا رجعوا له ان شاء الله

0: محمد النصر.
1: الله يبارك يا سيدي، شكرا لك، نحييك برشا. والغنية هذه مش نكملوا بها حتىش النشرة الستة، وبعدها باش نرجو معكم مباشرة باش نسمعوا جديد الفنان كيلاني طليق، وبعدها هي باش نمشوا مع كيلاني الذوادي من بغرارة بنش خارجين، لأن اليوم كيلاني الذوادي موجود مباشرة من بغرارة. إن شاء الله باش نشوفوا جو الصيف ومع الناس والمهنة الصيفية اللي موجودة على البحر أكيد بأكثر تفاصيل، وعيشكم الأجواء البحرية إن شاء الله توصلكم ديما كان الحاجة الباهية والموجات الإيجابية.

0: شاي.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين وفي أبرز عناوينها. بداية من اليوم انطلاق العمل بخط نقل شاطئي بين تطاوين وجرجيس وآخر يربط عددا من مناطق مارث بشاطئ زرات. الثلاثاء القادم جلسة بالبرلمان بخصوص تنقيح قانون أعوان الدولة والجماعات المحلية. وفي العالم محادثات مرتقبة.

0: وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع إعلان ترامب إنهاء وقف إطلاق النار. إلى تفاصيل الأخبار ونبدأها بالشأن الجهوية. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيسة. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس إلى تطاوين على الساعة 7 مساء. كما قررت وكالة مارث التابعة للشركة الجهوية للنقل بجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزرات بداية من اليوم، وينطلق هذا الخط على الساعة 4 مساء من حي أولاد مهلهل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15، ويؤمن الخط حي أولاد مهلهل وادخيل التوجان ومزرع عين سلامة والمجني وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزرات. أمام تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بمعتمدية المطوية من ولاية جابس، عبرت عضو المجلس المحلي روسية الجوالي في تصريح للزميلة هند رزق عن امتعاضها من غياب الإشعارات وتواصل غياب الحلول الجذرية للانقطاعات.
1: تعيش معتمدية المطوية منذ فترة على وقع معاناة متكررة مع اضطرابات التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب الإشكال المزمن المتمثل في ارتفاع حرارة المياه خاصة طوى في فصل الصيف، وهو ما يخلي الاستعمال اليومي للماء أصبح أمر صعب بالنسبة للعائلات في المطوية. ورغم تكرار هالانقطاعات والإخلالات، يلاحظ المواطن غياب واضح للبلاغات الرسمية الصادرة على السناد لتوضيح أسباب الانقطاع أو طبيعته أو المدة المتوقعة لعودة التزويد، وفي كل مرة يجد الأهالي أنفسهم أمام حالة من الغموض. فالحقيقة يلجؤوا لنا كمسؤولين محليين طلبا للتوضيح، رغم أن الجهة الفنية والإدارية المخولة بالإعلام المواطنين هي السناد. التواصل مع المواطن الحقيقة هو جزء أساسي من المرفق العمومي، فإصدار بلاغات دورية عن حدوث الأعطاب أو الانقطاعات مع توضيح الأسباب والإجراءات المتخذة والأجال التقريبية للإصلاح هو اللي يخلينا ويخفف حالة الاحتقان اللي يعيشها المواطنين، وهذا يعزز الثقة بين المؤسسة والمواطن. الحقيقة المواطن في المطوية لا يطالب من المستحيل، يطالب حقه في خدمة منتظمة، وخاصة نعرف أنه الاضطرابات تصير، لكن عند حدوث اضطراب يطالب بحقه في المعلومة. فالشفافية والتواصل المستمر هو جزء لا يتجزأ من جودة الخدمات العمومية واحترام المواطن.
0: يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية جرجيس، وذلك نظرا للاضطرابات أو لاضطرابات التيار الكهربائي على منشآت الانتاج بمدنين ومنطقة تدريجية بداية من الساعة 10 ليلا. تنظم غدا جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف للرياض حومة السوق جربة، بحضور عدد من المشاركين التوجيه الجامعي وممثلين عن جامعات مختلف الجامعات. كتب عمل جمعية نجاح المداني وأكثر تفاصيل.
2: التوجيه هو مرحلة هامة ويحتاج إلى مرافق، لذلك تنظم الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم الأحد 12 جويلية بمركز أليف جربة من الساعة 9 صباحا منتدى للتوجيه الجامعي 2026. ستكون هناك مرافقات خاصة من عديد المستشارين وكذلك ممثلين عن جامعة جابس. أيضا عن التوجيه الجامعي ستكون هنالك أيضا مرافقة لبعض التلاميذ من ذوي التجارب الناجحة. فطبعا الباب مفتوح للناجحين في البكالوريا ولأوليائهم، لأنهم سيجدون الإصغاء، المرافقة والمعلومة الدقيقة.

0: في بقية أخبارنا الوطنية، حذرت الإدارة العامة للإدارات بوزارة المالية في بلاغ لها عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. وجاء هذا التحذير على إثر تداول أخبار تفيد بقيام أشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لإفادة أعوان الإدارة أو لإفادة بعض الجمعيات. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الأمن أو الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، وذلك للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين القادم الموافق للثلاث عشر من جويلية، وذلك احتجاجا على عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع، وفق ما أفاد به نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي. وأضاف السلامي أن الإضراب يشمل نشاط سيارات التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين قد انتهى. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين يتواجدون الآن في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. قالت هيئة البث الصهيونية أن وفدا من الجيش الصهيوني أجرى محادثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في الأثناء وصلت قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينية واستمرار استهداف المناطق السكنية والمخيمات المكتظة. شنت روسيا في وقت مبكر اليوم هجمات صاروخية باليستية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون، وذلك غداة هجوم أوكراني سابق بالمسيرات على مصافي نفط جنوب روسيا. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام السابعة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: المحطة الفضائية الدولية هي واحدة من أبرز الإنجازات العلمية في تاريخ البشرية، حيث تمثل نموذجا فريدا للتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء. تدور هذه المحطة في مدار منخفض حول الأرض على ارتفاع يقارب 400 كيلومتر، وتتحرك بسرعة هائلة تتيح لها إكمال دورة كاملة حول الكوكب كل نحو 90 دقيقة. أطلقت أولى وحدات المحطة في العام 1998 بمشاركة عدد من وكالات الفضاء العالمية من أمريكا وأوروبا واليابان وروسيا، ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة مركزا دائما للأبحاث العلمية في بيئة الجاذبية الصغرى، يعيش على متن المحطة رواد فضاء من مختلف الجنسيات، حيث يجرون تجارب في مجالات متعددة مثل الطب والفيزياء وعلوم الأحياء، بالإضافة إلى دراسة تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان. كما تستخدم المحطة لاختبار تقنيات جديدة قد تستعمل في الرحلات الفضائية الطويلة، خاصة تلك المتجهة إلى القمر أو المريخ. وتلعب المحطة الفضائية الدولية دورا مهما في تعزيز التعاون السلمي بين الدول، إذ تدار بشكل مشترك وتستخدم لأغراض علمية بحتة، كما تسهم في إلهام الأجيال الجديدة للاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. وفي ظل التطور السريع لبرامج الفضاء، من المتوقع أن تستمر المحطة في أداء مهامها خلال السنوات القادمة، مع خطط مستقبلية للاستفادة من خبرتها في بناء محطات جديدة حول القمر مثل مشروع البوابة القمرية. وبذلك تبقى المحطة الفضائية الدولية رمزا للتقدم العلمي والوحدة الإنسانية خارج حدود كوكب الأرض.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

وتحياتي لكم الناس الكل، عودة معكم بعد نشرة الأخبار بزوز إيقاعات مختلفين، لكن إيقاعات تونسية. صوت الفنانة لطيفة العرفاوي اللي غابت عندها مدة بالإنتاجات الفنية، ولكن ديما تبقى من الأغاني المزيانة اللي حبوها برشا المستمعين، وتبقى في البال الحقيقة الأغاني القديمة ومن بدايات تقريبا الفنانة لطيفة اللي خرجت بغنيات حلوة برشا. أكيد يا سيدي مسي علينا وهيك وعيشتنا شوي إيقاعات العشوية. على كل حال بعد هي سمعنا صوت الفنانة إيمان الشريف البرني والشاشية ومعنقر الشاشية، برشا ناس راهم يبدو العشية معنقرين الشاشية عاملين بونكي. فتحية هذه ليكم الناس الكل، أكيد نحيي كل الناس اللي معنا واللي تسمع فينا خارج حدود الوطن. تحية خاصة جدا لأختنا نسيمة أصيلة ولاية جابس تتبع فينا من إيطاليا، تحياتي ليك نسيمة، إن شاء الله ترجع لنا سلامات ولباس. وتحية لكل أهلنا في جابس، كيف كيف زينوبة اللي تبع فينا وتقول لي نتبع في كل الإيقاعات، تحياتي ليك. للا خونا محمد حما تحياتي ليك خويا، تحية لكل من تبع فينا عبر السوشيال ميديا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر اللايف ستريمينج. أكيد باش نرجع للتحايا باش نرجع للتليفونات، لكن قبلها خلينا نسمع جديد الفنان كيلاني طليق اللي جانا بغنية مزيانة برشا من يومين فقط تقريبا نزلت الغنية. اي نعم اي نعم، هذا صوت الفنان كيلاني طليق، يا غنية تحكي على عروسة والجو الجبسي وبإيقاعات جبسية. نسمعها نرجعوه.

0: ورجعنا معاكم بجديد الفنان كيلين يطليق فرحك يا بنية غنية حلوة برشا ماخذة الإيقاع الجيبسي وكما يقولوا برشا النشيد الرسمي للعرس الجيبسي هو ديما الإيقاع هذا البوزيقة وتحيتنا للفنان كيلين يطليق وأكيد هذه تندونس جديدة الحقيقة بدو الفنانين في نطاق أنا باش يهدي غنية لعائلة العريس ولا العروسة ولا أهل مال الفرح وأهل الفرح يعملوا غنية بالذمة معناتها فهذه فرحك يا بنية هدية من الفنان كيلين يطليق لعائلة كما عبر عليها هو أخوها عصام جابس بمناسبة زواج بنته ونقولوا ألف مبروك لكل العرسين لكل الناس اللي تحتفل بزواجها واللي قريبا باش يكونوا هم السلاطين تحياتي ليهم إن شاء الله أكيد باش نمشوا في الإطار هذا مع كيلين الذوادية في بغرارة تحديدا اليوم باش نشوفوا جو الصيف والمهنة الصيفية خلينا شوي الإيقاع فتحي حتى هيك نعيش شوي الأجواء الإيجابية مع الناس وتحياتنا لكيلين الذوادي اللي مجند اليوم الحقيقة حصرناها نهار كامل في بغرارة باش يأمننا المحطة هذه حتى نشوفوا جو الصيف على شط بغرارة نقولك مساء الفل كيليني وتحياتي ليك يا سيدي
1: مساء الورد مساء الفل مساء الياسمين ليك عفاف ولكل السادة المستمعين ونحب تحية ذاتنا السماء الصيفية تجيكم من كورنيش بغرارة إلى كل الزملاء التقنيين وكل من يتابع فيك عفاف هذه الأمس
0: وتعبناك شوي اليوم كيليني على اعتبار تستنى في المحطة تقريبا يوم كامل وانت
1: بس الحال مش نعمل
0: شكرا سخونة برشا حتى على البحر سخونة كيليني
1: أبرك شوي تو الحق أبرك شوي لأن احنا في منخفض منخفض الكورنيش هذا يعتبر منخفض بالنسبة لمنطقة بغرارة كلاش
0: والناس تقريبا فما أعداد كبيرة من العائلات اللي موجودين على الشط
1: قبل نحب تحية وإن شاء الله نقول ألف مبروك لكل الناشطين في امتحاناتنا الوطنية وخاصة دورة التدارك ودورة المراقبة ودورة التدارك بالأمس وكل الناجحين في مختلف بقاع الجمهورية ومثلش نحب تحية للبنية وربي أقول لها ألف مبروك وإم كودي بنت صديقنا محب وفي
0: أشرف كوكي أكيد نقول لها ألف مبروك إن شاء الله
1: نحب نحييه ونقول لها ألف مبروك لبنتك والوئان إن شاء الله في المستقبل
0: ولكل الناجحين
1: صراحة من أينما كان
0: أكيد
1: أنا اليوم بالتحديد من كورنيش بغرارة بدت الناس صراحة تتوافد هناك حركة نشيط على مستوى الكورنيش عائلات وتابعين في الكورنيش بغرارة هو مخصص أكثر بدرجة أولى إلى معناها الناس للجادة العشاء للواحد مش
0: حكى
1: المخصص ياسر لل
0: مش للعومة أكثر منها قاعدة العشية معناتها يظهر لي هذا بديل آخر البرشة عائلات اللي ممكن بالنسبة للناس الموجودين في ولاية مدين يقولك أقرب شط لينا هو شط بغرارة على الأقل نمشوا نشموا نسمة البحر ونعملوا قاعدة العشوية فنتصور هذا بديل آخر معناتها اختيارنا بالموضوع اللي تناولناه اليوم كيلين
1: لا هو نحب يقولوا السلامة ما نحب نبلغك تحيات مشارش ولو نحب نبلغك تحيات فضاء خيري هذا في بغرارة
0: نحيوه خونا خيري شكرا
1: رجائي عطينا سلامك علاش
0: بارك الله فيه سيدي شكرا الله يخليك طبعا خيري من ال
1: في بغرارة
0: شكرا
1: كنت اليوم من المهن فقط اليوم شكون من احدى المهن المعروفة ياسر مش نبدأ بها هي سيد الصيف هي اللي بيعوا في الحوت مش نشغل مش عارف اللي بيعوا في الحوت يدوتوا في العيلة
0: اي
1: انا اللي مصطفينك علاش اليوم خذيت السنة هذه مع ان مع ان عديد المهن اللي لاحظت اليوم
0: كليني حاول أنك تبقى في البلاصة اللي كنت فيها تو لأن كي تتنقل التغطية تضعف شوي وهيك الصوت يولي متقطع فحاول أن السادة اللي باش تحكي معاهم نحييهم أنهم يقربوا لك شوي للبلاصة على اعتبار الشبكة ضعيفة برشا الحقيقة وهذه من المشاكل الأخرى اللي تعيشها الفسحة الشاطئية بغرارة أن ديما الريزو فيها يكون ضعيف على مستوى مختلف الشبكات يعني فنصور هيك تفضل
1: قلت لك باش نبدا باش نبدا صديقا مرحبا بك
0: معروف كيلاني للاسف كيلاني كيلاني للأسف باش نرجعوا لك لأن الصوت والتغطية ضعيفة برشا الحقيقة، فنحاولوا أن وقت ما تحسن جودة الصوت نحاولوا ناخذوك معنا. هذه من النقاط اللي لاحظوها بربي، مشكورين جدا بلدية بغرارة قاعدين يخدموا في خدمة سمحة برشا في من ناحية النظافة، فرجاء أن السادة المسؤولين زاد على مستوى بلدية بغرارة ولا غيرها ولا شكون يعنيهم التغطية، تغطية شبكات الهاتف، فرجاء بربي التفاتة صغيرة للنقطة هذه، لأن اللي يمشي البغرارة ما عادش نتحصلوا عليه صراحة. فنتصور برشا عائلات هما بيدهم يحبوا يتواصلوا مع بعضهم كما قاعدين تشوفوا معناتها مراسلنا بصعوبة كبيرة أن باش نتحصلوا عليه على مستوى التغطية، لأن ديما فما إشكال كبير في التقاط التغطية، كل الخدمات تقريبا كل الخطوط عندهم نفس الإشكال. وقت ما يكون الصوت واضح عند مراسلنا كيلاني ذوادي اللي نحييه برشا بطبيعة قاعد يجتهد هكا باش يأمننا النقطة مع الناس اللي تم تهن شواء الحوت ولا بيع الحوت على الفسحة الشاطئية، حبينا هكا ننقل لكم الصورة مباشرة، يظهر لي الصوت خير شوي. اوكي يلا ناخذ معك كيلاني من جديد.
1: يعطيك الصحه، مرحبا بك يا عفاف مره اخرى، ومرحبا بالساده المستمعين مباشره مع سيفي. مرحبا بك
2: كيلاني، مرحبا اختي عفاف،
0: تحياتي ليك يا سيدي، ربي يعاونك. شكرا
2: فضلي، مرحبا بك.
0: ربي فضلك يا رب. يظهر لي هذه من أكثر الحاجات اللي يمشوا لها العائلات هي شواء الحوت وتحضير الحوت، وأنتم بيتكم أعطينا فكرة هكا من وقتاش تبدو ثم في الفسحة ما شاء الله. أي سيدي،
1: تنصل على أنواع الحوت الموجودة يعني أكثر في الجزار
2: موجودة الجراء يعني عنده شبار، موجود الشلبة، موجود الدراء، موجود القاروس، موجود المعزول، موجود الورافع المربية البعيرية، شو موجود شو موجود
1: والأكثر أكثر نوعية يقبل عليها الموافقين يعني المصرفين يحبوها مثل المشوى
2: الحقيقة الأكثرية هي اللي تمشي ولا شلفة.
1: باي ونمشي للأسعار شوي
2: أسعار الورافع المربية تمشي على 23-24 بالنسبة للقاروس بين 35-38 هذا المربي العمال البحري من 55 كيلان وفوق، والشلبة من 20 وحتى 32-33 هذا من أسواق ما زالت.
1: طيب أنا ما لاحظتش تسمى إقبال ياسر مع الحوت من البكري.
2: لا الإقبال لأني توها سوقيت كيلان عندي ساعتين فتحت بيع واحدة يعني أقصى ناقصة الخدمة ياسر برشا ناقصة كيلان إن شاء الله ربي يجيب السوق.
0: زعم على خاطر الأسعار
2: نستعب وقت عباب صدق راه والله صدق يعني طوف المجالات كلها مش كان بالمجال معنا
0: مش كان بيعانف
2: والله صدق عباب
0: إن شاء الله ربي يعاونكم بالحق. هذه من النقاط عايشك بارك الله فيك سيدي إن شاء الله ربي يعينك. فقد ذكرنا كيلاني هو الأخ اللي كان يحكي معنا الاسم بتاعه شو هو اسمه؟ سلحبيب
1: مواطن يحاول يشتري الحوت.
0: أوكي.
1: مرحبا بك صديقي. تمام. كي تواك انت بالنية المسبية اشتغل شنو مقمر شنو مقرب اشتغل مازلت تختار وشنو العام البرنامج شنو الحوت اللي عندنا برنامج شنو فاش على الاقل مازلت اختار بايا يجب حدايا يجب حدايا
0: طبعا هذه أجواء هي فقط كيلاني
3: تناول الجميع أو حوت بحري يكون بحر حوت بغرارة جمع كل يوم الدنيا ما شاء الله حما شوي من قبل المواطنين وإن شاء الله من حسن لي أحسن ما زال الشط مش متحرك.
0: أي قول لي كيلاني فقط سؤال الأخ الكريم نحييه برشا، تو البديل بخلاف الشط والبحر شو البديل حتى ممكن برشا من الناس معناتها تنسى شوي الحرارة وتتبدل شوي جو الصيف بخلاف القعدة في بغرارة، فماشي مقترحات أخرى هيك ولا برنامج آخر تعتمدوه يفرهد شوي صغيرات ويخليكم معناتها نقولوا نحن
1: لما شوي ألعاب وشي معناها لو كان ما جيتش انت والعائله البحر ما نجمش تفردها في بقاع اخرى ما انا حاط في رايي يعني ديما لا في الصيف كان البحر
0: الصيف ملجا البحر
1: ملجا البحر ملجا البحر
0: اي سيدي صحه فرحه
1: زين شنو الحوت اللي تحبيه باباك تاخذه؟
4: ما عرفتش
1: انا تحبي المعزول ولا لوراس انا تحبي
4: المعزول
0: ماشي للمعزول هاي تعرف تختار ما شاء الله عليها
1: نجم نواصل معاك عفاف
0: ولا نجم تواصل فقط حاول انك الناس اللي موجودين يلتحقوا بالمكان اللي انت فيه تو لان تو تغطيه ممتازه جدا
1: تو تسمع
0: اي امورك واضحه تو
1: باه
0: خلينا نشوفوا المواطنين هيك خاصة جو الصيف كيفاش يعدوا
1: المواطنين. السلام خويا سلام، انت على مواجهة التطاوين مع المرهوم في بيت الحال.
0: تحياتي ليك سيدي.
1: تحياتي. انت جيت من العائلة هون؟
5: جيت انا والعائلة.
1: أنا والوالد والوالد مع أخواتي. مرحبا بيه. مرحبا بيه. هيا وخذيك الحوت. شكرا. شنو الدور غالي؟ قداش كيلو؟ أنتم وقع اختيار الحوت هنا ولا من اللي خرجت تقمر معناها استخرج؟
5: سي عماد تصلوا بيه فمشي لا يخلي يوم.
0: للأسف. صوت مش واضح برشا. كليني معذرة منك للأسف الصوت مش قاعد واضح للأسف، وهذه ملاحظة نزيدوا نأكدوا عليها. ديما الفسحة الشاطئية في بغرارة ديما الإشكال في التغطية، فرجاء من السلطة المعنية يعطيكم ألف صحة على المجهودات الكبيرة قاعدين تقوموا بها على مستوى الفسحة الشاطئية من ناحية النظافة والنظام والكل، ولكن ديما تبقى التغطية هذه معناتها إشكال. لحظة، احنا بيدنا عم نول كان تتفكروا مشينا خدمنا برنامج عندك بحرية مباشر من شاطئ بغرارة ولقينا صعوبة كبيرة في التغطية صراحة، معناها ديما باهرة ونحسنوا حويجة ونزيدوا نحسنوا حاجات أخرى معها. على كل حال نحيي مراسلنا كيلين الذوادي اللي حاول هيك ياخذنا شوية أجواء الناس على البحر على الفسحة. للأسف حابين ناخذ أكثر ما يمكن من المواطنين، ولكن التغطية ضعيفة برشا. إن شاء الله الناس كل هيك متفردة عاملة بون كيف، وتحيتنا للناس اللي تخدم على الشط واللي تبيع في الأسماك ولا اللي تشوي ولا ثم شكون يهز زادة الماكلة معاه من الدار. على كل حال كل قدير وقدرة، هذاك هو جو الصيف يقول لك الواحد يمشي على قد ظروفه. أكيد جدا. يلا نواصل معكم بالإيقاعات.

0: يلا عودة معكم مستمعينا، تحياتي لكم الناس الكل، إن شاء الله الدنيا زينة للجميع، وأكيد مرحبا بكل من التحق بينا. بدينا المشوار من الخمسة متاع العشية، نواصلوا معكم حتى الثمانية متاع ليل. زينوبة تهدي وتحيي صديقتها راني من كتانة، تحياتي للناس الكل. سي الحبيب نحييك برشا من الزرات، شكرا ليك، يقولي في العلاية شهيلي برشا، إن شاء الله حتى ربي يلطف بينا، إن شاء الله ربي يلطف بالناس الكل. أكيد اليوم ارتفاع درجات الحرارة عالية برشا، إن شاء الله الناس اللي تطلب زادة في الفنان الشابي عماد بعد شوية باش نسمعوا لها أغنية جميلة برشا، دور عزين قاعدة، وأكيد هالأغنية كلماتها من التراث ومن الموروث. نحيي كل الناس اللي بطبيعة توصلهم التحية، واللي ممكن هيك حبوا يسلموا علينا زادة عبر التليفون، صديقنا أشرف الكوكي اللي هو من المستمعين الأوفياء جدا الموجات إذاعة تطوين، نقولك ألف مبروك نجاح بنتك مرة أخرى، إن شاء الله كل الناجحين في دورة المراقبة البكالوريا، إن شاء الله تلقوا التوجيه اللي يناسبكم، إن شاء الله ربي يوفقكم، وأكيد كل من يحضر زادة لرسالة الماجستير ورسالة التخرج، إن شاء الله ربي يسهل لكم الناس الكل، وإن شاء الله بالنجاحات الدائمة يا رب. وأكيد ما ننسوش زادة تلاميذ سنوات التاسعة والسادسة الناجحين في المناظرة، بطبيعة الحال ربي معاكم، إن شاء الله هيك تنوروا والديكم اللي تعبين عليكم، نعرف برشا أباء وأمهات تعبين على صغارهم برشا، وبرشا مصروف وعام كامل تقريبا في روتين وفي نسق ماراثوني بامتياز، إن شاء الله ربي يجيبكم في الصوابك هولية تعب يلقى، وفي نهاية الأمر توفيق من عند الله سبحانه. يلا نواصل معاكم بالتليفونات، تحياتنا لحبيب الخراز معنا اليوم متحبينا من بداية البرنامج وهو يأخذ في التليفونات، نحاول الحقيقة نسق ونوفق بين فقرات البرنامج وبين مشاركات مستمعينا، بعد ما خذينا فكرة على الحلول البديلة، ولا خلينا نقول الأفكار البديلة لبرشا عائلات اللي ما يمشوش برشا للبحر، كما سمعنا من شوي في بغرارة يقول لك الحل الوحيد هو البحر، فمشكون يقول لك والله بدينا نعتمد شوي في هيك نخرجوا للمساحات الخضراء، نمشوا للمنتزهات، نمشوا للفضاءات اللي تحت ظلم العائلات، كما تحدث سي زيد قال معناتها تقريبا تو ركشة في المنزل وإلا فضاءات معناتها جديدة ولت فاتحة المجال للعموم، أنها موفرة كل الخدمات باش الناس تتفرهد وتبدل شوي الجو، وخاصة نعرفوا الميزانية فصل الصيف يقولك للغنية، ولكن ما يمنعش أن واحد يخلق هيك جو من السعادة للصغيرات يحاول ما يحرمش روحها. على كل حال باش نوصلوا في نفس الموضوع وناخذوا معنا دفعة أخرى من التليفونات. يلا مرحبتين وأهلا وسهلا بيك، مساء الفل.
1: تبارك الله يا حوات،
0: والله يا حسره نقولوا احنا والله يتعاود تغنيها
1: في برج حوايج تو، والله تراب هايل ياك.
0: اي كيفاش تقول هي الاغنيه سي دريس؟ تقول
1: فرحت جويني غني فيها هو تو سمعناها.
0: لا لا اعطيني انت الكلمات ايش تقول ترى بصوتك.
1: تبارك الله يا حوات تبارك، نسيت ما
0: قفة
1: حتى على البوري هو
0: اي قفة حوت وقفة غير في بالي في نفس الأغنية هذه كان من شغلتها
1: تقريبا هاي غير ما كملناش احنا وعند على البوري وعلى برج حوايج.
0: اي سيدي وهي من الأغاني ديما يبقى التراث سبحان الله، معناتها ندور ندور ونرجع للتراث. اي
1: اكيد
0: أنا
1: ما اعرف هذه بالساعه باش تغنيها لك حضرها شويه
0: اللي هي اش تقول شنو هي الأغنية
1: على شر.
0: اي شنو شرط؟
1: اعطيني اسم الزنا
0: باه تفضل ترى هاي انا والمستمعين عاد مانيش وحدي وفتح المقبلي معنا.
1: لا انت وحدك الحب باهي شو قد قد روحك ولا
0: اي برا بركة اي صار ما نجيبلناش فنان عندي.
1: لا تونسي تونسي
0: الله يبارك تفضل اي تفضل.
1: الله عاتونسية الله عاتونسية، زوجت بنتي لاجانب وش لزني على الاجنبية، يا ناس غصبا عليا يا ناس غصبا عليا، الله عاتونسية الله عاتونسية، والقلب تفهم إصرارة والنظرة قبل الإشارة والقلب تفهم إصرارة والنظرة قبل الإشارة. عدت معك مرة هاني سهلت لك
0: منظر بن عمار من المفروض
1: مفترض هذه هي هذه تجيب على الأعراس وتسمعها وعندك ما تقولي
0: بيها. الله يبارك نبرم جوهلك إن شاء الله بحول الله
1: نسمعوها وتشوفي.
0: أنت شبيك على التونسية ساعة
1: يا أخوي هكاو انا عتونسية وما كيفك حد من كملاتي والله يعيش النساء تعاوز انا فرحات
0: برشا نساء باش يفرحوا بيك
1: كان على المرأة هما يلموا عليا برشا هما عتونسية
0: يقول لك شبيه سي دريس عتونسية وشاد في التونسية والمرأة التونسية شنو حكايتك
1: وقتها طلبت عليك مخن ماتري كان دبر راسك يا انا توا نضر مع مار اولى نضر مع مار خاطر تراب
0: واضح به الله يبارك يا سيدي. قل لي سيدريس توا حنا طرحنا الموضوع البرشة من الناس ممكن عائلات هما بيدهم ما ينجموش معناتها ديما يمشوا البحر ولي ظروف ولي اسباب وكما تعرف, لكن انت بما انك جبت على التراث فما برشة حلول كانوا يعتمدوها اجدادنا والعائلات قبل للناس اللي ما عندهمش بحر وللناس اللي ما همش يسكنوا معناتها قراب من البحر
1: شويه معناها
0: اي صحيت اي فتتذكرش شوي هكا كان ترجع بك الذاكره
1: يا اختي عفاف مدام عدنات انا ولد الجزيره ولد الجزيره يعني البحر منطاش من 100 متر اقل ماشي. من كيلومتر
0: ايوه
1: يعني من الصغير حتى جدودنا ونتوا احنا تو خاطر كيف قرب المسافه احنا تو نمشي على رجلينا احنا
0: اي
1: اما تو الحاجات الاضافيه اللي ما كانتش موجوده قبل يكون تو فينا خيمه وكذا ونمشوا العشيه
0: أيوة.
1: يا اما الرابعه فجرا يا اما الخامسه مساء وبر غادي
0: به معناتها
1: هو
0: الفجر ولا في البرود كما تقول
1: في البرود اي او الا الليلي خاطر راه في القايله راه ما يصلحش علاش يقول لك راهي سخانه من فوق الماء من اللوطه ما لا فيه مضره خالص
0: واضح
1: راهي اختر هذيك نبعد على الوقت القيلوله يعني البحر يولي بالحق يمصاط من 10 تاع الصباح وبر غادي
0: اي زعما فما ناس تعوم في القيلوله لان بصراحه مخطر برشا
1: والله يختر هي مخطره لا
0: وهذه طبعا ملاحظه ديما ناكد عليها
1: انا قريتها اصلا اللي هي اختر خطر الشمس من فوق
0: أي.
1: وهو من لوطه فهمت تضرب في الراس راهي
0: صحيح صحيح
1: وحر ياسر يعني حراره الشمس بالرغم من الجزيره هناك لا انا ما نمشيش وحتى كيفاش نمشي الصباح بكري وكذا كيما قلت لك الحاجات الايجابيه تو فماك الخيمه وكذا نقيلوا غادي ممكن
0: هذا تو حاليا انت تحكي انا حبيت نرجعك شوي للقبال انت ممكن ما عشتيش الوضعيه هذه معنا بحكم تسكن قريب
1: والله للحر. انا عمري ما قلت لك انا ما عشتيش انا من مواليد 78 مش من عمري علاش
0: لا لا عادي عمري. عادي بالعكس العمر راه كل عمر عنده تجربته وعنده
1: كيف انا تو عمري 48 سنه ممكن ما خلطتش على قبل خلاص عيد
0: فهمتك على كل حال هو يبقى سؤال مطروح حتى بقيه المشاركين اللي معنا كل واحد وشنو تجربته الله يبارك يا سيدي شكرا لك تحياتنا لسيدريس هكا بعفوية كبيرة سيدريس ديما يطلب اغنيات عن نساء نعرف برشا رجال باش يقول شي يحكي هذا شي يقول على كل حال مرحبا بكل تفاعلاتكم واكيد تدلوا علينا ميسالش حتى حويجات ما نبرمجوهاش تو نبرمجوها حصص اخرى وديما ان شاء الله لبيو كل الاذواق يلا نمشوا تليفون مساء الفل مرحبتين
1: اختي عفاف
0: تحياتي اهلا وسهلا بيك
1: شنو حالك صحة
0: الامور طيبة لاباس
1: الحمد لله
0: عاد ايش عامل فيك الصيف في بدايته معناها ما زلنا يا فتاح
1: يا فتاح يا رزاق كما قالوا لا حول ولا قوة الا بالله
0: الحمد لله كل لطف من عند ربي الحمد لله اي سيدي
1: مع السخان هذه ما تعد المناخ تبدل راهو
0: كيفاش
1: المناخ تبدل يعني حتى في اوروبا تشوفوا كيفاش فهمتي
0: صحيح صحيح
1: احنا قبل نعرف اخوالي فهمتي ولا يروحوا من فرنسا وكل شيء فهمتي ولا المده اللي قعدوا غاديك فهمتي ولا يروح هو يقول لك صقع وكذا وثلج يعني للرقبه
0: صحيح هو معناه ماشيين في تغير مناخي معناه هذا طبيعي جدا لكن اني نسال على اليوم الناس اللي ما تسكنش قريبه من البحر وما تنجمش الميزانيه نتاعها تسمح لها باش تمشي ديما للبحر شنو هو البديل شنو هي الحاجات اللي ممكن تفرهد الصغيرات حل من الحلول
1: والله البديل يا اختنا عفاف وما انت انت بكري قلتي تركي فاش بنتي مانجا الكابوس
0: اي البرني
1: ثم المانجا الكابوس وثم اللي طلع له في السخان رجل للراس
0: مع السخان صحيح اي فهم اي هاك علاش احنا نحاولوا ان تعرف عادل انت حضرت قبل كانوا الناس يعملوا حتى التو راهي موجوده في بعض المناطق الفلاحيه وانا نحيي كل الفلاح اللي يسمعوا فينا حتى في ولايات ما يشملهمش ممكن معناتها البث نتاعنا ولكن يتبعوا فينا عبر اللايف ستريمينغ كانوا من شويه يحكوا لي على قبل كانوا يعتمدوا الجابيه وطريقتك حفر الجابيه بطريقه تقليديه وطبيعيه 100%
1: صحيح يعملوا في الجابيه قبل نعرف ان نسمى حتى شكون قبل العام الجابيه ونخرج من الدار فيك قال يعني بسرق عليها نمشي نعوموا فيها
0: وتاكلوا عليها طريحه ولا لا
1: والله العظيم ناكل طريحه كما قال واحد يعني السخان قريب من فوق وسخان الطريحه من
0: هذه من الذكريات الحلوه برشا
2: والله العظيم الحمد لله.
0: ممكن كل جيل تو ما خلطتش عليها, لكن بالحق راه فما كيف وفما بنا كبيره في الصغر على الحاجات هذه. هذه من يقول لك التو مازالوا يعتمدوا فيها في بعض المناطق.
2: والله ثم اللي بعد شويه هيك
0: اعطيني انتم في جزيره جرب

0: أقوله لكن صغيرة في العمر.
1: أي أي سخانة لا تطاقي صحيح.
0: تاخد
1: على كل حال هو ديما هذا من ملاحظتك أنت أخويا عادل النبه ديما خاصة كبار السنة هي وريته سخانة كل حد وبدنا شنو يتحمل فمش ما يتحملش أي فنحاول نردو بيننا
0: ما يقول لك الطير نتاع هذا نتاع البحر ما يولفش للبر هذا ما يخرج من الماء يموت.
1: اي هو على كل حال الحاجه اللي نحيوا فيها زاده في جزيره جربه فما برشا فضاءات جديده تفتحت خاصه نذكر برشا فضاءات في اجيم تفتحت فضاءات على الهواء الطلق على البحر في معناها تقريبا فضاءات ما زالت كي فتحت مع بدايه الصيف حاجه باهيه معناها
0: لا حاجه باهيه بس الحال تو يلزم شويه ترفيه وشويه حتى للصغيرات واللي يعني تو باش حبيت نقول لك هو تو البديل تو ما اول حاجه البحر يعني الواحد هيك يمشي يرد باله من البحر البحر ديما جعان ديما ياكل
1: ايوه
0: البحر عمر اللي يسيب راه ديما بطن جيعان ديما يخطف ديما يجبد
1: واضح يعني على كل حال حنين نتمنوا الجو يتعدى لباس ما غير حوادث ان شاء الله
0: هو تو باش نقول لك انا ما هي تو عز حاجه حتى ما نجموش تو يعني في اوسو هي عز عمر في اوسو يعني الواحد يقعد حتى بيحول له في الشتاء لباس وما ما يمرضش
1: اي صحيح هي فتره اوسو باهيه لكن لكن يا خويا درجات حراره عاليه برشا بصراحه شي قوم
0: لا ما زاد ما مش بش هم في الجاي ليك الصبحية ولا كل عشية إيه ومع هذا يعني تو حبيت نقول لك ما تم شوية حتى ما في السخانة في رفق بالشوية رفق بالإنسان مثال عشان الناس اللي تعب رويحة يعني تم جمعيات هيك وتم مثلا نقول حتى شو الاجتماعي مثال شو تشوفه اللي عندهم ثلاثة أربعة صغيرات تحدد لهم مثلا قداش هيك مثلا ياكل وقداش المشان بتاعهم ينجموا مثال شو حتى
1: يعملوا كما تقول أنت رحلات لل
0: أيوة
1: والله فكرة ممتازة
0: لقرب بحر لقرب بحر مثال إيش
1: أي
0: خاطر زاد في بلادنا زاد تم صغيرات يحب يعيشوا في بلادهم ويتفردوا ويشوفوا البحر وكل شيء والله يسمى مسكين تسمى الناس اللي ما يعرفوش البحر جيب لك في التليفون
1: صحيح لليوم راهو على فكره وهذه ملاحظه ممتازه منك يا عادل بالحق راهم فما عائلات صدقوني ما يقدرش صغارهم لليوم ما يعرفوش حتى البحر وما شافوش
0: موجود
1: على كل حال هي فكره ممتازه
0: اي ماذا بالي ظروف من بعين الرحمه كما يسالش
1: واضح مقترح هايل برشا
0: الجمعيات ولا شو الاجتماعيين مثالش يحددوا لهم مش حاجه كبيره لكن يحددوا لهم مثالش
1: واضح على كل حال ملاحظه هامه جدا يعطيك صحه عادل على المقترح وهذه اشاره لكل الجمعيات يعني ما نتفكروهمش في القرايه وفي الاعياد مثالش حتى في الصيف كي نخموا شوي في الصغيرات اللي ميزانيتها محدوده عادل معش عندي برشا وقت موجز الاخبار ونرجع معاك اوكي شكرا عادل يعطيك الصحه الله غالب لان وقت الاخبار وصل وبعدها زملاء في قسم الرياضه حاضرين زاده يلا نرجع

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين اليوم وغدا فعالية المنتدى متعدد الفاعلين بعنوان الشباب الإدماج والابتكار الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة. تنظم جمعية العالم والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز ألف جربة. حذرت الإدارة العامة للأداب بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين المقبل احتجاجا على عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم تبحث وزير الخارجية الإيراني عباس

0: أرقجي مع نظيره العماني في وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان مرور السفن بأمان من مضيق هرمز، بما يتفق مع المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلامباد. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 إصابة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة تتوي، تسمع منك تحكي علي. أخبار الرياضة، أنفو سبور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لآخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية باجتماع متواصل بقاعة الاجتماعات ببلدية بنقردان للهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان مع كل الأطياف والمتداخلين في الشأن الرياضي بالجهة لمحاولة إنقاذ الجمعية وإيجاد حلول فيما يهم الأزمة المادية الخانقة التي تعيق عودة نشاط فريق اتحاد بنقردان واستعداد الفريق للنشاط لموسم جديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاجتماع متواصل وغدوا إن شاء الله في برنامج بين موسمين، كل التفاصيل حول مخرجات هذا الحوار. غفران الغريسي تتوج صباحة اليوم ببطولة العالم لرفع الأثقال وزن 77 كيلوغرام في كولومبيا. غفران توجت بذهبية الخطف والنتر وبرونزية النتر كتتويج لأول مرة لهذه البطلة العالمية. أيضا روعة لتليلي تعانق الروعة من الجديد وتحرز ميدالية ذهبية في مسابقة دفع على جلة في ملتقى أسترافا بتشيك. الملعب التونسي يقدم إطار الفني الجديد المتكون من المدرب البرتغالي توزي ماريكو، المساعد الأول راي بيدرو، المساعد الثاني ميغو سيكو، المدرب الحراس أمين كسيكسي، المعد البدني سليم بن مرزوق، معد بدني مساعد لطفي مرزوق، محلل الأداء نيسا البحري، مدير رياضي جمال إمام، ومدير رياضي مساعد ذكر أجل السيام. النادي الإصفاقسي بعد التعاقد مع المدرب نبيل الكوكي عودة قدم. المدافع عمار عبد الحق ابن النادي الإفريقي وظهر الأيسر في فريق النخبة الموسم الفارت يوقع عقد بخمسة سنوات مع الفريق، وهو ابن اللاعب السابق محمد الهادي عبد الحق. يمن الزلفاني مدرب جديد لفريق الغرف العراقية. المستقبل الرياضي بالقصرين صابر المرزوقي مدرب جديد للفريق. أختم بمباريات المونديال ولقاءات الدفعة الثالثة لربع نهائي المسابقة الليلة، مباراة في حدود الساعة العاشرة، المنتخب النرويجي المنتخب الإنجليزي الفرنسي كليما توربيد في تحكيم المباراة، ثم في فجر يوم الغد انطلاقا من الساعة الثانية صباحا آخر لقاءات ربع النهائي ودوري الثمانية، المنتخب الأرجنتيني واجه المنتخب السويسري البرتغالي جواو بينيرو كحكم للمباراة. تذكر أولى مباريات المربع الذهبي يوم الثلاثاء المقبل انطلاقا من الساعة الثامنة، مواجهة فرنسية إسبانية في انتظار من سترشح بين الأرجنتين وسويسرا وأيضا البرتغال والنرويج ليكون نصف النهائي الثانية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.

0: وهذه هي إيقاعاتنا هذه جونا. كان معكم الفنان محفوظ طنيش في الجو الجربي, شاب عماد في دور عزيني قاعدة, وهذه من الأغاني التراثية القديمة برشا, ولديما نحيو التراث عبر موجات إذاعة التطوية من خلال مختلف الأغاني سواء كان القديمة جديدة, وديما نحاول نخليكم مواكبين كل ما هو جديد في الساحة الفنية. أكيد سمعنا جديد الفنان كيلاني طليق في غنية البنية, وإن شاء الله هيك ديما أي جديد تسمعوها على موجات إذاعة التطوية. بعد ما تحدثنا على الفن والفنانين جو الصيف والحلول اللي الناس اللي ممكن هيك تتبعها, حلول بديلة بخلاف البحر وين يمشوا. على كل حال مشكورين كل المستمعين اللي كانوا حاضرين معنا بمقترحات هامة, تحدثنا على كيف الحساب, حساب التقويم الفلاحي, واعطونا فكرة على حساب غيلان, مشكورين جدا الحقيقة اللي سيشريف بدأ بالفكرة وتفاعل بقية المستمعين, لأن حساب غيلان يدخل شوي هيك في حساب النجوم على مستوى نحكي لهنا معناتها كل شهر, وعليش ارتفاع درجات الحرارة, وهل حساب النجوم اللي هو عنده دخل كبير في كل فترة وفترتها حتى في مستوى زاد احتساب, نقوله نحن الفترة معينة مربوطة بثمار ولا غلة معينة طيب فيها. على كل حال هذا موضوع حديثنا لليوم, وأكيد باش نواصلوا معاكم في إطار التفاعل مع مختلف الومضات التحسيسية أو الحملات التحسيسية أو العمليات البيضاء اللي تخص مستعملية الطريق, وديما قد ما نوعوا الناس وقد ما نقول لهم ردوا بالكم ديما لازم راهو نبقوا نوسعوا بيننا وننصحوهم ونوسعوا بيننا أن نمرروا لهم المعلومة, علاش الخطر ما نشوفوه على مستوى طرقاتنا الحقيقة حاجة مخيفة برشا, وقت نشوفوا السرعة الفائقة, نشوفوا عدم احترام علامات المرور, برشا تجاوزات, هذا كله تنشط جمعيات المجتمع المدني, دورنا كإعلام, فإن شاء الله نقدروا أن نخفوا أكثر ما يمكن من الحوادث لا قدر الله. وهك علاش اليوم ضيوفنا من المطوية باش نمشي بكم سي عبد المنعم اللي حاضر معنا مباشرة, هو ممثل محلي عن طبعا جمعية ناشطة في ما يخص السلامة المرورية, عبد المنعم العريبي اللي رحب به رئيس المكتب اللي انطلقوا من يومين في نشاط يخص السلامة المرورية. نقول لك مرحبا بك سي عبد المنعم وتحياتي لك يا سيدي.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة التطوين, ومرحبا بك أختي عفاف.
0: الله يخليك
1: في الموضوع ديريكت.
0: أي
1: خليكي لما نقول
0: هيا سيدي. أنا باش نسألك ساعة قبل كل شيء على الحركية المرورية على مستوى المطوية في التوقيت هذا بالذات, أعطينا فكرة.

0: كره هيك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. فنتصور خف شوية طقس عندكم سخانة ولا ما زلت سخونة؟
1: توا حاليا تجي تقول لي السخانة تصف شوية لعشوية
0: الحمد لله.
1: شوية الحمد لله شوية
0: والحركية تزيد شوية.
1: الحركية تزيد شوية توا خاطر بمناسبة يعني رجوع الجالية
0: التونسية بالخارج.
1: كذلك مع بداية الأعراس والمناسبات ونجحت الباك هي موجودة
0: ما شاء الله يا رب. أي. هو الحقيقة أنا حبيت نرجع معاك سي عبد المنعم خاصة نعرفه لبرشة من الناس معناتها تحب تاخذ فكرة على النشاط اللي كنتوا حاضرين فيه اللي هو في صلب الموضوع كما تحدثت واللي يظهر لي بعدها هي باش نعقبوا على مجموعة من النقاط اللي لاحظناهم في المناسبات. الحقيقة فما شوية تجاوزات مضى بينا نقدم نصيحة والمعطى والتأطير البرشة ناس حتى اللي ماخذين برمي جدد ولا ممكن مولفين يسوقوا في دول أوروبية قانونهم صارم جدا ولكن كي يرجعوا لتونس للأسف معناتها نشوفوا هكا شوية تجاوزات. ماذا بينا من خلالك سي عبد المنعم نذكروا بالنصائح هذه تفضل.
1: مرحبا نسالش كم باش نطولوا شوية باش ناخذوا بالنصائح. احنا توا بحكم ارتفاع درجات الحرارة الناس باش تستعمل برشا يعني السيارات بحكم التزاماتها او عملها او يعني الالتزامات يعني الافراح الى اخره نتزم ان نقول لهم ماذا بينا السيارة اللي فيها كل المواد يعني نتاع احنا نقولوا العطورات ولا الاله نتاع الكبريت موجود يعني احنا نقولوا البريكيه ولا اي حاجه تكون
0: صحيح.
1: يعني في ماده ضغطه ماذا بينا نتلفوها ونحمل معش نخلوها في السياره.
0: اي
1: كذلك قبل ما نطلع السياره ماذا بينا نحط السياره اللي ما عندش يعني مكان يعني فيه الظل يعني ماذا بينا يحطها في مكان فيه ظل لأنه نعرف السخانة باش ترتفع في الأيامات هذه وتبدأ السيارة يسكروا يعني النوافذ نحاولوا ما نسكرهمش النوافذ يعني الغلق مساحهم يعني كامل حاولوا نخلوهم فجج شوية نخلو السيارة ديما ثم الهواء موجود. ماذا بينا كي نطلعوا ديريكت يعني في السيارة نحاولوا نهووها خاطر هي كانت في السيارة في موقع نتاع السخانة نحاولوا نهووها نحلوا الشباب قبل ما نطلع بالسيارة.
0: نعم.
1: كان أمكن أنه نحلوا يعني الماء احنا من ثاني احنا نقول نحلوه يعني هذا كل عملية لما تستغرش ري برشا يعني دقائق ثواني معدودات يعني قبل ما نطلع السيارة نحل النوافذ نحل الماء من ثاني نخلي الهواء يدور بأكثر
0: ميوكم
1: في السيارة وبعد تربي في الطريق سلامة انتهى.
0: اي وما ننسوش زادة نتفقدوا عجلة السيارة
1: صحتي هذيك
0: مهمة جدا
1: يعني العجلة السيارة
0: الزيت زادة
1: ماء السيارة هذا كله يلزم حكم توسخانة تكون كل نهارين كل دوريا مش كما في الشتاء انه يفرق يعني استعمل السياره
0: واضح. انطلاقكم في العمليات البيضاء وين كنتوا حاضرين سي عبد المنعم؟
1: بالنسبه للعمليه البيضاء احنا راهو كجمعيه ما حبيناش انه نعمل عمليه بيضاء كنعملوها كمرور الكرام.
0: اي
1: احنا راهو ديما ونحبوا نعملوا العمليه البيضاء ديما قاعدين نختلفوا في المكان يعني كل مره نعملوا مكان نشوفوا فيه اخطاء موجوده نشوفوا فيه أنه يلزم تتدخل التجهيز ولا البلدية أو المرور بشأن نعطوهم يعني إعلام أراه المكان هذا راه يشكل خطر كان في سواء إذا كان موجود يعني كان اللي نقول إحنا للتجهيز يقول ناقص أقصد علامة المرور علامة الإرشاد ثم يعني طريق خايب مثلا ما يلزم تدخل سريع من البلدية ولا من التجهيز أو يلزم استغلال برشا الشارع هذا يلزم تواجد نقطة أمنية تكون متواجدة فهم مش تعاون على تسيير وسهل المرور. لهذا احنا
0: نعم.
1: يعني تدخلنا ديما في العملية البيضاء نختار المكان ندرسوه ومع يعني مختلفة من السلطات المحلية بالجهة مش تكون العملية سهلة وتكون الإفادة موجودة ليهم ونعطوهم شنو الأخطاء اللي موجودة على عين المكان.
0: واضح جدا. طبعا المهم حسيته فما وعي سي عبد المنعم ما فماش هيك العقليه نتاعها يقول لك اي نعرفها نصحها هذه اي معناها كان لا مبالاه بين قوسين
1: اي هي راهي موجوده راهو اسمي موجود هذا وهذا
0: ثم
1: ناس اللي فرحانه تقول لك ماذا بينا تخفونا من الدوريات هذولا لانه خاصه في ثم اوقات تو والوقت هذايا وقت برشا استعمال يعني تو كيما قلت لك تو تبدد شويه تخص الناس الكل باش تخرج تو في نفس الوقت سيارات للبحر ولا العرس ولا للقضيات الشخصية وكذا منها نشوف استعمال برشا للطريق وللدرجات النارية اللي هي أنا نشوفها يعني يعني شكله في خطر كبير ولا الدرجات المخصصة من نوع الفرزة لأن نشوف نلاحظ فيها أنه الأولياء ما نعرفش كيفاش أنه يعطوا للصغيرات نتاعهم يعني أعمار دون يعني العمل دون يعني يلزم السن القانوني أنه بشي يعني يستغلها للدرجة هذه، ونشوف أن استغلال مبالغ فيه واستغلال غير منظم. يعني يسمى شوي استهتار. يعني
0: شو استهتار يا سي عبد المنعم؟ مش نحكي لك على الدرجات النارية لا كاسكا وهيك الحركات البهلوانية اللي عملونا فيها في الكياس
1: وقتلي هو الكيس يعني السماعات في الوزن يولي يحط غنية واللي يحط
0: ويتفاعل على الغنية
1: ما عادش
0: يبدأ طاير للأسف.
1: هو طاير وهي غنية طاير وهو طاير
0: للأسف. إن شاء الله ربي يهديهم والله شبابنا بالحق.
1: احنا هنا نحاولوا قاعدين نوعوا فيهم. احنا العملية أمس يعني بتنسيق مع شرطة مرور بوشامة بارك الله فيهم،
0: نعم،
1: مع شرطة عين المكان بالمطوية، كذلك مع المستشفى المحلي بوذرف بارك الله فيهم، جو يعني طاقم طبي كامل يعني من شبه طبي والآخري جو موجودين، كذلك الجمعية الغرفة الفتية الاقتصادية بالمطوية كانت معنا GCE بالمطوية، شباب صغيرات حبوا أول مرة يكونوا معنا في هالعملية هذه وتفاجئوا بالشيء اللي موجود، وكانت لهم تجربة حلوة برشا. احنا بداية النشاط متاعنا على مستوى الشارع 15 مطوية طريقة وطنية مع مفترق من شارع حبيب رجيبة الى حي هو حي كبير سكني يسموه احنا حي المراجدة بمعروف بحي الفنكر بالمطوية.
0: ايوه
1: الحي هذا يعني حي كبير والشارع هذا يعني فيه شوية يعني انحدار يعني المنحدر موجود مع السرعة اللي بتكون موجودة اللي عند يعني مستعمل الطريق يعني كان يعني دراجة ولا أي سيارة يعني ثم بتكون سرعة بتكون مفرطة شوية. لهذا احنا قمنا بالعملية التحسيسية الأولى والتوعوية وزعنا يعني كتيبات لأصحاب الدراجات النارية كذلك قمنا بالسيارات على حزم الأمان وتفقد يعني كامل السيارة في تجهيزها هي كاملة مش كاملة يعني تكون عملية سهلة برشا للخاصة المستعملة الطريق. بعد العملية هذه انطلقنا في العملية البيضاء. السجد الجسد العملية البيضاء هو صاحب دراجة يعني من نوع فرزة يعني شباب صغير في مقتبل العمر مازلنا حشنا به في حياتنا من والدينا راهو يلد يرام الضغريكم راهو مازلتوا حشتهم به
0: وللأسف راهم هم يشروا لهم الدراجة هذه واللي هي متسببة في أكثر نسب حوادث.
1: صحيح راهي الدراجة كتجي يعني الثمن نتاعها راهو مفزع يعني 3000 دينار و 4000 دينار يعني اللي كان يعمل له بيرمي ويخليه يستنى شوية ويعملوا السيارة في بلي تكون أحسن عملية ولا ما عارف شنو أنا ربما نقول كلام صحيح ولا غلط مش وقته كانت تنجم عملي اي حاجه اخرى نجم يعملها بالفلوس هذه يدخرها وتصير وبعد يكبر تو يعمل سياره وتكون احسن مصوره تكون اضمن ليه
0: وافضل. هي من المفروض راه الدوله تمنحها تماما حتى بيعها في الاسواق باش نكونوا واضحين
1: معناتها. والله احنا كلمه قلتها برشا ما نعرفش انا الناشد هنا الدوله احنا نقولوا تو الدوله تقول راهو نسبه الحوادث بهالدرجه هذه هي سهله برشا العمليه يوقف ما عادش ندخلها
0: بالضبط هيك الناس
1: واحد اثنين
0: يعطيك
1: انا نعرف أيه. حاجه قاعده تعمل لي في مشكله اذا نوقفها
0: صحيح وهذا للأسف ما لاحظناش تحرك في الجانب هذا بالعكس معناتها الناس مقبلة عليها ممكن مش عارفة هيك
1: اللي تصير ندوات وتصير تدخلات من وزارة الداخلية
0: شنو نفع الومضات التحسيسية والعمليات البيضاء وقت اللي نشوفوا نحن ناس مقبلة على بيع
1: يعني المحاضر جلسات هاو حادث شنو السبب
0: دراجة
1: نارية حادث شنو هي وبعد
0: صحيح كلامك يعني معقول جدا
1: صحيح تجي بعد في مؤسسة في يعني مستشفيات يقول لك عندنا قسم خاص بالدرجات انت فرحان بيه انك تقول قسم خاص
0: والله هذه من المضحكات المبكيات للأمانة معناها قسم خاص بدرجة الفرزة وقت
1: معروف يقول لك هذا قسم الفرزة اللي رجلة مكسرة واللي رجلة معوجة واللي كرومته واللي ظهرة واللي ايديه يعني والله نفهمش انا اسكو عندنا احنا اما خير الفلوس هذيك تمشي لحاجات اخرى
0: لو
1: احنا خاسرين ماديا وما
0: وبشريا اي صحيح
1: والجاي اليوم كل يوم الحوادث كل يوم احنا نقول ان شاء الله احنا نقول ثم تفترق هي المستند تاع الحوادث يعني ثم حوادث هي نقول احنا مور الله يرحمهم شبابنا لكن ثم حوادث
0: يظهر لي الحمله الجايه باش تنطلقوا في حمله ضد استعمال الدراجه الناريه الفرزه
1: صراحه مبادره ان نعملوا يعني مش حمله مش نقطه باش نجتمعوا فيها انه يمنع استعمال الدولة لازم تتدخل في منع هذه الدراجة النوع الفرزة للبلاد.
0: واضح.
1: لأن الأرواح البشرية هذه راهي راه اللي يمشي راه ما عادش يرجع.
0: خاصة شباب صغار برشا راهو تلقاه في
1: 18 17 أو يعلم به ربي ولي ما جاب صغيرة كان يعلم به ربي ما كبر ما كذا ما كذا.
0: جي في لحظة لا قدر الله تهز كل شيء.
1: في لحظة يعني يمشي كل شيء.
0: إن شاء الله تستجيب يعني الدولة بالحق معناتها ونشوف تفاعل عفوا من السلطة المحلية.
1: والله يعطيك الصحة منها. والله نشدوا الدولة من منظر بتاعهم إذا تطويل أنهم الدولة وعلى رأس السيد الرئيس الجمهورية أنه يشوفوا حل في هذه الدرجة هذه يمنعوها.
0: يمنعها ويخلقوا بديل آخر أكثر أمان في مستوى معناتها الاستعمال. بارك الله فيك.
1: أنا ما نحبش نعمل حلول أخرى ترقية تجديد تطبيق القانون.
0: واضح.
1: لا لا يا أخي إلغيها يزيد.
0: واضح واضح جدا. تحياتي ليك سي منعم على الجرأة متاعك وإن شاء الله هيك في تدخل آخر نشوفوا الموضوع وين نصلوا إن شاء الله نلقوا التفاعل بطبيعة الحال سواء كان من الدولة أو من السلطة المحلية. بارك الله فيك سي منعم العريبي. تحياتي ليك وأكيد كل التشجيع عليكم في مستوى الخدمات والنشاط التوعوي اللي قاعدين تقدموا فيه في المطوية. أكيد توقيت مقدس بعد شوية لما وجيت إذا تطوين نتوقف جميعا لرفع أذان صلاة المغرب وبعدها نرجع معكم ونكمل المشوار حتى الثمانية متعليل إن شاء الله ربي يتقبل صلاة الجميع مع مراعاة الفارق في التوقيت بين ولاية تطوين وبقية الجهات أكيد جدا. ونحيو كل المستمعين اللي ديما ممكن عادين توقيتهم على موجات إذاعة تطوين 37 دقيقة هذا توقيتنا مباشرة. نرفع الأذان تقبل الله صلاة الجميع ثم نرجع معكم.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعينا في برنامج ويكاند على الكيف.
1: ويكاند على الكيف. ويكاند

0: ويكاند عالكيف. ويكاند عالكيف مع عفاف البرهومي.
1: يلا عودة معنا مستمعينا، تحياتي لكم من ما كنتوا تتابعوا فينا. توقيتنا 7:36 دقيقة. أكيد بعد ما حكينا وتحدثنا على السلامة المرورية، نقول إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، ومهم جدا الوعي والتوعية فيما يخص الحفاظ على أنفسنا، لأن في نهاية الأمر كل واحد يرد باله على روحه. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. حبيت نذكر برحلات نهاية الأسبوع لفائدة المصطفين بولاية تطاوين، اللي بتبيع أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمد على انطلاق استغلال خط صيفي جديد يربط مدينة تطاوين بشاطئ جرجيس بداية من اليوم السبت 11 جويلية. بطبيعة حبيت نذكركم زادة بالتوقيت، الرحلة الانطلاق من تطاوين المدينة باش يكون على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون العودة من جرجيس بداية من الساعة 7 مساء. يعني سبت وحد تكون الرحلات بداية من 9:30 متاع الصباح، 9:30 متاع الصباح حتىش العودة 7 متاع العشية. يكون في بال كل المصطفين خط جديد كل يوم سبت وأحد، يعني اليوم وغدوة من كل نهاية أسبوع ديما موجود خط على الذمة بالنسبة للمصطفين من ولاية تطاوين نحو شاطئ جرجيس. نواصل معاكم بالإيقاعات.

وطبعا هذا صوت نوال غشام اللي وصلنا لل 47 دقيقة حبك القمر، أغنية جميلة برشا للفنانة نوال غشام، إن شاء الله في انتظار جديدها هي زادة، لأن عندها مدة هيك ما خرجتش أغنية جديدة، ولكن يبقى ديما لون الموسيقي هذا الفنانة نوال غشام من الألوان الموسيقية اللي يحبوها برشا ناس. على كل حال نحيو الناس اللي تبع فينا زادة خارج حدود الوطن، تحياتنا الصديق الإذاعة الحاج سميدة، تحياتي ليك الحاج، شكرا جزيلا ليك، يقول لي تبع فيكم من باريس، تحياتي لأختنا نسيمة، كل الأوفياء الحقيقة، ولد مدنين تحياتنا ليك، كل الأوفياء في وليد مدنين، وللناس اللي بالحق أوفياء ديما يبعثونا هكا تجاوب وتفاعل مع البرنامج، نحييكم الناس الكل. حبيت نفكر السادة المستمعين والناس الأوفياء مع مهرجان أوسو بوليد سوسة، 1500 مشارك من المتوقع أن باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في مهرجان أوسو، من بينهم فرق من بولونيا والجزائر، وكما تعرفوا ديما جو أوسو ديما هكا العروض الفولكلورية، الفن والتراث، وجو جميل برشا على شط بوجعفر. على كل حال بداية من غدوة 8 متاع الصباح إن شاء الله باش يكون موعد الجماهير والناس وكل من يزور ولاية سوسة. بطبيعة الحال كان تخصيص تقريبا لعرض الكرنفال اللي يضم 14 عربة صممت وصنعت بأيادي تونسية 100%، ومن بينها عدد من العربات الجديدة اللي باش تسجل أولى مشاركتها في الكرنفال اللي متعرف عليه ديما في مهرجان أوسو، وهي البداية تكون بالكرنفال اللي يعطي هيك جو كبير الحقيقة في وسط مدينة سوسة. تقريبا عربة تونس عاصمة السياحة العربية وعربة التراث، واللي نعرفه برشا من الناس تبع زادة كيف عربة رجل القرطاج العملاق، عربة الثقافة، عربة مئوية، معهد الذكور بسوسة لثلة من الفنانين على غرار محمود الخليفي، فتحي الشلي، وأكيد حمدي ساسي، أحمد تليلي، رشد كمون، وريان بيعزيق، وفتحي الماني، بتبيع ذوما الأسماء الفنانين اللي ذكرهم مدير الدورة هذه رئيس جمعية استعراض أوسو وليد بن حسن، كان يتحدث على تفاصيل هذا المهرجان والاحتفالية. وطبعا ديما عنده خصوصية كي نقوله أوسو نقوله مهرجان موجود زاد في عدة جهات أخرى، ولكن وليد سوسة معروف الموعد ديما القارة متاحة في الاحتفال بهذا المهرجان. على كل حال هي دعوة مفتوحة لكل الناس اللي موجودين واللي يسمعوا فينا في تونس، كل الأماكن تنجموا غدوة تحضروا هذا المهرجان وتعيشوا على وقع الفعاليات، فيه جو كبير الحقيقة، إن شاء الله هيك تنسوا بها شوية ارتفاع درجات الحرارة. على كل حال أنا نقول لكم إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة، إن شاء الله ديما هيك حافلة، وإن شاء الله ديما جوكم عال العال، ومشكورين جدا الفريق اللي كان حاضر معايا اليوم، تحياتي ليك فتح المجب لي، شكرا بطبيعة فتحي كان حاضر معنا من 5 بتاع العشية، تحياتنا لحبيب الخراز اللي كان حاضر معنا في التليفونات، والزملاء في قسم الأخبار الرياضة، وديما هيك جو الويكاند إن شاء الله نكونوا فرهدناكم شوي بالإيقاعات بالمتابعات، وإن شاء الله ديما أوفياء الموجات العروس إذاعة تطاوين، حيكم الناس الكل، أجمل تحياتي عفاف البرهومي، كان نوصلوا لختام المشوار لأن معاش برشا وقت، خليكم مع الإيقاعات علو في صوت الراديو، أي هذه الأغنية وجديد الفنانة عرفتوها ولا شكون؟ منال عمارة، منال عمارة أغنية خاصة لكل الناس اللي باش تحتفل بزواجها قريبا إن شاء الله العقبة، لكل سلطان وسلطانة إن شاء الله، يلا فيلمين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: قابس يا سمحة ومكانك أرض الجنوب، كل من شافك في لمحة يرجع ليك المكتوب. قابس وجبينك نخل وأرضك جيابة العسل، انتي يا كل الكل رلي في حبك قريب نذوب، ذوبان عاشق يا ساحر القلوب. قابس يا سمحة ومكانك أرض

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: تحية طيبة. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا في مركز أليف بجربة. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين المقبل احتجاجا على عدم إيفاء السلطة بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. تباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني في وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان مرور السفن بأمان من مضيق هرمز. وفي الرياضة ربع

نهائي المونديال يتواصل الليلة تمام العاشرة مباراة أولى وتمام الثانية فجرا مباراة ثانية ضمن المونديال. المباراة الأولى تجمع أنجلترا بالنرويج والثانية على الساعة الثانية تجمع الأرجنتين بسويسرا. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: فرقة أولاد سطا جمعة، تاريخ فني وذاكرة وطن مع منى العابدي.

0: الجزيرة جربة وبمعزوفة السلطني تستقبلنا وإياكم فرقة أولاد استاجمعة المعروفة محليا ودوليا. محمد بن نصر عازف زكرى يتحدث عن تاريخ الفرقة.
1: فرقة أولاد استاجمعة معروفة في جنوب التونسي وكملت تربة التونسية ومشكلة في الجنوب وفي جوصنة أولى العالمية. فرقة مؤسسها استاجمعة اللي معروف اللي هو الوالد بتاعي، متكونة من استوى الحالية ستة عناصر، ثلاثة عازفين على آلة الزكرة وثلاثة على آلة الطبل. تأسيس انتحى معناها من قبل الاستعمار، جاء الولد مشارك حتى في برشة تظاهرات معناها وطنية ودولية، وشارك جدا كيف كيف استقلال متاع تونس وقت استقلال تونس معناها 56. بعد تواصلت حتى اللي توفى الوالد عام 85، وبعد خذينا احنا الرولاف متاع الفرقة ووصلنا بها للتول من المجرين. الوالد تكون ماهوش على ابوه، على خطر ابوه ما كانش في الدنيا هذا في شيء، اللي هو احتك بالعازفين اللي موجودين لهنا، واللي هو استار رمضان واستار جبر ريغي وعياد ريغي، كلهم اللي كانوا كل موجودين متواجدين لهنا، تلمذ على يديهم كل شيء. وبعد وقت توفوا هم كل شيء، ولا عمل فرقه واحده كل شيء، وكمل واصل المسير.
0: هناك من يرى ان الطبله والزكره خاصه دخلت الى التراب التونسي مع الاتراك، في حين يرى البعض الاخر انها موجوده منذ الزمن القديم عند الامازيغ. تختلف الروايات، لكن محمد بن نصر وعلى غرار باحثين تونسيين حدد أصولها في جربة عن طريق اللوحات الموسيقية المقدمة لينسبها إلى الإرث العثماني.
1: مزيج معناها بين التراث العثماني، على خطر الأصل متاع تشوف مثلا آلة الزكرة والآلة الطبل هم الأصل متاعهم معناها تركي، وقت يجوا الأتراك لهنا وكل شيء يخلونا برشا إرث معناها اللي تو مثلا برشا مرسوات معناها معروفين على الجيش الانتشاري معناها في تركيا، وحتى الأسامي معناها تتشابه ياسر، مثلا كي يقولوا مثلا العثماني مثلا يقبل كان مثلا يقول العثماني عثمان هو أصلا العثماني. فما زاد كيف تسمع مثلا المرس معناها حربي، هو الحاجات المعزوفات اللي يتعاملوا وقت الحرب معناها كثير، معناها تسمياته كلهم الأغلبية معناها تركية. وبعد ولا مثلا فن متاع الجزر، معناها نشوفي حتى في قرقنا مثال وجربة مثال، برشا حاجات يتشابهوا معناها، برشا مصوات معناها يتشابهوا، هم يقولوا الجربي وإحنا نقولوا القرقني، معناها برشا تسميات معناها تتشابه برشا. ومعاه بون هذوما اللي كانوا قبل احنا خذيناهم وزدنا طورنا تو معناها الحاجات الشبابية اللي هي تو مطلوبة معناها كل شيء، نحاولوا باش نوفروا الكل معناها اللي يطلب معناها كل شيء اللي يطلبوه معناها كل شيء يكون حاضر.
0: الفرقة تتكون من 3 عازفين للطبل و3 عازفين للزكرة، ويذهب الباحثون في هذا المجال إلى أن رقم 3 يرتبط بالبايات والدايات العثمانيين. الإيقاعات أيضا تحدد الانضباط العسكري في خطى فرقة استاجمعة، وهو ما يحيلنا إلى البحث أعمق لنجد أن هذا النمط العسكري يحدد الانضباط داخل الفرقة وعناصرها، فهناك رتب ومهام محددة بدقة تحددها التجربة وتميزها الكفاءة.
1: الفرقة صعب باش تولي ستايز، تمر برشا مراحل ترتيب معناها من اليمين وانت ماشي لليسار، وقوف معناها تبدا فما زوز رياس نتاع رئيس قبل ورئيس نتاع زكرة. يبدا الرئيس قبل على اليمين، وبعدها يجي البحري معناها اللي هو رئيس ثاني معناها بعد قبل زوز على اليمين، وبعدها يجي الزكار الرئيس الزكار، وبعدها الوسطاني معناها الرسطاء الثاني اللي هو البحري، وبعدها البحري الثالث الزكار، وبعدها الاخراني الطبار اللي هو زاد كيف بحري. باش تولي رئيس يزمك تمر بالمراحل هذوما الكل الساعة قبل، وتوصل الرئاسة يزمك تتلمي الساعة وتتعلم الصنعة وكل شيء مش بسهل بالمراحل حتى اللي باش تولي معناها رئيس الفرقة. رئيس فرقة المسؤولية الكل متوكل عليه، معناها لازم يكون ملم بكامل معناها التقاليد والعادات، يزمك تكون موسيقيا معناها متكون بالإبداع وتعرف كل المرسوات متاع الموسيقى الكل يزمك تعرفهم، خطر في وسط المحفل ولا في السهرية وقت واحد يطلب منك باش يجيب لك هذا، يزمك تكون حاضر في أتوم وما يزمك تكون حاضر، ما عندكش الحق باش تدور هؤلاء ما نعرفش كل شيء، لا يزمك تعرف كل شيء، خطر الرئاسة مش سهلة، كلمة ستارة مش سهلة، مش لعبة كما برشا شطار كلمة ستارة وتتوقف ستار ويجيب لك مثلا يجيك معناها زائر وكل شيء يقول لك جيب لي مثلا انك تصل هكا ولا تصل، لازمك تجيبها هذاكش الحق تقول ما نعرفهاش وما نعرفش يزمك هذيك خدمتك مسؤولية كبيرة برشا ما تعرفش ما توقف في البلاصة هذيك.
0: إيقاعات متنوعة تشكلها فرقة استاج معات وحددها في كل مرة طبيعة المناسبة ختان أو زواج استقبال رسمي خلال تظاهرات دولية كما ترافقها أغان تدل على موروث اجتماعي تصوره وتعبر عن هواجس عاطفية وتجربة عاشتها الجربية والجربي عبر مختلف السياقات التاريخية كما تتنوع الموسيقى بين مناطق الجزيرة ولا تخضع للنوتة الموسيقية لهذا لا يتم تدريسها في المعاهد الموسيقية بل تتوارث بين الأجيال المتعاقبة.
1: برشا حوم كل حومة عندها عادات وتقاليد نتاعها عندنا عادات مثلا في حومة السوق مش كما في النيجر وفي النيجر مش كما في الماء وفي الماء مش كما مثلا في الجيب كل حاجة كل جهة عندها خصوصيات نتاعها وإحنا بطبيعة الحال خاطرنا ولاد الجهة نعرفوهم ونعرفوا كل عادات وتقاليد هما ديجا فما توا برشا عائلات نسوه برشا خاصة اللي يعيشوا في الغربة كل شيء نسوه برشا عادات وتقاليد مش يسهلون احنا معناها كيفاش نعملوا كيفاش كنا نعملوا كيفاش كذا ونقول لهم احنا خاطر نعرفوا السجل احنا نقولوا السجل هنا ولا الورود كل واحد كيفاش يسميه توا هذاك حاجات ما تمسش كيما نقولوا احنا كيما نقولوا مثلا الملوك التونسي ولا حاجة كيما هكا هذوك ديما في فار نتاع السهر يلزمك باش تقعد عليهم اما الطقوس الاولانية هذيك تقعد ديما هي بيدها ما نجموش نبدلوه ما عندناش الحق باش نبدلوه على خاطر هذاك التراث نتاع الجربة ومتاع الفرقة هو خاصة في جربة هنا كل حاجة تنجم تقولي يعملوا لها قبل أي حاجة مظاهر بتاع الفرح يجيب لك قبل قبل هو رمز الفرح يجيك ضيف تعملي لها قبل مثلا نقول احنا قبل كما كانوا يجوا الرؤساء ولا حاجة ولا الوزراء ولا حاجة يعملوا لهم قبل عندك افتتاح متاع حاجة كبيرة مثلا من محل كبير وإلا يعملوا لها قبل الجوجو عندنا الجوجو احنا اللي هو الاصل الاصلي بتاعها هو من نيجور التصاور هو موجودين هنا مش فاضي يشوفوه فهمت موجودين التصاور من هذيك التصويره مثلا من عام 1948 يعني مش تو معنا تاريخ كبير ياسر تو قاعدين معناها يمارسوا فيه وخذوه برشا جهة.

0: فما سجارة زي كيف قبل كان يعمل فيها سجارة هي لعب بسيوف مبارزة بالسيف وطوروها ولا مبارزة بسيف رياضة. فما مرسوات زي كيف الفانتازي احنا نقول الفانتازي اللي هو معناها سباق الخيل. كل حاجة عندها موسيقى معينة يعني. السلتني نعملوه هذي السلتني طوى نعملوه للوقت نخرج قبل ما نخرج للسهرية قبل نعملوه للسلاتين. احنا نقوله كما نقول احنا السلاتين يبدأ عندك رنديف كما نقوله رئيس ولا وزير ولا حاجة بفرنجالي افتتاح ولا حاجة نعملوه لمثلا السلتس. بالنسبة لخدمتنا احنا الاغلبية او شوف الخدمة العربي موش بالنوتة يعني كما الموسيقيين الاخرين معناها تنحيل النوتة معناها يوقف. احنا النوتة بتاعنا موجودة في المخ.
1: الزكرة آلة حمراء اللون شكلها مخروطي مصنوعة من خشب وفي قالبها نجد ثقوبا تختلف باختلاف وظيفتها وتصدر أصواتا مختلفة كما يختلف طولها. فنجد زكرة نصف وزكرة ربع وتختص جزيرة جرباء بزكرة طويلة جدا تنفرد بها. كما أن طبل جرباء مميز شأنه شأن الزكرة فحجمه كبير وذو صوت قوي.
0: تبل الخصوصية بتاعه وتبل الجربي وموجود كان في جرباء توا بقى صحيح ممكن الناس تحبك تهز البرشا بلايس كل شيء لكن معروف تبل الجربي هو أكبر تبل هو في الحجم كما قلت لك راهو الأصل بتاعه هو عثماني وانتو مازالوا موجودين الأتراك مثلا يخدموا فيه خاصة في الجنوب في الأرياف بتاع تركيا التو مازال موجودين الزكرة والطبل هذوما مازالوا موجودين التو قاعدين يخدموا بهم. فالجزء احنا عندنا الزكر هذوما نجيبوهم من تركيا معنا الحاجة الباهية تجي من تركيا جيبوها من تركيا. فما طول يصنع هنا كل شيء برشا بايس معناها في تونس يصنع الزكر وحتى في جربة هنا لكن العود التركي معروف معناها غادي معناها بالحنية بتاعها ومعناها والكاليتي بتاعها معناها ما عندناش بلاها الكاليتي بتاع العواد. الزكرة زاد الحجم بتاعها أكبر. احنا تو مثلا كيف تشوف مثلا الزكر في الحاجات الأخرى مثلا في تطاوين وإلا في القصرين وإلا في بلايس أخرى الحجم بتاعها ماهوش كما الحجم بتاعنا. احنا الحجم بتاعنا الكبيرة معناها قطعة كاملة احنا نقولوا قطعة ثم قطعة ثم اشتر قطعة ثم قطعة أربعة معناها الصوت يختلف حتى الصوت القطعة كاملة مش كما الصوت مثلا أربعة قطعة مثلا ولا اشتر قطعة لا مش كثير. خدمة البدوي مثال موش كما خدمة تطبل حتى تخدمة تطبل شيء وتخدمة خدمة البدوي شيء وتخدمة نقول احنا بدوي انا خدمة عروبي مثلا انا بالطبلة والبدير والدربوكة موش كثير كل حاجة ما عندها النمط البحر.
1: عازف طبل يرسم لوحات راقصة بالإضافة للأداء الموسيقي في مشهدية مميزة خفة الحركة وتنوعها نزولا وصعودا ودورانا بحركة الساقين تتماهى مع حركة يدين تمتزج بين ضرب الطبل وتحريكه في تناسق مع حركة الجسم عموما. لوحات يكمل تناسقها زي خاص في أغلبه يحمل لون العلم الأحمر والأبيض ويختلف حسب التقسيمات الجغرافية الكبرى للجزيرة.
0: ثم اللبسة بتاعنا نبدو من فوق واحنا عارفين معناها الكبوس مدور عليه القشطة والكبيتة هذيك معروفة على الكبوس وبعد تالي ظهرت اللوطة مثلا الاختلاف يصير بين الطبال والزكار. الطبال يلبس سورية وفرملة فوقها فرملة دم غزال احنا نقول دم غزال حمرة معناها قاتمة وبعد تالي سورية بيضة بالنسبة للطبال وبعد تالي حزام جام كيف كيف دم غزال وبعد تالي فرقاتة اللي هو يقولوا كل واحد يقول فرقاتة واحد يقول جلوالي واحد كل واحد إيش سميه فهمتي وبعد تالي فلسيكة حمراء كلاس أحمر صبغة طبيعي هذا بالنسبة للتبال. الفرق بين التبال والزكار لكون في سوريا الزكار عنده كمان نقوله كمان كم هو يابط اللوت على اليدين كل شيء سوريا تحت الفرملة اللي هي كم يسموه كمان هذا هو الفرق بينه. الأغلبية كان في جربة بالنسبة للجنوب هنا كان في جربة في قرقنا يعملوا حتى تشوفي مثل الليزة حتى هنا في جربة مثلا بين حمد الصوت وميدون موش كيف طو ميدون يعملوا كم جربي اللي هو جربي كمان بتاع ميدون هو كما نقول احنا سورية إنسان بتاع كما سورية إنسان شبهك عاملة كم من لوت هيك كل شيء فعلا. وبالنسبة للحمد الصوت ما يعملوش كم يعملوا كما الخيط هيك أنا قطعة قماش بلا مش فسالت كم أنا هتشوفيه كما الخيط اللوتة كما الخيط هذا كان الفرق بيناتهم في حمص السوق. وفي الجنوب مثلا في تطاوين ولا في زرزيس ولا ما يعملوش هذا يعملوا كيف كيف معناها كما تبان كما زكاة سوريا وفرمي.
1: فرقة أولاد استاج مع نشأ عازفوها وتربوا على هذه الإيقاعات التي كونت تفاصيل حياتهم، وبدورهم يمررونها لجيل بعد جيل.
0: يتكون من صغرى هو والغرام بتاعها، هو الغرام قتل تو صغارنا مثل يتربوا في البيئة مثلا الموسيقية وكل شيء، معناها تلقيهم صغرى عندهم أذن يصنتوا يسمعوا. مثلا تعلمت نقرا معناها في لاج دو 8 ans 9 ans، 8 سنين 9 سنين نمشي نقرا، وعندي مثلا عامل هيك كيما المزمار صغير هيك كل شيء، وفي ثنية قبل المسافة طويلة باش تمشي المدرسة للدار، مسافة طويلة، المسافة هذيك كلها أنا شد نقصر بها في ثنية، فهمتي؟ وحتى اللي تعلمت معناها متعلم في 9 سنين 10 سنين وأنا متعلم. جاء تصور كيف شفت مثلا التصوير هذيك عمري 12 سنة بالمزود، فهمتي؟ 12 سنة هذيك.
1: تتغير التفاصيل والسياقات، لكن فرقة أولاد استاج مع نجحت في المراوحة بين ثنائية الموروث والتجديد، وهو ما يجعلها تحافظ على الريادة ومكانتها إلى اليوم.
0: تبدلت برشا أمور، خاصة قبل كان فما ديسبلين ياسر في الأمور متاع خاصة تركيبة المحفل، وقبل كانت حشمة ياسر يحشمه برشا، معناها مش كما توا خطر بالمو الشباب متحرر، معناها بصفة كبيرة ما تنجميش، خطر قبل كي نشوف احنا المحافل، خاصة المحافل الناس كلهم قاعد زي قبل، توا لا، توا الناس كلها ولت وقوف، الناس كلها واقفة، معناها ما تنجميش حتى باش تعمل حتى حاجات سبكتاكولار وكل شيء ما تنجميش، فما ما يخلوكش. تبدلت ياسر معناها، والحشمة قلت على كانت قبل وكل شيء، توا قبل تحشم حتى برشا غنا مثلا ما نجموش نقولوه معناها في المحافل، ولا حتى كي نقولوه معناها تحت اسمس معناها بعيد بعيد. توا لا، توا كل شيء تبدل وما عادش كيما قبل، ونفرزوهم قبل، احنا نفرزوهم قبل، من حتى اللي تم في جربه هنا اللي عندك اذن واذن موسيقيه، ما غير حتى ما تبدا في وسط المحفل تسمع المرسو تعرف شنو يعمل، تبدا من بعيد تسمع المرسو نتاع الموسيقى تعرف شنو يعمل. توا مالوريزمون ما عادش تعرف، على خاطر برشا من الشباب توا اللي ما حبوش يفهموها، اللي كون لازمك تتعلم راه السنه على اصلها. أن التحذيرات زي كيف كيف تبلغ قبل ما توصل للعرس، عندك تحذير 3 تحذيرات تو معاش الأغلبية معاش يعملوا فيهم. احنا نحاولوا ديما باش نستمروا على نفس النمط، مثلا التحذير الأول ما تجي قبل تيوح الشمس، قبل كانوا يعملوا فيها مع تيوح الشمس قبل المغرب بشوية يعملوا التحذير الأول، اللي يعرفوا بشي التحذير الأول اللي هو تبل يوقف أعلى منطقة موجودة في المنزل ويبدأ يحضر وحده ما غير زكا، يفهم العباد اللي كونه راه الليلة فما خطر قبل قد ما تحضر معناها العباد اللي كون عندي سهريه كل شيء ما تنجمش تحضرهم كله بالطبل يعرفوه. تو لا ماش تعرف.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
3: فرقة أولاد استا جمعة، تاريخ فني وذاكرة وطن، مع منى العابدي.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.
4: قلت لها شو؟ قلت لها يا حلوة اللي عم تكبري، خايف عليكي تكبري وتتغيري.

ويا طير البز عرورة وغاوي زهورة لمين بتروح بزورة اسألها عني هو يا ام الشلحة الحمرة ويضحك عمرة نفد من عيون

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: خلينا نفرحوا يا شاكر، العرس قرب.
1: خايف ربيع؟
0: ايزي ما خوفنا، جي الوقت اللي نفرحوا فيه.
1: شو نقولك، العام خايب والمشاكل كثرت والعرس يكلف.
0: صبرنا ياسر يا شاكر، بابا يعمل حسابات، الفلوس والبزار جايبهم معاه. هاو عم عبد الدايم.
2: الشيخ يا شاكر طول عن طريف، من الضحال طول يا رسول الله. لحسن تعرضوه انت وبكر، هزوا سلاحاتكم معاكم ورب صروحكم.
1: باهي باهي يا عم عبد الدايم. نايب الشيخ ما يفوت شيء. باهي خوين سرحتي، وش بيك فاش تفكري في العرس ولا؟
0: سمعت شيخ تتكلم مع ابراهيم؟ طول نهارين وانا مشغول. اسمع وحكم.

0: القايد لتو ما رجعش هاشم والليل قرب.
1: عهدك به وصل، هو اللي حاجته بيك سي شيخ.
0: اهلي مشغولين وانا مازلت كيف راجع من السفر.
1: بابا يبعثني ليك ولابد هو تو راجع، وباللي يكون الحال تو ليل، وفي الليل الواحد يغم راسه ويرقد.
0: وباباك ما عرفتش علاش ناداني في هالوقت هاشم؟
1: اكيد ثم شيء مهم، وما دامك تعبت وجيت حتى هو يمكن راجع تو على خاطرك. لكن اتحبش ماكله ولا؟
0: لا لا ما بالي في شيء، مشغول على اهلي في قصركم، لا عندي ما نعمل ولا حد يقصر معي الوقت ولا يلهى بيك.

0: الطريق.
1: نوصل القصر بكار.
0: ثم خلايق ماذا بينا ما نشوفوهاش، لكن نمشوا على جال الشيخ ولا قصر العامر تلقى فيه كان لمخوج اخوه زاس يفلو في الكلب بثلث.
2: سوق
3: تعرف كيف مشاكل
0: مرجاك لهني وانت تدخل تحس
1: باهي استناني هني.

0: من هو اللي نادي يا جلول؟
1: هذا هو بشاكر، معروف من صوته، يمكن انشغل على عمه.
2: وينك يا هاشم؟ يا هاشم
3: اسمع، انا قبل انت جلول وتكلم معاه حتى نسمع راي الجيد. اما اسمع بالك تجاوب ولا شيء حتى لين نرجع لك.
2: تعال يا شاكر، مرحبا بيك. مرحبا بيك
4: وبيك يا جلول. خوينا هاشم كاني سمعت صوته.
1: الحمد لله على السلامة سي شاكر. ابراهيم ضربت مكانه.
0: إن هنوك اللي سطرك ربي منك.
4: الله لا يوريك باس، لكن
1: إن هنيكم الكل الكل على شدان هاك الزبط إبراهيم الفلاك اللي داير قسم على الناس، لكن توعد حل فيه الموت. والله لو يحصل بين يديا لنخليه يتنفس لحظة.
4: لكنني
1: نسل. أما أنت من المطيس ما كومش أهل حرب، بالأخص شيخكم يحسب بعيد ويوازن. الحق هذه حاجة باهية، لكن إذا كثرتوا منها طمسات.
4: سيدي خليني نتكلم معاك، وش بيك يا جلول؟
1: يا سيدي والله فرحان بيك، فرحان بيك يا سيدي. راسك بعد شهر تكسر. حظك ربي طارق مشاكل، والله حظك ربي.

0: شاكر وصل يا هاشم؟
1: ايه مشغول على عمه.
0: قل له يروح فهمها ليني خرجت في جرة مبروك. نحب نقضي عليه الا خاص كيف ولا بالحصان.
1: حتى الشيخ متقلق.
0: فهمتك اللي هالشيخ ما عادش نرضى عليه مدة الحياة. راجل شكبية وحبي بدلني ما عاد فيها مان خوان. لكن قبل ما نحيها على المشيخة مبهدل بيه المرمده خلي يعرف قدره وقدر سياده.
1: وقتاش على ناوي تقابله؟
0: شكون قال ليني نحب منظره؟ بعد نهارين ولا ثلاثه يروح خايب لا يعرف على الجي لا باش يمشي. اخ يا حمد مانيش الطريف بن هاشم اذا سمحتك ولا خليتك ترتاح.

0: هكا طمنت يا شاكر. عمك في خير وتو روح وهني اهلك وغدوا على الصبح عمك يجيكم معزز مكرر.
1: يا هاشم اني مانيش مروح الا ما نقابل عمي.
0: الثقة ما حادش ولا تحسبني وليده؟
1: خليني نقابل عمي ونتكلم معاه.
2: اذا كان محبوس فهمونا.
0: الله الله الله، هو الشيخ رخيص ولا خصيص؟
3: لا هي يا شاكر،
0: اتحب تقلق عمك وتطير نومه. هيا نوصل.

0: هذه فرصة جلول جابها لنا ربي اللي دينا.
1: كيفاش؟
0: شاكر اللي لا يموت.
2: ها؟ لو قلت له واحد جانا للقصر، قصر القايد عنده حرمة.
0: كيف يرجع ليلة نتعرفوا له ونقتلوا، وبعد ما يموت فارس الماتيس يولوا تحت الخبي.
2: وشكون يقتله؟
0: أنت جلول.
2: ها؟
0: هز معاك واحد يتعرض له في الشعبة.
2: هذه مسألة ما تنجمها كان أنت هاشم. تحب نمشي معاك؟ الله يبارك.
0: بعد يمشي معاك أنا وأنت وصغ بينا وتوخل نمشي الناس معاش قاعدين يحكوها.
3: ما تخافوش علي، القايد حاجته بيا. كيفات فيا جيت نروح لما نقابل، وغدو مع نصف النهار بقدرة الله نكونوا في مطوس.
4: شبش نقول لك يا عمي، أنا مانيش مطمئن.
3: يا خسارتك يا خسارتك، هذا قصر العامر ولا نعم الناس.
4: ومن اللي جيت وانت قاعد وحدك، وينهم المشايخ؟ وينهم الكبارات؟ ولا ما سمعوش بيك؟
3: شكون قالك وحدي؟ هاشم ديما ماشي جاي علي، وحتى جلول وبدر سروا من الفجر. أنا واكل شارب حامد شاكر. لو كنت غادي راني تاهب، هز هذي أعمل هكا من الزيتونات للكرمات للبل. اسمع شاكر، الليلة ترجع وتهني على الجماعة الكل وبالأخص أمي. أي تصبح على خير، مازال الليل في أولى ومن حسن الحظ القمر طالع.

0: عن عنه طيب سلطان أبو جعفر أحلالي ريت سلموك على اللي عنده ما هيش صوان كيف مكحلنا
1: عيني في سعب العبال ثم مكحل بلا صوان
0: تحبش نرزوه وتلاحظ
1: كيف يموت المكحل الوصاه البارود هزيت بالفاضل وحتى المكحل هزيت ثنتين

0: هاشم.
1: خليتهم في الباب وكيف رجعت لقيت لجلول هاشم.
0: شكون يعرف وين هامين كيف كلب الليل؟ وتوا نبات ولا نروح؟
1: اسمع بكار، واحد منا يبات مع الشيخ اضمن، والاخر يروح باش يطمن الناس.
0: بات انت شاكر واني اللي نروح.
1: هذه مكحلتي وهذا حصاني، واعطيني انت مكحلتك وحصانك.
0: اش تم؟
1: مكحلتي كبسون ما تكتبش وتضرب بها حتى من فوق الحصان، وحصاني تعرف قوته وجريانه. هيا بكر خلينا نرجع من غير ما يشوفوني. عمي يضحك من غير سبب، لكن باين الكدر على وجهه، والكلام بيني وبينك. تصبح على خير.
0: تصبح على خير.
1: اسمع الحصان قوي ما تروفش عليه، عندك الغدري والمطلوق. هيا تصبح على خير.
0: تصبح على خير.

0: عمي الشيخ
1: شاكر رجعت
0: أني وبكر قلنا واحد يروح ولا خربت معك
1: خايفين علي
0: الجو اللي ريته
2: ما هوش عجبني
0: أنت في حبس طريف عمي ماكش ضيف
1: وزن هيك
0: طريف نعرفوه راجل راكب راسه ومتقوي بجماعة الصبايحية والمخزن جماعتها الكل مخزنية وهو يصول ويجول ما يساعدهاش حد يشكي بيه
1: هل أنت وليين بلا ونوصلوا السارق الباب داره
0: هذا السارق وهذه داره وانت محبوس عمي في الصباح نخرجوا ونطلبوا من هاشم يبلغ البوه إذا كان غايب ولا حاضر اللي احني في جبلنا وإذا حاجته بينا يجي ويقول ايش يحب نعرفوا الكلام هذا صعيب لكن قبل ما يهنونا يا عمي سلاحنا في دينا ونعملوا اللي نقدروا عليه

0: بعض الحجرات لازم يطيح ولا يتكسر. وقتها تقول له شكر بالسكاكين لما ما تطيح.
1: هاي راهو حجر الرواتي. هيا هيا يا عاد هيا فوت ترى.
0: شنو كنت حجر صف عليه
1: ما طاحش.
0: هيا نلعبوها ملعون. قلت ملعون هو وحصانه.
1: ما ريتش بندقته الليلة يقتل منه واحد.
0: سامة جلول
1: هذا شاكر يضربها وهي طايرة وكيف يموت منه واحد؟ ايش نور بهنا.
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبدالوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أعلنت الشركة الجوية للنقل بمدينة عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف جربة. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفقة القادم وفق ما صرح به عضو المجلس الجوي عن المطوية هشام بعود. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 بقصر الحكومة بالقصبة اليوم. أكدت أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني. دوليا، أصيب 7 أشخاص عصر اليوم في غارات جوية صهيونية استهدفت بلدة المنصوري التابعة لقضاء صور في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. اتفقت سلطنة عمان وإيران اليوم على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. الموجز في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرات أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. الإدارة العامة للإدارة تحذر من تعمد أشخاص انتحال صفة عوانيه لجمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن انقطاعات واضطرابات التزويد بالمياه. بداية من اليوم انطلاق خط نقل شاطئي بين تطاوين وجريس وآخر يربط عدد من مناطق ميرت بشاطئ زارات. وباكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. إلى تفاصيل الأخبار. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدينة عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمد جريس. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جريس على الساعة 7 مساء. قررت وكالة مارث التابعة لشركة الجوري نقل بإجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزارات بداية من اليوم، وانطلق الخط على الساعة 4 مساء من حي أولاد مهلهل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15، ويؤمن الخط حي أولاد مهلهل ودخيل التوجان ومزرع عين سلامة والمجني وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزارات. تنظم اليوم وغدا جمعية صوت الطفل الريفي بمدين فعاليات منتدى متعدد الفاعلين بعنوان الشباب، الإدماج والابتكار الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطن الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بمدين والجمعية الفنية الثقافية فسفساء. منسقة المشروع دلندا الطايفي تقدم محاور المنتدى وأهدافه.
3: المنتدى بعنوان الشباب والإدماج والابتكار الاجتماعي يندرج ضمن مشروع ديناميك تروازيم، والهدف اللي يجمع بين الأطراف الكل من جمعيات ومؤسسات وشباب وهياكل داعمة باش نتبادل الأفكار ما بيناتنا ونلقوا حلول تخدم الشباب والجهات. المنتدى هذا باش يخلق فضاء للحوار والتشبيك، وزاد باش يخلق فرصة للجمعيات باش تعرض مشاريع نتاعها وإنجازاتها، تتعرف على شركاء جدد. باش نركزوا خلال المنتدى هذا على برشا مواضيع، من أهم الإدماج الشباب، تكوين التشغيل، الابتكار الاجتماعي ودعم مبادرة المحلية. الهدف الأساسي هو أن نقوي العلاقات ونقوي التعاون بين مختلف الفاعلين من مؤسسات وجمعيات وشباب، ونشجع الشباب على المشاركة وندعم الشباب في المبادرات.

0: ويساهموا لنا لما يقدر توجيه لكم.
1: تنظم غدا جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا وذلك في مركز أليف للرياض حومة السوق جربة بحضور عدد من المستشارين للتوجيه الجامعي وممثلين عن جامعات. كاتب عام جمعية نجاح الحمدان كاتب عام الجمعية نجاح حمداني تضيف:
2: التوجيه هو مرحلة هامة ويحتاج إلى مرافقة، لذلك تنظم الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم الأحد 12 جويلية بمركز أليف جربة من الساعة 9 صباحا منتدى للتوجيه الجامعي 2026. ستكون هناك مرافقات خاصة من عديد المستشارين وكذلك ممثلين عن جامعة جابس، أيضا عن التوجيه الجامعي ستكون من ذوي التجارب الناجحة. فطبعا الباب مفتوح للناجحين في البكالوريا ولأوليائهم لأنهم سيجدون الإصغاء المرافقة والمعلومة الدقيقة.
1: انتظمت اليوم في بنجردان ندوة فكرية حول تنمية التراث المحلي. رئيس جمعية صيانة مدينة بنجردان محمد زواري يتحدث في متابعة أمانها مراسلنا محمد نبهان.
3: في إطار الأنشطة المشتركة مع دار الثقافة ناصف الطيب، جمعية صيانة المدينة وجمعية بنجردان الغد عملت ندوة فكرية تمت بالأساس في تخمين التراث الثقافي المحلي بجهة بنجردان. تحلل إذا هذه الندوة تقديم كتاب الأستاذ جلال لافي هو أستاذ الأجيال ببنجردان. هذا الكتاب حمل عنوان لتوازين دي سيدست تينيزيان 1850-1881 وتخلله نقاش بعد تقديم الكتاب نقاش. ثم قدمت أنا يعني محمد الزواري كمختص تاريخ والتراث مداخلة حول التعمير بجهة بنجردان في الفترة الحديثة التي تمتد من القرن 16 إذا احتلال بلاد تونسية، من خلال إذا الشواهد الأدبية والشواهد الأثرية، كما قدمت الأستاذة الدكتورة أنا جراي مداخلة حول التراث اللامادي متمثل بالأساس في زربية حرفة الزربية في بنجردان والرهانات والتحديات. هذه المناسبة هي فرصة لتذكير الأهالي والمهتمين بالشأن الثقافي بصفة عامة بأهمية التراث الثقافي المادي واللامادي.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزندري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نجاح الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة. وشددت رئيسة الحكومة خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 بقصر الحكومة بالقصبة اليوم، شددت على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمة المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر نفسه. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات ب 43 تبليغا. حذرت الإدارة العامة للأداة بوزارة المالية في بلاغ لها عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. وجاء هذا التحذير على إثر تداول أخبار تفيد بقيام أشخاص بالاتصال هاتفيا

0: هذه المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة العامة، أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكم ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحامل للسلاح لإنذار في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي للعام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في المستجدات الدولية، استشهد واصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بنيران قوات المحتل الصهيوني في خان يونس وجراء قصف شنات طائرة مسيرة صهيونية استهدف سيارة مدنية على جسر وادي غزة في شارع الرشيد وسط القطاع بتزامن مع قرارات واطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. تأتي هذه الهجمات في ظل استمرار القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية في ظل استمرار تداعيات الحرب على القطاع. في الأثناء قالت هيئة البث الصهيونية إن وفدا من المحتل الصهيوني أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في لبنان أصيب 7 أشخاص بجروح جراء غارات صهيونية استهدفت بلدة في جنوب لبنان مع تجدد الخروقات وانتهاكات المحتل الصهيوني لوقف إطلاق النار الهش. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات. دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم الولايات المتحدة وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإتاحة الفرصة للدبلوماسية وجهود الوساطة لإنهاء التوتر والتوصل لنتيجة هادفة، وذلك خلال اتصال مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الوفيات الناشمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: الإدارة العامة للإدارات تحذر من تعمد أشخاص انتحال صفة أعوانه لجمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن القطاعات واضطرابات التزويد بالمياه بداية من اليوم. انطلاق خط نقل شاطئي بين تطاوين وجرجيس وآخر يربط عدد من مناطق مارث بشاطئ إزارات. باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإتاحة الفرصة للدبلوماسية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: المحطة الفضائية الدولية هي واحدة من أبرز الإنجازات العلمية في تاريخ البشرية، حيث تمثل نموذجا فريدا للتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء. تدور هذه المحطة في مدار منخفض حول الأرض على ارتفاع يقارب 400 كيلومتر، وتتحرك بسرعة هائلة تتيح لها إكمال دورة كاملة حول الكوكب كل نحو 90 دقيقة. أطلقت أولى وحدات المحطة في العام 1998 بمشاركة عدد من وكالات الفضاء العالمية من أمريكا وأوروبا واليابان وروسيا، ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة مركزا دائما للأبحاث العلمية في بيئة الجاذبية الصغرى. يعيش على متن المحطة رواد فضاء من مختلف الجنسيات، حيث يجرون تجارب في مجالات متعددة مثل الطب والفيزياء وعلوم الأحياء، بالإضافة إلى دراسة تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان. كما تستخدم المحطة لاختبار تقنيات جديدة قد تستعمل في الرحلات الفضائية الطويلة، خاصة تلك المتجهة إلى القمر أو المريخ. وتلعب المحطة الفضائية الدولية دورا مهما في تعزيز التعاون السلمي بين الدول، إذ تدار بشكل مشترك وتستخدم لأغراض علمية بحتة، كما تسهم في إلهام الأجيال الجديدة للاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. وفي ظل التطور السريع لبرامج الفضاء، من المتوقع أن تستمر المحطة في أداء مهامها خلال السنوات القادمة، مع خطط مستقبلية للاستفادة من خبرتها في بناء محطات جديدة حول القمر مثل مشروع البوابة القمرية. وبذلك تبقى المحطة الفضائية الدولية رمزا للتقدم العلمي والوحدة الإنسانية خارج حدود كوكب الأرض.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: القمر مع فيروز شبان.
1: مساءة الجمال، مساءة النور عليكم مستمعينا متابعينا عبر موجة إذاعة التطاوين. موعد جديد ورحلة جديدة ننطلق فيها منذ هذا التوقيت وإلى غاية منتصف الليل تقريبا، حتى نعبر عوالم كثيرة نختارها ويختارها ضيوفنا معنا. مساءة الورد لكل الساهرين، لكل الناس اللي تسمع فينا في هذا الوقت في كل مكان وين ما كنتوا. يا رب تكونوا جميعا في أفضل الأحوال، إذا في الطرقات سيسر رواحكم، وإذا أنتم في دياركم إن شاء الله موانسين بأحبابكم. كل لحظة هي بداية جديدة، ونحن لحظاتنا ولقائتنا معكم لحظات معدودة ونقضيها في الجمال، في المحبة وفي الكلمات مع المعنى اللي يهزنا إلى عوالم المعرفة وعوالم الوعي وعوالم الإدراك الجميل. في الجارة لابد من الشعر، كتبت الشاعرة التونسية كريمة الحسيني، قالت: وأنا أجلس في شرفتي، وأنا أجلس في شرفتي المطلة على الجزيرة، أضع شالا على ركبتي، أحدق بصمت في هدوء البحر. كطاعنة في السن أنهكتها الذكريات، أنتظرك تزيح خيوط العنكبوت التي تلفني وترحل مني. حررني منك لأغادر الشرفة وأستمتع بما تبقى من العمر. حررني منك لتسحب النوارس شالي وتحلق بي بعيدا، خفيفة بلا وجع، كريشة بيضاء كشق النور وتشاكس الغيمات. حررني من قيودك التي تقف حاجزا بيني وبين الحياة.

0: القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

حمزة نمرة وعبير نعمة من فناني هذا الجيل وممكن من الأيقونات اللي بعد سنوات مع التخمة اللي صايرة في المجال الفني باش يرجعوا الأغاني حمزة نمرة وأغاني عبير نعمة ويقولوا الأغنيات هذه كانت في زمن جميل ما تبث وكانت تنتج الأغنيات هذه ونحن في باب الدعابة والطرفة في الكواليس مساكين سهرانين الليل ولكن نحن منش مساكين بالعكس احنا فرحانين ان احنا سهرانين احنا وياكم مستمعين ومتابعين عبر موجة إذاعة تطاوين والسهر في الليل للناس المتعبة صحيح وأيضا للناس اللي تعشق الليل وتعشق الإبداع وتحب أن تكتب الليل على غير ما عرف عليه وتخرجه من النمط من النمطية ربما وتخرج أجمل ما في الليل وفي هذا نبحث في جارة القمر سهرة كل أحد نحن وياكم مستمعين ومتابعين يقول الإعلامي مراد بوكرزازة البس اسمك معطفا مذهلا فدعونا نتحدث عن أسمائنا ودعونا نبحث في أسمائنا ونلبسها معاطفة تدفئنا ربما ومن الأشياء التي تجعلنا في عوالم الدفء وفي عوالم الجماليات لابد من بعض من الكلمات اللي نهديها لكم دائما مستمعينا في الأهداء.

لو قدر لي أن أعيش وقتا أطول لن أترك يوما واحدا يمر دون أن أقول للناس كم أحبكم. أحبكم جميعا، ولا أقنعت الجميع رجالا ونساء ألا شيء أثمن من الحب. سأبرهن لهم جميعا كم هم يخطئون حين يعتقدون أن الشيخوخة خالية من الحب والعشق. لم تعرفوا ولن تعرفوا أننا نشيخ حين نفقد العشق، وحين نفتقد الحب ترياقا نأخذه في الفطور وعند الغداء وقبل المساء. قال رجل العاشق: سأمنح الطفل أجنحة ليطير، وسأراقبه وهو يتعلم التحليق وحده، وسأذهب للكهول المتقدمين في السن وأقنعهم أن الموت لا يأتي بسبب السن بل بفعل النسيان. لن أدخر جهدا في التعبير وفي قول كل ما أريد وكل ما أفكر فيه، وقبله حتما سأفكر في كل ما سأقوله. نحن من يمنح الأشياء قيمتها لا لما تمثله بل لما تعنيها. ستراني وأنت تسمعني أنام قليلا وأحلم كثيرا، وستدرك معي أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور ومن النبض ومن الحب. سأسير وأدعوك للمسير وأناديك وإن توقف الآخرون حتى وهم نيام. دعنا يا حبيبي نصحو ونتعلم خلافة أن نعيش جميعا في قمة الجبل، أن المتعة تكمن في تسلقه. فلا أتيت وفلا أتيت لنحب الزمن والساعة واللحظة ونذهب معا لأقصى مجالات الهوى والعشق، ولا عليك بالقمة وما يحصل فيها. دعنا نركز في الطريق وما تحمل، دعنا نركز في الطريق وما تحمل في طياتها من رسائل.

أنا جاني جواب، ونحن عنا في هذا الوقت أكيد رسالة، وسنرسل رسالة أو رسائل مضمونة الوصول إن شاء الله لكل المتابعين ولكل الساهرين. جاني جواب والفنانة هدى سلطان، وصلنا معها إلى هذا الوقت وعبر الأغنيات والموسيقى مع الكلمات. أكيد سنذهب مباشرة إلى عوالم ضيفتي في جارة القمر، نحكي حكايات، لحظات، عبارات نكتبها ونحاول ترميم قصر دهشة لبعض وجمال لآخر وحلم للأغلبية. عبارات نرقنها، نرسمها في سماء المحبة، فنكتب معنا الحكاية. ضيفتي أخبروني أنها كالدهشة، تأتي بلا موعد، تسكن عوالم الضاد، تكتبها، تسألها، تناجيها، ثم تهرب منها. ضحكت لأنني سأبحث عنها وأسألها لماذا تختفي وتظهر كتعاويذ العشاق. همست لي، أنا التي ينقر الحب من روح تيني، فتهمي شفاه الحروف رحيقا يريق الرؤى فوق أجفان بوحي. أثقل العمر عمري، اقتربي، خذي من يدي ما تسنى من الأمنيات، وطوفي بنا علنا ندرك السر في اسمنا.

وأكملت تدندن في غنائية حرفها تقول: أشد خيوط الكلام إلى منسج الروح، أجدل حلما طويلا، إلهي كأني أرى مهرة الريح تعدو تارة وطورا تسير إلينا الهوينا. قطعت إلي نميلا وميلا، ناديت طول المدى حتى تناء صوتي عليلا، وفي دهشة طفل يحبو كثيرا لممت شتات المعاني، وواجهت حرفا أبا يستكين لحبري بحرف غدا ظلا ذليلا. حرف عائد من حرير المنى للصباح يغني، إني كطفل الأحاجي أقص الرؤى بين إنس وجني، فتأتي الحروف تغازل فني.

فن يركض في دمي يفك الحصار عن جزر الريح والبرق والمطر. فإن سألت من هذا المقيم الراحل على حدود فمي، إن قلت قال عني، وإن تلجلج المعنى كان مترجمي. يا أنت لمن تنتمي، ابتعد قليلا وبلهجة محلية ساحرة. أجابها: أنا النوار اللي قلت فيه الأشعار الوردة البيضة، حلمتنا هونها فاحت بسرار، مدي يدك سقيها نوارة الدوار، وترجع الأيام الهكا العام وتقولش مسار وتحكي عن نوار.

ترجع تذهب وتأتي إلينا متى أردنا ذلك، لأنه علاقتنا بالأيام وعلاقة ضيفتي أيضا بالأيام علاقة مهمة، وسنعرف بعض من تفاصيلها معها، وهي من قالت للأمل اقترب قليلا كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أعلن الليلة نكون فسحة من احتفالاتها الشاعرة جازية الهمامي معنا مباشرة عبر موجة العطاطوين وعلى طريقة جارة القمر. نرحب بها.

0: الجازية في أول مصافحة إعلامية لها في تجربتها الفنية تكون معنا، ونحن سعداء جدا بهذه التجربة وسعداء جدا بهذه الفرصة اللي أتحتها لنا الشاعرة والأستاذة الجازية الهبامي. مرحبا وأهلا وسهلا بك الجازية.
1: مرحبا بك صديقتي فيروز، بث سلامي الدافئ جدا محملا بنسائم مرتفعاتنا الباردة، ولا يعني لا تستغربوا إن قلت دافئة وببرد، ستكون أدفأ لتطاوين. أرسل هاته وأبث هاته التحية، سعيدة جدا جدا بتواجدي على أثير إذاعتكم العريقة، وسعيدة أن أحبة لي في تطاوين ربما ينصتون إلي الآن، فأبلغهم سلامي الحار.
0: وكل التحايا لك الجازية من هنا من تطاوين إلى المكان اللي أنت موجودة فيه اللي هو
1: سليانة. أنا في سليانة لذلك قلت نساء مرتفعاتنا الباردة. إليكم ببعض البرد وإلي ببعض دفئكم ونتعادل.
0: إن شاء الله إن شاء الله نمنح الدفء هدايا لكل الناس اللي تسمع فينا
1: إن شاء الله.
0: عبر موجة إذاعة تطاوين بما ستقولين لنا وستعطيننا وستفتحين لنا أيضا من أبواب في عالمك الجازية الهمامي. عرفنا المكان، يبقى العوالم والليل مع الجازية، حكاية كبيرة ظهر لي.
1: عوالم الشعرية تقصدي؟
0: طبعا.
1: نعم، عرفتم المكان يعني الفضاء المادي حيث أقيم، ولكن العوالم الأخرى هي أجمل طبعا، عوالمنا الداخلية، عوالم المعنى والفكرة، عوالم الشعر، هذه التي انشأنا سكناها الذات أولا، ومن الذات تفيض على المحيط الصغير فالكبير، على الكون برمته. إذن عوالمي الشعرية انشأنا، بدأت هندستها أو تهندست في سن مبكرة، ربما هي في مطالعي مراهقتي بدأت أخاتل القلم وأشاكسه، ومع طبعا التمدرس، مع اتساع القراءات، مع ظروف أخرى، أن أغلب يعني أفراد عائلتي تقريبا متمدرسون في شعبة الآداب، إذن يتوفر لي في المنزل.
0: انتقلت لك العدوى. انتقلت لك العدوى.
1: أي انتقلت لي العدوى، وتتوفر مكتبة وتتوفر كتب، فأطلع وهذا مهم طبعا للغاية. كلبنة أولى انطلقت منها في تشييدي بناء أرجو أن يعلو أكثر فأكثر.
0: متى بدأت في هذا البناء؟
1: إذن مثل ما قلت، مطالع المراهقة، يعني من سن 12 بدأت أحضر إنشأنا خواطر، كنت مغرومة جدا بكتابة الرسائل، زمن كنا نكتب الرسائل ونتواصل بالرسائل الورقية ليس الافتراضية
0: طبعاً.
1: لأفراد عائلتي يعني، خاصة أشقائي يدرسون بالعاصمة، كنت أكتب رسائل وأتفنن في ذلك، أكتب رسائل لأصدقائي عندما تحين العطلة. أنا ذاك كنت متأثرة جدا بكتابات جبران خليل جبران، سبق وقلت لك أنا قتيلة فيروز هي التي شكلت عوالمي الجمالية والذوقية. أما في الأدب فأنا قتيلة جبران أولا، يعني أول دهشة كانت لي عندما أطلت على عالم جبران والمهجريين، رفاقه المهجريين، ولكن جبران أساسا. ومن هنا بدأت أخاطل القلم، هذه الخواطر تطورت فيما بعد مع دراستي لمادة العروض بالثالثة ثانويا، يعني تقابل اليوم التاسع أساسيا، أنا ذاك كنت في سن 14. فعندما درست العروض بدأت أخذت القصائد العمودية أنظمها أنا ذاك، ثم مع تطور القراءات وتدرجي أيضا التعليمي انزحت إلى كتابة قصيدة التفعيلة، قصيدة ما نسميه القصيد الحر، الشعر الحر. ومثل ما تعرفين يعني أنا ذاك في الأوساط التلمذية كنت أقرأ لأصدقائي إذا ما كان ثمت ملتقيات، أيضا كنت أقرأ إلى أن تدرجت وذهبت إلى الجامعة، وهناك كان الفضاء أرحب طبعا لأقرأ ولأنصت أكثر وأستمع إلى ما إلى من يقرؤون، وأن أقرأ لمن يكتبون. شيئا فشيئا بدأت هذه التجربة تتضح معالمها، وهكذا أنا الآن لي مجموعة قيد النشر إن شاء الله تصدر قريبا، وأمدكم بنسخة منها. وقد قرأت، شكرا مشكورة، قرأت بصوت دافئ بعد ما كنت قد حضرت،
0: تجرأت أكثر من أني قرأت.
1: شكرا لك، وفاجأتني بأمر أني كنت أخذت بعض الملحون هكذا على سبيل التسلية. له أساتذته والملحون وله رموزة، كنت للتسلية فقط. وفاجأتني بأن قرأت قصيدة أحبها جدا، للأسف لا أستحضرها يعني الذاكرة ذهبت، اسمها باقة نوار. شفتك فيها، شكرا لك، يعني أبهجت قلبي.
0: وما فهمش أجمل من أنه نبدأ بالنوار، لأنه الحياة جمالها من جمال الورود، ومن تذوقنا أيضا لجمال الورود، ولا الورد من أجمل الأشياء اللي خلقها ربي في الدنيا. فلأجل ذلك كل من يحب الورد تلقيه إنسان محب للحياة، محب للآخر، معطاء، عنده امتنان. تلقيش حد يحب الورد وهو شرير.
1: أي نعم. أي نعم، يعني مدهش ما تقولين حقا. صحيح، الوردة في هشاشتها وفي أيضا قوتها، هي هشة ولكنها قوية أيضا، لأنها تمنحنا إحساس الفرح. يعني استحضروا بقول لأدري لبعض الأدباء الجزائريين، يقول عندما يصادفني شيء جميل أرغب في البكاء، تصادفني وردة وامرأة جميلة أرغب في البكاء. يعني ما أجمل،
0: لأن أصدق تعبيرة في حياتنا
1: يحزن ويبكينا.
0: أي، لأنه أصدق تعبيرة في حياتنا تعبر عليها الدمعة، وهي خرجة من الروح صافية نقية كما هي. فنعتقد أنه الناس اللي تدمع من كثرة المحبة أو من كثرة الجمال اللي تشوفها ناس صادقة، والناس عندها صفاء روحي كبير جدا. إن شاء الله يكون نكون بهذا
1: من الورد إلى الدمع، والوردة قطرات نداها كما يراها شعراء. هي دمعات للفرح للحزن أحيانا، هذا جميل.
0: صحيح، أعتقد أنه الحكاية مع الحرف فيها الكثير من الروايات، ولك الكثير من الأزمنة اللي عشتها في خطوات كثيرة وفي محطات كثيرة. أكيد هذا الكل نعرفوه إن شاء الله نخلط نعرفوه في الساعة الثانية من جارة القمر لليلة، ولكن أنت من عشاق الليل وإلى لا؟
1: طبعا، وكل من يدعي أنه يكتب الشعر والفنانون عموما يعشقون الليل، وليل العربي هو ليل الأدبي وليل الطربي وليل العشق وليل الحب، وحب الليل طبعا.
0: وكتبتي لليل؟
1: إذا كانت جارتي فيه يا قمر، يا جارة القمر.
0: أنا من يجاور القمر هذه الليلة.
1: جميل،
0: يعيشك جزي هذا كله من لطفك ومن حسن أخلاقك. أطلوا على الروح في قوة الجدار، أهذي أنا أقتفي خطوكم في عيون النهار، فإن لوحت وردة لي شرقت بمائي وناري.
1: نعم، هذه إحدى قصائدي التي نشرتها أخيرا. كما تلاحظين ليس لي نفس طويل في الكتابة الحقيقة، أنا لا أطيل القولة كثيرا، إذا ما كتبت هكذا تولد القصيدة، هي تريد أن تكون مختزلة، كيف أقول، ملتفة على نفسها، يعني في غير تشويه، هكذا تأتي، هكذا تأتي، وراودها في أن تكون أطول ربما ذات مرة كما قرأت الآن. نعم، هذه أنا بضع أسطر ولكنها تختزل رؤيتي ربما للحياة ورؤية
0: ورؤى للحياة عميقة جدا. وسنفهم علاش أنا نحكي على العمق هذايا وعلى الدقة وعلى الاشتغال الكبير على المادة الشعرية وحتى المادة اللي موجودة على صفحتك الجازية. هذا الكل باش نكتشفوه في الساعة الثانية إن شاء الله، بالكثير من الجمال وبالكثير من الإبداع وبرشا ورد ورد ورد لكل الناس تسمع فينا الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين. أمر المراية من بين الأغنيات اللي تلبطهم ضيفتنا الليلة ونستمع ليها، وإحنا وياكم أحب أن في كل مكان نكملوا معها الساعة الأولى من جارة القمر ورجعين، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الأنباء. أعلنت الشركة الجوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من اليوم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيسة. الخط يؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد. تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا في مركز أليف جربة. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفى الشهر القادم. اتفقت عمان وإيران اليوم على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز على المستوى الفني والسياسي. في الرياضة، الشوط الأول انتهى منذ قليل بين إنجلترا والنرويج هدف مقابل هدف في ربع نهائي المونديال. إلى اللقاء.

0: برافو عليك.
1: جارة القمر. طبعا السيدة فيروز كل الناس تقول برافو عليها لاشتغالها لعملها لفنها لالتزامها لوقارها للتجربة الإنسانية والتجربة الفنية اللي قدمتها وما زالت تقدمها لكل أحباء الرحابنة وأحباء السيدة فيروز جارة القمر في عوالم الجماليات هذه كلها. نبحر ونطير معكم مستمعينا ومتابعينا في كل حلقات جارة القمر. حلقتنا الليلة نذهب بها مباشرة نحو سليانة وين ما موجودة ضيفتي الجازية الهمامي اللي بدأنا بالحديث معها قليلا في الساعة الأولى موصلين في الحديث معها. والأكيد تحية لك جازية وتحية لكل المتابعين السهرين معنا الليلة.
2: شكرا لك صديقتي فيروز، أشكرك أولا على الاختيارات الفيروزية الرقيقة جدا، جعلتني أشعر بأني محاصرة بالأقمار. يعني برنامجكم جارة القمر وأعتبرك جارة القمر، فيروز جارة القمر وقمر السماء أيضا هذه الليلة، أنا في حصار جميل بين قمر وقمر، فشكرا لك.
1: وشكرا أيضا على كل الجمال اللي تبثينه فينا عبر كلماتك الليلة الجازية. شكرا أيضا لمختار الورغمي اللي كان همزة الوصل بينا وبينك يتواعنا الليلة، وأهلا وسهلا به وبكل الروائيين المبدعين الشعراء اللي مروا من جارة القمر ويمرون، وكل ما يكون فما جديد وكل ما يكون فما مساحة للإبداع ومساحة أنا نقول ديما البحث في العوالم متاع المبدعين ناخذوا منها نفس، في كل ما تكون فما فرصة حتى ناخذوا نفس وهكا ونبحر في عوالم الورود. أكيد نحن نكون سعيدين برشا بوجودك الجازية أو بوجود مختار أو بوجود كل المبدعين.

0: يعني اللي عندنا في تونس وفي عالمنا العربي. لم نتحضر كثيرا أو لم نطرق أبواب كثيرة في عوالم الجيزية السرية ربما أو الساحرة ربما.
1: نعم سرية
0: وساحرة. فباش نمشي، أنت في واحدة من التدوينات متاعك قلتي أمشي على نصل اللغة حافية، فتأتي الحروف إما دامعة أو دامية.
1: نعم أنا أكتب أيضا إلى جانب القصائد أكتب شذرات إن شئنا أو ما يسمى اليوم بالقصة القصيرة جدا أو القصيدة الومضة، وأحب جدا شذراتي تلك، ويبدو أنك انتبهتي إليها، ذكرتي اثنتين منها. اقترب قليلا أيها الأمل كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أنا سأتحدث قليلا في هذه يعني في جملة فقط. أنا من الأشخاص ثم المبدعين بين ظفرين، أحاول أن أبدع وأطور إبداعي. أنا لست من الذين يدعون اكتمال التجربة أو نضجها، على كل أنا من الأشخاص الذي الآملين. أنا أؤمن جدا بأن الغداء سيكون أجمل، لا أدري هي رؤية هو نور يبثه الله في صدري. أنا أشعر دائما بأن القادمة سيكون أفضل وأجمل. أما الشذرة الثانية أنا أمشي على يعني نسيتها والله.
0: نصل اللغة. على نصل اللغة حافية فتأتي الحروف إما دامعة.
1: أي نصل اللغة دامعة. نعم أنا استعرت للغة حدة شفرة النصل، نصل السيف أو نصل السكين، نصل الآلة الحادة. فقط لأعبر أن الكتابة مكابدة ومعاناة، يعني ليس من السهل أن نمسك هكذا قلما ونكتب في راحة بال وفي اطمئنان. على الأقل أتحدث عن نفسي، علاقتي بالحرف بالكتابة فيها مكابدة، فيها وجع، فيها مداورة للحرف، يعني أمر فيه يشبه المخاض إن شئت، يشبه المخاض بما فيه من وجع ومن تطلع للولادة. هذه علاقتي بالحرف. إذن أنا أتألم عندما أكتب هكذا الحقيقة، أشعر أنه نزال بيني وبين اللغة. يعني فعلا تدمى قدم إن شئنا ذائقتي، يدمى القلب، يدمى الحلم من أجل أن في النهاية أن يأتي الوليد، يأتي القصيد، تأتي القصيدة الوليدة. وإن شئت صديقتي يمكن أن أقرأ شيئا قصيرا عن هذا الوجع، وجع الكتابة.
0: نعطيك موسيقى يعطينا زميلي ذو بعض الموسيقى من عنا، وعلى ما سيعطينا ذو من موسيقى اقرأ لنا ما شئتي، وعلى كلمات الجزية الهمامي الليلة الشعرية والشاعرية وبعض من عوالم جبران التي تأثرت بها في البدايات أكيد سنتحسسها في في بقية الكلمات.
1: جبران ثم تطورت الأشياء الأمور.
0: طبعا كلنا بداياتنا كانت
1: رومانسية جدا. صحيح. ثم تطورت.
0: صحيح. الموسيقى من عندك. يلا من عندك الجزية.
1: مرق الكلام كحيط يسل شغاف الأمان من العتمات، ترفرف روحي تخف كأن الجناحين فجر تجلى، كأن الرؤى كلها ملك قلبي. إلهي كأني تعاليت نورا يشف، أليس المنى أن أعانق ظلي وأسكن للحلم حلما فأغدو جداول ليست تجف. سأهمي إذن فوق بيت القصيدة حرفا يجادل حرفا، نسيجا من الوجد يجدله نبض قلب وكف. هذه قصيدة مرقى الكلام. جميل. إن شئت يعني لا تحاور أو أقرأ شيئا آخر.
0: لا هاش نقول لك شنو باش نعملو. أنا في الإعداد للحلقة نمشو بتسلسل معين، والتسلسل هذا شنو فيه؟ باش نبدو من عند كلمة جميلة جدا قالها المتوكل طه، قال ألي في بحوري والقصائد بائي والتاء تكتب والبداية لائي. فاش باش نعملو من ما يحتوي اسمك الجميل من حروف سننطلق في
1: سأقول تفاجئينني.
0: سأقول لك بعض من الكلمات التي كتبت في الجيم في الألف في الزاي وفي وفي الياء وفي التاء، وأريد في المقابل أبياتا من عندك. إيش قولك؟
1: يلا
0: على على الموسيقى من عند زميلي ذو بن سالم في الجيم. من الجيم جنون وجناح وجرعة أمل وجبر خاطر، قالوا كيف حالك؟ قلت خير، نقضي حاجة وتفوت حاج. إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوما يكون لها انفراج. نديمي هرتي وأنيسي نفسي دفاتر لي ومعشوق السراج. فماذا تقولين لي؟
1: سلاما على أرضنا انتهاد الصباح، تفتح ثغور الكلاب تشرح صدور القصيد، فتهمي زنادق روحي حقولا وتشد الرياح.
0: في الألف أول حرف يقف قامة للضوء، امتداد شامخ القد وصوت راجف، إنه إعلان ميلادي وجود يهب المعنى ويغزو جوهرا مزدوجا يتأنق.
1: أحبك جدا وجدا أحبك، خفضا ورفعا وفتحا وشدا، أحبك عهدا فهذه يبيني وما حنفت بعهود وذا القلب ينبض وعدا.
0: زاد حياتي وزرقة سمائي، زحمة بأفكاري وزورق نجاتي، ليتني أعرف ماذا بأعماقي. كل شوط شارع ينسد، رحلتي أرقام حظ حلفتني قصتي في المنهج القادم. لغز
1: تبني القصيدة بيتها من أضلعي، أرخي لها حبل الهوى أن أبدعي. الروح غيمات تشف عن الجوى، فتنزل وحيا مبين الأدمع.
0: أبحر الحرف ينادي أين وجه المشرق، قافزا يصرخ في حرف ندائي. يا حروفي يا صفوة اتفقي، أنت من غير ندائي أبدا لن تسبقي، وأنا فجر نداء شاعر طل إلى ما بعد مرمى الحدق.
1: سأبني للقصيدة بيتها بيدي، أقول لتسكنيني مهرة الأفراس، قد آويت من تعب إلى جسدي، أنام على صدوري هواك ظمأ، أشرب الأنخاب من كبدي، وذي أعجاز كيدك أنطقت صمتي وألقت سحرها ينسال في العقد.
0: من وجدان الصمت تاه في صوت الغناء، واستبدت نغمة صمت الجمود على لساني لاصقا في سقفه، واستبدت نغمتي صمت الجمود على لساني لاصقا في سقفه. تاء التلعثم حجتي ومطيتي، بسطت أمامي قضيتي، حرف تثنى تآلف وتناقض وكأنه شخصيتي. حرف التاء يخبر عن هي، وهي قفزة حدثت وبادئة الحضور إلى التكامل والكمال رسالتي.
1: حبيبي أطلى فصيد بقلبي تناثر فلا، وخمر تدار على العالمين إذا ما تجلى، تعالى الذي قد حسنى حبيبي وجلى.
2: فوق الشجرة أم الأحسن غنت

0: مع كل قراءة شعرية سنمرر لك مقطع من أغنية تحبينها الجازية.
1: شكرا لك، أنا سعدت جدا بأدك، لبيتي يعني طلباتي في الأغاني، وهذه الأغنية بالذات أم الحسن غنات يعني بكل هذه الإحالات الرومانتيقية. أم الحسن هي العصفورة، وثم عصفورة وثم شجرة وثم ريم البيدي وثم قمر وثم ليل، يعني لا يوجد عالم أجمل من هذا.
0: صحيح، ونحن في العوالم هذية أكيد معك يا ليلى. فقط هي للإشارة أنه المقاطع اللي قريتهم في الجازية والحروف الأبجدية لجازية واسمك جازية، المقطع الأول كان لابن فارس العباسي، وبقية المقاطع للشاعر اليمني الكبير الدكتور عبد الكريم الشويتر. المدونة متاع الدكتور عبد الكريم الشويتر مدونة ممتازة، وأنا ممكن عبر موجاتي إذا تطاوين الليلة أدعو الجميع أنه يطلعوا على ما يكتب الدكتور عبد الكريم الشويتر.
1: وأنا أولهم إن شاء الله، ومشكورة جدا على هذه، أعتبرها هدية أنا، هذه الكلمات والأشعار بحروف اسمي أبهجتني جدا، فشكرا لك على هذه المفاجآت المتتالية والعذبة.
0: أعمت لك وكل مقايض أنا الليلة ولا لا؟
1: نعم،
0: أخذت منك بعض الأبيات الشعرية بطريقة
1: حصرتني بالجمال الحقيقة، بجمال مني ومن خارجي يعني. شكرا لك.
0: يعيشك يحفظك جازية. في جارة القمر جزء مهم من الأسئلة يكون عبر تسجيلات وعبر مسامع. عندي 4 مسامع اللي هم أكيد مرتبطين بشخصية جازية، أو من خلالهم نحاول ندخل شوية إلى شخصية جازية اللي عرفنا منها بعض التفاصيل، باش نكملوا في معرفة الأكثر والأكثر عبر المسامع هذية.
2: لم يكن الجو جوا سعيدا بعد هذا، لم يكن لي أقران، لا أذكر أني في السنوات الخمس الأولى من حياتي كان لي أي صديق. إخواني كان أقرب أخ لي أكبرني ب5 سنوات، فتستطيع أن تقول أني قضيت طفولة فيها الكثير من الانطواء والعزلة، وعلى عكس ما يمكن هذا يثير النظرية الشعبية الشائعة أن الطفل الشقي يكبر ويصبح رجلا هادئا، والعكس بالعكس، فأنا كنت طفلا أبعد ما أكون عن المشاغبة. يقال لي أني عندما كبرت أصبحت مشاغبا بعض الشيء، ولكن ما أسمعه من قرائبي ومن أقاربي أني كنت أقضي الساعات الطوال بمفردي، ما أدري كنت أفكر في إيش، وكنت أراقب الحمام، وقد يكون هذا دليل على نزعة سلمية متأصلة. كان عندنا حمام في البيت، كان بقية إخواني يطاردوهم لذبحهم، وكنت أكتفي بتأملهم، قد تكون هذه ظاهرة شعرية. أيضا الغريب أنهم كان يقال لي أني كنت أقضي وقت كثير في صندوق عدة نجارة، والمؤسف أن هذا لم يترك أي أثر علي، لأني حتى الآن لا أستطيع أن أضع مسمارا على الجدار أو أن أقوم بأي عمل يدوي من أي نوع. أنا أعتمد على الآخرين في أبسط الأمور التي تحتاج إلى مهارة يدوية ما عدا الكتابة.
0: فما زوز أفكار مهمة بالنسبة لي أني نترحم عليك جازية، ولكن قبل هذية تحية ياسر ياسر مزيانة، وتحية فنية كثيرا من عند حسن العادي، يقول الجازية الهلالية دخلت تونس عبر الجنوب الشرقي، عبرت وتوغلت حتى وصلت أر الكسرة ومكثريس لتطل علينا من هناك من مرتفعات سيليانوس الجزية الهمامية، وبين الهلالية والهمامية تصاغ أجمل الحكاية والأشعار. ويقدم لك تحية أحسن العادي، ويقول أيضا تحية لأمي أم الأحسن فأهلا وسهلا أحسن، مرحبا بكم، نورنا وإطلالتك علينا أستاذ الشباب طبعا، ومن متابعي جارة القمر الوفيين جدا، فتحية لك أحسن. تحية أيضا لشاعرة الأسبوع اللي فات كلمتني، حكينا برشا على المحتوى متاع جارة القمر اللي هي سعاد الحايك، فشكرا سعاد على كل الكلمات، على كل النقد، على كل الملاحظات، وعلى المتابعة الجميلة الأنيقة لجارة القمر، وكل المتابعين السهرين معنا الليلة، وممكن ما يصلناش صوتهم ويكتفوا بالصمت، ولكن طاقة الجمال متاعكم أكيد توصلنا عبر موجة الإذاعة. نمشي إلى المسمع اللي كنا نسمع فيه ونرجع لك جازية. أنت كنت طفلة مشاغبة؟
1: الحقيقة الحقيقة أنا لا أقلد شعر غازي القصيبي فيما قال، لكن أنا في طفولتي كنت أميل إلى الانطواء الحقيقة، كنت أحب عزلتي وظلت هذه الصفة ملتصقة بي، وإن كنت قد تخففت منها طبعا باعتباري يعني النضوج والتجربة، لكني كنت طفلة منطوية حقيقة.
0: ما كنتيش لا مشاغبة لا مشاكسة لحدش. أنت كم عددك في الأسرة؟
1: أنا أتوسط يعني إخوتي ما شاء الله أشقائي الثمانية أنا أتوسطهم.
0: نصلي
1: أنا أتوسطهم. أنا أيضا في طفولتي صديقتي نشأت في ريف جبلي، يعني ريف أعلى انشأنا يتوجه الجبل، الجبل وتعرفين جبال شمالنا الغربي بخضرتها وبكثافتها، وتحت قدميه يرقد واد كبير بشلالات. الحقيقة طفولتي تشبعت جدا بالجمال، بالجمال الطبيعي العفوي. أنا بين جبل وشلالات ماء.
0: مازلت موجودة الشلالات؟ مازلت موجودة الشلالات وأنت مازلت موجودة وعايشة
1: تحت الأمطار في ذلك المكان؟ وأنت مع طويل السنين كنا نسمع الواد يعني عندما تمطر، أيام كانت الأمطار غزيرة وهي حقا أمطار، كنا نقول يعني جداتنا يقولوا الواد يهدر، الواد يهدر يعني الصوت الماء الدافق بقوة، يا حسرة يعني نقص مد الماء إن شاء الله. لكن عندما تكون الأمطار غزيرة نسمع صوت الشلال، لأن الشلالات في كسرة. وتحية دافئة للصديق الجميل أحسن الذي قال أنا تسللت من الجنوب الشرقي وذهبت نحو كسرة، لكني أحن إلى أصولي أصولي الجنوبية. فعلا كسرة مثلا مدينة كسرة فيها شلالات أيضا، عندما تكون ثم أمطار غزيرة شلالات رائعة، ندعوكم لزيارتها في الشتاء.
0: في رحلة عمل منذ سنة أو سنتين أو سنة ونصف تقريبا مررت على القرية، القرية وفي سليانة وكسرة، جنة ما شاء الله جنة.
1: أي يعني لأن مدينة أثرية يعني حتى سكانها بملامحهم الشقراء وبشرتهم البيضاء ينبئون عن تاريخ، يعني المنطقة فيها مياه عذبة وهي مشهورة بغراسة التين يعني الكرموس وبغراسة أيضا
0: حبل ملوك،
1: حبل ملوك مكسر، حبل ملوك مكسر وبرجو. أي فعلا يعني منطقتنا الحقيقة جهتنا فيها ثراء فلاحي كبير.
0: وفي الجماليات هذه من نجم يكون كان فما كان الشعر
1: والله لا غروة في ذلك، ثم شعراء حتى في الملحون، رغم أنه الشعر الملحون مثلا انظر يعني أنا أذهب من منطقتي يعني الآمنة الشعر الحر والعمودي وأتحدث عن الملحون، برغم أنه الشعر يعني دياره ومرابيضه الحقيقة هي الجنوب هي الصحراء، لا نقاش في ذلك، لكن في جهتنا أيضا ثم شعراء يقولون يعني الملحون، ولكن كيف أقول بطريقتهم طبعاً الجبلية. أنا أرى أن المحيط والبيئة تؤثر في الإبداع في القول الشعري خاصة، لذلك الشعر الجنوب لا أخطئه أبدا،
0: البيئة أكيد تساهم كثيرا في صنع الإبداع، والتنوع هذايا مهم وجميل. من بين أيضا مستمعين الليلة الأستاذة زكية علال الكاتبة الجزائرية والإعلامية الجزائرية أيضا، وترسل لك بالتحايا جازية الهمامي. جازية قال على كلمة أخرى أو معلومة أخرى، هو قال ارتبط بالنجارة وكان يعني اشتغل شوية في النجارة في الصغر متاعه والطفولة متاعه، وقال ولكن لم أحتفظ بهذه الحرفة أو هذه الصنعة، وأنا لا أعرف أن أضع مسمارا في حائط. عندك علاقة بالمسامير جازية؟
1: أدق المسامير ربما مسامير
0: مسمار الشعر
1: أي نقوى في ذاكرتي، مسامير في ذاكرتي. والله يا جميل يعني قبل كل شيء يعني أبادل الصديقة الأديبة الجزائرية التحية، وحتى لا أنسى صديقي الرائع في مختار، وبديل يعني أرسل له بتحياي القلبية، رجل مبدع محترم جدا وخلوق صاحب مبادئ وقيم، أبلغه سلامي. نعود إلى الحيرة، قلت يعني غريب مثلا ما حكاه الشاعر الكبير غازي القصيبي، كيف يعني احترف صناعة ثم عندما كبر كيف نقول
0: نسيها.
1: أي نسيها، يعني هذا هو الإنسان، يعني كيف أقول مروره بمراحل الزمن، مروره بالتجارب يغير فيه ما يغير، يغير فيه ما يغير. يعني لو عدت أنا إلى ذاكرتي عن أمر أحببته في صغري، لا أدري ربما كل أطفالي الريف، كل أطفال الأرياف، يعني كانت لنا ألعابنا وأشياءنا التي نصنعها من محيطنا، ولكن ربما أكثر شيء أحتفظ به من طفولتي هو حبي للمطالعة. ربما الآن نقص للأسف، نقص قليلا باعتبار
0: الوظيفة، الوظيفة والالتزامات العائلية.
1: لكن في طفولتي كنت أقرأ كل شيء، كل ما يقع تحت يدي أقرأه، وكنت في طريقي إلى المدرسة، هذا أمر آخر طريف من طفولتي، كنت أتخلف، كانت المدرسة بعيدة نوعا ما، بضع كيلومترات نقطعها، كنت أتخلف عن مجموعة الأصدقاء الأتراب، وأنا في طريقي أشق طريقا بين جبل وحقول، حقول قمح والشعير وغيره، فكنت أحدث نفسي، كنت يعني أرى الجبل وأسمع دقدقة العصافير والفراشات تطير أمامي.
0: تكتبين مسرحية وتمثلينها؟
1: فكنت حقا كنت أحدث نفسي كثيرا، وبالعربية الفصحى كنت أفعل ذلك. كنت في سنوات، يعني أنا عمري 6 سنوات و7 و8 سنوات، كنت أحب الحديث إلى نفسي، وما زلت أحتفظ بهذه العادة الجميلة والمرهقة. جميلة لأنه ما أجمل أن نكاشف أنفسنا، ومرهقة لأني في أحيان كثيرة أحدث نفسي لعتاب، يعني أحدثها فأعاتبها أو أقرعها على أمر أو ألومها، فيكون الأمر
0: قمر المراية،
1: الأشياء الطفولة
0: قمر المراية. أي أي قمر المراية، المرآة الحاكسة للذات.
1: أنا أفضل حظا من حلوية المراية في الأغنية،
0: صحيح.
1: هي تقول لها نامي حلوي بكرة جاي لعنا الأمر، فكنت أقول لها في نفسي يعني بنبرة شريرة، أما أنا فالقمر حلوي وبجواري. هي تنتظره أما أنا شلاء.
0: الشر هذا يرى محبة.
1: نعم
0: جميل، نمشي للمسمع اللي من بعد بشكل سريع حتى نتعرف أكثر وأكثر على جازية. نعم. الهمامي الشاعرة والأستاذة، وطبعا أنت في مجال التعليم في خطط وظيفية مختلفة، ولكن أكيد لنا الشرف الليلة ولنا الفخر أنه نعم. نتعرف على بعض من هذه
1: المسرح، حتى لا أنسى أني أمارس المسرح في
0: وتغني
1: للكهول
0: وتغني
1: أي وفي كورال أيضا غنائي على سبيل الهواية. نعم أسمعك.
0: يلا نمشي للمسمع اللي من بعد وتنمشي للغناء وسنكتشف ذلك أكيد.
3: فوضجي في الحياة ولا أسعد إلا بالفوضى، اللي أنال مرة أخرى سعادة النظام، بمعنى يعني أنا لا أخرج من غرفة نومي إلا وأكون سعيد جدا إلا إذا كنت أشوفها منكوشة على الآخر، والملاية في الأرض والشبشب على السرير والدنيا بلخبطة لخبطة كبيرة، لأنه لا تتصور سعادتي وهنائي أما أعود ولاقي إنه هذه الفوضى بقت يعني منتظمة وغرفة نظيفة ومنتظمة، وبضدها تتميز الأشياء. طب يعني أنا لو كنت أنا سبتها وهي كده يعني منظمة. طب يعني يبقى حسعد بيها ليه؟ طب لازم ألخبطها وأطلع روحها وبعدين أخش فيها أنبص.
0: لازم ألخبطها وبعدين أقوم بالعمل التنظيم. هذه الموسيقى محمد عبد الوهاب يحكي على علاقته بالفوضى وبالنزاع. طبعا أشهر من نار على علم الموسيقار محمد صوته وخامته الصوتية طبعا مميزة جدا
1: معروفة صحيح.
0: الفوضى والنظام في حياة جازية الهمامي
1: يقالوا دائما إن الفنانة إن المبدع وإن العبقري لا يحب النظام والترتيب يعيش في الفوضى ربما تلك الفوضى تكون قادحا لأفكاره العبقرية هذا ما يقال. سأعود إلى نفسي لست شاعرة فقط أنا أم أيضا وينبغي أن أرتب الأشياء يعني وأكون مثالا وأكون عينا على أبنائي ليرتبوا. لكن تريدين الحق يعني الحقيقة أنا في صراع مرير مع الفوضى في صراع مرير يعني هذه الفوضى تحاصرني يوميا يعني وعلي أن أقاتلها وأن أرتبها. أنا أرتبها وهي تعود فوضى ويعني وأسعد بها وعندما أرى هذه الفوضى أسعد بها لا أدري لماذا. لكن قلت لك لأني أم نوازعي الأخرى يعني التربوية والمجتمعية الأسرية أساسا تجعلني أسعى إلى الترتيب. لكن الفوضى لا تضجرني لا تقلقني بالعكس أرى فيها رؤية ما يعني وراءها موقف ما.
0: هي الفوضى بالزاوية اللي كان يتحدث فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب الفوضى تعني الحياة لأنه الأشياء تتحرك والحركية يعني وجود حياة في المكان على عكس الرتابة وعلى عكس النمطية وعلى عكس السكون.
1: الإنسان ليس آلة صديقتي فيروز الإنسان ليس آلة كي يرتب وينظم كل شيء هو إنسان يعني خطأ يريد أن يرتاح قليلا مثل ما قلت يحرك الأشياء من هنا إلى هنا. الفوضى تعني حياة مثل ما قلتي تماما.
0: لأجل ذلك أعتقد أنه أغلب الناس اللي مقبلة على الحياة أكيد عندها فوضى ما في جانب من الجوانب أو في باب من الأبواب وبالسبعة.
1: الكتابة مثلا صديقتي عفوا على المقاطعة أنا لا أكتب يعني على أوراق منتظمة أنا قد أكتب على يعني عندما كيف أقول تحاصرني الكتابة وتقول الآن سألد الآن سأتي إلى الحياة قد أكتب يعني على غلاف كتاب قد أكتب على أي ورق يتوفر أمامي حتى على جريدة يعني كيف أقول أكتب كيف ما اتفق لا أكتب بنظام لا أكتب بانتظام لا أرتب غرفتي مثلا وأعد قهوتي وأجلس على المكتب للكتابة لا أفعله قد أكتب وأنا بين صحو ومنام يعني أكتب بطرائق فوضوية غريبة.
0: وهنا فما نقطة مهمة ضروري أنه نشير لها اللي هي الضياع والنسيان والوتيه في يعني الفكرة إذا كان وضعت أينما وجد أو في أي مكان أو كيفما اتفق صحيح. فأعتقد أنه فما خيط رفيع مع الضياع أو مع النسيان أو مع التيه ولا لا؟
1: أي صحيح والله صحيح يعني كم من أشياء حبرتها ولا لا أدري أين وضعتها هذا ما تقصدين يعني هذه الفوضى بالحق أي فعلا وأندم وأتوعد نفسي والمرة القادمة سأكون لأني أتذكر أني أنسى كثيرا الحقيقة هذا مؤخرا أصبحت أنسى فأنسى أين كتبت مثلا تلك القصيدة أو تلك الشذرة وأين وضعتها وكتبتها في ورقة وضعتها في أي كتاب فأنسى أتوعد نفسي أقول المرة القادمة سأكون أكثر انضباطا وانتظاما ولكن أخيب تقريبا ككل مرة يعني أنا كيف أقول أحببت طريقتي هذه في الكتابة يعني هكذا لوم سيسون ستيل مثل ما يقول أحد الأدباء الفرنسيين كل إنسان وأسلوبه
0: صحيح
1: صديقتي يعني لا يمكن أن أقلد فلان في شيء قد يكون ميزة يعني أمر محمود في شخصه لكن لا أستطيع أن أطبعه في نفسي بطريقتي فربما في فوضايا أيضا بعض المحامد بعض الأشياء الجميلة التي تدل على عفوية أو
0: هو تنوع وهو اختلاف في نفس الوقت، وكلاهما هو اللي يخلق الثراء الفني اللي نحن عايشين في السياق متاعه. من عند الموسيقار محمد عبد الوهاب نمشي إلى شخصية فنية أخرى عربية
4: بسيطة جدا، والمشاكل الصغيرة جدا الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون كل غلط لما تبقى زي الحجرة كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق مش عارف يعمل ايه، لانه ما بينفس وما بيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. انا دلوقتي بيقول عليا انطوائي، انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا انطوائي ديت، لاني انا عاوز اقعد مع الناس مبسوطه مش عامله مبسوطه
0: تلش.
4: يعني انا ابص كده الاقي الناس كلها لابسه حلو ومبسوطه وعامله كده وبتاع ومجهدين جدا وتعبانين جدا وبيبصوا لبعض وحيرانين وبتاع، فانا ادور على ناس انتيم بسطاء جدا، اقول لابن خالي ده تعالى اقعد معايا، اشوف زميل ده من 20 سنه اقعد معاه.
0: بس انت زاد بالراوي بقى،
4: مش بالراوي ولا حاجه، هي دي الحقيقه. ان انا مش الناس يقول لك احمد زكي انطوائي ومش اجتماعي،
0: بالعكس
4: انا اجتماعي جدا، بس عاوز الناس كمان انما كلنا مش عارف في وقت في غربه، فتعالوا نلحق على بعض وتعالوا نحب بعض.
0: دعوه للحب، دعوه للحب.
1: بس احنا والله يا دكتوره
4: دعوه للحب
1: اكتر بلد،
4: دعوه للحب،
0: دعوه للحب،
4: تيجوا نحب بعض.
0: خلينا في خلينا نمشي للجزء اللي هو مهم، طريقه تعبيرها كيفاش قال المجهدين جدا وتعبانين. فالتراكمات أكيد تولد الإجهاد وتولد التعب وتولد الأزمات والتعب النفسي، ونحن ممكن مرض العصر هو الستريس وهو الضغط وهو الإرهاق والتعب. ولكن فما كلمة مهمة بالنسبة لي جدا فيما حكى أحمد زكي ونحب رأيك فيها، اللي هي قال بدور على الناس المبسوطة مش اللي عاملة مبسوطة.
1: يعني هو دائما ربما استخلصه من هذا ان العفوية اهم من ان العفوية نعم اهم من التصنع، العفوية اهم من التصنع. هو يريد يقول الجلوس الى ناس لا تمثل يعني انها سعيدة، هي سعيدة ببساطة يعني ببساطتها. يعني لماذا نذهب الى الذين يعقدون الاشياء او يضعون اقنعة او يمثلون؟ او لعلي هذا ما فهمته، يعني ان اركن الى الناس البسطاء العفويين. يعني نعم ثم ان الكآبة تعدي يعني، وتعقيد الأشياء وتعقيد المسائل. يكفينا أن حياتنا معقدة بطبيعتها خاصة في عصرنا هذا مثل ما قلتي، يعني نحن نعيش إيقاعا متسارعا، إيقاعا ضاغطا على أعصابنا وجسادنا. إذن فلنبحث عن فسحة للفرح للهدوء للطمأنينة. لذلك حدثتك قلت لك أني أسعى إلى ممارسة عدة أنشطة هكذا على سبيل التخفف من ضغط الحياة. نعم الكتابة الشعر هي وسيلة تعبيرية طبعا، من خلالها أنا أثبت موقفا ما من العالم، أعبر عن أفكاري عن أحاسيسي إلى آخره، وأمارس أشياء أخرى كثيرة. يعني أذهب إلى نادي للغناء رغم أني لا أمتلك صوتا غنائيا باهرا، لكني أردد. ثم أنا أمارس المسرح أيضا، هذا متنفس كبير. أنا أذهب حيث الفرح، حيث كيف أقول الاحتفاء بالذات. يعني ليس لديك فكرة عن المسرح، ما أروع المسرح عندما نقدر الجسد ونكتشف ذاتنا وكيف نتعامل مع جسدنا قبل أن نتعامل مع الآخرين. أحيانا يشعرني المسرح بأني أمية علائقيا في الحياة، ما دمت كما يقول أستاذي لا أحسن التصرف مع جسدي، مع يدي، مع نظرتي، مع مشيتي، فكيف أتصرف مع الآخرين؟ هذا هو يعني ما أردت أن أقوله.
0: أنت سعيدة،
1: جميل
0: أنت سعيدة.
1: الطريق الذي يشعرنا بتوازننا كي نواجه ونواصل رحلتنا في الحياة.
0: في كلمة جاوبيني، أنت سعيدة؟
1: هذا لو كنت ملاكا ربما ملاكا أعيش في عوالم مثلى. يعني أنا أحاول السعادة صديقتي، أنا أحاول السعادة ككل البشر. حياتنا ليست مثالية، ليست مثالية. صحيح. أنا في هذه اللحظة أنا أحاورك، أنا سعيدة حقا، ولكن كذلك تنتابني مشاعر ألم داخلية، أفكر في أشياء أخرى. إذا نحن نحاول السعادة، السعادة حياة ينحتها البشر، عليه أن يتعب في نحتها. أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح صحيح. باش نمشي إلى مقطع موسيقي، بعد المقطع الموسيقي هذا أكيد نحب نسمع تفاعلك الشعري مع المقطع اللي باش نسموه الآن. من عندك ذوق؟

0: شق الدوار وجمال علي. داوي الأجراح الحية ولو كانك نجاة معز.
1: ونجراحي حية. شكرا لك جدا صديقتي فيروز على برمجتي. هي الأغنية هي من تراث الشمال الغربي, تحديدا من التراث الكافي, وولاية الكاف جارتنا أيضا معروفة بتراثها الغنائي الثري جدا. وكما تلاحظين يعني في هزيج البدو جماليات كثيرة ليس أقلها العبارة المفعمة بالمعنى بالمجاز. ناج راحي حية يعني ما أجمل هذه العبارة.
0: شكرا لك أنت جازية, لأنه أنا كل مرة أطلع مع ضيوفي على ذائقة موسيقية معينة, وهي مسألة تعطيني ثراء معرفي وثراء في الذائقة متاعي الخاصة. فإنه أنا راعي النحيفة أول مرة نسمعها, ولكن جميلة, وشكرا على كل هالجمال اللي موجود في المقطع هذايا. وشكرا إنه شاركتيهونا, يعني لأنه فما ناس عندها ذائقة حلوة ولكن ما تشاركهاش مع الناس. ثقافة التشارك هذايا ثقافة محتاجينها جدا لنعيش نحن الجمال ونخلي الناس كلها تعيش معنا.
1: العفو, أنا أيضا أنهل من مخزوني الفني, أقصد التراث الغنائي الجنوبي. أنا أيضا
0: أنا جايين أنا
1: أمر فقط سأقول عن الأغنية يعني في استعمال المجاز يعني في شعرنا الملحون عندما تقول يا خويا, وهي تقصد الحبيب
0: طبعا,
1: ولكن تناديه خويا وخالي أحيانا اتقاء طبعا لعيوني الرقابة أنذاك يعني في بيئتي البدوية عموما. هذا أمر فيه جمالية كبيرة طبعا.
0: لو كانك نجام جازي, لو كانك نجام أعزم, وهي هذه اللي شكون تقوليها أنت شعريا؟
1: كانك نجام أعزم وهي لحبيبي. أنا أيضا هي غنت لحبيبها قلت سأرد أنا شعريا وتقول أعزم, والراح واضح أن الحبيبة رحلت مع أهلها ربما مكرهة على الرحيل, وهي حزينة لفراق حبيبها. إذا هي ترسل له بهذه الأهزوجة. وكثيرا النساء ما كنا أيضا يقولن شعرا وتدعوه ليلتحق بها لينقذها ربما من زوج لا تريده. في هذا المعنى أنا أيضا أدعو حبيبا استجاب لي فأتى.
0: جميل.
1: يعني لم أتحمل تعبا كبيرا. هل أقرأ؟
0: أي طبعا طبعا, أعطينا بعضا
1: من شاء. المجاز والمتخيل للأسف. رحلة في المجاز على غيمة من مجاز, حبيبي يطير إلي, أشرع أبواب روحي لقطر الرؤى يتهاطل شيئا فشيئا. فذي وردة الحب ماست وذا زنبق الشوق فاح أريجا شذيا, نمد حبال الكلام جسورا عليها نسير سويا. فبين حروف عليلة وأخرى تسيح هياما سخيا, نؤسس عرش المعاني نتوج شعب الغرام إماما نبيا. أنا وحبيبي إذا ما تلونا نشيد المنى للذرى, هل بدر وشعت نجوم قصية كأن الوجود بهاءات عرس, كأن القصيد استجاب وقد كان وحيا عصيا. وها قد تنادت من الأفق خجلا تهاسي سروحي تطير جناحا بهيا, يقول حبيبي بأن الهوى خدعة الوعد تعشي عيون القلوب الندية. له الحرف يومد وجدا ويبعث من ليله الفجر حيا, تسامق حتى غدا للنخيل أكالي لحب, فصلي عليه وصلي علي.

0: وظيفة الليلة بعيد برها في سليانة منطقة وين السليانة المسافة طويلة جدا، ولكن اختصرتها لنا وأخذتنا في رحلة جميلة جدا عبر عوالمها. أتحدث عن الشاعرة التونسية جازية الهمامي. لقاءها معايا الليلة هو أول لقاء عالمي تقوم به الشاعرة جازية الهمامي. إن شاء الله في لقاءات أخرى كثيرة ناجحة ومليئة بهذه المشاعر، بهذا الحب وبهذا الجمال. جازية،
1: شكرا لك صديقتي فيروز. فعلا هي إطلالتي الإعلامية الإذاعية الأولى، وهذا شرف لي وهذا كرم منكم. فعلا
0: تشرفنا كثيرا بوجودك معنا جزيلا.
1: لكن الأغنية جعلت الدموع تطفر من عيني، يعني ليس لك فكرة كم أحب بلقاسم بوغنة فنانا مبدعا مختلفا، له هوية مائزة، أحبه إنسانا خلوقا ابن الحياة، يعني الحقيقية الحياة ببساطتها وعفويتها، لأنه زارنا في سليانة مرتين استمعت إليه مباشرة. هذا لا أدري، أنا أقول للجنوب احتفوا به كثيرا أهل دوز
0: طبعا،
1: والجنوب برمته. هذا بوغنا ثقافة مدونة،
0: أيقونة
1: مدرسة،
0: أيقونة فنية، أيقونة فنية متفردة جدا. ولأجل أنه هو فنانك المفضل، المقطع اللي اخترته من ياسم حسيفة باش نعاودوا نقفلوا به حلقتنا لليلة من جارة القمر، هدية ليك وبلطف عليك ومن غير دموع ليك جازية الهمامي. كان لي شرف كثيرا أنك كنتي موجودة معايا الليلة. شكرا لكل المتابعين اللي تابعونا عبر موجة الإذاعة، لضو اللي كان معايا في الهندسة التقنية، بالكثير من الجمال والألق. قلت لم أتخير اسما مستعارا، زهرة أو نجمة أو حتى نارا، بدأت البحث يمينا ويسارا وخرجت في المكان طيرانا وإبحارا. ونحن الليلة ذهبنا عبر الطيران إلى سليانة واستمعنا إلى عوالم الشاعرة التونسية جازية الهمامي.
1: لتطوين الحبيبة قبولاتي إليكم جميعا صديقتي فيروز.
0: ليلتك سعيدة وليلة هادئة، تصبحون جميعا بخير وسلامة ومحبة. لتكم أسعد ليلة.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل هنا في تطاوين. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين تطاوين وجرجيس. الخط يؤمن سفرات منتظمة السبت والأحد. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني اليوم منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف جربة. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفى شهر أوت. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على إحدى السفن. في ربع نهائي المونديال، هدف لهدف بين أنجلترا والنرويج في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، والمباراة متجهة إلى الحصص الإضافية. إلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
1: فرقة أولاد سطا جمعة، تاريخ فني وذاكرة وطن، مع منى العابدي.

0: من جزيرة جربة وبمعزوفة السلطني تستقبلنا وإياكم فرقة أولاد ستا جمعة المعروفة محليا ودوليا. محمد بن نصر عازف زكرى يتحدث عن تاريخ الفرقة.
1: فرقة أولاد ستا جمعة معروفة في جنوب التونسي وكامل تربة التونسية ومشتركة في الجنوب وفي جوصنة أولى العالمية. فرقة مؤسسها ستا جمعة اللي معروف اللي هو الوالد متاعي، مكونة من ستول حاليا من ستة عناصر، ثلاثة عازفين على آلة الزكرة وثلاثة على آلة الطبل. تأسيس متاعها معناها من قبل الاستعمار، جاء الوالد مشارك حتى في برشا تظاهرات معناها وطنية ودولية، وشارك زادة كيف في استقلال متاع تونس وقت استقلال تونس معناها 56. بعد تواصلت حتى اللي توفى الوالد عام 85، ومن بعد خذينا احنا الرولاف متاع الفرقة ووصلنا بها للتول الموجودين. الوالد تكون ماهوش على بوه، على خاطر بوه ما كانش في الدومين هذا في شيء، هو احتك بالعازفين اللي موجودين لهنا، واللي هو استار رمضان وستار جب الريغي وعياد الريغي، كلهم اللي كانوا قبل موجودين متواجدين لهنا، تلمذ على يديهم وكل شيء. وبعد وقت توفوا هم كل شيء، ولا عمل فرقة واحدة وكل شيء، وكمل واصل المسير.
0: هناك من يرى أن الطبلة والزكرة خاصة دخلت إلى التراب التونسي مع الأتراك، في حين يرى البعض الآخر أنها موجودة منذ الزمن القديم عند الأمازيغ. تختلف الروايات، لكن محمد بن نصر وعلى غرار باحثين تونسيين عن طريق اللوحات الموسيقية المقدمة لينسبها إلى الإرث العثماني.
1: مزيج معناها بين التراث العثماني، على خطر الأصل متاع اللي تشوف مثلا آلة الزكرة والآلة الطبل هم الأصل متاعهم معناها تركي، وقت يجوا الأتراك لهنا وكل شيء خلونا برشا إرث معناها اللي تو مثلا

0: برشا مرسوات معناها معروفين عن الجيش الانكشاري معناها في تركيا, وحتى الأسامي معناها تتشابه ياسر, مثلا كي يقولوا مثلا العثماني مثلا قبل كان مثلا يقول العثماني عثمان هو أصلا العثماني. فما زاد كثير كيف تسمى مثلا المرس معناها حربي, هو الحاجات المعزوفات اللي يتعملوا وقت الحرب معناها فهمتي, معناها تسمياته كلهم الأغلبية معناها تركية. وبعد ولا مثلا فن متاع الجزر معناها شوفي حتى في قرقنا مثال وجربة مثال, برشا حاجات يتشابهوا معناها برشا مصوات معناها يتشابهوا, هم يقولوا الجربي وإحنا نقولوا القرقني, معناها برشا تسميات معناها تتشابه برشا. ومع بون هذوما اللي كانوا قبل احنا خذيناهم وزدنا طورنا تو معناها الحاجات الشبابيه اللي هي تو مطلوبه معناها كل شيء, نحاولوا باش نوفروا لكل معناها اللي يطلب معناها كل شيء اللي يطلبوه معناها كل شيء يكون حاضر.
1: الفرقة تتكون من 3 عازفين للطبل وثلاثة عازفين للزكرة, ويذهب الباحثون في هذا المجال إلى أن رقم 3 يرتبط بالبايات والدايات العثمانيين. الإيقاعات أيضا تحدد الانضباط العسكري في خطى فرقة استجمع, وهو ما يحيلنا إلى البحث أعمق لنجد أن هذا النمط العسكري يحدد الانضباط داخل الفرقة وعناصرها. فهناك رتب ومهام محددة بدقة تحددها التجربة وتميزها الكفاءة.
0: الفرقة صعب تولي ستايز, ما تتمر برشا مراحل ترتيب معناها من اليمين وانت ماشي لليسار وقوف معناها تبدا فما زوز رياس نتاع رئيس طبل ورئيس نتاع زكرة. يبدا الرئيس طبل على اليمين وبعدها يجي البحري معناها اللي هو رئيس ثاني معناها بعد طبل زوز على اليمين, وبعدها يجي الزكار رئيس الزكار, وبعدها الوسطاني معناها الوسطى الثاني اللي هو البحري, وبعدها البحري ثالث الزكار, وبعدها الاخراني الطبل اللي هو زاد كيف بحري. باش تولي رئيس يزمك تمر بالمراحل هذوما الكل الساعه قبل, وتوصل الرئاسه يزمك تتلمذ الساعه وتتعلم الصنعه وكل شيء مش بالسهل بالمراحل حتى اللي باش تولي معناها رئيس الفرقه. رئيس فرقه المسؤوليه الكل متوكل عليه معناها لازم يكون ملم بكامل معناها التقاليد والعادات, يزمك تكون موسيقيا معناها متكون بالابداع وتعرف كل المرسوات نتاع الموسيقى الكل يزمك تعرفهم, خاطر في وسط المحفل ولا في السهريه وقت واحد يطلب منك باش يجيب لك هذا يزمك تكون حاضر. فهمت يا توما؟ ما يزمك تكون حاضر, ما عندكش الحق باش تدور هؤلاء ما نعرفش كل شيء, لا يزمك تعرف كل شيء, خاطر الرئاسه ماهوش سهله. فهمت كلمه ستاره مش سهله, ماهيش لعبه كيما برشا توا شفتوها كلمة ستارة وتوقف ستار ويجيب لك مثلا يجيك معناها زائر وكل شيء يقول لك جيب لي مثلا انك تصل هكا ولا تصل, يزمك تجيبها, هذاكش الحق تقول ما نعرفهاش وما نعرفش, يزمك هذيك خدمتك مسؤولية كبيرة برشا ما تعرفش ما توقفش في البلاصة هذيك.
1: إيقاعات متنوعة تشكلها فرقة استجمعات تحددها في كل مرة طبيعة المناسبة, ختان أو زواج, استقبال رسمي خلال تظاهرات دولية, كما ترافقها أغان تدل على موروث اجتماعي تصوره وتعبر عن هواجس عاطفية وتجربة عاشتها الجربية والجربي عبر مختلف السياقات التاريخية, كما تتنوع الموسيقى بين مناطق الجزيرة ولا تخضع للنوتة الموسيقية, لهذا لا يتم تدريسها في المعاهد الموسيقية بل تتوارث بين الأجيال المتعاقبة.
0: برشا حوم, كل حومة عندها عادات وتقاليد نتاعها, احنا عندنا مثلا عادات مثلا في حومة الصوت مش كما في النيجر, وفي النيجر مش كما في الماء, وفي الماء مش كما مثلا في الجيف, كل حاجة كل جهة عندها خصوصيات نتاعها. وإحنا بطبيعة الحال خاطرنا أولاد الجهة نعرفوهم ونعرفوا كل عادات وتقاليد, وما ديجا فما توا برشا عائلات نسوا برشا خاصة اللي يعيشوا في الغربة كل شيء نسوا برشا عادات وتقاليد ويجي يسهلونا احنا معناها كيفاش نعملوا كيفاش كنا نعملوا كيفاش كذا, ونقولوا لهم احنا خاطر نعرفوا السجل, احنا نقولوا السجل هنا ولا الورود كل واحد مش يسميه توا, هذاك حاجات ما تمسش كيما نقولوا احنا كيما نقولوا مثال المالوف التونسي ولا حاجة كيما هكا, هذوك ديما في الديفار نتاع السهر يزمك باش تتعدى عليهم, اما الطقوس الاولانية هذيك تقعد ديما هي بيدها ما نجموش نبدلوه, ما عندناش الحق باش نبدلوه على خاطر هذاك التراث نتاع الجربة ونتاع الفرقة. هو بخاصة في جربة هنا كل حاجة تنجم تقولي يعملوا لها قبل, أي حاجة مظاهر نتاع الفرح يجيب لك قبل, قبل هو رمز الفرح, يجيك ضيف تعملي لك بل مثلا نقول احنا قبل كما كانوا يجوا الرؤساء ولا حاجة ولا الوزراء ولا حاجة يعملونها متبل. عندك افتتاح متاع حاجة كبيرة مثلا محل كبير وإلا يعملون متبل. البوغو عندنا البوغو احنا اللي هو الأصل الأصيل بتاعها هو من نيجور التصاور هو موجودين هنا ومش في الرابي يشوفوه موجودين التصاور من هذيك التصويرة مثلا من عام 1948 يعني مش تو معنا تاريخ كبير ياسر التو قاعدين معناها يمارسوا فيه واخذوه برشا

0: فما سجارة زي كيف قبل كانوا يعملوا فيها سجارة هي لعب بسيوفة مبارزة بالسيف طوروها ولا مبارزة بالسيف الرياضة. ثم مرسوات زي كيف الفانتازيا احنا نقول الفانتازيا اللي هو معناها السباق الخيل. كل حاجة عندها موسيقى معينة يعني. السلتني نعملوها ذي السلتني طوى نعملوه للوقت نخرج قبل ما نخرج للسهرية. قبل نعملوه للسلاتين احنا نقوله كما نقول احنا بالسلاتين يبدأ عندك مثلا كما نقوله رئيس ولا وزير ولا حاجة مثلا جاي الافتتاح ولا حاجة نعملوه له مثلا السلتني. بالنسبة لخدمتنا احنا الاغلبية طوى تشوف الخدمة العربي موش بالنوتة يعني كما الموسيقيين المقرين معناها تنحيل النوتة معناها يوقف. احنا النوتة بتاعنا موجودة في المخ.
1: الزكرة آلة حمراء اللون شكلها مخروطي مصنوعة من خشب وفي قالبها نجد ثقوبا تختلف باختلاف وظيفتها وتصدر أصواتا مختلفة كما يختلف طولها فنجد زكرة نصف وزكرة ربع وتختص جزيرة جرباء بزكرة طويلة جدا تنفرد بها كما أن طبل جرباء مميز شأنه شأن الزكرة فحجمه كبير وذو صوت قوي
0: تبل الخصوصية بتاعه وتبل الجربي موجود كان في جرباء طوى بقى صحيح ممكن الناس تحبك تهز البرشة بلايس كل شيء لكن معروف تبل الجربي هو أكبر تبل هو في الحجم كما قلت لك راه الأصل بتاعه هو عثماني والتو مازالوا موجودين لقرات مثلا يخدموا فيه خاصة في الجنوب في الأرياف بتاع تركيا التو مازال موجودين الزكرة والطبل هذوما مازالوا موجودين التو قاعدين يخدموا بهم الجزء احنا عندنا الزكرة هذوما نجيبوهم من تركيا معنا الحاجة الباهية تجي من تركيا جيبوها من تركيا فما طول يصنع هناك كل شيء برشا بايس معناها في تونس يصنع الزكرة وحتى في جربة هنا لكن العود التركي معروف معناها غادي معناها بالحنية بتاعها ومعناها والكاليتي بتاعها معناها ما عندناش منها الكاليتي بتاع العود الزكرة زاد الحجم بتاعها أكبر احنا تو مثلا كيف تشوف مثلا الزكرة في الحاجيات الأخرى مثلا في تطاوين وإلا في القصرين وإلا في بلايس أخرى الحجم بتاعها ماهوش كما الحجم بتاعنا احنا الحجم بتاعنا الكبيرة معناها قطعة كاملة احنا نقوله قطعة ثم قطعة ثم اشتر قطعة ثم قطعة ربع معناها الصوت يختلف حتى الصوت القطعة كاملة مش كيما الصوت مثلا ربع قطعة مثلا ولا اشتر قطعة لا مش كيف خدمة البدوي مثلا مش كيما خدمة تقبل حتى تخدم تقبل شيء وتخدم خدمة البدوي شيء اخر معناها بنقول احنا بدوي انا خدمة عروبي مثلا بد انا بالطبلة وبدير الدربوكة مش كيف الحاجة ما عندها النمط
1: البحر. عازف طبل يرسم لوحات راقصة بالإضافة للأداء الموسيقي في مشهدية مميزة خفة الحركة وتنوعها نزولا وصعودا ودورانا بحركة الساقين تتماهى مع حركة يدين تمتزج بين ضرب الطبل وتحريكه في تناسق مع حركة الجسم عموما لوحات يكمل تناسقها زي خاص في أغلبه يحمل لون العلم الأحمر والأبيض ويختلف حسب التقسيمات الجغرافية الكبرى للجزيرة
0: ثم اللبسة بتاعنا نبدو من فوق وإحنا عارفين أنا الكبوس ندور عليه القشطة والكبيتة هذيك معروفة على الكبوس وبعتالي طابت اللوتة مثلا الاختلاف يصير بين الطبال والزكار الطبال يلبس سورية وفرملة فوقها فرملة دم غزال إحنا نقول دم غزال حمرة معناها قاتمة وبعتالي سورية بيضة بالنسبة للطبال وبعتالي حزام حزام كيف كيف دم غزال وبعتالي فرقاتة اللي هو يقولوا فهم واحد يقول فرقاتة واحد يقول جلوالي واحد كل واحد ايش يسميه فهمت وبعتالي فلسيكة حمراء كلاس حمر وصبا طبيق هذا بالنسبة للطبال الفرق بين الطبال والزكار لكون السورية الزكار عنده كمام احنا نقوله كمام كم اللي هو يهبط اللوت على اليدين هيك كل شيء سورية تحت الفرملة اللي هي كم يسموه كمام هذا هو الفرق بيناتهم الأغلبية كان في جربة بالنسبة للجنوب هنا كان في جربة في قرقنا يعملوا حتى تشوفي مثل الليزة حتى هنا في جربة مثلا بين حمد السوق وميدون مش كيف كيف طو ميدون يعملوا كم جربي اللي هو جربي ما كمام تاع ميدون اللي هو كما نقول احنا سورية انسان تاع كما سورية انسان تشبهك عاملة كم من لوت هيك كل شيء بالا وبالنسبة للحمد السوق ما يعملوش كم يعملوا كما الخيط هيك أنا قطعة قماش بلا مش فصلت كم أنا تشوفيه كما خيط اللوتة كما خيط يعني هذا كان الفرق بيناتهم في حمد السوق وفي الجنوب مثلا في تطاوين ولا في زرزيس ولا ما يعملوش هذوك يعملوا كيف كيف أنا كما تبان كما الزكاة سورية وفرمة
1: فرقة ولادة ستاج مع نشأ عازفوها وتربوا على هذه الإيقاعات التي كونت تفاصيل حياتهم، وبدورهم يمررونها لجيل بعد جيل.
0: يتكون من صغرى هو والغرام متاعش، هو الغرام خاصة تو صغارنا مثل يتربوا في البيئة مثلا الموسيقية وكل شيء، معناها تلقيهم صغرى عندهم أذن يصنطوا يسمعوا. مثلا تعلمت نقرأ معناها في لاج دو 8 أو 9 8 سنين 9 سنين نمشي نقرأ، وعندي مثلا عامل هيك كيما المزمار صغير هيك كل شيء، وفي ثنية قبل مسافة طويلة باش تمشي المدرسة للدار مسافة طويلة، المسافة هذيك كلها أنا نشد نقصر بها في ثنية فهمتي. وحتى اني تعلمت معناها متعلم في 9 سنين 10 سنين وانا متعلم، جا تصور تشوف مثلا التصوير هذيك عمري 12 سنة بالمزود فهمتي 12 سنة هذيك.
1: تتغير التفاصيل والسياقات، لكن فرقة أولاد ستاج مع نجحت في المراوحة بين ثنائية الموروث والتجديد، وهو ما يجعلها تحافظ على الريادة ومكانتها إلى اليوم.
0: تبدلت برشا أمور، خاصة قبل كان فما ديسبلين ياسر في الأمور متاع خاصة تركيب المحفل، وقبل كانت في حشمة ياسر يحشموا برشا معناها في مشكلة توا خطر بالمو الشباب متحرروا معناها بصفة كبيرة. ما تنجميش خطر قبل كي نشوفوا احنا المحافل خاصة المحافل الناس كلها مقعمسة قبل، توا لا توا الناس كلها ولت وقوف الناس كلها واقفة، معناها ما تنجميش حتى باش تعمل هكا حاجات سبكتاكولار وكل شيء ما تنجميش ما يخلوكش. تبدلت ياسر معناها والحشمة قلت يعني كانت قبل وكل شيء، توا قبل تحشم حتى برشا غنام مثلا ما نجموش نقولوه معناها في المحافل ولا في حتى كي نقولوه معناها تحت اسمس معناها بعيد توا لا توا كل شيء تبدل وما عادش كيما قبل، ونفرزوهم قبل احنا نفرزوهم قبل من حتى اللي تستنى في جربه هنا اللي عندك اذن واذن موسيقية ما غير حتى ما تبدا في وسط المحفل تسمع المرسو تعرف شنو يعمل، تبدا من بعيد تسمع المرسوم تاع الموسيقى تعرف شنو يعمل. توا مالوريزمو ما عادش تعرف، على خطر برشا من الشباب توا اللي ما حبوش يفهموها اللي كون لازمك تتعلم راه السنه على اصلها. عندنا تحضيرات زاد كيف تبل قبل ما توصل للعرس عندك تحضير 3 تحضيرات. توا ما عادش الاغلبيه ما عادش يعملوا فيهم، احنا نحاولوا ديما باش نستمروا على نفس النمط. مثلا التحضير الاول ما تجي قبل تيوح الشمس قبل كانوا يعملوا فيها مع تيوح الشمس قبل المغرب بشويه يعملوا التحضير الاول اللي يعرفوا بشيء، التحضير الاول اللي هو قبل يوقف أعلى منطقة موجودة في المنزل ويبدأ يحضر وحده من غير زكاء يفهم العباد اللي كونه راه الليلة فما خطر قبل قد ما تحضر معناها العباد اللي كونه عندي سهرية كل شيء ما تنجمش تحضرهم كله بالطبل يعرفوه تو لا ما عادش تعرف.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن الماطري.
3: فرقة أولاد ستاج مع تاريخ فني وذاكرة وطن مع منى العابدي.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.
4: قلت لها قلت لها قلت لها شو

0: زعرورة وغاوي زهورة لمين بتروح تزورة اسألها عني
1: بتغني ما بتغني لا بتغني
0: هو يا ام الشلحة الحمرة ويضحك عمرة ناس دمنا عيون

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: خلينا نفرحوا يا شاكر، العرس قرب.
1: خايف ربيح؟
0: ايه زي ما خوفنا، جي الوقت اللي نفرحوا فيه.
1: شو نقولك، العام خايب والمشاكل كثرت والعرس يكلف.
0: صبرنا ياسر يا شاكر، بابا يعمل حسابات، الفلوس والبزار جايبهم معاه. هاو عم عبد الدايم.
2: الشيخ يا شاكر طول عن طريف، النظف حال طو يا رسول الله. لحسن تعرضوه انت وبكر، هزوا سلاحاتكم معاكم ورب صروحكم.
1: باهي باهي يا عم عبد الدين. نايب الشيخ ما يفوت شيء. باهي خوين سرحتي، وش بيك فاش تفكري في العرس ولا؟
0: سمعت شمخة تتكلم عبراهيم، طول نهارين وانا مشغول. اسمع وحكم.

0: القايد لتو ما رجعش هاشم واللي يقرب
1: عهدك به وصل هو اللي حاجته بيك سي شيخ.
0: اهلي مشغولين وانا مازلت كيف راجع من السفر.
1: بابا يبعثني ليك ولابد هو تو راجع وباللي يكون الحال تو ليل وفي الليل الواحد يغم راسه ويرقد.
0: وباباك ما عرفتش علاش ناداني في هالوقت هاشم؟
1: اكيد ثم شيء مهم وما دامك تعبت وجيت حتى هو يمكن راجع تو على خاطرك. لكن تحبش ماكله ولا
0: لا؟ لا لا ما بالي في شيء، مشغول على اهلي في قصركم، لا عندي ما نعمل ولا حد يقصر معي الوقت ولا يلهى بيه.

0: نوصل القصر بكار.
1: ثم خلايق ماذا بينا ما نشوفوهاش، لكن نمشوا على الجال الشيخ ولا قصر العامر تلقى فيه كان لمخ وجخوه ساس يفلو في الكلب بثلث.
2: سوق
3: تعرف كيف مشاكل
1: مرجاك لهني وانت تدخل اتحس
2: باهي استناني هني

0: من هو اللي نادي جلول؟
1: هذا هو بشاكر، معروف من صوته، يمكن انشغل على عمه.
2: وينك يا هاشم؟
3: اسمع، انا قابلت جلول وتكلم معه حتى نسمع راي الجيد. اما اسمع تبهالك تجوب ولا شيء حتى غير نرجعك.
2: تعال يا شيخ، مرحبا بيك. مرحبا بيك
4: وبيك يا جلول. خوينا هاشم كاني سمعت صوته.
1: الحمد لله على السلامه سي شيخ. ابراهيم ضرب مكانه. ان هنوك اللي سطرك ربي منه.
4: الله لا يوريك باس، لكن
1: ان هنيكم الكل على شدان هاك الزوجة ابراهيم الفلاق اللي داير قسم على الناس، لكن توا هذا حل فيه الموت. والله لو يحصل بين يدي لنخليه يتنفس لحظه.
4: لكن اني
1: اما انت من المطيس ماكمش اهل حرب، بالاخص شيخكم يحسب بعيد ويوازن. الحق هذه حاجه باهيه، لكن اذا كثرتوا منها طمسات.
4: سيدي خليني نتكلم معاك، وش بيك يا جلول؟
1: يا سيدي والله فرحان بيك، فرحان بيك يا سيدي. راسك بعد تكسر، حظك ربي تعرف مشاكل، والله حظك ربي.

0: شاكر وصل يا هاشم؟
1: ايه مشغول على عمه.
0: قول له يروح فهمها ليني خرجت في جولة مبروك، نحب نقضي عليه الا خاص كيف ولا بالحصان.
1: حتى الشيخ متقلق.
0: فهمتك اللي هالشيخ ما عادش نرضى عليه مدة الحياة. فراجل شكبية وحب يبدلني ما عاد فيها مان خوان. لكن قبل ما نحيها على المشيخة نبهدل بيه نمرده خلي يعرف قدره وقدر سياده.
1: يما وقتاش ما ناوي تقابله؟
0: شكون قال لي ني نحب منظره؟ بعد نهارين ولا ثلاثه يروح خايب لا يعرف على الجي لا باش يمشي. اخ يا حمد مانيش الطريف بن هاشم اذا سمحتك ولا خليتك ترتاح.

0: هاك طمنت يا شاكر. عمك في خير وتو روح وهني اهلك وغدوا على الصبح عمك يجيكم معزز مكرم.
1: يا هاشم اني مانيش مروح الا ما نقابل عمي.
0: الثقه ما حدش ولا تحسبني وليدات.
1: خليني نقابل عمي ونتكلم معاه.
2: اذا كان محبوس فهمونا.
0: الله الله الله، هو الشيخ الخيص ولا خصيص؟
1: لا هي يا شاكر،
0: اتحب تقلق عمك وتطير نومه. هيا نوصل.

0: فرصة جلول جاب عنا رب اللي دينا.
1: كيفاش؟
0: شاكر اللي ليموت.
1: ها؟ لو قلت له واحد جانا من القصر، قصر القايد عنده حرمة.
0: كيف يرجع ليلة نتعرفوا له ونقتلوه، وبعد ما يموت فارس للماتيس يولوا تحت الخبي.
1: وشكون يقتله؟
0: انت جلول.
1: ها؟
0: هز معاك واحد يتعرض له في الشعبة.
1: هذه مسألة ما تنجمها كان انت هاشم. تحب نمشي معاك؟ الله يبارك.
0: بعرف يمشي معاي انا وانت وسخ بينا. وتو خلنا نمشي نسمع اش قاعدين يحكوا.
2: ما تخافوش علي، القايد حاجته بيا. وكيفات فيا جيت نروح لما نقابل، وغدو مع نصف النهار بقدرة الله نكونوا في مطوس.
3: شوش نقول لك يا عمي، أنا مانيش مطمئن.
2: يا خسارتك يا خسارتك، هذا قصر العامر ولا نعم الناس.
3: ومن اللي جيت وانت قاعد وحدك، وينهم المشايخ؟ وينهم الكبارات؟ ولا ما سمعوش بيك؟
2: شكون قالك وحدي؟ هاشم ديما ماشي جاي علي، وحتى جلول وبدر سروا من فجل. أنا واكل شارب حامل شاكر. لو كنت غادي راني تاهب، هز هذي أعمل هكا من الزيتونات للكرمات للبل. اسمع شاكر، الليلة ترجع وتهني على الجماعة الكل وبالأخص أم. أي تصبح على خير، مازال الليل في أولى ومن حسن الحظ القمر طالع.

0: ريت سلمك على اللي عنده، ما هيش صوان كيف مكحلنا.
1: عيطي ساعة العبال ثم مكحل بلا صوار.
0: تحبش نرزوه وتلاحظ
1: كيف يموت المكحل الوصاه، البارود هزيت بالفاضل وحتى المكحل هزيت ثنتين.

0: هاشم الله.
1: خليتهم في الباب وكيف رجعت لقيت لجنون لهاشم.
2: شكون يعرف وين هامين كيف كلب الليل؟
1: وتوا نبات ولا نروح؟
0: اسمع بكار، واحد منا يبات مع الشيخ اضمن، والاخر يروح باش يطمن الناس.
2: بات انت شاكر وانين اللي نروح.
0: هذه مكحلتي وهذا حصاني، واعطيني انت مكحلتك وحصانك.
2: اش تم
0: مكحلتي؟ كبسون ما تكذبش وتضرب بها حتى من فوق الحصان، وحصاني تعرف قوته وجريانه. هيا بكار خلينا نرجع من غير ما يشوفوني. عمي يضحك من غير سبب، لكن بين الكبر على وجهه والكلام بيني وبينك. تصبح على خير.
1: تصبح على خير.
0: اسمع الحصان قوي، ما تروفش عليه، عندك الغدري والمطلوق. تصبح على خير.
1: تصبح على خير.

0: ها؟ عمي الشيخ
1: شاكر رجعت؟
0: أنا وبكر قلنا واحد يروح ولا خربت معاك.
1: خايفين علي؟
0: الجو اللي ريته ما هوش عجبني. أنت في حبس طريف عمي، ماكش ضيف.
1: وظن هيك؟
0: طريف نعرفوه، راجل راكب راسه ومتقوي بجماعة الصبايحية والمخزن، جماعة الكل مخازنية، وهو يصول ويجول ما يساعدهش حد يشكي بيه.
1: هل أنت ولي نبلغ ونوصلوا السارق الباب داره؟
0: هذا السارق وهذه داره، وانت محبوس عمي. في الصباح نخرجوا ونطلبوا من هاشم يبلغ البوه اذا كان غايب ولا حاضر، اللي احني في جبلنا، واذا حاجته بينا يجي ويقول ايش يحب. نعرفوا الكلام هذا صعيب، لكن قبل ما يهنونا عمي سلاحنا في دينا ونعملوا اللي نقدروا عليه.

0: حذر روحك، كيف يحضر الحصان في الحجرات لازم يطيح ولا يتكسر. وقتها تقتلوا شكر بسكاكين لما مات يطيح.
1: هيا راهو حجر رواتي، هيا هيا عاد هيا فوت اطرح.
0: شنو كنت حجر صف عليه
1: ما طاحش؟ هيا نلحقوا حمد
0: ملعون، ولد ملعون هو وحصانه.
1: ما ريتش بندقته الليلة يقتل منه واحد
0: صح ما جلول.
1: هذا شاكر يضربها وهي طايرة، وكيف يموت منه واحد؟ شنو ربحنا؟
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، ثروة محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح لأصوله، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: أجراس الإبداع يوقعها منير هلال.
1: ومن أنفي صمت الكون المقفل من يصغي لي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من أجراس الإبداع. حلقة هذا اليوم نعيد من خلالها تذكر الفنان الراحل الشيخ إمام. في السابع من شهر جوان سنة 95 و900 وألف رحل فنان الشعب، رحل الفنان المناضل والصوت الذي صنع من أغاني وأشعار أحمد فؤاد نجم أناشيد للثورة وللأمل وللحياة. نتذكر 20 سنة على وفاته من خلال حوار نجريه مع السيد عنبة، صديقه ورفيقه ومرافقه ومجمع أشعاره وذكرياته وتسجيلاته. سيد عنبة أصدر منذ سنوات عشاق بهية كتابا يتحدث من خلاله عن الشيخ إمام، علاقته بأحمد فؤاد نجم، ويجمع من خلاله كذلك كل مسيرة نجم وشيخ إمام، عن شيخ إمام، عن أغاني شيخ إمام، وعن علاقته بأحمد فؤاد نجم. حديثنا في هذه الحلقة عن شيخ إمام مع سيد عنبة.
3: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام.